أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

حسيت اني عديت للقلب.

والهوى دفي والليل سمع القمر طلع

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان. تسعة وتسعين فاصل ثلاثة، 92.3، 93.7، 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

0: صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الخميس الموافق 11 من يونيو حزيران لعام 2026 المصادف 25 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بير السبع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، تلا علينا القارئ شيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة ياسين. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: عناوين أخبار السادسة: غارات أمريكية جديدة في إيران، والأخيرة ترد بقصف قواعد للولايات المتحدة في دول الجوار. ترامب يهدد طهران بتسديد ضربات أشد إذا لم توقع اتفاقا. نقل مكتب التحقيقات مع أفراد الشرطة إلى وزارة العدل. حفل افتتاح المونديال الليلة وانخفاض الحرارة اليوم قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي السالم، أسعد الله صباحكم. دوت صفارات الإنذار في منطقة إصبع الجليل قبل حوالي نصف الساعة تحسبا لإطلاق قذائف صاروخية من لبنان، ولم تقع إصابات. لليلة الثانية على التوالي أكمل الجيش الأمريكي موجة هجمات على أهداف في إيران، وأعلنت قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية أن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي في أنحاء الجمهورية الإسلامية. وأكد الجيش الأمريكي أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة بالرغم من إعلان طهران عن إغلاقه أمام الملاحة. ومن جهتها ردت إيران على الهجمات بقصف أهداف للولايات المتحدة في دول المنطقة. وأفاد الإعلام الإيراني فجر اليوم بإطلاق صواريخ إلى أهداف في الأردن، وقبل ذلك أعلن الحرس الثوري استهداف قواعد في الكويت والبحرين. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب طلب من مستشاريه نقل رسالة إلى إيران بأن الهجمات هي رد على إسقاط المروحية الأمريكية وليست استئناف القتال الشامل. ونقلت الرسالة عن طريق الوسطاء القطريين مع التأكيد أن الضغط العسكري سيزداد إلى أن توافق طهران على الصفقة. وبحسب التقرير غادر الوفد القطري إيران دون تحقيق تقدم في المفاوضات. وهدد ترامب بتسديد ضربة شديدة للغاية إلى إيران الليلة المقبلة أيضا إذا رفضت توقيع اتفاق، وفقا لما ذكرته قناة فوكس. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أمر بوقف الضربات استجابة لطلب من مسؤولين إيرانيين تحدثوا معه، الأمر الذي تنفيه طهران. وأكد ترامب أن إسرائيل لم تشارك في موجة الضربات الأخيرة. ووجه قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري مجيد موسويه تحذيرا لواشنطن قائلا: سنحول المنطقة إلى جحيم للأمريكيين إذا تعرض مضيق هرمز لأي تهديد أو اضطراب. وأضاف أن الرد سيأتي من مختلف أنحاء إيران. صادقت الكنيسة الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون المثير للجدل الذي يفصل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة عن نيابة الدولة ويجعله جهة مستقلة في وزارة العدل ذات ميزانية منفصلة. وأيد القانون 43 نائبا مقابل 39 معارضا. تتجه الليلة الساعة 10 أنظار العالم إلى المكسيك، حيث تنطلق مباريات كأس العالم لكرة القدم مونديال 2026. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن 48 منتخبا تشارك في البطولة، منها 8 من دول عربية، وسيتم نقل المباراة عبر إذاعة وتلفاز مكان.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من

0: كأس العالم مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم الليلة على مكان وكان بوكس.
1: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكنها تبقى ضمن معدلاتها الموسمية ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام القادمة. في السابعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله ابو الورد.
5: اجا
6: اجا اجا اجا اجا. هدوء هدوء هدوء.
7: هابي بيرثدي.
8: هيا يا جماعه بس شوي.
9: هل ستجرى مباراه اتحاد ابناء سخنين؟
8: يا جماعه كملوا انا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة هذا العدد الجديد من صحافة نت. نرحب بالزميل روني النور من الهندسة الإذاعية وفي إعداد وتقديم هذا العدد كرم أبو مخ. نحييكم اليوم الخميس الموافق 11 من يونيو حزيران لعام 2026 المصادف 25 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. إذن عدد جديد كما عودناكم من خلاله ننتقل وإياكم من بين سطور الصحف العبرية المختلفة إلى عودة حرونوت بين يدينا صحيفة معريف إسرائيل اليوم وهارتس. نكون مع العناوين البارزة في هذه الصحف العبرية تلك الحاضرة في الواجهات، عناوين أخرى في الصفحات الداخلية، جنبات تحليلية نقف عند تفاصيلها الأولية، كل ذلك من خلال هذه الساعة التي ندعوكم لترافقونا من خلالها حتى أخبار السابعة تقريبا. كونوا معنا، صباح الخير.

إذن نبدأ مستمعينا هذه الجولة بأبرز ما تخطه الصحف العبرية كما عودناكم في واجهاتها. بطبيعة الحال عنوان أول حاضر تجمع عليه هذه الصحف بعيدا عن الأخبار الأخيرة التي كنا معها يعني حول الحرب، مستجدات ما يحصل على الساحة الإيرانية الأمريكية أو حتى بخصوص الجبهة الشمالية عندنا هنا والمفاوضات وغير وغيرات، كل هذه الأخبار الآن يعني تترك هذه الصحف جانبا هذا الموضوع لتركز على خبر جامع موحد لكل هذه الصحف ولربما لكل العالم حتى بعيدا عن التوترات والحروب. إذن يتحدثون في هذا اليوم بطبيعة الحال عن الأجواء الاحتفالية العالمية كما قلنا بعيدا عن السياسة بعيدا عن الحروب. كل الصحف تتساءل يعني إذا ما كنا مستعدين لصفارة البداية، ويتحدثون بالتالي هنا عن انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 في وصفهم لها بالنسخة الأكبر بالنسخة الأطول والأكثر تكلفة في تاريخ هذه البطولة الدولية. على مدى 39 يوما ستتجه أنظار العالم إلى الملاعب في 3 دول مضيفة هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا 104 مباريات وأكثر من 1200 لاعب. هذا ما تخطه صحيفة ديعوت أحرنوت وكل الصحف تتطرق إلى هذا الموضوع. إسرائيل هيوم كذلك الأمر تصف الحدث بأنه العرس الأكبر لكرة القدم العالمية معتبرة أن هذه النسخة ستكون استثنائية بكل المقاييس، ربما الأخيرة التي يشاهد فيها عشاق اللعبة النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في كأس العالم. إذن أنظار كل محبي المستديرة يعني تتوجه صوب يعني هذه الألعاب، ويميز يعني هذه الدورة كما يخطون في صحيفة إسرائيل هيوم يعني أنها لربما ستكون الأخيرة التي سيشارك فيها نجوم مثل ميسي ورونالدو. تشير الصحيفة أيضا إلى الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر التي أصبحت بعيدة عن متناول الكثير من الجماهير فيما ستنقل المباريات في إسرائيل ليلا بسبب فارق التوقيت. بالطبع لن يعني هي تختص الصحف في ذكر شيء حول منتخبات يعني بحد عينها. على أي حال في صحيفة معاريف تنتقل هذه الصحيفة بطبيعة الحال إلى الحديث نفسه عن معركة لربما على لقب بطل العالم بطلة العالم بعيدا عن حروب نعرفها. هذا المساء تنطلق بطولة كأس العالم يخطون الأكبر في التاريخ، كل صحف تكرر هذه يعني الأوصاف في مشاركة كما قلنا 48 منتخبا وباستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تفتتح البطولة في المكسيك حيث يلتقي المنتخب المكسيكي مع منتخب جنوب أفريقيا في بداية شهر كروي طويل يحاول فيه العالم ولو مؤقتا أن يترك أزماته جانبا ويتفرغ للعبة الأكثر شعبية في العالم.

نواصل معكم مشوارنا الصباحي هذا مستمعينا الكرام المتواصل حتى السابعة مع عناوين الصحف العبرية. في هذه المرحلة نكون مع موضوع آخر حاضر في صحيفة هارتس بخلاف كل الصحف التي تبدأ بأخبار المونديال. صحيفة هارتس لها عنوان رئيسي مختلف تتحدث في سياقه عن ملف داخلي حساس يتعلق بعلاقة الشرطة بالمظاهرات ضد الحكومة. الصحيفة تقول إن النيابة حذرت الشرطة من نمط متكرر من المساس بحقوق المتظاهرين، يشمل بحسب التقرير استخدام عنف غير مبرر، اعتقالات باطلة وتفتيشا مهينا من دون أساس قانوني كاف. هارتس تشير أيضا إلى أن النيابة تجد صعوبة بالغة في الدفاع عن بعض أفراد الشرطة في دعاوى مدنية قدمها مواطنون، بينما تتهم مصادر في منظومة إنفاذ القانون مفوض الشرطة داني ليفي بالإصرار على دعم الضباط حتى في حالات يقال إنهم تصرفوا فيها خلافا للقانون. القضية هنا لا تتعلق بحادثة واحدة بل بصورة أوسع. في حديثهم هنا فيها آريتس من يراقب القوة عندما تستخدم ضد المحتجين ومن يدفع الثمن عندما تنتهك هذه الحقوق. بحسب مسؤول في وزارة العدل فإن النتيجة قد تكون خسارة مزدوجة للجمهور، أولا في المساس بحقوقه وثانيا عندما تدفع التعويضات من المال العام. هذا إذن موضوع صحيفة هارتس في الأولى لمن يطالعها معنا، فذلك حاضر كعنوان رئيسي يوسعونه على الصفحة الرابعة.

في عنوان آخر يشغل هذه الصحف العبرية مستمعينا الكرام، هذا الصباح يتصدر الملف بطبيعة الحال الإيراني من زاوية واحدة تجمع عليها كل الصحف تقريبا. ترامب يرفع مستوى التهديد لكن باب الاتفاق لم يغلق بعد. بحسب صحيفة معاريف وصحف أخرى، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين بالمماطلة في المفاوضات، وقال إنهم كانوا قريبين من اتفاق لكنهم كما وصف حاولوا كسب الوقت ويحاولون كسبه. في هذه الأثناء ترامب توعد برد قوي، وذلك بعد إسقاط مروحية الأباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز، وقال إن إيران ستدفع الثمن. هذا الثمن سيكون باهظا، لكنه في الوقت نفسه لم يعلن نهاية المسار التفاوضي. هنا إذن مستمعين لربما تكمن المفارقة التي تبرزها الصحف. واشنطن تتحرك في مسارين معا، مسار عسكري للرد وللضغط، ومسار دبلوماسي لا يزال يحاول إنتاج اتفاق. مصدر أمريكي قال إن شيئا جوهريا لم يتغير في وضع الصفقة، وإن الاتفاق لازال قريبا، بينما تحاول قطر الدخول مجددا كوسيط لتقريب المواقف بين واشنطن وطهران. في إسرائيل النبرة أكثر حذرا وتوترا. وزير الأمن يوجه رسالة لطهران بأن تحدي إسرائيل ليس خطوة ذكية. وفي المؤسسة الأمنية كذلك هنا يستعدون أيضا لاحتمال انهيار التهدئة والعودة إلى قتال متواصل أشد حدة وقوة. إذن يعني لحظات مزدوجة نعيشها في المنطقة، هنالك تهديدات من جهة، مفاوضات الوسطاء من جهة أخرى، وترامب يقول إن إيران يجب أن تدفع الثمن، لكنه لا يزال يترك لها بابا مفتوحا. العودة إلى الاتفاق بجدية كما يصف ذلك، التوقيع على هذا الاتفاق، عدم المماطلة قبل أن تتوسع الضربات وتتواصل ضد العمق الإيراني. هذا إذن ما يخطونه في كل هذه الصحف العبرية. جدعوت أحنانوت بطبيعة الحال تتطرق إلى الموضوع، ومعاريف حيث وسعنا ذلك بمزيد من التفصيل.

إذن هنا مستمعينا الكرام في صحيفة يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم، بالأساس إسرائيل اليوم، يتحدثون عن شأن برلماني ما يعني يصفونه بما يشبه سباق تشريعي متواصل متسارع حتى في وتيرته قبل الانتخابات. العنوان الأبرز في هذا السياق صفقة بين الأحزاب الحريدية والعربية. بحسب صحيفة إسرائيل اليوم، الأحزاب الحريدية تدفع بسرعة نحو تمرير قانون أساس دراسة التوراة وفي داخله بند يساوي في بعض الحقوق بين طلاب المعاهد الدينية ومن خدموا في جيش الدفاع. في المقابل تتحدث التقارير عن تفاهم مع الأحزاب العربية لدعم أو تسهيل هذه القوانين مقابل إسقاط أو تجميد قانون متعلق بالأذان عن جدول الأعمال. إسرائيل هيوم تصف ما يجري بأنه يعني سباق تشريعي لا أقل ولا أكثر من ذلك، حيث تحاول هذه الأحزاب الحريدية تعظيم مكاسبها قبل الانتخابات عبر تسريع قوانين مثل قانون دراسة التوراة، قانون الإلغاء، يعني كل ما يخص إصلاح الكشروت هذا. وفي الخلفية يحاول الليكود والصهيونية الدينية ضبط هذه الأصوات المتمردة داخل الائتلاف الحكومي حتى لا تتعثر هذه الصفقات في اللحظة الأخيرة. إذن الكنيست لا يهدأ قبل هذه الانتخابات، لا بل يعني كل كتلة تحاول تثبيت إنجازاتها ويعني الحصول على مكاسب أخرى حتى لو تطلب الأمر صفقات غير مألوفة بين أحزاب تبدو بعيدة جدا عن بعضها سياسيا، إلا أنه يعني ككل ما يحدث في هذه السياسة حيث تلتقي المصالح نجد هنالك أيضا يعني صفقات وإن كانت غير تقليدية.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسة بإشي؟
1: مروان أفندم ومسكر.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
2: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

نواصل وياكم مستمعينا الكرام مشوارنا ونكون الآن مع عناوين أخرى إضافية من صحيفة إسرائيل هيوم. في هذه الصحيفة يبرز ملف توتر مع تركيا تحت عنوان يجمع بين تصعيد أردوغان وطمأنة ترامب. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما تقول صحيفة إسرائيل هيوم صعد لهجته مجددا ضد إسرائيل وقال إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان لم تعد تهدد المنطقة فحسب بل تهدد تركيا أيضا على حد وصفه، وأضاف أن ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي بات خطرا على العالم كله ويجب وقفه. لكن الصحيفة تحاول قراءة التوقيت أكثر من النص نفسه، فهي ترى أن أردوغان ربما يحاول استغلال الفجوة المتزايدة بين نتنياهو وترامب ليعزز مكانته الإقليمية، مستندا إلى تقدير تركي بأن واشنطن لم تعد تمنح إسرائيل غطاء كاملا كما في السابق. في المقابل سئلت ترامب عن احتمال مواجهة بين إسرائيل وتركيا فاختار التهدئة وشاد بأردوغان وصفا إياه بالقائد القوي الشجاع الصديق، ثم قال إن مثل هذا الصدام لن يحدث ما دام هو رئيسا. الخلاصة إذن أن أردوغان يرفع السقف، يهدد، يواصل يعني إطلاق الإشارات بخصوص التحركات الإسرائيلية في المنطقة ويرى بها تحركات يعني تعدو كونها سيادية بخصوص يعني انتهاك سيادة لبنان مثلا أو حتى سوريا، ويرى بأن كل ما تفعله إسرائيل في المنطقة يهدد تركيا بشكل أو بآخر. هذا تصعيد لكن لا يفاجئ يعني إسرائيل التي تراقب إذا ما كانت هذه التصريحات مجرد خطاب سياسي أم بداية ضغط إقليمي أوسع. على أي حال يعني تركيا تراقب في هذا السياق، تحركاتها، تحالفاتها، تعزيز وتوثيق التعاون بينها وبين مصر ودول أخرى في المنطقة، وحتى المشروع التركي بحد عينه كمشروع منفصل يعني تستثمر تركيا كثيرا في السنوات الأخيرة في الصناعات الدفاعية. كل ذلك إذن يعني محط الأنظار الإسرائيلية والأمريكية، لكن ترامب هنا يطمئن ويصفها فقط بالتصريحات ويقول مؤكدا إن يعني هذه السيناريوهات باندلاع مواجهة بين إسرائيل وتركيا لن تحدث ولن تكون واقعية ما دام هو يعني في سدة الحكم الأمريكي.

في صحيفة إسرائيل اليوم هنالك أيضا ملف آخر كان حاضرا بشكل متواصل، ملف غزة، لكن هذه المرة يعرضونه من زاوية أمريكية مباشرة. الصحيفة تكشف أن الجيش الأمريكي بدأ بإقامة قاعدة كبيرة قرب حدود قطاع غزة في منطقة ليست بعيدة عن رعيم لتكون مركز قيادة عسكريا ومدنيا، كما هنا للجهات التي ستعمل على دفع خطة ترامب الخاصة بقطاع غزة، رغم أن هذه الخطة لا تزال عالقة عند العقبة الأساسية وهي رفض حماس تسليم سلاحها، فإنما يسمى بمجلس السلام واللجان المهنية المرتبطة به تواصل إعداد البنية العملية على الأقل للمرحلة التالية. وتتحدث الصحيفة هنا عن خطط جاهزة في مجالات مدنية مثل التعليم، مثل البنية التحتية، إزالة الركام، إعادة الإعمار، كل هذا إذن حاضر على الصفحة السابعة من صحيفة إسرائيل اليوم. هناك هذه القاعدة الأمريكية الجديدة كما يقولون يفترض أن تحل محل المقر متعدد الجنسيات الذي كان في كريات جات، حيث شارك فيه ممثلون من أكثر من 24 دولة، بينهم ممثلون أيضا من دول عربية، قبل أن يغادر معظمهم بعد اندلاع الحرب مع إيران. إذن رغم هذا الجمود السياسي حول سلاح حماس، واشنطن تواصل تحركها، لا تنتظر نهاية الخلافات وإغلاق الملفات، هي تبني على الأرض بنية قيادية جديدة قرب غزة استعدادا لليوم الذي قد تبدأ فيه مرحلة إدارة وإعمار قطاع غزة.

نواصل مستمعينا الكرام مشوارنا الصباحي هذا مع عناوين أخرى إضافية من الصحف العبرية. هنا نكون مع صحيفة معرب. في هذه الصحيفة على الثانية تحديدا يتحدثون عن تصريحات عضو الكنيسة عن الليكود عميتا ليفي. في العالم العربي أثرت تصريحاته موجة غضب واسعة بعد قوله إن المساجد التي تسمع فيها دعوات لتدمير إسرائيل يجب أن تدمر، يجب أن تقصف. قال الصحف تنقل أن هذه التصريحات وصفت في وسائل الإعلام العربية بأنها تحريض خطير ضد أماكن العبادة وتهديد مباشر لحرية العبادة الإسلامية. في مصر ولبنان ووسائل إعلام عربية أخرى في المنطقة جرى التعامل مع التصريح ليس كزلة لسان ولا كزلة كلام، بل كمؤشر على تصعيد خطابي واضح قد يدفع الصراع إلى منطقة دينية أكثر حساسية. صراع من عسكري إلى ديني إلى عسكري مدفوع باعتبارات دينية، كما حذر معلقون عرب من أن دعوة مسؤول منتخب في إسرائيل إلى استهداف دور عبادة تعد تجاوزا لخط أحمر وقد تشعل توترا جديدا في الشارع وفي كل المنطقة لأسباب أخرى بعيدا عن تلك التي تدفع التحركات الحالية. هذا إذن على صفحة الثانية في صحيفة معاريف لمن شاء أن يستزيد. في الصفحات الأخرى في هذه الصحيفة في معاريف على التاسعة تحديدا وأختار هنا العناوين اللافتة، يتحدثون عن ملف متعلق بالمواصلات. تعلن وزيرة النقل ميري ريجيف عن خطة جديدة لرفع السرعة في عدد من الطرق بين المدن من 90 إلى 110 كيلومترات في الساعة. الخطة بحسب تقارير أعدت خلال الأشهر الأخيرة بالتعاون بين السلطة الوطنية للأمان على الطرق وشرطة المرور مع فحص البنية التحتية ومستوى الأمان في كل مقطع. ومن بين الطرق المطروحة أجزاء من شارع واحد بين تل أبيب والقدس ومقاطع من شارع 90 في العربة بعد توسيعه، إضافة إلى شارع 431 حيث سترتفع السرعة في بعض المقاطع من 70 إلى 90 كيلومترا في الساعة. في موازاة ذلك وضعت ريجيف حجر الأساس لمشروع المترونيت وهو خط المواصلات السريع بمركبات مفصلية كبيرة تشبه في عملها القطار الخفيف. والخط سيمتد على طول 28 كيلومترا من ريشوليتسيون مرورا ببيرياكوف والرملي وصولا إلى محطة قطار جني أفيف في اللد. إذن هنا تسريع للحركة على الطرق من جهة وتوسيع بدائل المواصلات العامة السريعة من جهة أخرى. هذا حاضر على الصفحة التاسعة من صحيفة معرف لمن شاء أن يستزيد. خبر أخير، خبر خارجي لكن يعني كيف نتجاهله وقد ظهر أمامنا على شاشات التلفاز بشكل متواصل يوم أمس وفي شاشاتنا الخاصة. هنا يعني خبر خارجي من شمال إيرلندا يتطرق هنا إليه في كل الصحف العبرية. حالة التوتر هذه متواصلة هناك بعد حادثة عنف خطيرة تحولت سريعا إلى أزمة اجتماعية وسياسية. بحسب التقارير الصحفية هنا مثل لاجئ سوداني يبلغ 30 من عمره أمام المحكمة في إيرلندا وهو مقيم بشكل قانوني في شمال إيرلندا بعد اتهامه بمحاولة قتل مواطن محلي. خلال الجلسة كشف أن الضحية ما زال في حالة خطيرة وأن الهجوم ترك إصابات بالغة ما أثار صدمة واسعة في الرأي العام. لكن القصة هنا لم تبقى داخل أروقات المحكمة، فبعد انتشار مقاطع قاسية من الحارثة على شبكات التواصل انفجر الغضب في الشارع المحلي واستغلت جماعات يمينية ومتطرفة مناهضة للهجرة هذه الحادثة لإطلاق أعمال شغب وتخريب في عدة مناطق. هذه الحادثة الجنائية إذن الواحدة تحولت في شمال إيرلندا إلى شرارة لاشتعال أوسع، حيث يعني تداخل الخوف من الجريمة نفسها مع خطاب الهجرة والتوترات السياسية والاجتماعية خصوصا في أوساط أولئك الذين يعني استغلوا هذه الحادثة لأهدافهم، كما قلنا يعني جماعات يمينية وأخرى متطرفة مناهضة للهجرة استغلت هذا الحادث لإطلاق أعمال شغب وتخريب في عدة مناطق في الشمال الإيرلندي.

في هذه المرحلة مستمعينا الكرام، كما وعدناكم في دقائق أخيرة نقف عند أبرز عناوين الصحف العبرية بل العربية الإلكترونية. بطبيعة الحال هنا نطالع هذه الوجهات المحلية، كل العرب، موقع الصنارة ومكان وموقع بكرة. نبدأ ببكرة، حيث يعني في شباك أخبارهم المحلية يتحدثون عن يعني عرعرة التي تفجع بوفاة الطفل سند جهجاه إثر سقوطه عن درج في يعني منزل في برطعة عليه الرحمة. صفقة بين الطيبي وطه والحريديم، تمرير قانون تعليم التوراة مقابل إسقاط قانون تقييد الأذان. هذا أيضا خبر حاضر في الشباك الأخبار المحلية. بن كفير يقترح اعتقال زوجات وأفراد من عائلات عناصر حزب الله، هذا حاضر. قانون جديد قد يضخ عشرات الملايين سنويا لسلطات محلية في الأطراف في إسرائيل. اعتقال مواطن عربي من الشمال في جورجيا بطلب إسرائيل عبر الانتربول، ومحاميه يؤكد نفيه للتهم. استطلاع إسرائيلي هنا يفيد بأن 61% يعارضون ترشح نتنياهو للانتخابات المقبلة. هنالك خبر آخر حاضر هنا على الأقل في الصنارة، ننتقل إلى الصنارة ويتحدثون فيها عن تراجع حصة موظفي الهايتك بين مشتري الشقق في تل أبيب وسط ارتفاع الأسعار وحالة عدم اليقين. يتحدثون أيضا هنا عن يعني وزارة التربية والتعليم التي تقدم موعد امتحان البقروت في البيولوجيا إلى 18 من حزيران، خطة لرفع السرعة على عدد من الطرق الرئيسية في البلاد، تطرقنا إلى ذلك. الجبهة تؤكد التقدم نحو قائمة ثلاثية وتبقي الباب مفتوحا أمام الموحدة. في كل العرب أيضا هناك عناوين حاضرة في شريطهم الإخباري. بطبيعة الحال نحاول أن نرصد تلك العناوين المحلية منها. وفي منطقة القدس إصابة شابين في حادث عنف ونقلهما يعني إلى حاجز شعفاط، فاجعة في عرعرة المثلث، كما قلنا وفاة الطفل سند محمد رحمه الله. وهنا يعني الشرطة تتحدث عن تفكيك عبوة ناسفة في بزقات زئف بالقدس دون إصابات أو أضرار. في رهط إصابة طفل عامين بجراح خطيرة بعد الاشتباه بسقوطه من ارتفاع. ويعني في النقب أيضا يتحدثون عن خبر آخر مشابه لطفل في بلدة تشقيب السلام. وهنا يتحدثون عن مواجهات مع الشرطة، إصابات واعتقالات وإغلاق شوارع، هذا من جملة أنبائهم الحاضرة. نتحدث أيضا هنا عن عناوين مكان في شريطهم الإخباري والواجهة الرئيسية. عناوين سريعا، الوكالة الذرية تطالب إيران بكشف مخزونها من اليورانيوم المخصب. ترامب يقول إيران طلبت وقف الهجمات وإذا لم توقع على الاتفاق سنضربها بقوة. عادل عامر مقتبس في قوله إن المشتركة الثلاثية ماضية والباب مفتوح للموحدة. منتدى غاز شرق المتوسط يمهد نقل رئاسته إلى إسرائيل. وإلى شريط مكان الإخباري، حيث القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن أن القوات تكمل أحدث ضرباتها في إيران. الكويت من جانبها في نبأ منفصل تعلن إغلاق مجالها الجوي مؤقتا على خلفية الهجمات الإيرانية. وكيف لا تتجه أنظار العالم الليلة عند الساعة العاشرة إلى المكسيك مع انطلاق مونديال 2026. وأخيرا انطلاق بل انخفاض درجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، ولكنها تبقى ضمن معدلاتها الموسمية. إذن مع هذه الشارة مستمعينا الكرام نصدي الستار على هذا العدد من صحافة نت. نشكروني نأور، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء، سلام.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ولهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: وإنت شو حلمك يا عباس؟
6: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
1: 104 مباريات حماسية، 9

0: عناوين الأخبار: غارات أمريكية جديدة في إيران، والأخيرة ترد بقصف قواعد للولايات المتحدة في دول الجوار، ترامب يهدد طهران بتسديد ضربات أشد إذا لم توقع اتفاقا، وزير الحرب الأمريكي يقول إن هدفنا ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا، حفل افتتاح المونديال الليلة، وانخفاض الحرارة اليوم قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. لليلة الثانية على التوالي أكمل الجيش الأمريكي موجة هجمات على أهداف في إيران، وأعلنت قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية أن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي في أنحاء الجمهورية الإسلامية. وأكد الجيش الأمريكي أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة بالرغم من إعلان طهران عن إغلاقه أمام الملاحة. ومن جهتها ردت إيران بقصف أهداف للولايات المتحدة في دول المنطقة، وادعت بأنها هاجمت 18 هدفا في قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ومنها أنظمة اتصالات ورادارات لمنظومة باتريوت. وأفادت قناة العربية باعتراض صواريخ إيرانية في سماء الأردن، بينما زعم الحرس الثوري أن صواريخه دمرت مقاتلات أمريكية بقاعدة الأزرق الجوية بالمملكة. وعلمت إذاعتنا أن الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو تحدثا هاتفيا الليلة الماضية أيضا قبل الغارات. هذا وأفادت قناة فوكس بأن الرئيس ترامب هدد بتسديد ضربة شديدة للغاية إلى إيران هذه الليلة أيضا إذا رفضت توقيع اتفاق. ومن جانبها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب نقل رسالة إلى إيران عبر الوسطاء القطريين أن الهجمات هي رد على إسقاط المروحية الأمريكية وليست استئناف القتال. ومن ناحيته قال وزير الحرب بيت هيكزيت قبل الهجوم لصحفيين أن لإيران فرصة لإنجاز صفقة جديدة، وأوضح أن هدف العملية العسكرية والحصار هو إملاء شروط لطهران تضمن ألا تمتلك أبدا سلاحا نوويا. سقطت فجر اليوم قذيفتان صاروخيتان بالقرب من قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان دون وقوع إصابات، وتسبب إطلاقهما في تشغيل صفارات الإنذار في منطقة إصبع الجليل. تتجه الليلة الساعة العاشرة أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى المكسيك، حيث تنطلق مباريات كأس العالم لكرة القدم مونديال 2026 بمشاركة 48 دولة. وسيتم نقل حفل الافتتاح والمباريات المركزية عبر إذاعة وتلفاز مكان، بينما تذاع جميعها عبر تطبيق كان بوكس. ويشير مفادون إلى المونديال خالد دراوشي إلى أن المباراة الأولى ستقام بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا. ضمن سلسلة نصف نهائي بطولة دوري الدرجة العليا لكرة السلة، فاز الليلة الماضية مكابي تل أفيف للمرة الثانية على بوعيل حولون بنتيجة 84 نقطة مقابل 74. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن مكابي يحتاج إلى فوز آخر للتأهل للنهائي.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكنها تبقى ضمن معدلاتها الموسمية، ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام القادمة. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أفيف وحيفا 27، 31 في الناصرة، هضبة الجولان وبئر السبع 32، و 29 في اللد والرملة. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الخميس المتواصلة حتى الثامنة. معكم في هذه الجولة الإخبارية من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد أوسات، رنانة أور هندسة إذاعية، في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربو، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: الولايات المتحدة تستكمل ضرباتها لإيران لليوم الثاني على التوالي، وطهران ترد باستهداف قواعد أمريكية في الأردن البحرين والكويت، وتعلن عن إغلاق مضيق هرمز. ترامب يقول إن الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية لإيران وتواصل القيام بذلك إذا لم توقع طهران اتفاقا.
1: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal.
0: ومحادثة هاتفية ليلية أخرى بين نتنياهو وترامب. صافرات الإنذار تدوي صباح اليوم في منطقة أصبع الجليل بعد رصد صواريخ من لبنان. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخاطب الشعب اللبناني ويقول إن إسرائيل تدير حربا ضد حزب الله وليس ضد لبنان.
2: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Do you remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the
0: cartoon? محادثات القاهرة تشهد تقدما بين الفصائل الفلسطينية بعد موافقة حماس على مبدأ حصر السلاح في غزة بيد هيئة فلسطينية يتم التوافق عليها. الكنيسة تصادق الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يفصل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة عن نيابة الدولة وإحالة المسؤولية عنه إلى وزارة العدل. إلغاء اجتماع اليوم بين لجنة الوفاق الوطني والأحزاب العربية إثر تعمق الخلافات مع القائمة الموحدة وتراجع فرص تشكيل القائمة المشتركة. والعالم يحبس أنفاسه مع الإعلان عن انطلاق مباريات المونديال 2026 هذه الليلة.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.

0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. الدقيقة 8:58 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، بداية هذا المشوار الإخباري مع محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير شمعون.
1: أهلا محمد، صباح النور.
0: أهلا بك شمعون. ليلة ثانية على التوالي من الهجمات المتبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية في الخليج. ترامب يؤكد أن الهدف إرغام طهران على توقيع الاتفاق مع واشنطن، لكن الجمهورية الإسلامية تشدد الموقف وتعلن هذه المرة عن إغلاق مضيق هرمز بالكامل.
1: صحيح يا محمد، حتى قبل قليل كانت تدوي سفرات الإنذار في البحرين والكويت والأردن التي تعرضت فيها قواعد الجيش الأمريكي لصواريخ ومسيرات إيرانية. وفقا للحرس الثوري الإيراني تمت مهاجمة 18 هدفا، منها قاعدة الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة الأزرق الجوية الأمريكية في الأردن. الجمهورية الإسلامية ردت على هجمات مكثفة شنتها القوات الأمريكية البحرية الجوية وحتى قوات المارينز على مواقع في الجنوب الإيراني على امتداد مضيق هرمز. ويجب أن نذكر بأن نلفت بهذه الانفجارات الضخمة التي سمعت أيضا في عدد من ضواحي العاصمة طهران. وفقا لإعلان القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، تم استهداف منظومات مراقبة واتصالات عسكرية بالإضافة إلى مواقع دفاعات جوية. نوهت سنتكوم أيضا بشن هجمات دقيقة على أهداف تشكل تهديدا على القوات الأمريكية وعلى سفن تجارية تبحر في المياه الدولية، كذلك بسبب العدوان الإيراني. كما قالت سنتكوم غير المبرر الذي أدى إلى إسقاط مير روحية للجيش الأمريكي قبل يومين. الرئيس ترامب إن استخدم هذا الحادث، حادث إسقاط المير روحية الأمريكية، هو الآخر سببا مباشرا للهجوم الأمريكي الليلة، إلى أنه رسم الغاية الأكبر وهي إجبار طهران على توقيع الاتفاق مع واشنطن وبالشروط الأمريكية. دعنا نستمع.
2: We'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us.
1: نرى ما الذي يحدث. ضربناهم اليوم وسنجدد الضربات القوية. ضربناهم أمس وسنجدد الضربات القوية اليوم أيضا. سنرى ماذا سيحدث مع الصفقة. كنا على وشك الإبرام ولكنهم على المماطلة والتسويف. ترامب أضاف محمد أن مسؤولين إيرانيين اتصلوا به طلبا في وقف الهجمات الأمريكية، الأمر الذي تنفي بطبيعة الحال طهران جملة وتفصيلا. الرئيس الإيراني بيزسكيان حتى وصف الضربات الأمريكية بتعبير عن ضعف الرئيس الأمريكي. مع مغادرة الوسيط القطري لطهران الليلة الماضية، أوضح مسؤولون أمريكيون للوول ستريت جورنال أن الرسالة من هذه الهجمات الجديدة فقط إعادة طهران للمسار التفاوضي لا استئناف حرب شاملة. ولكن الجمهورية الإسلامية تؤكد من جانبها أنها مستعدة تماما للعودة إلى الحرب، بل تهدد بمفاجآت مؤلمة. عقب الهجمات الأمريكية أعلن الحرس الثوري عن إغلاق مضيق هرمز واستهداف السفينتين حاولتا خرق هذا الإجراء. الجيش الأمريكي ينفي هذا الإعلان للحرس الثوري قائلا إن عددا من السفن وصل فعلا الحركة العادية في المضيق، هذا الشريان المهم لصادرات النفط والطاقة. في كل الأحوال محمد، الرئيس ترامب نوه خلال تصريحات عديدة يجب القول بأن إسرائيل لا تشارك في الهجمات الأمريكية، وهو توعد أيضا طهران بأنها ستشهد جولة أخرى من القصف والهجمات هذه الليلة أيضا. محمد،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. تعالوا بنا نتحول من إيران إلى لبنان. استمرار اعتداءات حزب الله على الجنوب اللبناني، صفرات إنذار تدوي صباح اليوم في منطقة أصبع الجليل بعد رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية. نترك كافة التفاصيل إليك إيال عليمة. صباح الخير.
3: صباح النور محمد. بعد إطلاق صفرات الإنذار في عدد من القرى والتجمعات السكنية في الجليل الأعلى، اتضح أن تم رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من الأراضي اللبنانية، وقد سقطت قرب قوات الجيش المرابطة في جانب اللبناني من الحدود كما اتضح. في وقت سابق قد أعلن عن مواصلة النشاط العسكري في المنطقة التي تعتبرها إسرائيل المنطقة الصفراء، والمتحدث العسكري قال إن القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير صاروخ مضاد للمدرعات في هذه المنطقة. على كل حال بشكل عام تتواصل المعركة في لبنان. يوم أمس شهدت مناطق الجنوب اللبناني وسهل البقاء قصفا عنيفا لمقاتلات إسرائيلية. التقارير اللبنانية أفادت أن أكثر من 10 مواطنين لبنانيين قتلوا من جراء هذا القصف الجوي. من الجانب الآخر حزب الله يواصل هجماته ويستهدف خاصة القوات المرابطة في الأراضي اللبنانية. كذلك سفرات الإنذار سمعت في بعض القرى والتجمعات السكنية في خط المواجهة. وزير الدفاع إسرائيل كاتس قال خلال مراسم جائزة أمن إسرائيل أن إذا ما إيران قامت بقصف أو مهاجمة إسرائيل مرة أخرى فإن إسرائيل على أتم الاستعداد للرد وبشكل شديد وقاسي. كما قال المعركة مع إيران لم تنتهي بعد كما قال وزير الدفاع، وسوف تشهد ضربة قاسية إذا ما أجرأت مرة أخرى على إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية. من الجانب الآخر عاد وزير الدفاع ونفى المعادلات الإيرانية وقال إن إسرائيل ترفض بشكل مطلق هذه المعادلات التي تحاول إيران عن طريقها الربط بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية. محمد،
0: شكرا لك إيال عليمة. تعالوا بنا إلى تصريحات رئيس الوزراء والرسالة السياسية التي وجهها إلى اللبنانية باللغة الإنجليزية، إذ أعرب أن الحرب ليست ضد اللبنانيين بل حزب الله. مجمل هذا التصريح لرئيس الوزراء يرصده محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
4: صباح النور لكم جميعا محمد.
0: نعم شمعون، هل هذه الرسالة تأثير على اللبنانيين؟ كانت قد وجه رئيس الوزراء رسالة مماثلة للإيرانيين قبل الحرب.
4: نعم بالفعل سنرى تأثير وانعكاسات هذه الرسالة، ولكن هذه الرسالة بلا شك هي استثنائية، وذلك بعد أن وجه رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ يوم أمس أيضا رسالة باللغة العربية من منطقة شمال البلاد. رئيس وزراء في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ضرباتها العسكرية ضد منظمة حزب الله الإرهابية في لبنان، يوجه رئيس وزراء رسالة إلى أبناء الشعب اللبناني. فلنستمع إلى أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
5: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Do you remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes, remember the culture, remember the calm. All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war. Over and over and over again.
4: إذن يقول نتنياهو لدي رسالة موجهة إليكم أيها مواطنو لبنان، إسرائيل ليست في حالة حرب معكم، نحن نخوض حربا ضد منظمة حزب الله التي جعلت دولتكم رهينة، فهي تنفذ أوامر إيران وتستخدم أراضيكم منطلقا لاعتداءات إرهابية ضد إسرائيل. ويتساءل رئيس وزراء هل تتذكرون لبنان قبل أن جعلت إيران وحزب الله دولتكم كابوسا؟ هل تتذكرون المقاهي والحضارة والهدوء؟ كل هذه الأمور اختفت ولم تعد قائمة لأن حزب الله وإيران تريدان جركم إلى حرب مرة تلو الأخرى، فأنتم وأطفالكم تستحقون أفضل من ذلك. إسرائيل ستفعل كل ما يتطلب الأمر دفاعا عن عائلاتنا ومجتمعاتنا. وماذا يقول حزب الله؟ أضعف من أي أكثر من أي وقت مضى، وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى. قمنا بتصفية حوالي 10,000 إرهابي من حزب الله، ونقوم بتطهير جنوب لبنان من بؤر الإرهاب بشكل منهجي. وتابع يقول:
5: You also know we yearn for peace with you, with Lebanon. Peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah. They want war, not peace. They want death, not life. They will sacrifice as many of you as possible to achieve their sick aims.
4: إذن يقول نتنياهو: كما تعلمون إننا نتطلع إلى السلام معكم، سلام سيتمكن الشعبان الإسرائيلي واللبناني من خلاله الاستثمار أكثر والبناء والازدهار سوية. العائق الرئيسي والعقبة الرئيسية لهذه الرؤية الجميلة هما حزب الله. هذه المنظمة تريد الحرب ليس السلام، إنها تسعى إلى الموت وليس الحياة، فهي ستضحي بأقصى عدد ممكن منكم لتحقيق مآربكم المريضة. يقول نتنياهو: إسرائيل تريد السلام معكم، فقرروا مستقبلكم بأيديكم، انضموا إلى إسرائيل في بناء أمن وازدهار لجميع أولادنا. وعندما سيتم تجريد حزب الله من السلاح، فإن الفرص والإمكانات ستكون غير محدودة وعالية وكثيرة للغاية. نص رسالة رئيس وزراء للشعب اللبناني. تبقى الإشارة محمد إلى أن في 22 من الشهر الجاري سيعود طاقمان الإسرائيل واللبناني برئاسة السفيرين البلدين في واشنطن لايتر وندى معوض إلى الاجتماع للمرة الخامسة في مسعى لدفع مسألة وقف إطلاق النار في لبنان إلى الأمام. إليك محمد.
0: شكرا لك شمعون. ما دام الحديث عن لبنان، أفكار جديدة لمعالجة ملف سلاح حزب الله، فيما تستعد إسرائيل ولبنان لجولة مفاوضات جديدة بعد نحو 10 أيام توصف بالمفصلية. التقرير للزميل محمد سلامي.
6: فيما تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات المرتقبة بين إسرائيل ولبنان في 22 من الشهر الجاري، تتكشف ملامح مسار جديد عنوانه الترتيبات العسكرية على الأرض. فبحسب المعطيات، ستركز المباحثات على آليات تنفيذ ما يعرف بالمناطق التجريبية وتحديد مناطق الانسحاب وتقليص الطلعات الجوية الإسرائيلية مع الحفاظ على حرية الطيران، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتفعيل آليات الرقابة الدولية. وفي هذا السياق، كشف نائب رئيس البرلمان اللبناني الياس بو صعب عن أن المحادثات التي جرت في واشنطن مؤخرا تناولت خطة تدريجية لنزع سلاح حزب الله تبدأ من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. وبحسب الطرح الذي عرض في المفاوضات، يتم اختيار منطقة محددة كنموذج أولي يسلم فيها الحزب سلاحه ويغادر عناصره قبل أن ينتشر الجيش اللبناني للتأكد من خلو المنطقة من السلاح والعناصر المسلحة، على أن تتكرر الآلية في مناطق أخرى لاحقا.
7: اللي صار بالتفاوض بواشنطن بيحكي على موضوع جنوب الليطاني بشكل مباشر، ومن ثم معالجة السلاح شمال الليطاني، لكن المرحلة الأولى عم تحكي على منطقة جنوب الليطاني. عم يحكوا على منطقة، يعني ناخد زون معين وببلش تجربة بهذه المنطقة، ومن ثم ننتقل إلى منطقة أخرى، أنه هذه المنطقة بينسحب حزب الله السلاح منها أو بيطلعوا المسلحين منها أو اللي هن موجودين بالمنطقة هذه بالتحديد المحتلة من قبل الإسرائيليين، وثم بيدخل الجيش اللبناني. وبعد ما يدخل الجيش اللبناني بيشوف أنه ما بقى في سلاح وما بقى في مسلحين بهذه المنطقة.
6: بو صعب أشار أيضا إلى أن أي تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يسهل التوصل إلى تفاهمات في لبنان.
7: إذا صار في تقدم بموضوع التفاوض الإيراني الأمريكي، بيصير علينا الموضوع أسهل في لبنان. للأسف هذا هو الوضع، ولكن حقيقي هو هيك. نحن كنا بنتمنى ما يكون لنا علاقة مرتبطة مباشرة.
6: وعليه تبدو جولة 22 من الشهر الجاري اختبارا عمليا لمصار قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويحدد ما إذا كانت التفاهمات ستنتقل من الأوراق إلى التنفيذ الفعلي.
0: إذن هذه كانت ملفات إقليمية، منها أمنية أخرى سياسية تتعلق بإيران وكذلك لبنان. سنعود لمتابعة ومواكبة التقارير الداخلية، لكن بعد هذه الوقفة مع الرياضة. والعالم يحبس أنظاره الليلة لانطلاق المونديال. التفاصيل في هذا الريبورتاج الذي أعده الزميل أحمد عوسى.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: تتجه الليلة الساعة 10 أنظار العالم إلى منافسات مونديال 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 من الشهر المقبل، لتكون أول بطولة تقام في 3 دول وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النشاط الاقتصادي المرتبط بالبطولة 80 مليار دولار. لحظة إعلان رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو عن الفائز لاستضافة المونديال.
16: Member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
15: ويشارك في المونديال 8 منتخبات عربية وهي الجزائر، مصر، العراق، الأردن لأول مرة، قطر، السعودية، تونس والمغرب، أكثر المرشحين للوصول للمراحل المتقدمة كما فعلها في مونديال قطر الأخير إلى نصف النهائي. ويضيف نجم أسود الأطلس وباريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي.
17: هذا شرف أنني أكون مع المغرب في كأس العالم 2026 وأن أمثل بلدي أمام العالم مرة أخرى. لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين وجماهير استثنائية تدعمنا في كل مكان. نعرف أن التحدي سيكون صعبا، لكننا نؤمن بقدراتنا وبأن المغرب قادر على منافسة أكبر المنتخبات. هدفنا هو الذهاب بعيدا وإسعاد الشعب المغربي، وسنقاتل في كل مباراة من أجل رفع راية المغرب عاليا.
15: وعن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم يتوقع المدرب والمحلل سمير عيسى.
18: أنا أعتقد أنه أكثر منتخبين جاهزين للنيل البطولة إن المنتخب البرتغالي والمنتخب الفرنسي. بدون شك أبرز المنتخبات هي الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا. أنا أعتقد أنه كمان ألمانيا راح يكون في إلها دور، إسبانيا راح يكون في إلها دور، فرنسا مدججة بالنجوم بأوليسيه وبأمبيبي، البرتغال مع كريستيانو رونالدو بعض اللاعبين اللي الأفضل في العالم، إسبانيا، فرنسا، البرتغال هن أصحاب أكبر حظ.
15: إذن بانتظارنا 39 يوما من المتعة والإثارة والتشويق مع أفضل نجوم العالم. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة عبر تلفاز مكان. ونختتم بأغنية كأس العالم الرسمية للمغنية شاكيرا.

0: إذن كان هذا الريبورتاج الزميل أحمد عوسات. تعالوا بنا من البلاد نطير إلى المكسيك، موفدنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنقل صور صوتية عن أجواء مباريات المونديال. الزميل خالد دراوشي معنا في بث مباشر من المكسيك حيث المباراة الافتتاحية. أهلا بك خالد، صباح الخير.
1: صباح الخير لك يا محمد ولجميع المستمعين.
0: نعم، ربما تنقل للمستمع صورة صوتية عما هو حاصل أجواء المونديال قبل بدء المباراة الافتتاحية، تفضل.
1: بدون أدنى شك محمد، هذا هو اليوم المنتظر محمد، هذا هو اليوم المنتظر منذ عدة أشهر، بل بالإمكان القول أيضا أنه منذ عدة سنوات. الحديث هنا عن المباراة الافتتاحية التي من خلالها ستنطلق رحلة 39 يوما من الإثارة والتشويق هنا من ملعب أستيكا الذي يبعد يعني بعض الكيلومترات من حيث أتواجد يعني في الفندق. هذا بحد ذاته حلم ل شخص يعني مراسل للشؤون الرياضية في حالتي، لذلك يعني نحن نتابع الأحداث من كثب هنا في مدينة مكسيكو سيتي. الحياة تبدو عادية جدا، لكن كلما اقتربت المسافة نحو الملعب ازدادت الإثارة وازداد الشغف الجماهيري. يوم أمس لم تكن مباراة بشكل رسمي ولم تكن أجواء مباراة بشكل رسمي، لكن رأينا الجماهير، الشغف الجماهيري ليس فقط الجماهير المكسيكية بل أن أيضا جماهير كولومبية برازيلية، كل يأتي بهذا الزي، كل يأتي بهذا الجنون، أجواء بالكاد لا تصدق. هذا من ناحية الجماهير والشغف الجماهيري. أما أيضا من ناحية أخرى فنحن رأينا محمد أيضا الجهوزية الشرطية والأمنية للمكسيك لهذا الحدث الكبير، وأيضا من خلال تجوالنا في يوم قبل ذلك ويعني رأينا هناك كنا قد تجهزنا ورأينا المؤتمر الصحفي لجياني إنفانتينو رئيس اتحاد كرة القدم الفيفا الذي تواجد يعني أمامنا وأعطى الكثير من العناوين، وكان أمامه كرة المونديال إضافة إلى الكأس الذهبية رأيناها بأم عيننا. هنا بإمكاننا محمد أن نرى الإثارة بحد ذاتها. أبرز ما قاله جياني إنفانتينو أن هذا الحدث سيكون هو حدث استثنائي كأس العالم وسيدخل للتاريخ بسبب كثرة إثارته. إذن غدا أو بإمكاننا القول غدا في وقتي، لكن اليوم في وقت التوقيت المحلي ستبدأ المباراة، ومن هنا من ملعب أستيكا ستنطلق هذه الإثارة نحو العالم بأجمع.
0: شكرا لك خالد دراوشي، نغبطك على هذه الاحتفالات الرياضية، اهنأ بوقتك كما يجب.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: السابعة والنصف ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. كنا مع الملف اللبناني والإيراني والرياضي، أيضا المونديال. تعالوا بنا إلى الملف الفلسطيني الذي يتخذ زخما يوما بعد يوم. الفصائل الفلسطينية تسلم ردها على الورقة المصرية المكونة من 15 بندا بعد اجتماعات في القاهرة وسط رد إيجابي من جانب حماس. حسن، صباح الخير.
9: صباح النور محمد. المباحثات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا أظهرت تقدما في عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل قطاع غزة، أبرزها ملف السلاح الذي ظل أحد أكثر القضايا تعقيدا في مسار المفاوضات. حسب مصادر فلسطينية مطلعة، وافقت الفصائل المشاركة بما فيها حركة حماس على مبدأ حصر السلاح بيد هيئة فلسطينية يتم التوافق عليها وطنيا ضمن إطار أشمل يتناول ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل إدارة القطاع بعد الحرب. المصادر أكدت أن الفصائل أعدت صيغة موحدة للرد على المقترحات التي طرحها الوسطاء، وتشمل ملفات السلاح وإدارة غزة والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار في محاولة لدفع المفاوضات نحو تحقيق تقدم عملي في القضايا العالقة. المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو قال إن المشاورات شهدت تقدما ملموسا، موضحا أن الفصائل توصلت إلى رد وطني موحد يتعامل مع مختلف البنود المطروحة على الطاولة. أما حازم قاسم المتحدث بلسان الحركة فقال إن الكرة في الملعب الإسرائيلي الآن، فلنستمع.
10: في الاجتماعات التي حصلت في القاهرة ما بين حركة حماس ومع الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء، حضرت في الاجتماعات وزراء من الدول الوسيطة من مصر وقطر وتركيا لهم علاقة بملف الوساطة. حماس تعاطت بكل إيجابية ومرونة مع مقاربات وضعها الوسطاء متعلقة بتنفيذ باقي مكونات الاتفاق وقف الحرب الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة في المرحلة الثانية من موضوع السلاح الفلسطيني والتعامل معه، مع موضوع القوات الدولية وأيضا اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. نأمل أن تنتج هذه الجهود مقاربات معقولة تقبل بها كل الأطراف. نحن الآن بانتظار موقف من الطرف الآخر، بمعنى أن الكرة الآن هي في طرف الاحتلال ومجلس السلام حتى يوافق ويقتنع بالمقاربات التي يضعها أمامه الوسطاء والتي توافقوا فيها مع الفصائل الفلسطينية.
9: هذا وأشارت مصادر فلسطينية إلى استمرار الخلاف مع الجانب الإسرائيلي بشأن آلية التعامل مع ملف السلاح، إذ تتمسك إسرائيل بمواقف تختلف عن الطرح الفلسطيني الذي يربط أي ترتيبات أمنية بإنهاء الحرب والانسحاب من قطاع غزة. كما تناولت الملفات أخيرا محمد ملفات أخرى تشمل إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة، تسريع عملية اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة شؤون القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية وبدء برامج الإغاثة وإعادة الإعمار، وسط جهود متواصلة من الوسطاء لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات تتيح استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعدم استئناف الحرب أو التصعيد مستقبلاً. محمد.
8: شكرا لك حسن أبو زايد من قطاع غزة. تعالنا بنا نتحول إلى ملفات داخلية في مقدمتها ما هو حاصل بين الأحزاب العربية تضاءل احتمالات إعادة تشكيل القائمة المشتركة التي كانت تطرح كإطار موحد لخوض الانتخابات المقبلة في ضوء إلغاء اجتماع لجنة الوفاق الذي كان مقررا هذا اليوم الخميس، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال التوجه نحو خوض الاستحقاق الانتخابي بقائمتين منفصلتين. مع ذلك فإن جميع الأطراف أبقت الباب مواربا لجولة جديدة من المفاوضات في بحر الأسبوع القادم. كل هذه المعطيات والتفاصيل وحيثيات هذا الموضوع نتركها لك نواف النباري. صباح الخير.
11: صباح الخير محمد. نعم، السياسة الحزبية في المجتمع العربي، الساحة الحزبية في المجتمع العربي تشهد حراكا مكثفا في ظل الجهود المستمرة لإعادة بناء إطار انتخابي مشترك يجمع الأحزاب العربية قبيل الانتخابات المقبلة، غير أن المفاوضات الأخيرة أظهرت استمرار وجود تباينات في الرؤى والمقاربات السياسية بين مختلف الأطراف المشاركة. وفي هذا الإطار تقرر كما تفضلت إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر أن تعقده لجنة الوفاق مع الأحزاب العربية اليوم، فيما تتجه الأنظار إلى لقاءات مرتقبة خلال الأسبوع المقبل تشمل لقاءات رباعية وأخرى ثلاثية لبحث مختلف الخيارات المتاحة أمام الأحزاب. وتأتي هذه التطورات بعد اجتماعات مطولة عقدت كما تعلم خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلي الأحزاب الأربعة ولجنة الوفاق ولجنة السبعية المنبثقة عن اللجنة القطرية، حيث جرى بحث إمكانيات إعادة تشكيل القائمة المشتركة بصيغ مختلفة. ورغم تسجيل تقدم ما في بعض القضايا التنظيمية، بقيت ملفات سياسية أساسية موضع نقاش وخلاف بين الأطراف، خاصة بين الأطراف الثلاثة وبين القائمة الموحدة. الأحزاب العربية كانت قد نجحت خلال الأسابيع الماضية في الحفاظ على أجواء تفاوضية إيجابية نسبيا بعد توافقها على مبدأ إقامة قائمة تقنية تعددية تتيح لكل حزب الاحتفاظ بمواقفه السياسية المستقلة، إلا أن المفاوضات واجهت عثرة جديدة كلما تقدمت المفاوضات للأمام. حسب المعطيات وباختصار، فإن النقاش يتمحور حول طبيعة القائمة المنشودة وحدود التوافق السياسي المطلوب بين مركباتها. تدعو بعض الأطراف للاكتفاء بإطار انتخابي تقني، وخاصة موقف الموحدة يضمن وحدة التمثيل مع الحفاظ على استقلالية المواقف السياسية لكل حزب. ترى الأطراف الأخرى أن نجاح أي شراكة انتخابية يتطلب أيضا وجود أرضية سياسية مشتركة تحدد أسس العمل البرلماني بعد الانتخابات. وفي ظل هذه التباينات عاد إلى الواجهة احتمال خوض الانتخابات عبر أكثر من قائمة، إلى جانب استمرار المساعي للتوصل إلى تفاهمات تسمح بالحفاظ على إطار مشترك يضمن أو يضم مختلف القوى السياسية. محمد، يعني هكذا في مجمل الصورة تبقى يعني بين الرغبة في تعزيز التمثيل السياسي في الكنيسة والحفاظ على وحدة الصف من جهة أخرى، وكذلك التباينات المتعلقة بالبرامج السياسية وآليات العمل، يعيش الشارع في الوسط العربي في المجتمع العربي حالة من القلق إزاء مستقبل الوحدة والشراكة السياسية بين مركبات هذه الأحزاب. هذه الصورة حتى صباح اليوم.
8: شكرا لك يا نواف النباري. يطيب لنا أن نرحب بالسيد أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. صباح الخير.
12: صباح الخيرات، أهلا بك وبالمستمعين.
8: أهلا بك أمجد. هذه الحالة، غياب توافق شامل وكامل من قبل أربعة أحزاب لإقامة قائمة مشتركة واحدة، أنت تعلم والجميع يعلم، لا يروق لغالبية أبناء المجتمع العربي.
12: شوف، هذا تحدي كبير أمام الأحزاب. نحن بالجبهة بذلنا كل جهد من أجل أن تكون قائمة مشتركة رباعية. أملنا كبير بأن نتمكن قريبا من الإعلان نهائيا عن إتمام المرحلة الأولى من إقامة المشتركة، وهي بثلاثية الجبهة التجمع والعربية للتغيير، على أمل أن يعني تعيد الموحدة حساباتها وتكون جزءا من المشتركة أو خوض الانتخابات الواحدة. أنا بدي أقول أنه في امتحان كبير أمام الأحزاب. إحنا أمامنا 4 أشهر حتى الانتخابات. بحال أنه لم نستطع أن نصل إلى قائمة واحدة، أمامنا تحدي كبير. هل نستطيع أن نقلع الشارع أننا قادرون على إدارة هذا المعترك والمنافسة الانتخابية بشكل يحترم الناس، وكل من يسمعنا يقول والله هاي جماعة تستحق أنه نسمعها وأنه نكون جزء من هذا النقاش المهم؟ طيب، بين الفرز بين الخطابين السياسيين، ولا بدنا ننتقل إلى التراشقات وإلى التهم وإلى تنفير الناس. طيب. هذا التحدي الكبير أمام الأحزاب.
8: التحدي الكبير. ويعني أنتم في البيان الذي أطلقته أنت أستاذ أمجد شبيطة قلت فوجئنا في الجلسات الأخيرة بإصرار الموحدة على وضع المزيد من العراقيل والشروط كاقتراح تعريف غير المتفق عليه لمصطلح القائمة التقنية. ألم تستطيعوا أن تتجاوزوا هذه الإشكالية رغم كل اللقاءات والجهود؟
12: شوف يعني إحنا جلسنا عشرات الساعات في الأسابيع الأخيرة من ناحيتنا كجبهة فعلا ب 24/5 عندما جئنا وقلنا إنه الجبهة والتجمع العربية للتغيير مستعدون لقبول مبدأ القائمة التقنية اللي طلبت فيه الحركة الإسلامية والموحدة على مدار يعني أشهر طويلة. قلنا إنه فعلا هذا يعني هذه كانت العقبة الأخيرة وكل شيء صار ناجز للإعلان عن القائمة المشتركة. ولكن بكل جلسة كنا يعني نشهد المزيد من التصعيب والعراقيل. كل نقطة نقاش أنت ممكن أنك تتجاوزها، ولكن لما يصير في عندك شيء متكرر أنت تصل إلى نتيجة واضحة بتكون إنه القضية مش فاصلة هون أو تفصيل هناك، إنما القضية هي توجه عام. الإخوة في الموحدة يرون بأنه القائمة المشتركة تصعب عليهم بمشروعهم السياسي. فيعني كان يعني أنا أستطيع أن أقول لك شخص لربما شاركت في كل الجلسات بدون أي استثناء على مدار ساعات طويلة وصلت إلى هذا الاستنتاج الذي لم يصله مثلا من شارك في جلسة تحليل للمرة الأولى فقط.
8: نعم. طيب ده سألك أستاذ أمجد شبيطة، طالما يعني الاتجاه نحو تشكيل قائمتين لماذا اجتماع الأسبوع القادم بحر الأسبوع القادم؟
12: شوف إحنا نرى بأنه يعني وهذا الفرق بين هذه المرة والمرات السابقة. أولا إحنا حتى تسليم القوائم لا نغلق الباب أمام القائمة الموحدة بالانضمام إلى القائمة المشتركة في حال راجعوا حساباتهم، هذا أولا. ثانيا حتى في حال تشكيل قائمتين يجب أن تبقى القنوات مفتوحة. إحنا مجتمعنا ينزف، مجتمعنا أمام خطر وجودي، مجتمعنا يتوقع منا المزيد. مشان هيك أنا بقول إذا كانت هنالك قائمتان على فكرة، وهذا أيضا ما تقوله الموحدة وبقية القوى، يجب أن تكون غرفة عمليات أو غرفة طوارئ أو سمها ما شئت مستمرة كل الوقت لتفادي كل تراشق، لتفادي كل تبادي، لأنه نحن نريد انتخابات نزيهة، انتخابات نظيفة، انتخابات تقرب الناس من العمل السياسي ولا تلفره عنه. وعلى فكرة فينا على إيش نحكي، هنالك خلافات جدية بين طرح الثلاثية وطرح الإخوة في الموحدة، بدنا نحط قدام الناس بشكل لائق وبشكل محترم، نقول أين يخطئون وأين يصيبون، وهم أيضا يقولون نفس الشيء. ولكن الأساس قبل أن نقول عنهم أين يبتون وأين يسبون، ما الذي نريد نحن بالثلاثية المشتركة أن نقدمه، ما الذي يريد منافسون أن يقدموه، وهكذا. يعني على فكرة الناس قد تشعر إذا كانت هذا هو الجو فعلا بارتياح أكثر أنه أنا أصوت وفق فرد سياسي.
8: صحيح بارتياح أكثر، ولكن فئات دون غيرها أستاذ أمجد شبيطة يعني سيتأثرون من عدم تشكيل واحدة قائمة واحدة لهذا التأثر تبعات على أبناء المجتمع العربي وبالتالي على نسبة التصويت.
12: اللي يغيظ الناس بعدم التوصل إلى قائمة مشتركة هو شعورهم الدائم بأنه القوى السياسية إذا لم تكن في قائمة واحدة ستشن حرب داحس والغبراء والخوض بمعترك يهدد يعني السلم الأهلي لربما في بعض الأحيان. وهذا بالضبط يعني هذه المقابلة والحديث بكل هذه المسؤولية هو ليس يعني أمرا إنشائيا، إنما هذه هي استراتيجيتنا نحن في الجبهة، ولدينا قناعة بأن بقية الإخوة يريدون هذا الخط الإعلامي والسياسي من الحوار، وأنا متأكد إنه هذا الخط هو الذي سيقرب الناس من العمل السياسي مثل ما قلت بدل أن ينفرهم.
8: نرجو لكم خيرا أستاذ أمجد شبيطة، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة. شكرا.
12: شكرا لك وللمستمعين.
8: وتفاعلات داخل الحلبة الحزبية تتسارع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب والتي أثارت تكهنات حول رغبة نتنياهو في خوض الانتخابات المقبلة. هذا التشكيك دفع حزب الليكود لإصدار رد رسمي حاسم معلنا أن رئيس الحكومة نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة عن التحركات داخل الليكود والتجاذبات داخل الحزب في تقرير فالح حبيب.
13: تتصارع التفاعلات داخل الحلبات الحزبية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثارت تكهنات حول رغبة بنيامين نتنياهو في خوض الانتخابات المقبلة. هذا التشكيك الضمني دفع حزب الليكود لإصدار رد رسمي حاسم قطع فيه الشك باليقين، معلنا أن رئيس الحكومة نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة وسينتصر، في خطوة استهدفت تثبيت القيادة وبث الثقة في صفوف الائتلاف والقاعدة الانتخابية. هذا الإعلان واكبته تحركات سياسية مكثفة لنتنياهو عبر لقاءات حزبية مغلقة لترتيب البيت الداخلي للليكود، حيث يضغط باتجاه تخصيص 10 مقاعد مضمونة له في أماكن واقعية بقائمة الحزب للكنيست، وهو مطلب يواجه بمعارضة وجدل واسع في ظل توقعات حزبية تشير إلى أن الليكود قد لا يمنحه سوى 7 مقاعد فقط، مما يعكس فجوة واضحة بين تطلعات القيادة والحسابات التنظيمية للليكود. تتزامن هذه التوترات مع مساعي موازية يقودها نتنياهو لتجميد الانتخابات التمهيدية الداخلية لبرايمريز، والمطالبة بإسناد مهمة تشكيل القائمة إلى لجنة تعيينات خاصة لتجنب الصراعات الداخلية. ورغم أن هذا التوجه يصطدم بمعارضة شديدة من أقطاب الحزب المتمسكين بالآلية الديمقراطية، إلا أن الضغوط مستمرة لتمرير الصيغة الاستثنائية. يعيش الليكود حالة استقطاب حادة تتقاطع فيها معركة الرد على المشككين في استمرارية نتنياهو مع صراعه الداخلي لتأمين نفوذه المطلق، مما يضع الحزب أمام استحقاق مصيري يتطلب التوازن بين التلاحم خلف الزعيم والحفاظ على التوازنات التنظيمية التي تحكم قواعده.
8: بعيدا عن التطورات على الساحة الحزبية، تعالوا بنا إلى ملفات جنائية أولاها. الشرطة تنهي التحقيق في قضية وزيرة المواصلات الاجتماعية ماي جولان وموظفين عامين من المقربين منها بشبهة ارتكاب جرائم تتعلق بنزاهة الأخلاق، على أن يحال ملف التحقيق إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار بتقديم لائحة اتهام. وليد يوسف.
14: الشرطة أعلنت عن استكمال التحقيق مع الوزيرة ماي جولان بشبهة ارتكاب سلسلة من جرائم الفساد تشمل الرشوة والاحتيال والإخلال بالأمانة والحصول على منفعة بالاحتيال في ظروف مشددة والتزوير بقصد الحصول على منفعة وعرقلة مجرى العدالة وتعطيل عمل ضابط شرطة أثناء أداء مهامه. وتقول الشرطة أنها جمعت من الأدلة ما يكفي لمحاكمة الوزيرة، حيث سيحال الملف الآن إلى النيابة العامة للاطلاع عليه واتخاذ القرار بشأن تقديم لائحة اتهام. يذكر أن جولان رفضت المثول أمام الشرطة طوال فترة التحقيق، فقررت الشرطة تفسير غيابها على أنه اختيار للتمسك بحق التزام الصمت. وبدأ التحقيق في القضية في أعقاب تحقيق صحفي أجرته القناة 12 قبل حوالي عام، وفيه تم الكشف عن ممارسات احتيالية مزعومة ومنهجية لجولان ومقربين منها. وبحسب التحقيق، وظفت جولان بصورة غير مشروعة أموال جمعية أسستها لمكافحة وجود اللاجئين في جنوب تل أفيف تسمى المدينة العبرية. وجاء في التحقيق حين ذاك أن الجمعية تلقت تبرعات ضخمة دون أن توظفها في النشاط الميداني بالمنطقة. بل زعم التحقيق أن جولان تقاضت في البداية راتبا بالآلاف من الشواكل من الجمعية بصورة مخالفة للقانون عندما كانت عضوا في مجلس إدارتها. فضلا عن ذلك، كشف التحقيق أن مقربين من جولان رتبوا وظائف حكومية لأبناء عائلاتهم، وكان أحد عائلاء المقربين المحامي إيهود جاباي عضوا في مجلس إدارة جمعية جولان وتلقى مدفوعات من الكنيست كمساعد برلماني ومن الجمعية، شملت أتعابا عن استشارات قانونية لدعوة لم ترفع قط. وادعت الوزيرة جولان حينها أن التحقيق الصحفي ملفق وأنه تم تزوير التسجيلات بواسطة الذكاء الاصطناعي. وعلى إثر التحقيق الصحفي اعتقلت الشرطة عددا من المقربين من جولان، حيث تم التوصل مع أحدهم إلى اتفاقية شاهد دولة. وعندما حضرت الوزيرة جلسة تمديد اعتقاله، تراجع هذا المقرب في اللحظة الأخيرة عن الاتفاق. يذكر أيضا أنه في شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي خضعت والدة جولان للتحقيق بشبهة الاحتيال واستخدام المال العام لأغراض شخصية. وفي خضم جلسة التحقيق طلبت الوالدة الذهاب إلى المرحاض، وفي الوقت ذاته وصلت الوزيرة جولان إلى مركز الشرطة، فأخذت الاثنتان تصرخان على الضباط وغادرتا المكان معا بدون إذن الشرطة. وعلى إثر ذلك أضيفت إلى قائمة الاتهامات الموجهة إلى الوزيرة تهم عرقلة مجرى التحقيق وتعطيل عمل ضابط شرطة والإخلال بالأمانة.
8: الإخلال بالأمانة. قضية أخرى، احتجاجات الحريدين في أورشليم القدس وأماكن أخرى ضد نية الشرطة إحالة نحو 20 متهربا من التجنيد إلى الشرطة العسكرية واعتقال 3 منهم. إياد حرب يصف الحالة يوم أمس. صباح الخير إياد.
15: صباح الخير محمد. قبل أن نصف الحالة يوم أمس، دعنا نقول بأن الأنظار تتجه اليوم إلى الطرقات والمحاور الرئيسية في مناطق مختلفة من البلاد، حيث من المقرر تنظيم مظاهرات حاشدة من قبل التيار اليهودي المتشدد في أورشليم القدس وجهات أخرى احتجاجا على قانون التجنيد من جهة، ومواصلة الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة في صفوف العديد من المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية من جهة أخرى. أمس توافد المئات من المتشددين الخارجين إلى محيط مجمع المسكوبية مقر شرطة لواء أورشليم القدس وإلى منطقة معتقل أبو كبير، على خلفية الحديث عن أن الشرطة تعتزم تسليم 19 متهربا من الخدمة العسكرية الذين اعتقلوا أمام منزل نائب رئيس المحكمة العليا نوعم سولبرغ إلى سلطات جيش الدفاع إلى الشرطة العسكرية. كما تظاهر المئات بالقرب من سجن هدريم في منطقة الشارون وأغلقوا طريق رقم 4 باتجاه الجنوب عند مدخل بلدة تلموند أمام حركة سير، الأمر الذي أدى إلى وقوع ازدحامات مرورية شديدة. وبعد ساعات من الاحتجاجات في العاصمة أعلنت الشرطة عن إعادة فتح جميع الطرقات والمحاور المرورية في المدينة، وتم اعتقال 3 من المشتبه بهم بالإخلال بالنظام العام والاعتداء على أفراد الشرطة. المواجهات محمد في أورشليم القدس كانت عنيفة، الأمر الذي حدا بقوات الشرطة استخدام القنابل الصوتية ووحدات الخيالة وخراطيم المياه لتفريق أعمال الشغب والإخلال بالنظام العام. أحد المتظاهرين قال بصريح العبارة: نحن لا نستطيع الالتحاق بالجيش، وحتى لو متنا فلن نتجند، وليس من الضروري أن يقال إن أحدا يطلب منا الموت، فليس هناك من يطلب ذلك منا، لكن هذا الكلام يهدف إلى التوضيح، نحن على استعداد أن نموت ولن نتجند إلى الجيش. دعنا نستمع إليه.
16: نحن للصفا لا يقولون للغت ويما אנחנו נמות ולא נתגייס. אין צורך להגיד את זה, כי אף אחד לא מבקש מאיתנו למות. אבל זה מגיע להמחיש את זה שאנחנו באמת מוכנים למות ולא נתגייס.
15: وفي المقابل محمد، وكما ذكرت في بداية التقرير، هناك نية بتصعيد الاحتجاجات في حال تم نقل هذه المجموعة من المعتقلين إلى الشرطة العسكرية. المحتجون هددوا بتصعيد خطواتهم وقالوا إذا جرى تسليم المعتقلين للشرطة العسكرية فسنصعد احتجاجاتنا دون أن تكون هناك أي خطوط حمراء. الشرطة بدورها تستعد للتعامل مع إمكانية تنظيم مثل هذه الاحتجاجات في حال خرجت إلى حيز التنفيذ، وتنوي نشر قوات مرئية وسرية معززة للتعامل مع هذه المظاهرات الحيلولة دون تشويش حركة السير في الطرقات والمحاور الرئيسية التي تثير الغضب لدى الألاف من السائقين في طرقات البلاد، والتي تحولت إلى ظاهرة شبه يومية في الأشهر الأخيرة. محمد، إليك.
8: شكرا لك إياد حرب. المحكمة المركزية في حيفا تفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 25 عاما على هلال حلو من سكان مدينة عكا بعد إدانته بقتل فتى من سكان نهرية قبل 6 أعوام. نجيب قزل.
17: المحكمة المركزية في حيفا أنزلت عقوبة السجن الفعلي لمدة 25 عاما على هلال حلو البالغ من العمر 32 عاما من سكان مدينة عكا بعد إدانته بقتل الفتى أفي تشوتشفيلي في 17 من عمره من مدينة نهرية. كان قد أصيب برصاص أطلق خلال محاولة تصفية في مركز المدينة في كانون 2 يناير عام 2020. كما فرضت المحكمة على المدان 12 شهرا مع وقف التنفيذ وألزمته بدفع تعويضات مالية لعائلة الضحية بلغت 258,000 شيكل إضافة إلى مبلغ 190,000 شيكل تم تحويله للعائلة مسبقا. وجاء الحكم في إطار صفقة ادعاء أبرمت بين النيابة العامة والدفاع بعد أكثر من 6 سنوات من إدارة الملف أمام المحكمة. وبموجب الصفقة اعترف حلو بلائحة اتهام معدلة وأدين بجرائم القتل العمد ومحاولة القتل وحيازة السلاح والتسبب بأعمال تنطوي على التهور والإهمال. ووفق لائحة الاتهام المعدلة خطط حلو وآخرون لاستهداف محمد رباعي من سكان مدينة عكا أثناء تواجده في مدينة نهرية. وخلال تنفيذ العملية أطلق مسلحون النار من مركبة عابرة باتجاه رباعي إلى أن إحدى الرصاصات أصابت الفتى الذي كان يعبر الشارع في المكان نفسه ما أدى إلى مقتله، فيما أصيب الشخص المستهدف بجروح. وقالت هيئة القضاء إن الضحية كان شابا بريئا صادف وجوده في المكان الخطأ وإن حياته أزهقت دون أي ذنب. وأضافت أن خطورة الجريمة كبيرة إلى أن الصعوبات الإثباتية التي رافقت الملف والذي استند في معظمه إلى أدلة ظرفية كان من بين الاعتبارات التي أدت إلى اعتماد صفقة الادعاء. وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة أعرب هلال حلو عن أسفه لما حدث وقال إنه قطع علاقته ببقية المتورطين في القضية وطلب الانضمام إلى برنامج علاجي داخل مصلحة السجون.
18: داخل مصلحة السجون إلى هذه الصفحة الصحية انتبهوا جيدا. يتصاعد الجدل الدولي حول قيود السفر على خلفية تفشي فيروس الإيبولا في أفريقيا بالتزامن مع انطلاق كأس العالم. وفيما تدعو الولايات المتحدة إلى تشديد الإجراءات تواصل إسرائيل متابعة التطورات وتبحث خطوات احترازية إضافية. سامح قادري.
19: منافسات كأس العالم 2026 والتي تنطلق اليوم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تحولت إلى ساحة جدل دولي حول سياسات الصحة العامة على خلفية تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 17 من أيار مايو حالة طوارئ صحية دولية بسبب التفشي، وحتى الآن سجل نحو 500 إصابة و86 حالة وفاة في الكونغو، إضافة إلى 19 إصابة وحالتي وفاة في أوغندا. وفي الوقت الذي تبنت فيه الولايات المتحدة إجراءات مشددة منعت بموجبها دخول الأجانب الذين أقاموا في الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة السابقة لوصولهم، ترى جهات أوروبية وأفريقية أن إغلاق الحدود وفرض قيود شاملة على السفر ليس الحل الأمثل لاحتواء المرض. ويقول خبراء في الصحة العامة إن الأدلة العلمية على فعالية هذه القيود محدودة، مشيرين إلى أن تجربة تفشي الإيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016 أظهرت أن قيود السفر كان لها تأثير محدود في الحد من الانتشار الدولي للمرض. أما في إسرائيل فتواصل وزارة الصحة متابعة التطورات وإجراء تقييمات مهنية مستمرة، وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حالة إيبولا حتى الآن فإن الوزارة تعمل على تعزيز الجاهزية وتقليل مخاطر وصول الفيروس إلى البلاد. وفي إطار هذه الاستعدادات تدرس السلطات فرض قيد مؤقت على دخول غير المواطنين وغير المقيمين الذين تواجدوا خلال الأيام 21 السابقة في الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان أو رواندا أو كينيا. وتؤكد وزارة الصحة أن الخطر على الجمهور لا يزال منخفضا مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية ورفع جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع أي تطورات محتملة.
18: الآن أخفنا هذه الجولة الإخبارية، هذه تحية طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربه، من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد عوسات، رونينور هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طاب يومكم، إلى اللقاء.
20: مونديال 2026 العد التنازلي
4: بلش مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
3: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
4: استعدوا لأجواء جنوني.
3: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
20: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
21: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
22: ديكولاين
23: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
22: ديكولاين.
24: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.

0: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. لليلة الثانية على التوالي شن الجيش الأمريكي موجة هجمات على أهداف في أرجاء إيران، وأعلنت قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية أن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي. وأكد الجيش الأمريكي أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة بالرغم من إعلان طهران عن إغلاقه أمام الملاحة. ومن جهتها ردت إيران بقصف أهداف للولايات المتحدة في الكويت والبحرين والأردن، وادعت بأنها هاجمت مقاتلات وأنظمة اتصالات ورادارات. ولوحظ دخان يتصاعد من قاعدة موفق الصلت الجوية في الأردن. وعلمت إذاعتنا أن الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو تحدثا هاتفيا الليلة الماضية أيضا قبل الغارات. هذا وأفادت قناة فوكس بأن الرئيس ترامب هدد بتسديد ضربة شديدة للغاية إلى إيران هذه الليلة أيضا إذا رفضت توقيع اتفاق. ومن ناحيته قال وزير الحرب بيت هيكست قبل الهجوم لصحفيين إن لإيران فرصة لإنجاز صفقة جيدة، وأوضح أن هدف العملية العسكرية والحصار هو إملاء شروط لطهران تضمن ألا تمتلك أبدا سلاحا نوويا. حذرت جماعة الحوثيين في اليمن من عواقب استمرار الهجمات الأمريكية على إيران، وقالت إن ذلك قد يدفع المنطقة نحو حرب أوسع. وكتبت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين أن التصعيد العسكري ضد إيران قد ينعكس على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسواق النفط والطاقة. أقرت الكنيسة الليلة الماضية القانون الذي يفصل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة عن نيابة الدولة ويجعله جهة مستقلة في وزارة العدل. وقال وزير العدل ليفين إن ذلك يضمن أن تكون تحقيقات المكتب محايدة وشفافة ومهنية. وبدورها تقدمت الحركة من أجل السلطة بالتماس صباح اليوم إلى محكمة العدل العليا ضد القانون. أسفر انقلاب سيارة على طريق رقم 6 قرب مفرق نتسانيعوز الليلة الماضية عن إصابة 5 أشخاص بجروح، ووصفت حالة 3 منهم بمتوسطة والآخرين بطفيفة. في قرية الزعيم إلى الشرق من أورشليم القدس ضبطت الشرطة مسدسا وذخيرة خلال تفتيش منزل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم اعتقال شخصين في الخمسينيات من العمر.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكنها تبقى ضمن معدلاتها الموسمية، ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام القادمة. في التاسعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الله يا ابو الورد.
1: هيك بتكون الاجواء في قسم الاخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع اشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
1: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
2: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، نحن معكم حتى الساعة 10. على الأجندة اليوم يفتح ملف المفاوضات التي تعثرت مؤقتا بين الأحزاب العربية وسط تساؤلات كبيرة حول مستقبل العمل السياسي العربي وإمكانية إعادة بناء القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة. اليوم سوف نستضيف جعفر فرح المرشح الثاني في قائمة الجبهة، ولاحقا الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، للحديث عن مستقبل الأحزاب العربية بعد الإعلان عن تشكيل الثلاثية، وهل ما زال الباب مفتوحا أمام إقامة القائمة المشتركة الرباعية وتوحيد الصف السياسي العربي قبل الانتخابات المقبلة. كما نتوقف عند سؤال نسبة التصويت، هل نسبة التصويت في ظل مثل هذا القرار سوف تنخفض أو ستكون الأحزاب قادرة بشكل أو بآخر على تشجيع الناس للخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتها رغم يعني هذا الموقف الذي حصل خلال الأسبوع الأخير وانعكاسات ذلك على الشارع العربي ونسبة المشاركة السياسية. في ملفات أخرى طبعا سنتابع موضوع الإنجازات التربوية، تميز العلمي إلى جانب قضايا مجتمعية وسياسية، والمونديال كيف لا، رياضيا العالم كله اليوم يعيش أجواء المونديال، تنطلق صافرة البداية للبطولة المنتظرة وسط ترقب جماهيري واسع ومباريات تحمل الكثير من الإثارة إذا لم تكن يعني في الفترة المبكرة منها، فعلى الأقل لاحقا التشويق والأحلام. سنكون مع زاهر البابا وخالد دراوشي على الأجندة. نادر أبو تامر في هذا البث المباشر، فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات، وحين دهان. صباح الخير لجعفر فرح.
2: صباح النور نادر، لك ولكل المستمعات والمستمعين.
1: المرشح الثاني في قائمة الجبهة، يعني كان الجميع يتوقعون بأنه اليوم الخميس بشكل أو بآخر مفروض يكون الاجتماع اللي يحمل البشرة والدخان الأبيض يطلع ينبثق من غرفة الاجتماعات في الناصري بين الأحزاب الأربعة. شو اللي صار؟
2: بفكر الأمور واضحة، يعني بنهاية المطاف على ما يبدو هناك قرار في القائمة الموحدة أنه هن مش معنيين بقائمة مشتركة رباعية، كان في شروط جديدة، وبعتقد أنه لازم نتخطى هاي المرحلة ونكمل في نهاية المطاف. شعبنا موجود بوضع صعب، هناك هدم منازل بشكل يومي، هناك وضع غير مريح، جريمي، وضع اقتصادي سيء، يجب أن نتوجه إلى الجمهور ونطلب من الجمهور أن يذهب ويصوت. هناك على ما يبدو ستكون قائمتين، قائمة للموحدة وقائمة مشتركة ثلاثية، وكل أمل أنه من هون لتقديم القوائم يكون في مفاوضات مستمرة بين الطرفين ونوصل لصيغة معينة، كل أمل أن نصل إلى مشتركة رباعية في نهاية المطاف. يعني بعد في
1: الباب طريق مفتوح.
2: بالنسبة لي الباب مفتوح، أعتقد أنه مجتمعنا يريد ويتوقع أن تكون هناك قائمة مشتركة رباعية، نسبة التصويت سترتفع، سنصل إلى 15 إلى 16 عضو كنيسة بحال كانت هناك رباعية، ولكن بكل الحالات نحترم القرار، قرار الموحدة بهاي المرحلة، ننطلق إلى المرحلة القادمة، أولا رفع نسبة التصويت في داخل مجتمعنا، ترتيب أمورنا الداخلية وتشجيع الناس.
1: هل الموحدة يعني بلغتكم بقرار رسمي أنه إحنا مش معنيين؟
2: طلع يعني كان مفاوضات
1: اللي سمعناها امبارح، امجد شبيطه بيطلع بيقرر او يقول بشكل او باخر، يصرح من خلال وسائل الاعلام احنا قررنا في المرحله الراهنه اقامه الثلاثيه وندعو الموحده للانضمام.
2: طلع احنا مفاوضات صار لها اشهر، هناك توقعات عاليه عند الجمهور من انه يكون مشترك رباعي، هناك من وضع شروط جديده على ما هي التعددية. يعني عندما قبلت الأحزاب الثلاث بمبدأ التعددية وأن هناك قبول لمبدأ أنه في واحد من الأحزاب يريد أن ينضم إلى الحكومة بعد الانتخابات، هناك من وضع شروط جديدة تعجيزية. أنا بعتقد أنه صعب علي أنا كعضو كنيسة أني ما أنتقد من يصوت إلى جانب قانون مثل قانون المواطني أو يعني لا يغير قانون التخطيط والبناء، يعني عم نشوف يوميا هدم. نحن نريد أن نكون في الحلبة السياسية في اللعبة السياسية لنغير قوانين تمس في حقوق شعبنا. نعم. ومجتمعنا
1: شفر عشان الجمهور،
2: الحكومة القادمة وإحنا شفناها كمان بال2022، الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة تغيير حقيقي، تغيير في القوانين القوانين. عندما يتم تغيير سياسات وقوانين لصالح المجتمع العربي يعني سندعمها، ولكن عندما تكون هناك سياسات لا نقبلها سننتقدها. هذا هي المعادلة بسيطة، وهي معادلة التعددية اللي طرحت من البداية ك يعني حيز احنا بنقدر فيه كل واحد يشتغل حسب مشروعه السياسي.
1: شو الشرط الجديد اللي حطت الموحدة اللي كان عائق؟
2: عدم انتقاد الحكومة، عدم انتقاد الموحدة. في هناك قضايا في نهاية المطاف اللي بالنسبة لنا هي قضايا مركزية، يعني احنا مش رايحين على الكنيسة بس عشان نكون حكومة بديلة لنتنياهو وتكون في حكومة بنت. احنا بدنا نغير قانون المواطنة، في عنا 30,000 عيلة اللي بتعاني من قانون المواطنة، بدنا نغير هذا القانون، بدنا نوقف هذا القانون. هذا قانون مؤقت من سنة 2003. احنا بدنا نغير قانون التخطيط والبناء. انا اذا بدي اكون في داخل الكنيسة الجاي، اول قانون بدي اشتغل عليه وتغيير. يعني انا مبارح كنت في شفعمر، ناس هدمت منازلها. يوم السبت كنت في تل عراد، 40 بيت الناس هدمت بيوتها بايديها، غرامات بمئات الاف الشواقل. احنا مش جايين على الكنيسة عشان بس ندعم حكومة، في مشروع سياسي عندنا. المشروع السياسي هذا يتعلق في الاحتلال، كمان يتعلق في إنهاء الاحتلال، يتعلق في الاستيطان، في قضايا يعني أوامر الإقامة، يعني أوامر الاعتقال الإداري. هاي قضية احنا ما بنقدر نمرقها ونخليها وكأنه قضايا عادية. ففي قضايا اللي سننتقدها بحال كانت حكومة بديلة لحكومة نتنياهو ومارست سياسات يعني تتناقض مع مشروعنا السياسي، سننتقدها. وهذا قضية اللي حقنا في نهاية المطاف، وهذا كان مبدأ التعددية اللي طلبته عمليا الموحدة من بداية المفاوضات.
1: إذا أنا فهم صح جعفر، عمليا مختلفين على شيء لم يولد بعد.
2: طلع في بفكر انه
1: مش مختلفين على شيء موجود وصار في يعني نقاش حوله او جدل، حاله جدليه حول شيء موجود، حول اذا اقيمت الحكومه في المستقبل الشرط من الموحد انتم ما تنتقدوهاش وما تنتقدوش
2: صحيح.
1: الموحد
2: صحيح. بنهايه المطاف هناك تصور انه ممكن الحكومه القادمه اللي الموحده تريد ان تكون جزء منها ستتبع سياسات معينه، وهناك شرط علينا انه ما ننتقدها. نعم، هاي فرضيه، يمكن ما تكونش هاي الحكومة، يمكن في نهاية المطاف بالذات إذا كان في انتخابات وسقط نتنياهو يمكن محاكمته تستمر، يمكن يسجن وكل الخارطة السياسية تتغير. التوقعات هناك توقعات مختلفة لما سيحدث بعد الانتخابات، وباعتقادي بكير اليوم تحط شروط تعجيزية على أحزاب سياسية. يعني كان في هناك شرط في قبول التعددية وإحنا قبلنا هذا الشرط، تعالوا نمشي لقدام. ولكن بكل الحالات إذا الموحدة ترى في أنه هي معنية في أنها تتوجه للانتخابات لحالها، نحترم هذا القرار، نبقي الباب مفتوح ونحاول أن نتعاون بشكل جدي مع بعض لرفع نسبة التصويت، يعني منع أي محاولة للتخوين والتشهير. يعني مجتمعنا بحاجة
1: من هذا الفيلم كنا فيه في الماضي، أنت تذكر يعني الاتهامات المتبادلة وتراشق الاتهامات ما بين الطرفين، يعني فيش واحد أيضا قصر مع الثاني.
2: معنا تعبان،
1: فيش خوف اليوم بعد انفجار المفاوضات انه فعلا
2: بفكر هذا كلياتنا عندنا مسؤولية تجاه الناس. الوضع اذا كان بغزة او اذا كان بالنقب او في شفعمر او بطمرة بكابول الاسبوع الماضي، هذا متلات بيوت. الوضع مجتمعنا موجود بحالة ارهاق، لا نستطيع ان نتعامل باستهتار مع ارادة المجتمع العربي،
1: لانه المجتمع مرهق ومستنزف، كان بحاجة انكم تعملوا مشترك رباعي.
2: صحيح، واحنا بعدنا مادين ايدنا للموحدة انه تفضلوا تعالوا كونوا شركاء في القائمة المشتركة الرباعية والتعددية. احنا بعدنا بهاي المرحلة، بعدنا موجودين في هنا وقت من هنا لتقديم تقديم قوائم المرشحين في بعد حوالي شهر ونص، في امكانية لتصليح ما تم تخريبه بهاي المرحلة.
1: اذا انتوا مدين ايدكم، لماذا كان في حاجة امبارح نطلع وسائل الاعلام ونعلن عن ثلاثية؟
2: طلع بنهاية المطاف
1: ولا إسدال ستار على المفاوضات؟
2: لا، ما فيش إسدال. يعني كمان يوسف جبرين، كمان هياني، أنا بحكي بشكل واضح، كمان أمجد، عادل عامر، كل قيادات الجبهة. وأيضا يعني الموضوع مش بس بين الجبهة والموحدة، في كمان يعني في أحزاب تانية اللي موجودة بالصورة اللي كمان موقفها إنه إحنا نبقي الباب مفتوح، في حاجة إنه نرتب الأمور بأسرع وقت ممكن كثلاثية بهاي المرحلة، ونبقي الباب مفتوح أمام الموحدة الانضمام لمشترك رباعي.
1: لكن أنت قلت أنه في قرار في الموحدة،
2: نعم على ما يبدو في قرار في الموحدة ونحترم هذا القرار، وبعتقد أنه تعالوا نتقدم، يعني تعالوا في نهاية المطاف نحط قدام الناس مشروع سياسي، مشروع على ماذا على ماذا نتوجه للانتخابات. نحن نتوجه على قضايا مصيرية للانتخابات، نريد من مجتمعنا أن يستعيد ثقته بنفسه، يستعيد عافيته ويخرج للتصويت. ويعني في نهاية المطاف كتير ناس بتقول إذا بكونش في مشتركة إحنا مش راح نصوت.
1: نحن أمام قائمتين
2: بهاي المرحلة نعم، ولكن نبقي الباب مفتوح أمام الموحدة للانضمام للمشتركة.
1: والقائمتين على الأقل مع فائض أصوات؟
2: بتأمل هناك على ما يبدو نية كمان في الموحدة على لتوقيع اتفاق فائض أصوات. إحنا واضح إنه إحنا عنا النية لتوقيع فائض أصوات، ومش بس توقيع فائض أصوات، أن نذهب بشكل مشترك إلى الناس لنستعيد ثقة الناس، ولأنه الناس تطلع وتصوت وتأخذ مسؤولية عن حياتها. هناك في كتير ناس بتقول لك أنا بديش أصوت، خليني أخلص بس الفكرة. في كتير ناس بتقول لك أنا بديش أروح أصوت بس هي بتدفع ضرائب. كل الناس اللي بتدفع ضرائب ما بتشترط انه يعني اذا كان في مشترك بدفع ضرائب. انا بدعي كل الجمهور العربي انه ياخذ مسؤوليه عن حياته. احنا حياتنا بايدينا في نهايه المطاف، واحنا يجب ان نسقط هاي الحكومه، ويجب ان ندخل الى الكنيسة القادمه اكبر عدد ممكن من اعضاء الكنيسة اللي يجروا تغييرات سياسيه واقتصاديه جذريه. احنا في عنا قضايا وطنيه ومدنيه.
1: غضب الشارع غضب الشارع بسبب عدم تشكيل المشترك يقول بشكل او باخر على الاقل عند بعض الفئات انه إذا ما عملوش مشترك إحنا لن نصوت. شو خطورة مثل هاي التصريحات؟
2: أولا إحنا كلنا بندفع ضريبة بدون شروط، يعني ما حدا بروح على التأمين بقول إذا بكون في مشترك بأخدش التأمين وباخد التأمين. إحنا إلنا حقوق مدنية وحقوق وطنية، وهاي الحقوق تمارس، يعني واحدة من آليات ممارسة وتحصيل هاي الحقوق ومن خلال عملية التصويت. فأنا أدعو كل الناس أولا من روح من صوت، ثانيا هناك آليات محاسبة ونقاش داخلي في داخل المجتمع العربي يجب أن نقوم بتطويرها لمحاسبة كل حزب سياسي يخطئ في الطريق، ولكن في الأساس يجب أن نذهب وأن نصوت.
1: شو صحة الادعاءات بأنه الجبهة بادرت إلى فض الموضوع والإعلان عن الثلاثية لأنها شافت أن الموحدة ستطالب برئاسة المشتركة وهذا قد يحرجها؟
2: ما بفكر أنه هذا الموضوع طرح الحديث اليوم في الأساس، يعني لا بعرفش من وين هذا، يعني هذا الادعاء جبته إلا إذا هذا الادعاء تبع الموحدة. أنا مش هذا الادعاء اللي سمعته، يعني في نهاية المطاف كان في مفاوضات جدية، كان اليوم مفروض يكون في جلسة اللي كل الأطراف تتفق على أو توافق. يعني أنا كنت بجلسة الأسبوع الماضي مع لجنة الوفاق، وكان هناك مسودة ورقة عمل اللي بفكر كان الكل متفق عليها. تم إلغاء الجلسة كمان اليوم. بعتقد أنه المشروع السياسي الجامع يجب أن نتفق عليه، حتى لو لم نذهب إلى قائمة مشتركة يجب أن نتفق على المشروع السياسي الجامع. وموضوع ترتيب الكراسي هذا موضوع لم يطرح حتى الآن.
1: تعال نرحب أنا وياك بضيفنا التالي
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم إلينا من خلال البرنامج على الأجندة البروفيسور أسعد غانم. أهلا وسهلا بك بروفيسور أسعد، تحياتي.
3: صباح النور إليك وللمستمعين ولجعفر.
1: يعني تحدثت أنت كثيرا عن المشتركة، عن ضرورة إقامتها، وفجأة امبارح يخرج هذا الخبر حول الفشل المؤقت على الأقل للمفاوضات. ماذا يعني ذلك؟
3: يعني أن المفاوضات في المرحلة الأولى وصلت إلى طريق مسدود الآن، لكن هذه البداية الحقيقية لتشكيل المشترك برأيي. أنا عندي بالبيت في 5 أصوات، بنتي في ميامي بتقول لي بابا يوم الانتخابات أنا بدي أصوت للمشترك، يحضر حالك يعني بالميزانية. وبناتي وزوجتي هلأ بالبارح قالوا إحنا لن نصوت. أنا ما بعرف في بيت واحد برأيي أنا تقديري
1: قالوا لن نصوت، قالوا لن... لا لا خلينا أعرف، قالوا لن نصوت احتجاجا على الخطوة
3: طبعا. لكن خلينا اشرح لك، انا ما بعرف اذا في بيوت طبعا ملتزمه بالحزب الشيوعي والجبهه، في ناس ملتزمه بالتجمع، في بيوت متجاوبه بالاسلاميه. انا لا اعتقد انه في بيت واحد غير ملتزم تماما، ما فيش واحد او اثنين او ثلاثه سوف يمتنعوا عن التصويت اذا لم تشكل المشتركه. لا سؤالك الان عرفنا حدود الاتفاق والخلاف بين مركبات ما يسمى المشتركه. الآن إحنا في نقطة الصفر، سوف نصعد برأيي نحو الأمام. ليش؟ لأنه عندنا 3 أشهر لتشكيل لإعادة المفاوضات، وأنا بقول لك من الآن بكرة بدك تقبل نخرج جمعتين ثلاث يكون كمان جولة وكمان جولة وكمان جولة، لأنه الآن إحنا لم نبدأ المعركة الانتخابية، وما بعرف إذا جعفر بوافقني بهذا الشيء، نتنياهو لم يبدأ حقيقة شكل عن إيديه يعني مثل ما بقوله بالانتخابات. يلا تصور أنت إن اليوم نتنياهو عنده 53 مقعد، بكرة بدي شكل حزب شو اسمه هذا هندل و شو اسمه كحلون وآخرين وبدي يحصل على 58 59 60 مقعد. مين إن القيادات العربية بدي يتحمل إنه بعد الانتخابات سوف يتم إخراج لجنة المتابعة، سوف يتم إغلاق مساواة وعدالة، سوف يتم مطاردة كل النشطاء السياسيين؟ مين من القيادات العربية بده يتحمل؟ هلأ أنا بعرف جعفر بده يقول لي هذا تصويت اليهود، أنا عارف هذا التحليل. السؤال إحنا هل نستطيع أن نساهم بإسقاط هذا الائتلاف الحكومي الفاشي في إسرائيل؟ الوحيدين القادرين على ذلك هن العرب. القيادات العربية اللي دخلت المفاوضات بشكل جدي وأبدت نضوج، يعني تصور تجمع الجبهة كان أول شيء على خلاف، تذكر أنت قبل 30 سنة كان يعني الخلاف الرئيسي بين الجبهة والتجمع مين وطني أكثر، الآن هن مع بعض دخلت في مفاوضات جدية الأحزاب العربية، وصلت إلى ورقة يعني أساسية، مش هي يعني القرآن الكريم لكن ممكن تغييرها، لكن هي ورقة أساسية بتمكن الأحزاب العربية من التفاهم. بالآخر يعني بلحظة بغض النظر كيف بتتم التعبير عنها الآن، وطبعا في تجريح متبادل على فكرة، يعني أنا براقب بعض الكذا، يعني في شيء عيب، يعني شيء مخجل.
1: بدأت الحملة الشعواء
3: لما له مكان ولا
2: أسعد سمعتني ربع ساعة، سمعت مني كلمة واحدة فيها تجريح أو تكفير أو تشهير، مش هذا توجه الجبهة، مش بس توجه الشخصي، توجه الجبهة نريد انتخابات نقية نظيفة نطرح مشروعنا السياسي ويكون بديل، وهذا اللي احنا معنيين فيه. نعم. واحترام اعضاء الكنيسة واحترام الاحزاب الثانية هي من احترام الناخبين
3: طبعا بالنسبة لأنا متأكد انك انت هيك، وانا بعرف انه في انا بقصد على الصفحات يعني
1: بلكي نشطاء يعني
3: ما انت مش مسؤول عنهم يعني ولا
1: بالضبط بتقدرش كمان مش مسؤول عنهم بتقدرش كمان انت
2: لا بس يعني اصدرنا يعني رسالة لكل الكوادر اصدرنا رسالة واضحة لكل الكوادر في الجبهة تعملوا معروف احنا نقاشنا نقاش سياسي يجب ان يبقى نقاش سياسي
1: في شخصيات بارزة من هذه الكوادر وعم بتمارس هذا الموضوع
2: يجب ايقاف اي محاولة للتشهير او التكفير
3: جعفر المفهوم اللي أنا بدي أقوله بنهاية الأمر هاي الأشياء هي يعني اللي بيشتغل بالسياسة بتصير للأسف طبعا هيك اللي بصير الوضع لكن إمكانية العودة للمشترك الآن مفتوحة بعد 3 أشهر لتقديم القوائم الآن وصلنا إلى توضيح تماما شو حدود الاتفاق والخلاف واضح أنه لدكتور منصور عباس أنه الأحزاب الأخرى لن توافق تمضي عليه على شك بياض على أي ائتلاف حكومي آخر وواضح كمان شو الخطوط الحمراء عند الدكتور منصور عباس والقائمة الموحدة لذلك الآن نستطيع أن نبدأ في العودة الحقيقية بشكل تدريجي لإقامة المشتركة مشان إذا إحنا ما حصلنا على 16-17 مقعد احتمال عودة هذا الائتلاف الحكومي وأنت سوف ترى بعينيك كمان 2-3 أيام الاستطلاع الأول سوف يخرج يفرج تراجع في تأييد الأحزاب العربية وإذا لم تقم المشتركة لذلك الحل هو عودة المشتركة رغم كل المحدوديات يعني واحد يشرح لي الفروق والكذا أنا فاهمه تماما هلأ تنساش كمان وهذا يمكن سؤال لجعفر ما في قائمة ثلاثية ما في قائمة مشتركة ثلاثية في اتفاق
1: بس بناتنا بروفيسور قائمة مشتركة. بروفيسور أسعد بناتنا يعني رغم ما أنا أتفاءلك بعرف أنت عندك هالمرة منسوب تفاؤل كبير
3: أنا عندي أمل بالعمل السياسي العربي واضح مع بعض لكن والخلافات
1: لكن تعرف يعني انك انت تحدث الجمهور عن مشترك بعدين تحدث الجمهور ما فيش مشترك بعدين ترجع تحدث الجمهور عن مشترك ما هو انت بدك كمان الجمهور يضل عنده ثقه في ما تقوله
2: على فكره الجمهور هو اللي بيحكي الجمهور هو اللي بيحكي عن المشترك الجمهور هو اللي معني بالمشتركه وهو الجمهور اللي بيدفع
1: الاحزاب مش معنيين
2: لا بقصد انه الجمهور هو اللي بيحكي يعني وين ما بروح الناس تسالني شو مع المشتركه فالناس هي اللي معنيه بالمشترك
3: تصور انه هذا المأزق اللي وصلنا له امبارح اول امبارح كان قبل يومين من تقديم القوائم وين كنا وصلنا لا منيح اللي صار قبل 3 أشهر لذلك انا مش مساله متفائل انا متفائل
1: انت بتقول بعد في مجال انت بتقول بعد في مجال نصلح
3: لا مش بعد في مجال احنا اكيد رح نصلح ما في مجال اخر الا اذا بدنا نساهم في عوده هذا الائتلاف الحكومي او شبيهه الى الحكم في اسرائيل او احتمال كذلك ليش بدنا يكون عندنا امكانيه
1: يعني ان اسعد غانم يعني اسعد غانم يحذر
3: مش بس بحذر
1: اذا ضليت كنت اذا مشيتوا مع بعض اذا كنتوا قائمتين ممكن يرجع هذا الائتلاف
3: طبعا اذا في قائمتين كلنا بنعرف انه الاستطلاعات بتشوف انه في عرب رايحين يروحوا
1: طب ليش ما يكونوش قائمتين ويجيبوا عارف قائمه تجيب 8 قائمه تجيب 6 14
3: شوي انت بتعرف انه نسبه التصويت سوف تنخفض اذا كانت قائمتين بتعرف هذا الشيء بنعرف انه في اصوات راح تروح لجولان او لاخرين بنعرف انه في امل متجدد باقامه القائمه المشتركه انا كنت على تواصل مع رؤساء سلطات دروز قالوا اذا قيمه المشتركه سوف نعلن رؤساء سلطات محلية.
1: نعم.
3: سوف نعلن دعمنا للمشترك لأنه كمان يعني إخوتنا الدروز هني صحيح بالغالبية يعني جزء كبير منهم بصوتوا لليمين، لكن كثير منهم عندهم أمل في العمل السياسي المشترك. أنا متأكد أنه قيادتنا السياسية تعرف تماما خطورة الوضع اللي إحنا فيه، نحن في مرحلة قبل الصفر. إذا وصلنا الانتخابات وعيد انتخاب هذه الحكومة يعني المسائل سوف بغض النظر إذا كان يعني شو الخطوات العينية، لكن يعني نفسيا وسياسيا هنالك خطورة حقيقية في إعادة انتخاب هذا الائتلاف، والقائمة المشتركة أحد العوامل دي. أقول يعني هي الأحد
1: تعرف العوامل. أنا فرجيت جعفر قبل شوي رسالة وصلتني على الواتساب من صديق من متابع يقول احنا مش رايحين نصوت اذا بتكونش مشتركه.
3: لا انا قلت لك انا عندي انا
1: مش بس احساسك انت، يعني كمان الناس عم تبعت رسائل في هذا الموضوع.
3: ماخذ عائلتي بشكل جدي، بقول لك ثلاثي بالبلاد بيقولوا مش رايحين ننزل نصوت. لذلك انت المساله هي واضحه تماما، وسوف يكون تحريض على القوائم العربية إذا ما كانتش المشتركة. يعني اللي كانوا إسا بدنش مشتركة بصيروا يقولوا بدنا مشتركة عشان يحبطوا الجمهور العربي. إحنا بدنا الجمهور العربي يصوت، وأنا راح أنزل أصوت بأي حال من الأحوال، لكن هنالك حالة سياسية تريد المشتركة.
1: إحنا حسب قراءتك شو اللي فجرها؟
3: اللي فجرها هو الاستعجال على أنه نصل لتلخيصات نهائية، وطبعا واضح تماما انه في هنالك خلاف جدي جدي سياسي، هذا خلاف سياسي بين الاحزاب العربيه على شكل العمل السياسي بعد الانتخابات. انا بعتقد
1: شو الخلاف السياسي طلبت الموحده التقنيه، الجبهه والعربيه للتغيير والتجمع رحبوا بالتقنيه قالوا يا عمو مستعدين، شو ضل بعد التقنيه ماذا بقي؟
3: يعني بشرح لك انه في هنالك توقعات ربما من الدكتور منصور عباس لبعد الانتخابات. انا بعتقد انه منطقي انه الناس بتقول لك خلينا نشوف الصبي بعدين نصلي على النبي، بدنا نشوف بالاول شو شكل الائتلاف الحكومي حتى نتعامل معه، لانه ممكن يعني ممكن اول شيء بنيامين نتنياهو يرجع السلطه، ممكن بنت يجري يعمل ائتلاف مع بنيامين او مع الليكود بعد ان يغادر بنيامين نتنياهو الحلبة السياسيه. كل هذه الامكانيات وارده، لكن الشيء الاساسي انه اذا لم نقم المشترك هنالك احتمال أن يعود هذا الائتلاف الحكومي بشكل أو بآخر.
1: نعم.
3: للسلطة. هاي مهمتنا الآن.
1: شكرا.
3: تجاه شعبنا بغزة، تجاه شعبنا في الضفة الغربية، تجاه شعبنا هون، وطبعا عدا بعث رسالة للناس أن نستطيع أن نعمل مع بعض بغض النظر.
1: شكرا.
3: مش بغض النظر، مع الأخذ بالاعتبار للخلافات السياسية. لذلك أنا أنظر إلى نقطة اليأس الحالية هي نقطة الانطلاق لإقامة مشتركة حقيقية مبنية على فهم واضح شو حدود المشتركة، شو حدود الاتفاق، وشو الأمل اللي ممكن تبعثه المشتركة بشعبنا وبناتنا.
1: أسعد أنت تعلم التنمية، تعلم التنمية البشرية، هي شاطرين فيها مدربي التنمية البشرية بحولوا لك اليأس مباشرة لأمل لانطلاق لتفاؤل لشموم.
2: هذا كمان بالسياسة بدك تعطي أمل.
1: أسعد غنم يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
3: المفاوضات اللي جرت بالأخير هي تماثل من قبل القيادات السياسية مع الأمل الشعبي بأنه هنالك علينا مهمة داخلية وخارجية وإسرائيلية على فكرة إذا بدك يعني كمان وفلسطينية وعربية وعالمية.
1: نعم.
3: إنه هذول المجموعة الفلسطينية اللي حطوهن على جنب هني.
1: أسعد هاي بدها حلقة تيجي هون على الاستوديو ونفكك كل هذه الأمور. أهلا وسهلا، يسعدنا.
3: شكرا لك
1: جعفر. شو تعقيبك بداية على ما يقوله البروفيسور أسعد غانم، خاصة وأنه يحذر من هذا الموضوع؟ ويحذر
2: وإحنا منحذر، عشان هيك احنا بعدنا فاتحين الباب. بفكر انه الباب مفتوح اليوم لمواصلة الحوار
1: رغم انه الاعلان عن الثلاثية.
2: خليني اقول لك شيء يمكن ما مش عماله بنحكى، الحوار متواصل. هناك اتصالات مباشرة بين الاربع احزاب، هناك يوميا اتصالات هاتفية ومحاولات لاعادة ترتيب الامور. مش اكيد نوصل في الاخر لمشتركة رباعية، ولكن هناك توجه عند كل الاطراف تعالوا نعيد الأمل عند الناس، وتعالوا نطلع نصوت، وتعالوا نشتغل مع بعض، وتعالوا نحافظ على علاقات طيبة بين مجتمعنا، بين كل التيارات السياسية في مجتمعنا. هاي الاتصالات على الرغم من الأزمة في المفاوضات، في اتصالات يومية هاتفية بين كل الأطراف، وجلسات عمالها بتكون بين كل الأطراف لاستمرار بناء علاقة إيجابية بين كل الأحزاب السياسية.
1: في تفاهم على كيف ستكون الثلاثية كمان، ولا نبدأ كمان مرة مفاوضات؟
2: هناك جلسات مستمرة، هناك اتفاق إطار أول، ولكن باعتقادي يجب أن يعني نضع كل الإمكانيات أمامنا بما فيه إمكانية لمشتركة رباعية.
1: إعلانات ونتابع.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا
4: راح نكون هناك في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
3: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
3: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: على الهواء مباشرة نتابع حضرتكم من خلال برنامج على الأجندة. جعفر فرح المرشح الثاني في قائمة الجبهة، مجهز حالك للمعركة الانتخابية نفسها للانتخابات للكنيسة؟ البدلة جاهزة؟
8: مش البدلة جاهزة، المواضيع جاهزين، ولا مرة كان في حاجة لبدلة جاهزة. يعني احنا صلنا 25 سنة بنشتغل بتحصيل حقوق مجتمعنا من خلال مركز مساواة اللي أسسناه عمليا عشان نحصل حقوق مجتمعنا. احنا اشتغلنا خلال كل هاي السنوات على يعني قوانين مثل قانون التمثيل الملائم للعرب في المكاتب الحكومية، ونجحنا انه نرفع نسبة العرب بالمكاتب الحكومية من 5% لحوالي 13%. عندنا التماس في هذا الموضوع، يعني في قضايا اللي احنا تابعناها من خلال مركز مساواة نريد ان نتابعها، اريد ان نتابعها يعني وخلال المعركة الانتخابية سنطرح مواضيع، وهذا مهم انه نبطل نحكي بس عن ترتيب كراسي، في أهمية نطرح مواضيع. يعني مثلا كل موضوع فتح جامعة أو كلية عربية في داخل المجتمع العربي، في 64 جامعة أو كلية في إسرائيل بحاجة أن يكون في جامعة بواحدة من البلاد العربية، كل موضوع تحصيل اعتراف بعشرات القرى، يعني كان في بين 92 إلى 95 ولاحقا كمان اعتراف، يعني 14 قرية تم الاعتراف فيهن في النقب، كان في اعتراف بعين حوض وقرى غير معترف فيها في الجليل، كان في فترات أفضل من الفترات اللي احنا عملنا بنمرها بالسنوات الأخيرة. وبعتقد برلمانيا في أهمية أنه نعيد هاي المواضيع، يعني مثلا بين 2000 لل 2011 كان في وصل لحوالي 11 ألف بيت غير مرخص لشبكة الكهرباء، اعتراف بعين حوض، اعتراف بالضميدة، هاي قضايا مركزية، قضايا مهمة اللي احنا نستطيع ان نطرحها. أضف إلى ذلك في قضية الوضع بغزة، قضية الاحتلال، قضية الاستيطان، يعني في هناك أهمية أنه نربط بين القضايا الوطنية وقضية الاحتلال ووضع الشعب الفلسطيني وحل مأساة الشعب الفلسطيني مع القضايا المدنية. وبدي أحكي شغلة اللي هي يعني مهم دايما، كتير ناس بفكروا إذا إحنا بنفوت على الحكومة، الموضوع الأساسي استهدافنا والعنصرية تجاهنا هي بسبب هويتنا، يعني ما بتقدر تقول أنا بس القضايا المدنية بتهمني، قضية يعني استهداف المجتمع الفلسطيني في داخل إسرائيل وبسبب هويتنا علاقتنا مع الشعب الفلسطيني، استهدافك كعربي لما بيقولوا لك عربي من الخلاخ، ليه بيقولوا لك عربي من الخلاخ؟ مش لأنك أنت يعني بتكاش تشتغل بمكتب حكومي أو بتكاش تقدم خدمة أو تحصل على خدمة معينة، بسبب الهوية هناك مشكلة عنصرية في هاي البلاد اللي احنا يجب ان نواجهها، ويجب ان نغير الخطاب السياسي في كل ما يتعلق في القضية الفلسطينية. يعني اليوم احنا فايقين الصبحيات على حرب مع ايران، قضايا السياسية الاقليمية الوطنية هي مربوطة بالقضايا المدنية، واحنا رايحين نتعامل مع المجالين، القضايا الوطنية والقضايا السياسية والقضايا المدنية.
7: بنرجع طبعا لهذا الموضوع لمواضيع اخرى، ليس قبل ان نكون مع ضيفنا التالي.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: على الأجندة ينضم إلينا الدكتور نواف عزام، تحياتي دكتور.
9: طبعاً خير لك ولجميع المستمعين.
7: أهلاً وسهلاً، وأنت تثير قضية تهمك كمحامي.
9: القضية هي مشكلة مع سلطة الترخيص. للأسف الشديد كثير ناس أو أغلب الشريحة في الوسط العربي بشكل خاص وفي الوسط اليهودي بشكل عام مش عم تأخذ الخدمات اللازمة من سلطة الترخيص. كثير ناس عم تتوجه لمكتبنا، عم تتوجه للمحامين الباقيين عشان المشكلة هاي. مشكلة سلطة الترخيص أخي نادر
7: إيش تكمن المشكلة في إيش؟
9: تكمن المشكلة في قضية عدة القضية الأولى أنه يجب على كل شخص موكل عن طريق محامي أنه المحامي يتوجه لسلطة الترخيص باسم الشخص نفسه.
7: نعم.
9: فبتوصل لسلطة الترخيص بينطوك اولا الدور بيجي بعد شهر شهرين.
7: اوكي طيب هاي مش هاي مش بس بسلطة الترخيص، هاي في كل الدوائر.
9: طيب في كل الدوائر. ثانيا انت لما بتتوجه لسلطة الترخيص مع الدور بقولك ثلاث اشخاص، بقولك انت بتقدرش تعمل فعالية او عملية الا لشخص واحد اللي الدور على هويته. طب انت كمحامي بدك تتوجه لسلطة الترخيص باسم كذا شخص. المشكلة الأكبر من هيك أخي نادر أنه أنت بدك توكيل كمحامي اللي تكون موكل وتتوجه لسلطة الترخيص. إذا أنت بتبعث محامي متمرن على سلطة الترخيص على التوكيل تبعك مع توكيل منك للمتمرن بينطهش خدمات. ماذا وإلا في اليوم عدة أشخاص اللي هن مش محاميين اللي عندهم علاقات طيبة في سلطة الترخيص مع هذا وهذا، فبيروحوا على سلطة الترخيص وبأخذوا خدمات وهني مش محاميين.
7: لا هذا اتهام، هذا اتهام اللي بحاجة انه يردوا عليك من سلطة الترخيص في كل ما يتعلق بهذا الموضوع. انت بتحكي عن شغلة مفروض. عن شغلة المحسوبيات والواسطات وما الى ذلك، هاي احنا بنعرفها موجودة تقريبا في دوائر عديدة وكثيرة، لكن من اجل انك انت يعني تقول مثل هذا الادعاء بحاجة الى رد، ويكون معك مستمسكات في هذا المجال وتسعتها تتقدم لشكوى للدوائر الرسمية. جعفر كمان تابع مثل هذه الموضوعات من خلال مساواة وكعضو كنيسة.
8: لا هذا الموضوع أولا لم نتابعه، أول مرة بسمع عنه، ولكن هناك كتير مواضيع اللي هي مواضيع تحتاج إلى متابعة. بطبيعة الحال أعضاء الكنيسة يعني من خلال آليات العمل البرلماني بقوموا في متابعة مواضيع من هذا النوع، واقترح أنه يكون يعني في من هون للانتخابات بعد في شهرين ثلاثة في أعضاء كنيسة اليوم بيشغلوا وظائفهم، وبقترح أنه يكون في توجه لإلهن أو توجه لمراقب الدولي بشكوى، ويعني في إمكانية كمان لتقديم التماس إداري بهذا الموضوع ضد يعني ضد وزارة المواصلات.
7: نعم.
8: مش كل موضوع بهاي المرحلة بتقدر أنت كمرشح تتابعه، ولكن في مواضيع إحنا منتابعها بمركز مساواة بشكل يومي، منها ملاحقة العمال العرب مثلا والتمييز في الخدمات. هناك تمييز في الخدمات بكتير محلات بما فيه في وزارة المواصلات.
7: نعم.
8: يعني إحنا نتحدث هون عن حالة فساد على ما يبدو موجودة في
7: في محلات مختلفة. نواف هل أنت توجهت لهم بشكل مباشر بهذه الشكوى؟
9: توجهنا بشكل مباشر بهذه الشكوى لسلطة الترخيص.
7: شو جاوبوا؟
9: وأنا عم بحضر كمان زي ما زميلي وصديقي الأستاذ جعفر اتنوى، عم بحضر التماس إداري. كان قبل فترة في مشكلة كبيرة في سلطة الترخيص، وكانت المشكلة هاي بحثتها شرطة إسرائيل وكان في ضجة كبيرة فغيروا الإدارة، وبرضو بعدين ما غيروا الإدارة ظلت نفس المشكلة موجودة.
7: نعم. احنا طبعا سوف ندرس هذا الموضوع ونتوجه لسلطة الترخيص بهذه الإدعاءات كلها.
9: بس واحدة أخيرة أخي نادر.
7: تفضل دكتور.
9: زي ما قال كم مرة زميلي أستاذ جعفر انه سلطة الترخيص لازم تنطي خدمات. فالمشكلة هذا مش عن تنطي خدمات بس، وكمان عن المواطن البسيط عم بشهر حاله مذلول غاد. بتوجه لإلهن كمان شو بقولوا لي يا حس
7: التعامل
9: تبعهن بشكل اعتلائي.
8: عندك وزيري اصلا وزيره المواصلات بنفسها مش موجوده اغلبيه الوقت بالبلاد، كل الوقت بسفر كل وقت فعمليا هناك فوضى، وهي الفوضى مش بس بوزاره المواصلات، هاي الفوضى موجوده تقريبا بأغلبية الوزارات الحكوميه.
9: لمدير عام سلطه الترخيص المكتوب توجهت للوزيري، اتصلت هاتفيا ابونا يرجعوا لي، حكت معي المستشاره تبعت الوزيري وبعد الوزير ما رجعت.
7: شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور نواف عزام. احنا طبعا سوف نتابع من خلال البرنامج على الأجندة هذا الموضوع. بوركت إلى اللقاء.
9: شكرا لك.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: تعرف قعدوا كنيسة بدهن يتصلوا فيك من يوم وطالع في آلاف القضايا اليومية، ولكن بصلني كمان رسالة من أحد الأشخاص.
8: على فكرة أسلوب العمل اللي راح أتبعه كمان في داخل الكنيسة، وهذا أسلوب العمل اللي
7: المفروض ضلك ترد على تليفونات
8: سؤال. أولا مش بس ترد على التليفونات، تليفونك يعني بالدقيقة اللي أنت بتترشح تليفونك هو خدمة للناس، ولكن كل عضو كنيسة عنده ثلاث مساعدين برلمانيين، والتوجه إنه الثلاثة خلال أيامات اللي ما فيش فيهن كنيسة يتواجدوا بفروع بمقرات الجبهة أو بالمجالس المحلية كمان بمقرات الجبهة يستقبلوا جمهور ويكون توجيه ل يعني في حاجة إنك تخلق آلية تعامل ما بين عضو الكنيسة البرلماني وما بين الناس. فالتواجد تبع المساعدين البرلمانيين والتواجد تبعي بشكل شخصي سيكون في خلال كل نهاية الأسبوع. يعني أنت بتشتغل بالكنيسة 2 3 4 خميس جمعة سبت أحد مفروض إنه الواحد يكون متواجد بين الناس ويستقبل الناس.
7: أنت كمرشح توعد الناس إنه أنا تليفوني راح يضل مفتوح في خدمتكم.
8: مش بس تليفوني في مساعدين برلمانيين
7: اللي في قضايا
8: مش بس يتواجدوا صحيح عضو الكنيسة لا يستطيع أن يرد على كل توجه ولكن عشان هيك في عنده مساعدين مستشارين برلمانيين مع تخصصات مختلفة. يعني إحنا بحاجة إنه يكون في معنا حدا متخصص في المجالات الاقتصادية وحدا
7: من أعضاء الكنيسة الحاليين كان بالنسبة لك نموذج تعلمت منه.
8: تعلمت من دكتور حنا سويد على سبيل المثال. بفكر كمان محمد بركي كان قائد كتير عملي. عصام مخول كان قائد ممتاز. توفيق طوبي كان الله يرحمن كمان توفيق طوبي كان قائد ممتاز. أنا بتذكر كشاب حيفا بوادي النسناس إنه توفيق طوبي لما كان يرجع من الكنيسة كان أول شيء يمرق على مقر يشوفنا بالشبيبة وبعدين يروح على البيت ونفس الشيء هو طالع على القدس. توفيق زياد كان قائد متواصل يعني يدمج ما بين العمل البرلماني والعمل الشعبي. يعني كان يدور السوق ويدور بين الناس يسمع آراء الناس قبل ما يعرض مواقف في داخل الحزب وخارج الحزب. فبعتقد في نماذج ناجحة.
7: أنت بشوفك كمان أنت تتواجد بين الناس بتتعلم من الناس أشياء
8: كل يوم
7: بتوصلك انطباعات الناس ومشاعرهن وشو بقوله.
8: الاستماع للناس هاي مهارة كتير مهمة إنك تسمع الناس قبل ما تحكي. في حكمة عند الناس. يعني اللي يهدم بيته بتعلم على جلده شغلات اللي أنت مش ممكن تمرقها. لما يعني أنا كنت في العراقيب أو بيطلع راد هاي الجمعة كان مهم انك تسمع وجع الناس وتسمع كمان شو الحلول الناس بتقترحها. لانه في نهاية المطاف انت بتقدر نظريا تقترح اي حل سياسي او اي حل نضالي ولكن بكون بعيد عن قدرة الناس انها تمارس هذا الحل. ففي اهمية انه احنا يكون بين الاقتراحات النضالية او الاقتراحات لتحصيل حقوقنا كيف نحصل حقوقنا يكون في قرب بينها وبين قدرة الناس انه بالفعل تدفع الثمن.
7: صور ديش انت عم تحكي عن قضايا كمان عينية وشغلات وما الى ذلك بوصلني رسالة كمان بتقدر انت تشوفها في كل ما يتعلق بانه ابلغوا المشتركة بانه اذا لم تكن مشتركة كما يبدو الجريمة لم تبلغ حدها. يعني هل لازم الجريمة توصل اكثر من هيك عشان نعرف لازم يعمل يعني مشترك من اجل التصدي للجريمة؟
8: مش عارف ليش الحكومة الاسرائيلية بتلاحق الجريمة بدون ما يكون في مشترك عند اليهود ولما بيجي عند العرب لازم يكون في يعني لازم انا عشان اخذ ميزانية يعني. عشان اخذ ميزانية من الحكومة لازم انا يعني لما الحريديم او لما المواطن يهودي بشي كيبوتس بالشمال باخذ ميزانية وباخذ ميزانية لانه يعني عمل مشترك. احنا لنا حق مواطني لنا حق نحصل على حقوقنا لنا حق انه شرطة تلاحق عصابات الإجرام وإلنا حق نمنع التسرب في داخل جهاز التربية طبعاً. والتعليم لما اليوم
7: الحكومة مش ماخذينها شو بدكم تعملوا عشان
8: لا عشان هيك أنت بدك أكبر تمثيل برلماني بدك تسقط هاي الحكومة ودك تخلق بديل ثالث. إحنا بديل عن معسكر المعارضة ومعسكر الائتلاف. أنا هيك بعتبر حالي إنه إحنا كمجتمع عربي بسبب مكانتنا الخاصة إحنا نطرح بديل لليهود وبديل للعرب بديل يطرح قضية السلام لأنه ما في حدا اليوم بيطرح قضية السلام. حتى يائير جولان ما بحكي عن سلام حقيقي بين الشعبين. نحن نطرح بديل كمان يعني أنا يعني بعتقد أنه كمان الموحدة كلياتنا مع بعض الأربع أحزاب التي تمثل الجماهير العربية نحن ننتمي إلى شعبنا ونطرح على الشعب
7: مش
8: اليهودي.
7: مش هاي عودة إلى القومي على حساب اليومي؟
8: لا هذا دمج. يعني كمان مرة مهم إنه
7: تعرف الناس يعني بتسمع الناس لك أنا طلع شغلات اللي
8: نادر مهم إنك تعرف إنه التمييز يمارس ضدك لأنك لأسباب قومية. اللي بده يجمل الواقع ويفكر إنه التمييز الممارس علينا هي لأسباب شخصية لأنك أنت مش حلاوة أو أنت مش يعني مش نغش لا يمارس علينا تمييز وعنصرية بسبب علاقتنا القومية بسبب انتمائنا لشعبنا. وإحنا منشوف ما يمارس على العرب الدروز حتى لما بتخدم بالجيش بتوصل بترجع على بيتك بتلاقي بيتك بلا رخصة بتلاقي بيتك بدون يعني منطقة كاملة دالية الكرمل فيها مئات البيوت اللي ما في عندها خارطة هيكلية اللي بتقدر تحصل على ترخيص.
7: نعمل سويتش لموضوع تاني مش عارفين شوية مونديال شو رأيك؟
8: فطل. يلا
7: انت مع مين في اي أنا عندك اتاك على الانتماء بقوله تنتمي لاي منطقه؟
8: انا انتمي لجنوب امريكا بكل الحالات. انا علاقتي مع يعني علاقتي مع البرازيل مع الارجنتين علاقتي مع جنوب اخوي مثلا يعني اكثر بحب الارجنتين يحتفي في الارجنتين بشكل مستمر وبس يعني في عندي علاقه اجتماعيه سياسيه فكريه مع جنوب امريكا كمنطقه اللي تقاوم مش بس ضعيفة، هي لديها فكر مقاوم بشكل مختلف. فيها مشاكل البرازيل، يعني لما أنا بحكي عن باولو فيريري كمفكر، كحدا اللي كتب عن التربية ويعني
7: أساليب التربية. فكرتك تحكي عن بيلي.
8: تفضل احكي أنت، أنت خبير، أنت خبير الفرق الرياضية، ولكن بكل الحالات أنا
7: علينا.
8: متحيز لجنوب أمريكا بكل واضح. الحالات
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: مونديال 2026 انضم إلينا المحلل والخبير الرياضي زاهر البابا. تحياتي زاهر.
1: صباح الخير لك أخي نادر، لضيفك الكريم ولجمهور المستمعين والمشاهدين. بدنا نقول له للأستاذ جعفر إنه إذا هو بيشجع البرازيل إحنا راح نفوت له في الانتخابات.
0: الكرنفال يبدأ اليوم.
1: نعم، وكأس العالم أكثر من مجرد بطولة، يعني الليلة تنطلق رحلة المونديال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، البطولة اللي ينتظرها العالم في كل 4 سنوات بشغف. هذا الشغف لا يشبه أي حدث قروي آخر. الغريب والجميل في كأس العالم أنه كتار بتابع كرة القدم طوال العام، كتار لا يتابع كرة القدم طوال العام ولا بشغلهم لا اللي بيصير في الدوريات ولا في البطولات، لكنهم فجأة بتحولوا في المونديال إلى جماهير عاشقة بترقبوا كل مباراة وبعيشوا كل لحظة وكأنه جزء من الحدث. يعني هيك هو سحر المونديال، بطولة لا تشاهد فقط بل تعاش.
0: ويبدأ من المكسيك.
1: نعم، الليلة تقص شريطة بطولة كأس العالم وتتجه الأنظار إلى مكسيكو سيتي. هناك مواجهة افتتاحية تجمع بين البلد المضيف المكسيك على أرضه بمنتخب جنوب أفريقيا في أول محطة للبطولة المنتظرة. طبعا المنتخب المكسيكي يتسلح بعملي الأرض والجمهور أخي نادر، ورغم افتقاده لوفرة النجوم العالميين لكن هذا المنتخب بيمتلك عناصر مع خبرة وجودة تمنحه أفضلية واضحة. طبعا بالمقابل الفريق الأفريقي جنوب أفريقيا يعني بيميزه ويعتمد على الروح الجماعية أكثر من الأسماء اللامعة، وهذا ممكن يمنحه ويسعى هذا المنتخب أن يحقق مفاجأة في ضربة البداية.
0: في اهتمام في البدايات ولا هي أكثر بتعرف طقوسية رسمية؟ يعني اللي بننتهي له احنا بشكل او باخر انه بتعرف البدايات هي بتكون مباريات ضعيفه، ما مباريات لا يعول عليها كثيرا،
2: وعلى ما يبدو في فوضى كمان في كل التحضيرات للالعاب.
0: كيف فوضى باي معنى؟
2: يعني انت بتطلع على التغطيه الاعلاميه وبتطلع على الفوضى اللي موجوده بكثير مباريات، ويعني حتى حرب بايران، يعني دوله عندها مونديال وتستضيف مفروض تستضيف الملايين بهاي الألعاب، بتشوف إنه بعدها مش جاهزة عمليا للألعاب. بعرفش شو انطباعك إذا انطباعك مختلف.
1: أنا بدور على الطقس أخي نادي، يعني الطقس ممكن يكون الخصم الأصعب في مونديال 2026. شفنا امبارح
0: الطقس، حالة الجو نفسها.
1: نعم، يعني الظروف المناخية بتلعب دور مؤثر في المونديال، فكمان درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة إلى جانب الأمطار الغزيرة، يعني هناك تهطل أحيانا وبنشوف تسونامي، وهذا طبعا بينعكس على أداء المنتخبات ونسق المباريات. وهذا شفناه بالموسم الماضي خلال الصيف الماضي طبعا في بطولة كأس العالم. أنا شخصيا يعني لدي تحفظ على إقامة بعض المباريات في مثل هذه الظروف، لأن كأس العالم يستحق أن تقام مبارياته في أفضل الأجواء طبعا الممكنة، كمان للجمهور وكمان للاعبين.
0: تعرف احنا في مكان كمان يعني نتابع ونواكب ونغطي وننقل وقائع، يعني عندنا مجموعة كبيرة من الزملاء اللي راح كوكبي من الزملاء راح يكون متواجدين في المونديال ويغطوا بعض المباريات، الأجواء في الملاعب خارج الملاعب وما إلى ذلك، بالإضافة إلى مباريات نصف النهائي والنهائي، كله على طبق من إثارة وتشويق ومحبة زاهر. طيب شو بالنسبة لنعرف مباريات بكرة؟ هاي الليلة انت حكيت لنا عن الليلة، شو بكرة الصبح؟
1: في فجر الجمعة طبعا كوريا
0: بلش في بلش في بعد نص الليل عشان نحضر مباراة
1: الساعة 5. انا برأيي توقيت
0: تعرف قطر ما كناش فيه، كله كان في الساعات المقبولة علينا
1: تحديدا توقيت منيح، لان كنت بتفيق الساعة 5 تقريبا. انا بعرف بس
0: ده بفي عشان اطلع مش بفي عشان احضر. نعم، بفي عشان اجي على حيفا عشان اجي على اجندة.
2: تقدر تطلب من المشترك الرباعية والثلاثية انها تغير اوقات بث اوقات الالعاب،
0: وانت عقاضه كراسي بكده توجهوا لك
2: لازم نطلب هذا
0: شانسك انه بيخلص المونديال قبل ما تفوت.
2: لا دكتور منصور بعدي هنا، فاللي بده يطلب منه تغيير الأوقات بيقدر يطلب منه.
0: شو ابرز السؤال على فكره بتساله اياه للدكتور منصور؟ شو اهم سؤال انت بتساله كانسان من الجبهه؟ صار اللي صار، انت مرشح في المقعد الثاني طبعا، التقيته قبل ما تفوتوا على الاستوديو، كنت انا بفضل انكم تكونوا مع بعض كمان في الاستوديو وناقش الامور بشكل يعني بشكل موضوع ومهني. شو اهم سؤال؟
2: نحن نتحاور، يعني بلاش ما يكون في عرض للجمهور وكانه ما فيش علاقه، يعني في علاقه حوار مستمر. وايضا خلال السنوات الاخيره جلست مع الدكتور منصور باكثر من مره على اكثر من موضوع بما فيه مثلا القانون المواطني، عده يعني بال2022 كنا عندنا جلسات كمان على موضوع ميزانيه الدوله وقرار الحكومه 550، وستستمر هاي العلاقة، بلاش ما يكون في شعور عند الناس وكأنه في قطيعة بيننا وبين الدكتور منصور أو الموحدة. سنبني علاقة، سنبني علاقة تكاملية، ويعني نبقي الباب مفتوح، وعلى أمل أن نقوم بترتيب أمورنا مش بس عشان انتخابات الكنيسة، لأنه مصلحة شعبنا تتطلب أن نتعامل مع بعض، على أمل أنه بيوم من الأيامات نقدر نستضيف كمان المونديال.
0: وزاهر بده يرتب لنا المباراة
2: على الأقل واحد من الألعاب.
0: نعم، في حصان أسود في هذه المباراة زاهر، بتعرف دائما بيحكوا عن الحصان الأسود، حد اللي
1: فاجئنا يعني.
0: حدا نعم في هذه البطولة، في بطولة المونديال، مش حصان أسود في الكنيسة، احنا بنحكي في المونديال.
1: طبعا أنا رأيي، وأنا كيف بتابع المباريات والمنتخبات كمان في التصفيات، أنا أراهن على منتخب النرويج يكون هو الحصان الأسود بفضل امتلاكه هذا المنتخب، جيل مميز. نعم،
0: بفضل امتلاكه لهالاند.
1: نعم، يعني بوجود أسماء مثل هالاند وأوديغارد لاعب أرسنال وسولوك لاعب أتلتيكو مدريد، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة، هذا المنتخب يمتلك أسلحة هجومية قادرة على إزعاج أكبر المنتخبات. أخي نادر، وأيضا بالإضافة إلى فريق النرويج، أراهن على اليابان سيكون لها شأن كبير.
0: اليابان بالذات،
1: نعم، هذا المنتخب نضج منظومته واستقراره الفني وامتلاكه مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا. هذا المنتخب طبعا أثبت تطوره في السنوات الأخيرة، ولا أستبعد أن يكون أحد مفاجآت البطولة ويصل إلى الأدوار المتقدمة.
0: أحد العرب، المنتخبات العربية ممكن نعول عليه؟
1: المنتخبات العربية، خلينا نقول يعني بين العاطفة والطموح أخي نادر، يعني لما أنا بتحدث عن المنتخبات العربية وأنت وكل واحد فينا، فالعاطفة دائما بتكون حاضرة دائما معنا، لأنه نتمنى النجاح لكل المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في سابقة تاريخية غير مسبوقة طبعا، ومن منا لا يرغب برؤية أكبر عدد ممكن منها يتأهل للأدوار الإقصائية. فأيضا كنا يعني كنا عندنا مشاعر انتماء أخي نادر اللي بتدفعنا إلى تشجيع هذه المنتخبات ومساندتها في كل مباراة. كل أمل إنه تتمكن المنتخبات العربية من ترك بصمة مميزة في البطولة، وأن يواصل قديش أخطر من عدد منها في المشوار نحو الأدوار المتقدمة.
2: خدش مخاطرة،
0: إيش
2: مش ماخذ مخاطرة ولا على فريق عربي، اذكر واحد منهم، هو مين بتشوف؟
0: المغرب يعني، مع انه يعني هذه النسخه تختلف عن نسخه قطر، بس في نجوم اللي بتعرف في المونديالات المختلفه في نجوم ببرزوا،
1: يعني هنيجي احنا على موعد طبعا مع انفجار لبعض النجوم، يعني الطريق الى الحذاء الذهبي انا هيك بسميها. هناك عده لاعبين اللي هم يتالقوا في انديتهم وبيجوا على المنتخب بتألق بعكس الأندية، يعني منشوف ميزة خاصة بهذا التألق للاعبين في بعض المنتخبات. أنا أرى يعني من وجهة نظري أنا شخصيا إن المنتخبات اللي راح توصل لبعيد في البطولة، وخاصة المنتخبات الكبيرة وهي المرشحة واللي بتمتلك عناصر تتمتع بجودة والتألق والحس التهديفي، وهذا الأهم، ستكون صاحبة الكلمة العليا. وكمان أيضا مهم جدا الفوارق الواضحة بين المنتخبات الكبيرة والمنتخبات الصغيرة في بعض المواجهات اللي راح تكون بيناتهم، وهي تمنح المنتخب الكبير فرصة واللاعب نفسه والهداف نفسه إنه يصنع الفارق ويسجل أكبر عدد من الأهداف. نعم، في المباراة ذاتها زهر. يعني من هذه المباريات أخي نادر قد تخرج أسماء اللاعبين اللي راح تألقوا في البطولة بالإضافة إلى هداف البطولة واكتشافتها، فالقائمة طويلة طويلة. نعم، بالأسماء المرشحة.
0: شكرا جزيلا لك زاهر البابا، وكل مونديال وأنتم بخير
1: والجميع بخير.
0: إلى اللقاء. وشو بستنانا في الأشهر القادمة جعفر فرح؟
2: أجواء صعبة، يعني هدم المنازل اللي شفته أنا خلال الأسبوع الأخير ومؤشر لستمارس الحكومة من هون للانتخابات، هذا بالإضافة إلى الجريمة وتقليصات في الميزانيات، يعني هناك اقتراح في تقليص 1.4 مليار شيكل. نحن يجب أن نستعد للمرحلة القادمة، المرحلة القادمة هي مرحلة مصرية، يمكن حتى ما يكونش في انتخابات، هناك من سيحاول تأجيل الانتخابات، ولكن يجب أن نستعد. نعم، يجب أن نستعد. إحنا شفنا حوالي يعني بانتخابات السلطات المحلية تم تأجيلها بسبب الحرب، بسبب 17، ويجب أن نستعد بكل السيناريوهات. يجب أن نحمي مجتمعنا الفلسطيني، ويجب نحوي القوة التقدمية اللي بدها تغيير حقيقي في داخل إسرائيل. هذا بتطلب مننا نستعد مع برنامج سياسي، نستعد في حماية الناس، بمواجهة هدم المنازل، بتحصيل حقوقنا كمان الاقتصادية والسياسية، وطرح بديل آخر. إحنا عندنا مشروع سياسي مختلف، وهذا المشروع السياسي
0: بدقيقة واحدة جعفر، عم يسألونا أين المرأة وأين مرشح الجليل؟ انت حفاوي.
2: انا حفاوي،
0: تعلمت صور كل واحد مرشح على كل محل.
2: حفاوي تعلمت بالناصري، ما حدا سال توفيق طوبي لما كان المرشح الاول ليش انت مسيحي. هاي الاسئله مرات بتفتت مجتمعنا. احنا يعني ما حدا قال، ما حدا ذكر انه المثلث والجليل بالانتخابات الداخليه بالجبهه اعطت لابن النقب، لانه احنا شايفين موضوع النقب كموضوع مركزي ومهم. في تحمل للمسؤولية المتبادلة، هناك مشروع سياسي جامع. لما أنا بحكي عن جسر الزرقاء أو النقب أو الجليل، أنا بحكي كابن هذا الشعب. فإحنا يعني بالأربع والخمس واثناش وخمستاشر عضو كنيسة نستطيع أن نعالج كل المواضيع التي تقلق مجتمعنا، ويجب أن نذهب إلى الانتخابات موحدين منظمين نحترم بعض، وعلى أمل أن نستطيع أن
0: كرباعية ولا كثلاثية.
2: أنا كمان مرة، أنا ما استسلمت في موضوع الرباعية.
0: كمان أنت.
2: أنا مستمر، يعني كمان مرة، إيدنا ممدودة لخلق رباعية وإيدنا ممدودة لثلاثية. تعال نروح بكل الحالات نبث أمل بدل التيئيس اللي عماله يمارس على شعبنا.
0: جعفر فرح بالنجاح والتوفيق،
2: نطرح بديل
0: نرجع منه للانتخابات كمان نحكي عدة مرات. شكرا جزيلا لك جعفر فرح بالتوفيق دائما. فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات، حين دهن، ونادر أبو تامر. في النصف الثاني سوف نكون مع الدكتور منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، للإجابة عما حدث هذا الأسبوع وقضايا أخرى. تحياتي.

0: على 2026 لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
2: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في الثامنة صباحا.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين الأخبار: السفير دانون يقول إن واشنطن غيرت نهجها حيال التفاوض مع إيران. في الشمال يقولون إن الجيش يكذب بشأن الإطلاق الصاروخي كي لا يضطر لمهاجمة الضاحية. رئيس وفد التفاوض اللبناني يؤكد أنه لا يمكن لبلاده أن تحصل أكثر مما هو مطروح حاليا. حزب الله يقول إن ذلك اتفاق لإطلاق النار عليه. وانخفاض الحرارة اليوم.
2: راديو مكان.

0: الطبيعة الحقيقية للإيرانيين الذين يماطلون ويخدعون ويكذبون. وماذا يقول إن واشنطن تتعلم بالطريقة الصعبة مع من تتعامل حاليا. وعلمت إذاعتنا أن الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو تحدثا هاتفيا الليلة الماضية أيضا قبل الغرض. هذا وأفادت قناة فوكس بأن الرئيس ترامب حدد بتسديد ضربة شديدة للغاية إلى إيران هذه الليلة أيضا إذا رفضت توقيع اتفاق. سقطت فجر اليوم قذيفتان صاروخيتان بالقرب من قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان دون وقوع إصابات. واتهم رئيس المجلس المحلي في المطلي دافيد أزولاي الجيش بأنه يكذب بشأن إطلاق الصواريخ كي لا تضطر إسرائيل لمهاجمة الضحية الجنوبية لبيروت تنفيذا لتهديدات رئيس الوزراء الذي صرح بأنه إذا اجتازت الصواريخ الحدود فستقصف إسرائيل الضحية. وفي حديثا لإذاعة كان أضاف أن إسرائيل هي المردعة وعادت إلى السادس من أكتوبر. وصف رئيس وفد التفاوض اللبناني سيمون كرم مسار المفاوضات مع إسرائيل بأنه بالغ الصعوبة بسبب الموقف الإسرائيلي الذي يعكس بحسب رأيه رفضا فعليا لأي تسوية، معتبرا أن انخراط إسرائيل في التفاوض جاء أساسا نتيجة الضغوط الأمريكية. وأوضح أن لبنان هو الطرف الخاسر في الحرب وبالتالي ليس في موقع يسمح له بالحصول على أكثر مما هو مطروح حاليا. وأعرب كرم عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى إلى مواصلة الحرب حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية. ومن جانبه قال القيادي في حزب الله نواف الموسوي إن هذا الاتفاق هو كذبة وهو بالحقيقة اتفاق لإطلاق النار على منظمته ومحاصرتها ودفعها إلى التراجع، ووصفه باتفاق لزج الجيش اللبناني في معركة إسرائيلية أمريكية. بدأ الجيش الأمريكي باستخدام برمجية جديدة تسمح بإطلاق قذائف هاون بواسطة تطبيق على الهاتف النقال، ويعتبر ذلك تطويرا هاما فيما يتعلق بنيران المدفعية لأنه يحسن القدرات العملية للجنود ويتيح لهم مرونة أكثر في الميدان. قدم تصريح مدعى تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق شاب في 19 من العمر من سكان أورشليم القدس ينسب له طعن رجل ستيني مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن الجريمة ارتكبت في تل أبيب أواخر الشهر الماضي.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكنها تبقى ضمن معدلاتها الموسمية ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام القادمة. في العاشرة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: الرجل بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
2: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟

0: والهجرة الصامتة من البلدات العربية. وين بالضبط؟
1: بكتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: اهلا بحضراتكم في كل مكان. الى الشطر الثاني من الرنج على الاجنده، فاتن حداد طبراني، اوسكار احمد عوسات ونادر ابو تامر في هذا البث المباشر. ضيفنا رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس. أهلا وسهلا بك دكتور منصور.
1: أهلا بك أبو فادي، أنت وجميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: وصلنا مباشرة بعد الإعلان عن الثلاثية من قبل أمجد شبيطة والجبهة.
1: لا أنا وصلت مباشرة من القدس، يعني بقينا طبعا لساعات الصباح في الكنيسة وجينا لهنا مباشرة، فحلمك علينا أبو فادي شوي. طبعا بالنسبة لإعلان الجبهة بالأمس عن الذهاب في قائمة ثلاثية، يعني ممكن التعامل معه بمنطلقين. المنطلق الأول خلينا نسميه الإيجابي.
0: أنت رحبت؟
1: أنا نعم قلت لهذا، لأنه الأهم في هذا الإعلان عمليا أننا ننتقل من مرحلة القوائم الثلاث إلى مرحلة القائمتين، وصولا إلى مرحلة القائمة الواحدة.
0: حدا برحب بفسخ المشتركة؟
1: لا، ما في مشتركة اللي تفسخ في ثلاث قوائم الآن في الانتخابات الأخيرة اللي كانت. الموحدة، الجبهة والتغيير، والتجمع اللي خاضوا الانتخابات وحرقوا 138 ألف صوت. ترحيبنا بالتحالف الثلاثي وبالمشترك الثلاثي من باب أنه يمنع حرق الأصوات وينقلنا من مرحلة ثلاث قوائم في الواقع السياسي الموجود إلى مرحلة قائمتين، مشتركة ثلاثية وموحدة، وصولا إن شاء الله في المستقبل لمرحلة القائمة الواحدة إذا كان هذا الأمر متاح.
0: مش كأنك بتقول لهم دبروا حالكم بالأول بعدين تعالوا نتفاهم؟
1: بالعكس، إحنا المرة الماضية قلنا لهم دبروا حالكم في القائمة الثلاثية وفشلوا في أن يتحالفوا مع بعضهم البعض من جديد في الانتخابات، وفي آخر ساعات قبل تقديم القوائم يعني صار في هذا الشرخ بين التجمع وبين الجبهة والتغيير. هذه المرة سنكون قريبين من هذه العملية ولن نسمح، حتى لو كنا خارج هذه الثلاثية لن نسمح أن يكون هنالك وضع يتم فيه حرق أصوات. وأنا أذكر أبو فادي شو أهمية هذا الموضوع. المشكلة في الانتخابات الأخيرة كانت أنه حزب التجمع حرق 138 ألف صوت، حزب ميرتس 152 ألف صوت، في المجموع هذا من 7 إلى 8 مقاعد. هذا هو الذي أعطى بنيامين نتنياهو حكومة مستقرة لأربع سنوات. ذقنا العذاب في هذه الأربع سنوات، لذلك الخطأ السياسي الذي ارتكب في اليسار الإسرائيلي وفي بين الأحزاب العربية يجب أن لا يتكرر. ولذلك منطلقنا في التعامل مع الاتفاق الثلاثي أنه في الدرجة الأولى يمنع حرق الأصوات في الانتخابات القادمة.
0: ليش حط منصور عباس شروط بعد ما الأحزاب الثلاثة وافقت على التقنية؟ الأحزاب الثلاثة أصدرت بيان قالت نحن نتفق مع الموحدة بخصوص التقنية، وأنت رحبت في هذا الترحيب.
1: إذا ممكن أبو فادي، إذا ممكن أبو
0: فادي، لماذا المزيد من الشروط؟
1: ممتاز. نعم. إذا ممكن أبو فادي تسمح لي بس أوضح هذه النقطة بالدليل وبالبرهان.
0: يلا.
1: لأنه الإخوة يواجهون بهذا الإدعاء. نعم. أنتوا عم بتحطوا شروط إضافية. أو أريد أن أوضح، القائمة العربية
0: على فكرة مش بس شروط إضافية، قالوا كمان في تفاهمات بينك وبين ليبرمان وبنت.
1: هذه دائما موجودة. خلينا نتحدث في الشيء المتعلق بيناتنا. بس اسمح لي لو سمحت في هذا رح أعطي تواريخ وأعطي حقائق. القائمة العربية الموحدة لم تتحدث فقط عن قائمة تقنية، قدمت رؤية سياسية شاملة للأحزاب العربية بإقامة قائمة تحالفية انتخابية تعددية تقنية مع الوصول إلى عملية تنسيق وتعاون وتكامل وتقاسم في الأدوار. هذه الوثيقة التي قدمت للأحزاب العربية قدمت لهم في 11 من شهر 3 مارس 25، وأنا في الاجتماع الأخير عندما تحدثوا أنه في عندنا شروط جديدة قلت لهم يا إخوان في بيننا وثيقة قدمتها القائمة العربية الموحدة، أول وثيقة سياسية تقدم للرباعية، قدمتها القائمة العربية الموحدة. ادخلوا للواتساب تبعكم وافحصوا في تاريخ 11/3/25، ستروا أنه هنالك في ملف اسمه الرؤية السياسية الشاملة للقائمة العربية الموحدة الذي تحدثنا فيه عن فكرة القائمة الواحدة، عن التعاون، عن التنسيق، عن التكامل في الأدوار والتقاسم في الأدوار. الآن أبو فادي أنت الآن نادر أبو تامر ادخل على الواتساب تبعك مش لتاريخ 11/3/25، ادخل لتاريخ 12/3/25، ستجد الملف اللي فيه القائمة العربية الموحدة قدمت رؤيتها السياسية الشاملة اللي فيها القائمة الواحدة، فيها القائمة التعددية، فيها القائمة التقنية، فيها الاتفاق السياسي الوحدوي الاستراتيجي الذي يتحدث عن تنسيق وتعاون بين القائمة العربية الموحدة وباقي الأحزاب. هذا الأمر بين إيديك، افحص هذا الأمر. إذن هذا قضية إنه القائمة العربية الموحدة تقدم كل يوم اشتراطات جديدة وتضع عراقيل، هذا لا أساس له من الصحة بالدليل والوثائق، فضلا عن المقابلات الصحفية اللي خرجت فيها معك ومع غيرك من الإعلاميين العرب وحتى في العبري، وفصلت فيها ما هي الرؤية السياسية. الآن ما الذي حدث؟ الإخوان أخذوا فقط التقنية بتعريفهم هم للتقنية،
0: وافقوا عليها
1: وقالوا إحنا معارفين موافقين على التقنية، تفضل يا موحدي امشي معنا. طيب
0: عشان نحكي مع الناس، عشان نحكي مع الناس كمان باللغة اللي
1: لا مقبولة، لا بهمني أكمل هاي الجملة
0: عشان ما تحولش المقابلة لمحاضرة دكتور.
1: هي أنهيت بهذه الجملة، أنهيت بهذه الجملة.
0: يعني أنت بعد الانتخابات بدك تروح على الائتلاف، تفضل
1: أخي
0: دكتور
1: الكريم. أبو فادي الموضوع ليس فقط موضوع تقنية كما هم يدعون وبعدين إحنا أحدثنا أشياء،
0: وإنما
1: نحن قدمنا رؤية سياسية شاملة بالدليل وبرهان. ارجع ل 11-3-25، ارجع ل 31-8-25 عندما اجتمعنا في حيفا وفصلنا لهم في ساعات طويلة، مرة أخرى شرحنا الموجود في وثيقتنا من شهر 3، متى اتخذ قرار الجبهة إنه خرجوا في بيان؟ الجبهة تحسم موقفها وتريد إقامة قائمة مشتركة واحدة، كان بعد أشهر من هذا التاريخ، تقريبا في شهر 9-8-9، يعني بعد 5-6 أشهر من عرض القائمة العربية الموحدة، ورفضوا فكرة التعددية والتقنية. متى قبلوا؟ عادوا وقبلوا في التعددية والتقنية، قبلوا فيها بعد بشهر 5، يعني قبل شهر عشان ما نرخش
0: الجمهور بالتواريخ.
1: الجمهور يريد أن يفهم مرة أخرى.
0: أنا اللي بدي أفهمه شغلة واحدة، وافقوا معك على التقنية بمعنى أنك تستطيع أن تكون جزءا من الائتلاف الحكومي القادم، كما أنت ربما يعني في تصوراتك السياسية قد يحدث ومن حقك. وقالوا لك منصور إحنا قبلنين موضوع التقنية في كل ما يتعلق بالائتلاف، شو صار بعدين بعد هذه اللحظة؟
1: ما هو إحنا بنرجع لنفس النقطة، نحن لم نتحدث فقط عن تقنية. أنك تقول لي والله أنا بأخذ منك التقنية وباقي أشياء بزدته لسلة المهملات، لا،
0: يعني أنت بدك يقبلوك في الحكومة القادمة
1: يا أخي، لا،
0: كما أنت
1: لا،
0: تريد
1: مش
0: أن تكون
1: الموضوع
0: فيها.
1: بدي أرجع أخرى مرة وأشرح. نحن قدمنا ملخص للوثيقة إياها في 4 نقاط. نحن قلنا لهم نريد قائمة واحدة بهدف سياسي واضح، استبدال الحكومة الحالية بحكومة جديدة، وليس فقط إسقاط اليمين. قد يسقط اليمين اليوم وبكرة بأسس حكومته من جديد، قد يسقط اليوم وبتتشكل حكومة تغيير ثم يعود اليمين مرة أخرى كيف صار في المرة الماضية، يعود اليمين مرة أخرى إلى تشكيل حكومة جديدة. نحن نريد رؤية سياسية ناضجة واضحة نحظى فيها بفرصة سياسية ل4 سنوات،
0: يعني إذا جبنا حكومة
1: جديدة
0: معناته أنت بدك من الآخرين، إذا جبنا حكومة جديدة ما يسقطوهاش.
1: نحن نريد أن نعطي أنفسنا فرصة ونعطي الحكومة الجديدة فرصة قبل أن نحكم عليها من اليوم الأول كيف صار المرة الماضية.
0: ولم يوافقوا على ذلك.
1: المرة الماضية بدأوا بالتعاون مع اليمين من أجل إسقاط الحكومة ونجحوا على فكرة.
0: وهي المرة اللي كنت بدك تمنعهم من مثل هذه الإمكانية.
1: القائمة العربية الموحدة ليست وحدها كانت بيضة القبان، مالت فتشكلت حكومة التغيير. القائمة المشتركة الثلاثية كان عندها 6 أعضاء، أيضا كانت بيضة قبان، مالت باتجاه اليمين والمعارضة في الليكود ومع شاس وغيره، فأسقطت الحكومة السابقة. إذن إحنا كان عندنا 4 مقاعد، ماذا فعلنا بها؟ شكلنا حكومي واستمرينا فيها.
0: لكن هذا
1: كان عندهم 6 مقاعد
0: في هذا الموضوع،
1: أسقطوا الحكومي وأوصلونا لهذا الوضع السيء اللي احنا موجودين فيه.
0: في هذا الموضوع نرد عليك عدة مرات وتصويتكم، وقالوا غيداء رناوي ومازن غنايم وشكلي وآخرين، وقالوا تهموكم.

0: قالوا كمان ليس دقيقا ما تقوله الوحدة في كل ما يتعلق بتعاطفنا مع اليمين.
1: ولكنهم لا ينكرون أنهم تعاونوا مع الليكود ومع حزب شاس تحديدا، لأنه أريه درعي ويريف ليفين ويؤف كيش كانوا يجلسوا معهن وينسقهن وياهن.
0: إذا صار جزء من الماضي،
1: نحن نريد طبعا هذا ماضي، نريد أن نتعلم من التجربة السابقة حتى نبني تجربة جديدة ناجحة. الآن أبو فادي في هذه الجزئية مرة أخرى أنا أقول أنه جيد أن ننتقل من وضعية ثلاث قوائم انتخابية كما كان في الانتخابات الماضية إلى قائمتين، نبارك هذا الأمر نشجعه، ولكن إن شاء الله في اتفقنا في الجلسة الأخيرة على أنه يبقى هنالك مسار، نفتح مسار جديد للاتصالات والمحادثات بيننا بعيد عن اللقاءات العلنية في الزمان وفي المكان بهدوء بدون
0: تشويد،
1: بدون تشويشات، بدون أي تسريبات، بدون تلفونات في الغرفة، حتى كل إنسان يكون حر وطليق في أن يتحاور بشكل جدي من أجل صياغة أفضل صيغة سياسية لمجتمعنا العربي في المرحلة القادمة.
0: الباب ما زال مفتوحا لإعادة الرباعية كاملة.
1: نحن نتحدث ولا مرة أغلقنا الباب، نحن قلنا للإخوة يا إخوة نحن نريد قائمة مشتركة انتخابية متعددية تقنية تخدم مجتمعنا العربي بإسقاط الحكومة، إقامة حكومة جديدة، نكون شركاء، نحن كموحدة مش إني بدهنش، نكون شركاء في هذه الحكومة حتى نضمن إنه يكون في عنا سياسات وقرارات جديدة لصالح مجتمعنا العربي.
0: شو التفاهمات اللي بينك وبين بنت وليبرمان؟
1: لا هذا موضوع،
0: هذا في بيان رسمي للجبهة.
1: طب هذا دائما موضوع بزجوه في الصورة حتى يشوهوا صورة منصور عباس ويقولوا إنه هو يأتمر بأمر نفتالي بينيت وإيفيت ليبرمان وغيره. أبدا، القائمة العربية الموحدة لديها رؤيتها، لديها مؤسساتها، تتخذ قراراتها بشكل جماعي، متفقين على هذا الخط، ونشخص الحالة جيدا، نعرف ماذا نريد ونعرف كيف نحقق ما نريد. على فكرة إيش مشكلتنا مع إخواننا في الأحزاب العربية؟ أنهم تعودوا على ثقافة المعارضة، دائما بقول لك شو لا. طب يا أخي قل لي شو، قل لي ماذا تريد، اقترح علي. هني رفضوا في البداية، رفضوا التعددية والتقنية، طب قل لي ماذا تريد. رفضوا فكرة التعاون والتنسيق وتقاسم الأدوار، قل لي ماذا تريد، شو اللي بدك قل لي شو اللي بدك إياه غير اللي قالوا. بدنا مشترك عن النمط القديم، شو ردينا عليهم؟ قلنا لي يا إخوان مشترك عن النمط القديم تبقي نتنياهو رئيس حكومة.
0: على فكرة في الاجتماع قبل الأخير اللي بناتكو انت شفت يعني فيما منصور عباس قال بأنه ينوي الدخول إلى ائتلاف الحكومة في حال كان مناسب لإله، احنا شفنا انه الطيبة والجبهة، الحركة العربية للتغيير والجبهة، كان في احتمال انه يكونوا هن بيضة قبان او شبكة أمان، سميها جسم مانع على سبيل المثال.
1: يا ريت هن كانوا بيضة قبان اللي ساعدت اليمين ساعدت اليمين على تضييق
0: الخناق. انت منغرس في الماضي، تعال تنحكي على المستقبل.
1: لا بالعكس، مرة أخرى الأحزاب العربية ترفض فكرة ممارسة دور سياسي له كلفة شخصية وحزبية.
0: تدخل الأحزاب العربية كمان موحدة منهن؟
1: لا، الموحدة تحررت من هذه العقدة.
0: كيف؟
1: دائما الأحزاب والأشخاص بدوا الثياب وظلوا نظاف، ما حدا يجي يتهموا يخونوا يكفروا يسيء إليه يطعن فيه يقول هذا إنسان ذليل، هذا إنسان ساقط، هذه مصطلحات.
0: طب دكتور تقدر أنت تكون جزء من حكومة تتخذ قرارات صعبة على على على جمهورك؟
1: السياسي
0: في كل ما يتعلق نعرف بموضوع الاستيطان، في كل ما يتعلق بموضوع الحرب.
1: بدي أسألك سؤال، الآن في حرب وفي استيطان وفي اقتحامات للمسجد الأقصى وفي هدم بيوت وفي قتل بمستويات عالية، ما الذي نسعى إليه؟ نسعى أن نأتي بحكومة أقل سوءا. يا أخي بدل ما ينقتل 250 خلينا ننزلهن ل 200 ولا 150، تمام؟ خلينا نضبط الحالي اللي متعلقة في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والتجاوز اللي ما يسمى الوضع القائم ستاتس كفو. خلينا نوقف هذه الحرب على الأقل. نتنياهو
0: طيب
1: مستمر بسبع جبهات، لعلنا في حكومة جديدة نخرج من هالسبع جبهات لحالي من الهدنة.
0: إذا استمر هذا الوضع أنت معنى يكونوا قائمتين مع فائض أصوات؟
1: المبدأ هو الانتقال من الأسوأ اللي
0: إلى الأقل سوء. أنا
1: إلى الأقل
0: في الماضي
1: نعم.
0: كانوا قائمتين، انت مع انه يكونوا مع فائض اصوات
1: هذا
0: بدون
1: واجب.
0: بدون تجريح، بدون سب، بدون شتم. احنا شايفين شو عم بصير في الشبكات الاجتماعيه. انا وانت نعيش هنا في هذه البلاد، وحتى العايشين برا بيقدروا يتابعوا.
1: انت بدك
0: كمان
1: تقول لي شو عم بصير في الشبكات الاجتماعيه. هو اكثر واحد يعاني على المستوى الشخصي من اتهامات واساءات وطعن وتخوين وشتائم هو منصور عباس. وانا شكوت هذا الامر لقيادات الجبهه في الاجتماع الاخير، لانه معظم اللي خرجوا في حمله حق خرجوا من الجبهه صفحات، إنهم قالوا لا نستطيع أن نفعل شيء غير إنه إيش.
0: أنا يعني شايفك مركز على الجبهة، أنت تارك الأحزاب الأخرى.
1: نيجي على الباقي الأمر، فلذلك إحنا نعاني من هذه الحملة، نريد أن نوقفها. ليش مبدأ التعددية؟ مش أنك تقول لي والله في عنا تعددية، لا، مبدأ التعددية هو قبول واحترام للآخر واعتراف بشرعيته. عارف وانت بنت التخوين والطعن والإساءة لما تطلع الجبهة والتجمع ويقولوا لجمهورهن القائمة العربية الموحدة قائمة وطنية قائمة عربية أصيلة، لا يصح أن نخونهن أو نكفرهن، نختلف معهن ننتقدهم نعم، ولكن لا يصح أن نخون أو نكفر منصور عباس. لما تطلع قيادات الجبهة والتجمع تقول هذا الكلام، تأكد أنه لن يبقى أحد في كوادر الجبهة والتجمع بخون منصور عباس وبخون الحركة الإسلامية والموحدة.
0: في بيانهم قالوا تعالوا تكون معركة حضارية، سجال حضاري
1: أخرى مرة. ما هن التزموا أيضا أن تكون قائمة تعددية، ولكن المضمون أنه دمك مستباح، عرضك مستباح، نتهمك، لخونك، كلمات قاسية بيستخدموها ضدي، أخرجوا واجبوا دينوا هذا الأمر. أنا تعهدت لهم.
0: بل كنت زعلان على المستوى الشخصي دكتور بسبب الهجوم عليك أكثر من غيرك.
1: هو
0: ما فيها زعل شخصي، أنا شاعر في عندك نبرة شخصية.
1: البعد الشخصي طبعا له دور. مش إنسان أنا، مش عندي عواطف، مش عندي عيلي، مش عندي أولاد، مش بسيئهن هذا الأمر يعني، ومش تعرضت لعنف. طب إلى متى سيستمر هذا الأمر الآن؟
0: بس أيضاً
1: تخيل لما واحد بيجي بيقول الحركة الحركة الإسلامية الصهيونية برئاسة دروكبا،
0: لكن نشطائكم كمان ما قصروش.
1: إحنا تعهدنا، وهي يعني على الإعلام، كل ناشط في الحركة الإسلامية أو في الموحدة يتجاوز أخلاقيات الحركة الإسلامية وديننا الإسلامي وأصلتنا العربية مفصول من الحركة الإسلامية من الموحدة، ما فيش له مكان، ما فيش له مكان. كل إنسان بيستخدم عبارات بذيئة، طعن، تخوين، تكفير، مفصول من الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة، فيش له محل. هذا هو الموقف اللي مطلوب من إخواننا في الأحزاب العربية. هيك إحنا بنبني ثقافة تعددية، ثقافة القبول والاحترام والتسامح بين بعضنا البعض.
0: نعم، ارتاح شوي، خذ لك نفس، شربة مي، ونعود بعد قليل لمتابعة هذا المشوار.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة تعالوا نتحدث إلى رئيس مجلس طلعت عارة الأستاذ محمد جلال الإخبارية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، تحياتي.
3: تحياتي، صباح الخير لك وللدكتور منصور.
0: أهلا وسهلا،
1: تحياتي
0: أخي. إحنا بدنا نحكي طبعا معك عن التميز التربوي، عن الجوائز اللي حصلتوا عليها والمنح المختلفة والأوسمة، لكن قبل ذلك تعال نحكي عن الأجواء. كيف الأجواء عندكم بعد ما الإعلان عن الثلاثية امبارح وأنه المفاوضات وكأنها تفجرت؟
3: أنا بعد استمعت طبعا قسم من أقوال أخي الدكتور منصور، صراحة الوضع كل ما عباله بنفر الناس من التصويت. أنا بحكي لك يعني كانوا في خطة مبرمجة لتخفيض نسبة التصويت. يعني للأسف أحكي لك يعني الأحزاب أعطوا الناس أمل كبير أنه راح تكون مشتركة، وبتعرف آخر يوم متوقعين، ومرة واحدة صار هذا الهبوط اللي الناس تقريبا اليوم متأكدة مش راح يكون مشتركة. هاي الهوال الناس جدا أساءت لعملية رفع نسبة التصويت. ليش؟ أنا صراحة أنا أقول لك أنا متضايق وأخجل على اللي بيصير، قاعد بيصير اليوم بالساحة يا أخي. وأنا أتفق مع ما أجمل فيه الدكتور منصور، إنه يا أخي اختلف معه، وأنا بشكل شخصي كثير أختلف مع الدكتور منصور ومع الموحدة، ولكن ممنوع أنا هنلو يعني بتهمش حدا معين.
0: نعم.
3: إنه إحنا قاعدين اليوم بأجواء محل ما إنه نحكي على برنامج سياسي، محل ما إنه نحكي على خطة مستقبلية، قاعدين نازلين ببعض. كيف هاي بدك تعطي أجواء صحية وسليمة للتعامل بيوم الانتخابات؟ يعني الناس كلك شو بدي في الناس العاديين، بس للمعلومة معظم شعبنا مجتمعنا غير مؤثر سياسيا. يعني الموحدة والجبهة والتجمع والتغيير المؤطرين سياسيا لا يتعدوا 20%، هذا بأحسن الأحوال. معظم شعبنا غير مؤطر يعني، والناس بس جاي على اساس بدها تدافع عن حقوقها. هسه بقول لك يا اخي اذا هم مختلفين بهاي الصوره وبهاي الصوره البشعه، شو بدي احكي هذا؟ وانا بحكي لك راح يبقى شغل كثير عرفنا على نسبه التصويت بسبب الاجواء الموجوده، واذا هاي الاجواء ما بتخف وما بتوقف راح تكون جدا تاثير سلبي على نسبه التصويت.
0: شو بتجاوب دكتور للاستاذ محمد جلال الغبري رئيس مجلس الاعتراض؟
1: لا اوافق تماما، وافق تماما. لماذا اشترطنا أن تكون قائمة تعددية وثقافة التعددية والتسامح والاحترام للآخر ونبذ العنف الكلامي والعنف الجسدي؟ نريد أن نحافظ على وحدة مجتمعنا، نريد أن احنا مجتمع منكوب بالعنف والجريمة، وبالتالي لا احنا مرة أخرى نريد في هذا الموضوع أن يكون موقف حاسم. كل إنسان ينتمي إلى حزب يخطئ بحق الحزب الآخر تخوين أو تكفير أو طعن أو إساءة يتم إعلان يا أخي مش فصله تجميده.
0: بعيدا عن النقاش السياسي، نقاش سياسي تفضلوا، بالعكس النقاش السياسي
1: طبعاً
0: مطلوب
1: طبعاً طبعا.
0: إذا كانت هذه العبارات بعيدة عن نقاش سياسي
1: 100%
0: عندئذ تتخذ إجراءات.
1: ما هو متى يكون النقاش سياسي؟ عندما تناقش الأفكار والبرامج. أما عندما تطعن في الأشخاص أو تتحدث عن إيش مالك ومال الشخص، إيش مالك ومال إنه ناصح ولا مش ناصح، عرفت علي؟ يعني المسألة هنا اترك الشخص،
0: بحكوا لك عن هذا الموضوع كمان،
1: يعني وصلوا لهذا المستوى، تحدث عن الفكرة، تحدث عن المشروع، انتقد المشروع،
0: رغم أنه نبذل جهودنا من أجل أن
1: نبذل جهودنا حتى نرضيهن من ناحية الزوامة. فلذلك أخي أبو فادي أنت مطلع وتشوف كلمات سيئة. إحنا الآن نريد أن نتجاوز هذا وبدنا نبني يعني علاقات جديدة بين الأحزاب العربية وبين الكوادر في الأحزاب العربية، سواء كنا قائمة أو قائمتين. يجب أن نخرج من دائرة المناكفات. معركتنا الحقيقية ليست بين بعضنا البعض، معركتنا الحقيقية مع العنصريين والفاشيين
0: محمد،
1: مع المجموعات الإجرامية، مش بين بعضنا البعض يا أخي.
0: نعم محمد، كلمة أخيرة تفضل. يمكن بدك حابب تحكي عن كمان موضوع التميز، لأن كنت حصلتوا على مثل هذا الوسام الطيب فمهم جدا، نبارك لكم في مجلس طلعت عارة.
3: شكرا لك. احنا طبعا يعني بالنقطتين مع بعض، احنا على رغم شح الميزانيات الموجودة بالحكومة الحالية الموجودة، ولكن استعينا انه نبني خطة عامة، لانه احنا حتى حكينا في مرات يجوا بكيسوا المدرسة او السلطة المحلية بعلامة البقروت، ولكن احنا شفنا انه علامة البقروت تبلش من الابتدائية ومن الاعدادية، وعملنا خطة بتسلسل تعليمي من الابتدائية والاعدادية، ودخلنا يعني لداخل الإعداديات برامج تقوي للمعلمين وللطلاب من أجل أهلهم لما يوصلوا الثانويات يكون التميز. يعني اليوم بس ما بنطلع على علامة البقروت، نطلع على التميز بالرياضيات والإنجليزي والفيزياء، وهذا بلشنا فيه عنا إحنا طلعت عارة بالمدرسة الإعدادية بالميزانيات الموجودة عنا اللي هي شحيحة يعني بالأساس، وعلى أساس هيك إحنا نوصل إنه بجوز إحنا هسه النتائج بعدها مش شايفينها، أما أنا أتمنى وأتوقع خلال عدة سنوات هي راح نشوف النتائج اللي بلشنا فيها بالابتدائيات والإعداديات. وإحنا هذا كله مرتبط، نتمنى بحكومة جديدة تبقى أسهل علينا التعامل معها.
0: إلى اللقاء، شكرا جزيلا لك محمد جلال الغبري، يعطيك العافية.
3: شكرا لك أخي ختام.
0: إلى اللقاء. اللقاء دكتور منصور، لجنة الوفاق كان في عندها وثيقة قبلتوها؟
1: إيه طبعا، لجنة الوفاق لها وثيقة، لجنة الرؤساء لها وثيقة، ونحن قبلنا الوثيقتين وقلنا قبلنا الشيء الموجود فيهن على فكرة، وقلنا ولكن هنالك
0: على فكرة ليش كان في حاجة أكثر من لجنة؟ كانت لجنة الوفاق من 2015
1: دخلنيش لهذا الموضوع بترجع،
0: ليش؟
1: في ثلاث أربع لجان وفاق فليكن، مش مشكلة،
0: في كمان أكثر من ثنتين ثلاثة،
1: إحنا نتعامل مع الكل ونحترم الكل. الموجود في الوثائق جيد ولكن غير مكتمل. مرة أخرى أنا أريد أن أعود وأؤكد، في فرق بين إحنا نركز فقط على فكرة إقامة قائمة تضمن مقاعد كراسي للأحزاب في الكنيسة، وما بين أن نفكر بوثيقة تكون فيها استراتيجية وبرنامج لتغيير سياسي في إسرائيل. نحن نصب إلى تغيير سياسي في الانتخابات القادمة، هذا الذي يوجهنا. ولذلك عندما ننظر إلى أي وثيقة ونشوف إنه الكل في الشيء فيها ممتاز، ولكن نقول بحاجة أن تستكمل حتى يكون في رؤية سياسية واضحة. يعني أنا أعطيك مثال في هذه وثيقة أو ملخص موقف القائمة العربية الموحدة، منقول طبعا في تحديد الهدف من هذه القائمة جملة واحدة.
0: نقدرش نقرأ الكل.
1: لا لا بس جملة واحدة.
0: أعطينا الأبرز.
1: لاحظ إنه كيف في رؤية سياسية. شو أهم شو وظيفة القائمة الانتخابية المشتركة التعددية التقنية؟ هدفها السياسي زيادة التمثيل العربي على رأسي. ولكن إسقاط حكومة اليمين العنصرية واستبدالها بحكومة تغيير جديدة يكون للعرب فيها القدرة على التأثير إما بالمشاركة أو توفير شبكة الأمان أو جسم مانع لأنه إحنا متعددين.
0: أوكي.
1: مع الحرص أن تعطى هذه الحكومة الجديدة الفرصة الكافية ما دامت أقل سوءا. هذه رؤية سياسية. الآن المسألة مش مسألة إني أضمن 5 مقاعد ولا 6 مقاعد
0: أو المعارضة
1: ولا 15 ولا 20 مقعد للعرب. أنا أريد رؤية سياسية كاملة مكتملة.
0: يعني انت بدك تجر التجمع يكونوا جسم مانع؟ مش بالضرورة.
1: لا اخرى مرة
0: مش مضطرين.
1: ما احنا قلنا في كل حزب له الخيار.
0: شو بترد ابو محمد على
1: هو بدك تسألك سؤال؟
0: بدك تسألني واسألك.
1: لا انا بدي اسألك سؤال. لا انا بدي اسألك سؤال. ليش احنا بنروح على الكنيسات؟
0: احكي لي انت.
1: تيصير عندنا مقاعد؟ تيصير عندنا مقاعد تنا نطلع ونخطب؟
0: ليش
1: احنا بنروح على الكنيسات تنا نكون اصحاب قرار ونكون اصحاب تاثير ونغير الواقع السياسي الموجود لصالحنا؟ اللي بده يروح على الكنيسات فقط من اجل
0: يعني من المعارضه بغيروش؟
1: اللي لا بغيروش. المعارضه ما لهاش تاثير في اسرائيل. هاي الليله هاي واحنا موجودين ظلينا للساعه 2 في الليل وفي الاخر الحكومه مشت القرار والبدها اياه لانه النظام الديمقراطي قائم على رأي الأغلبية.
0: لربما هيك يعني.
1: فلذلك مرة أخرى هذه نقطة جوهرية.
0: يبدو أنك أنت شامم ريحة السؤال وتكاش الجواب.
1: القائمة بنيجي على سؤالك. القائمة العربية الموحدة تربط خطواتها العملية بأهداف مستقبلية. أي حزب بروح على الكنيسة وما في باله أنه يكون جزء من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ القرار السياسي وفقط بدي روح انا بدي اكون معارضه. ليش حبيبي تكون معارضه؟
0: يعني لو
1: عم انه اريح انك تكون في المعارضه لانه المعارضه بتحملش مسؤوليه.
0: لو هاي مواصفات التنافس كان كل حكومه بدها تكون 120 عضو كنيست
1: اصلا.
0: كل واحد يفوت يكون جزء من الائتلاف.
1: على فكره ابو فادي انا بستغرب منك. كل الاحزاب الطبيعيه في العالم تسعى الى الوصول الى الحكم او الشراكه في الحكم. ونحن كقائمه عربيه موحده
0: انت شاركت المره اللي فاتت
1: ونريد ان نشارك مره اخرى.
0: تجربتك كانت مجديه
1: 100%
0: رغم كل اللي حكوه.
1: كل مجتمعنا بيقول انه هذه التجربه جديره ويجب أن نحاول أن نعود لها. أما بصرش أنت كحزب بدك تأخذ 150 3 مقاعد 4 مقاعد 5 مقاعد تنك تقعد على دكة الاحتياط. قعدت على دكة الاحتياط من سيستمر في الحكم؟ اليمين ونتنياهو وسموتريش وبن غفير. معناته المقاطعين بيكون عندهم وجهة نظر بهاي الحالة. بقول لك أنا مقاطع بديش أصوت لأنه خلص اليمين يحكم.
0: شو بترد على
1: أنت نفس العملية؟ أنت في فرق في ارتباط وثيق بين البقاطع في التصويت وبين في التصويت في الانتخابات وبين البقاطع في داخل الكنيسة وبدي يكون دائما معارضة.
0: تقدر تعطيني مجال سؤال؟
1: تفضل.
0: شو بترد على هؤلاء الذين يقولون منصور عباس يبدو أنه حصل على وعد من بنت أو طلب منه بنت سيبك من المشتركة وتعال معنا؟
1: شوف انه في اشي من هذا النوع ما فيش. احنا شو اهم صفة في القائمة العربية الموحدة وعند منصور عباس سيدي؟ الصدق مع الناس حتى لو بدفع ثمن. انا اصلا شو اللي وجع راسي اني بحكي دغري مع الناس. تذكر لما كنا نفاوض نتنياهو؟
0: طبعا.
1: مش صرحنا الناس؟ خفنا؟ يعني عنا اللي بيسموه الريكورد، عنا الناس لها تجربة معنا.
0: جرب كمان مرة
1: إنه إحنا منتحدث صدقا. لذلك أنا بقول لك يا أبو فادي، لا نفتالي بنت ولا يائير لبيد ولا نتنياهو بيقدروا يحددوا للقائمة العربية الموحدة ماذا تريد. إحنا أسياد أمرنا، إحنا نمثل شعبنا ومجتمعنا، نحن نتخذ قرارنا، إحنا الأقدر على تشخيص يعني احتياجاتنا وعلى وضع الحلول لمجتمعنا.
0: وبالتالي أنت تقول هذا ليس طلبا من بنت.
1: لا، هي رؤيتنا السياسية نحن كتبناها ومآمنين فيها. تعرف شو؟ ومستعدين ندفع ثمن. لاحظ، مستعدين ندفع ثمن من أجل هاي الرؤية السياسية. بخونوا فينا وبكفروا فينا وفي عنف ضدنا كلامي وجسدي، ورغم ذلك متمسكين فيها. إحنا مش ممثلين.
0: طب إذا ما توجهوا الكاش منتخبون بكرة، ما توجهوا الكاش، قولوا لك منصور أنت شديت كثير على الموضوع، فرضتوا المشتركة وهي ما حدا توجه.
1: نحن أبو فادي نفرض أنفسنا عليهم، فيش حدا.
0: هاي فصلنا، اشرح لنا إياها.
1: شوف، إحنا عندنا تجربة.
0: يعني انت بتكون قاعد بعد بيوم في المغار في بيتك في المغار، فجاه بتلاقي ممكن بنت يتصل فيك يقول لك طلع منصور، قبل الانتخابات انا قلت هيك لكن اليوم انا بحاجه لك.
1: بدي اقول لك السياسيين الطبيعيين كلهم يسعوا الى الوصول للحكم. اذا بيقدرش فلان ان يصل الى الحكم الا من خلال القائمه الموحده سيتوجه لها، اذا وصل للحكم بدونها مش بحاجه بتوجه لهاش. خذ اليمين، نرجع للليكود. الليكود عندما احتاج أن يتوجه من أجل أن يصل إلى الحكومة يحافظ على رئاسة الحكومة، عندما احتاج نتنياهو أن يجلس مع منصور عباس دعا إلى بلفور 4 مرات، ولكن لما نتنياهو حصل على الأغلبية 64 عضو كنيسة
0: استغنى عن منصور عباس. هاي اللعبة السياسية،
1: هاي اللعبة السياسية. كذلك المعارضة الآن إذا بيحتاجوا للموحدي أو لمنصور عباس بيجوا لعنده على البيت، وإذا بيحتاجوش.
0: على فكرة الجبهة حكت باسم الثلاثية،
1: الجبهة أعلنت إنه وجهتها باتجاه قائمة ثلاثية. إحنا بنشوف إنه في
0: موقف. رحبت؟
1: نحن رحبنا من باب أن رأينا إنه هذه فرصة لمنع حرق الأصوات، لأنه هنالك كان تهديد.
0: مش من باب الشماتي،
1: أعوذ بالله أبدا. إحنا نريد علاقات استراتيجية جيدة مع كل الأحزاب العربية. وأحكي لها بصراحة ليش إحنا واثقين إنه رح نشكل حكومة جديدة ونقعد فيها، ولكن نريد للأحزاب العربية أن تكون قريبة منا، مش متناقضة معنا،
0: مش تسقطكم،
1: ولا تكون بيضة قبان لصالح اليمين. نريد أن يكونوا قريبين، نتشارك في الإنجازات.
0: وهذا اللي فرط المشتركة، أنك أنت بتكشي أن يكونوا بيضة قبان لصالح اليمين حسب ادعائك.
1: أبدا، من لا يريد للأحزاب العربية الثلاثة أن يكونوا بيضة قبان لصالح اليمين هو جمهورنا العربي. جمهورنا العربي بده يشوف نتنياهو على صفوف المعارضة هو سموتريتش وبن غفير، ونحن أداة. يا أخي عندما نطالب الأحزاب العربية برؤية سياسية مسؤولة، نحن لا نطالب لأنفسنا، نحن نطالب لمجتمعنا العربي. كيف بدنا نحارب العنف والجريمة؟
0: عارف شو كيف؟ عارف شو المشكلة؟ أنه الناس تأملت بنت قصور من التفاؤل أنه بدها تكون مشتركة، وفجأة أنتوا أجيتوا نسفتوها، أنتوا يعني كأحزاب
1: في
0: مش أنتوا كموحدة فقط.
1: خلينا نشوف،
0: أنا كصحفي بدي أكون متحفظ، أنتوا كأحزاب هذا الإحباط اللي أنتوا زرعتوه بين الناس. قبل شوية حكى أسعد غانم،
1: خلينا نعالج
0: عن هذا الإحباط.
1: أبو فادي، خلينا نعالج هذه المسألة بوعي وبرؤية أوسع من الجسمه. لا شك إنه الأحزاب العربية ساهمت بخلق تطلعات عالية، ولغاية الآن على الأقل لغاية الآن ما لبت نداء الجماهير العربية صح، ولكن لاحظ إنه في الساحة السياسية الإسرائيلية ككل عربية ويهودية موجود لاعبين سياسيين آخرين اللي عم بيعملوا حملة معاقبة مقاطعة تشويه لموقف الأحزاب العربية. في مستفيدين حتى في صفوف الأحزاب اليهودية في اليمين وفي اليسار، في كثير أصوات مرات تستغرب شخص بدعي إلى معاقبة الأحزاب العربية وعدم التصويت لهم، بتفوت على الفيسبوك تبعه بتكتشف أنه من مصوتي الأحزاب الصهيونية. لذلك ليس كل ما يقال على صفحات الفيسبوك يعبر عن نية سليمة وعن موقف. في ناس طبعا، في ناس محروقة تريد أن ترى العرب موحدين، تريد أن ترانا مع بعضنا البعض منسقين متعاونين،
0: تريد أن ترى العرب موحدين، لكن في هناك من يريد أن يسمع شوية إعلانات نعلن ونرجع.
1: تمام،
2: غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي،
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الورد.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحيانا ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: مع حضراتكم نتابع، لكن في عنا مونديال. أنت مع مين دكتور في المونديال؟
1: مع الأردن.
0: بالذات الأردن؟
1: طبعا.
0: شو الم...
1: دولة عربية ومع كل دول عربية.
0: في
1: طبعا
0: في ثمان دول
1: مع كل
0: عربية.
1: دول، ولكن الأردن أول مرة بتيصل على كأس العالم، وإحنا فرحانين لأهلنا في الأردن ولنفسنا، لأنه إحنا والأردن حال واحدة، وإن شاء الله الله يوفقهم ويبيض الوجه.
0: مونديال
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: على الهواء مباشرة المونديال، مونديال مكسيكو سيتي، وكل ما يجري في العالم، كل هذه الإثارة والجمال وكل ما يستجد على الرقعة الخضراء. قبل شوي كنت تحكي عن دكة احتياط، بعدنا هناك الليلة بدي ينزلوا عن دكة الاحتياط إلى الملعب. وتعال نرحب أنا وياك في مكسيكو سيتي بخالد دراوشي. خالد تحياتي.
7: تحياتي أستاذ نادر ولجميع المستمعين.
0: معنا الدكتور خالد. الدكتور منصور عباس أيضا في الأستوديو.
7: الدكتور منصور عباس، تحياتي لك أيضا. تحياتي لك.
1: دير بالك على حالك في المكسيك.
7: إن شاء الله نتمنى أيضا أنك تكون من محبي كرة القدم
1: إن شاء الله.
0: ماخذ كل الاحتياطيات تبعتك؟
7: شوف، الأمور رغم أنها جدا مثيرة وحلوة، لكن في هناك طابع من القلق، أو خلينا نقول إحنا مش حاسين بالراحة الكافية هون، لأنه في مشاكل هون داخل المكسيك نفسه. يعني هناك مظاهرات من المعلمين، كل مشاكل داخلية، حتى هناك ترقب أمني يعني للحدث كأس العالم. من هناك يقدروا المتظاهرين يوصلوا غضبهم أو فكرتهم، لذلك التجهيزات الأمنية هنا صعب جدا. حتى وين احنا متواجدين بالمناطق السياحية العامة، ساحة زكالو اللي هي للجماهير لكن سكروها مبارح، الفنادق، التواجد امني هنا يعني لازم الواحد يحسبها صح قبل لا يخطو اي خطوة هنا.
0: شو الاجواء؟ حدثنا هيك عن الاجواء، الاثارة، الشغف، الانتظار، الترقب لديكم، او انه الامور عادية؟ الامور عادية في مكسيكو سيتي.
7: شوف احكي لك، انه من ما اجينا هنا على مكسيكو سيتي استاذ نادر، نحن هنا يعني الحياه عاديه جدا، بامكاننا القول انه الحياه عاديه وطبيعيه جدا، لكن كلما اقتربنا من ناحيه المسافه والكيلومترات نحو الملعب راينا عن جد هذا المزيج، يعني الشغف المكسيكي الذي يمتزج بكره القدم. استاذ نادر، نحن هنا نتحدث عن جماهير مكسيكيه تعشق كره القدم، وكانها يعني هي اللغه الرسميه لديها، وليست اللغة الرسمية هي اللغة الإسبانية بل لغة كرة القدم. كلما اقتربنا لهناك رأينا الجماهير المكسيكية تتغنى بمجسمات كأس العالم، بإمكانها أن تتغنى ببعض الرقصات المكسيكية الشهيرة. وهناك أيضا يعني نرى العديد من العالم أجمع، أيضا جماهير كولومبية جاءت لتؤازر، جاءت أيضا جماهير برازيلية، الأغاني المكسيكية، الأجواء احتفالية، هذا رأيته قبل المباراة الافتتاحية بيوم. يعني نحن الآن الساعة حاليا هي ما تقارب 9:01 ليلا، يعني هنا في تمام الساعة 6:00 سنخرج للمباراة الافتتاحية والحدث الأهم في العالم كله. وهناك أيضا ستكون الأجواء مختلفة. إذا كانت الأجواء مثيرة نادر أبو تامر يعني فيما قبل المباراة، فما بالك أيضا في الأجواء يوم المباراة. من المتوقع أن تغلق هنا للساعات الشوارع الرئيسية، من المتوقع أن يغلق هذه الممرات الرئيسية الأمن والشرطة، إضافة إلى كثافة الجماهير. نحن نتحدث عن ثاني أكبر ملاعب العالم، 85,000 متفرج يتسع هذا الملعب. البارحة يعني دخلت ورأيت الكم الهائل من هذا من عدد المدرجات نادر. يعني نحن هنا معتادين على الملاعب في البلاد، لكن عندما دخلت وجدت أمرا يعني بالكاد لا يصدق هنا، وهذا الملعب 85,000 متفرج من المتوقع أن يمتلئ بالكامل وبالأغلبية الساحقة للأخضر المكسيكي.
0: وشو اللي لفت نظرك أكثر إشي في المدينة اللي أنت موجود فيها حاليا؟
7: شوف، مدينة بتقدر تقول حلوة نسبيا، شوارع قديمة بسيطة، ولكن بتقدر تحكي انه في هنا شعب بسيط، الناس بسيطة، بعدها الناس مش بمستوى الحضارة اللي متعودين عليه في اوروبا، او حتى ايضا لا يرتقي لمستوى الحضارة الموجود عندنا في البلاد. يعني بتقدر تحكي انه هنا ناس بسيطة، الاسعار جدا رخيصة، يعني اذا ما استثنينا الملابس فقط، الملابس يعني هنا بالكاد تكون بسعر باهظ جدا، لكن الحياة سهلة، الناس هنا بيحاولوا يعيشوا بأبسط ما يكون رغم تواجد المخاوف. يعني نادر، دائما ما كنت أشبه الشوارع هنا عشان أقرب الفكرة أكثر، هي بشوارع أو اللعبة اللي كنا معتادين نلعبها، لعبة الجي تي اي، يعني نفس الشوارع، نفس الناس، نفس الحياة الموجودة هون، أمر لا يصدق من حيث البساطة، لكن أيضا بحاجة إلى بعض الترقب.
0: وزينا كمان هون برفع الإعلام على فكرة، احنا هون في مكان رفعنا الكثير من الإعلام، بعرفش إذا انتبهت دكتور منصور لما فتت في إعلام الدول كلها.
1: صحيح، طبعا يعني هذا جزء من جو المونديال. نرجو انه هذا المونديال يعني
0: في المغار غير الاردن شو بترفعه،
1: سترى كل الاعلام في المغار حقيقه، وفي جو
0: هذا التنوع،
1: في جو. المهم انه رساله الرياضه، الرساله الانسانيه، رساله السلام، المحبه، التنافس البريء بعيدا عن الشحن والطعن والتكفير والتقوين، هذه هي الرياضه.
0: يعني كنت انت بدك مونديال مشتركه.
1: نعم، أنا دائما بعطي أمثلة من عالم السياسي وعالم الرياضة، وبقول إنه السياسي بمفهوم معين هي لعبة فيها أدوار، فيها خطط، فيها برامج. حتى تستطيع أن تنتصر في اللعبة أنت بدك انسجام في الفريق، بدك رؤية واضحة، خطة لعب صحيحة. وهذه القائمة العربية الموحدة حقيقة يعني أثبتت نفسها يا رجل.
0: بعدنا بعدين، إذا بدك تعمل أنت دعاية لحزبك بعدك يمكن تعمل مشتركة بعدين.
1: يا أبو فادي،
0: عايش مستعجل تعمل دعاية للموحدة؟
1: لا، هذا مش دعاية للموحدة يا عمي، هذا أمل لمجتمعنا العربي. المجتمع العربي يبحث عن متنفس، يبحث عن أمل.
0: خلينا نشكر لك خالد دراوشي هناك في مكسيكو سيتي، مكسيك العاصمة، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية، وتمتع قدر الإمكان، وإحنا في مكان كمان قدر الإمكان راحين ننقل هذه المتعة للجماهير في كل مكان. شكرا خالد.
7: شكرا لك، وتحياتي الدكتور منصور أيضا.
1: تحية أخي خالد.
0: تتهم دكتور بأنك أنت فسخت المشترك الرباعي عشان تضمن مقعدك في الحكومة القادمة.
1: يعني أعوذ بالله من هذا الاتهام. على فكرة يعني من أعلم
0: بيان الجبهة امبارح ما كانش بعيد عن ذلك
1: يا أخي. بيان الجبهة يقول أنه الجبهة قررت الذهاب إلى قائمة ثلاثية. طب يتهمون في هذا الأمر، هذا لهم. الآن نحن
0: خلونا ما كملوش لأنه شعروا أنتم بتحطوا شروط جديدة.
1: إحنا لا، مرة أخرى افتح الواتس أب تبعك وتشوف أنه رؤية القائمة العربية الموحدة، ارجع ل 12/3/25 بتشوف وثيقة اسمها الرؤية السياسية للقائمة العربية الموحدة. تحدثنا عن قائمة واحدة، عن تعددية، عن تقنية، عن تقاسم، تكامل، تعاون بين الأحزاب. تحدثنا
0: كان عامل تحديث للهاتف 16/5.
1: إسا تذكرت في هذه الوثيقة تحدثنا عن استفادة من التجربة السابقة، وعن إيش أخرى تحدثنا؟ مش بتهمونا إحنا خطابنا مدني؟ في هذه الوثيقة السياسية اللي قدمناها في 11/3 للأحزاب وللجنة المتابعة،
0: رفضت الاحتلال،
1: تحدثنا عن البعد السياسي الوطني وضرورة إنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية. وشو أخرى عملنا؟ وقدمنا وثيقة مبادرة جسور التصالح والسلام اللي إجت بهدف إنهاء الحرب، إنهاء الاحتلال، قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. فلما بتهموا القائمة العربية الموحدة إنه في عندها بعد مدني، فيش عندها بعد وطني، لا يا إخوان.
0: يعني بقولوا عندكم اليومي على حساب القومي.
1: أبدا، اليومي ملح، لأنه أبناء مجتمعنا يقتلون يوم ورا يوم، يوم في هدم بيوت. عندنا 4-5 آلاف طبيب، 4-5 آلاف طبيب ما لهنش مكان عمل يا رجل.
0: ما أنت لازم تعملوا مشترك كرمال هؤلاء عشان ترفعوا الحلم، تحققوا هذا الحلم أمام الناس.
1: أيوة خلينا،
0: لأنه إحنا إيد واحدة بدنا نمنع الجريمة.
1: أنا أريد أنه ننتقل بتفكيرنا من مشتركي وتمثيل في الكنيسة كهدف بذاته لكونه وسيلة. لما هو هدف بذاته خلص، فأنت بتطلع شو أكثر تركيبة بتجيب لنا مقاعد، لأنه هو هدف بذاته. الموحدة شو بتقول؟ التمثيل هدف ولكنه وسيلة للهدف الآخر، وهو استبدال الحكومة بحكومة أخرى وحل مشاكل المجتمع العربي. ولاحظوا بدي
0: أذكر، تعرف هذا ممتاز لمين؟
1: أربع مقاعد كنا بيضة قبال وقلبنا نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وجينا بحكومة جديدة.
0: هذا ممتاز.
1: وكافحنا العنف الجريمي ونزلنا مستويات العنف الجريمي بسنة واحدة.
0: بس لو اللي بتحكي أنت وتوجه ونهج راسخ كنت صرت وزير، كان عندك إمكانية تكون وزير ورفضت ذلك. لماذا؟ هاي المرة إذا عرضوا عليك بدك تكون كمان وزير؟
1: هن يعرضوا علي، نحن الذين نفرض. ماذا نريد؟ بقوة ماذا؟ بقوة جماهيرنا ومجتمعنا العربي.
0: جماهيرنا محبطة، طلع شو صار مع الناس بعد ما فرطت المفاوضة.
1: الإحباط
0: رفعتوا المنسوب لفوق لفوق لفوق،
1: الإحباط
0: نفستوا البلون
1: سيدي العزيز. فضل. الإحباط واليأس ليس مشروع سياسي ولا برنامج عمل. القائمة العربية تعرف الآن داك شف لك شغلي.
0: يلا.
1: صحيفة نيويورك تايمز بدأوا الآن سلسلة لقاءات معي، وهم يعتقدون أن القائمة العربية الموحدة هي الحصان الأسود في الانتخابات القادمة، وهي بيضة القبان، وهي صانعة الملوك في المرحلة القادمة. طيب هاي نيويورك تايمز، هذا تشخيصهن.
0: تبنوا التشخيص تبعك عمليا. أنت هيك أنت بتفكر عن نفسك.
1: القائمة العربية الموحدة ليش بتحكي بثقة؟ بتحكي بثقة لأنه معظم أبناء شعبنا ومجتمعنا قادرون وبيعرفوا طريقهن، ورح يعرفوا يدعموا القائمة العربية الموحدة حتى نستطيع أنه نستبدل حكومة اليمين العنصرية بحكومة تخدم مجتمعنا العربي وتنهي الحروب.
0: أفرجيك كم رسالة وصلتني بتقول أنه إحنا بسبب اللي صار رح نصوت.
1: هذه موجة
0: نسبة التصويت اللي أنتوا بسبب قراركم نزلتوها شو عملت؟
1: ده أسأل سؤال. هل التصويت وسيلة لفرض إرادتنا وذاتنا ولا وسيلة تجميلية؟ إذا التصويت هو عبارة عن وسيلة تجميلية إرضاء لعواطفنا فليكن. أما إذا الإخوة المواطنون الناخبون العرب بيعتبروا أنه صوتهم في الصندوق هو أداة قوة وتأثير لهم ووصول للحكم فليذهب ويصوت.
0: لكن كل الاستطلاعات ماذا قالت؟ في حال وجود مشتركة نسبة التصويت تزداد
1: 100%. لاحظ أبو فادي، الانتخابات الأخيرة كنا ثلاث قوائم جبنا فقط 10 مقاعد، ولكن من حيث الأصوات جبنا 510,000 صوت للثلاث قوائم. عارف قديش 510,000 صوت بيجيبوا مقاعد؟
0: نعم.
1: 14 مقعد. سموتريتش وبن غفير مع بعض جابوا 512 أو 14,000 صوت، جابوا 14 مقعد. المشكلة كانت في حرق الأصوات. المجتمع العربي يخاف من قائمة من ثلاث قوائم لأنه بخاف من حرق الأصوات، ولكن إذا كنا قائمة واحدة بها ونعمة. طيب إذا الإخوة ما وافقوا معانا على الرؤية السياسية التي تسقط اليمين وتأتينا بحكومة جديدة، من حق الإخوة الأحزاب السياسية الجبهة والتجمع والتغيير أن يكون لهم مشروعهم السياسي. هن مقتنعين بخط السياسي.
0: إذا كانت الثلاثية مشيت مع بعض وعملوا معكم فائض أصوات وأنتم ما رختوش نسبة الحسم، ساعتها هل تكون منصور عباس مسؤول عن حرق هذه الأصوات؟
1: بخطر على بالك أن القائمة العربية الموحدة لا تعبر نسبة الحسم؟
0: احنا بنأخذ كل السيناريوهات، نتعامل مع الأمور ببرود الفكر.
1: ببرود الفكر بقول لك أن القائمة العربية الموحدة ستزيد من قوتها بشكل كبير. احنا انتقلنا من 4 لخمسة.
0: عايش مركن
1: من 4 لقاءاتنا مع الناس، توجه الناس مش لليوم بقول لك أننا نصوت، بقولوا لنا شو دورنا في الحملة الانتخابية القادمة، بدنا نكون كادر، بدنا نكون نشطاء وفاعلين. فلذلك أنا بقول لك القائمة العربية الموحدة في صعود، وكل ما كانت القائمة العربية الموحدة في صعود فاحتمالات استبدال الحكومة ستكون أعلى.
0: يعني
1: هو على فكرة الآن حتى بخمس أو ست مقاعد اللي منخذهن في الاستطلاعات في حكومة جديدة.
0: أي وزير تكون على فكرة؟
1: لم نحدد لغاية الآن.
0: ليه؟
1: في فريق مهني ملوش علاقة في العمل السياسي يعمل على إعداد البرامج المهنية العملية
0: للحكومة القادمة.
1: للحكومة القادمة
0: صرتوا تجهزوا حالكم للحكومة؟
1: طبعا إحنا بدنا نفوت جاهزين. المرة الماضية كانت تجربة أولى، فعلا ما كنا جاهزين. ماذا نريد؟ يعني قلنا بدنا خطة
0: شو خمسين. طموحك أي منصب وزاري طموحك؟
1: لا، أنت بتعرف إنه هذا ليس طموح، هذه وسيلة. الآن ما في عندنا قرار نهائي.
0: ليش ناقش المصطلحات
1: يا سيدي؟ خليني
0: شايف حالك وين في أي منصب في أي موقع.
1: أنا أهم إشي بالنسبة لإلي إنه نكون ضامنين
0: الأمن الداخلي،
1: إنه هذا رقم واحد لا شك، بس مش بحكي عن وزارة، إحنا إنسان بنعرف، ولكن راح يكون لنا إيد.
0: تعمل بتعمل تسليم وتسلم مع بنك فير؟
1: راح يكون
0: لحظة شوي
1: اسمعني،
0: تعمل تسليم وتسلم معه؟
1: لا، لن أكون وزير أمن، ولكن سيكون لنا يد من سيكون وزير الأمن الداخلي. تأكد لن يكون وزير أمن داخلي إلا بموافقة القائمة العربية الموحدة.
0: إذا كنتم مؤثرين،
1: إذا كنا مؤثرين، إذا كنا عدكة الاحتياط مش راح يسألنا حدا.
0: وزارات أخرى شايفها مناسبة؟
1: إحنا بدنا الوزارات اللي بتخدم مجتمعنا العربي. يعني أعطيك مثال، في كثير بنتبه في العبري خصوصا بسوقه أنه منصور لازم يكون وزير صحة. طيب تعرف من أعوص المشاكل اللي منعاني منها اليوم 5000 طبيب عربي مع ترخيص للمهنة
0: على دكة الاحتياط،
1: على دكة ما فيش إلهن مكان في التخصصات، بينما الدولة راحت جابت 500 طبيب يهودي ودخلتهن في المستشفيات.
0: يعني
1: تمام؟
0: يعني أريد أن أكون وزير صحة.
1: أنا ما قلت هيك مرة أخرى
0: مش
1: يا أبو
0: فادي،
1: والله لو عندي عنوان أقول لك إياه في هذا الموضوع بقول لك إياه، ولكن أنا بقول لك إنه شو تشخيص في التربية والتعليم مهم، في العنف والجريمة مهم، في الإسكان، في الإسكان وزارة الإسكان والبنى التحتية مهم بالنسبة لمجتمعنا العربي.
0: إسكان
1: تقريبا
0: بيعطوك الإسكان؟
1: طبعا. أنا أخرى مرة أنت بترجع لنفس الفكرة، أنا بحكي ما هي الوزارات الأهم بالنسبة لمجتمعنا العربي.
0: أوكي.
1: الآن نحن نريد أن نكون مؤثرين في داخل الوزارات.
0: بنصف دقيقة، الباب ما زال مفتوح أمام رباعية؟
1: ولا مرة أغلقنا هذا الباب، ولكن بنقول بشكل واضح وصريح نحن نطالب الأحزاب العربية بقبول الصيغة التي اتفقنا عليها، قائمة انتخابية.
0: يعني بقول الأستاذ محمد علي طه يجهز حاله لكمان
1: تقنية.
0: لكمان ما
1: لا لا لا
0: لكان اجتماع.
1: لا لا، بدي أقول بشكل واضح وصريح إحنا
0: خلص البرنامج العصري.
1: إحنا اتفقنا مع الأحزاب بالذات الجبهة والتغيير أن يكون مسار مفاوضات سري في الزمان وفي المكان
0: سري.
1: حتى ما يكون تأثيرات
0: سري وين؟
1: الله يسامحك.
0: شكرا جزيلا لك دكتور منصور عباس على أنك كنت ضيفنا. فاتن حداد طبراني، أحمد عوسات، أوسكار ونادر أبو تامر، إلى اللقاء.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا رح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
7: عناوين الأخبار: السفير دانون يقول إن واشنطن غيرت نهجها حيال التفاوض مع الإيرانيين. النائب كهانة يتهم رئيس الوزراء بأنه نقل المسؤولية عن أمن إسرائيل إلى الرئيس ترامب. أنباء عن غارة جوية إسرائيلية في البقاع، غوتيريش يحذر من عنف المستوطنين، مصرع عامل في السامرة، وانخفاض الحرارة اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة 10 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. في أعقاب الغارات الليلية الأمريكية الجديدة على إيران، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون إن الولايات المتحدة غيرت نهجها في التفاوض مع طهران. وفي حديث لإذاعتنا أضاف أن الأمريكيين أرادوا طي ملف المفاوضات منذ زمان، ولكنهم اكتشفوا الطبيعة الحقيقية للإيرانيين الذين يماطلون ويخدعون ويكذبون. انتقد الوزير

0: تسبب بحرائق في حقول زراعية. أكد جيش الدفاع أن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة إصبع الجليل قبل حوالي الساعة تم بسبب رصد هدف جوي مشبوه، مشددا على أنه لم يخترق المجال الجوي الإسرائيلي. هذا واتهم رئيس المجلس المحلي في المطلي دافيد أزولاي في حديث مع إذاعة كان الجيش بأنه يكذب بشأن إطلاق الصواريخ والمسيرات كي لا تضطر إسرائيل لمهاجمة الضحية الجنوبية لبيروت، تنفيذا لتهديدات رئيس الوزراء الذي صرح بأنه إذا اجتازت الحدود فستقصف إسرائيل الضاحية. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله لا واقعية فيه على الإطلاق، وأشار إلى أن الحزب كيان واحد متكامل يمثل منظمة عسكرية غير شرعية وليس سوى ذراع مسلح لإيران تستخدمه لزعزعة استقرار المنطقة. ومضى رجي يقول إن الشعب الإيراني رهينة نظام شمولي مطلق هو مصدر معاناة لبنان والمنطقة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش من عنف المستوطنين في مناطق السلطة الفلسطينية، وقال إن منظمته تلقت تقارير مقلقة حول هدم منازل فلسطينيين من قبل مستوطنين وتوسيع مستوطنات غير شرعية وترحيل فلسطينيين. وأضاف غوتيريش في بيان أن ذلك يعرض للخطر حل الدولتين. في منطقة السامرة لقي عامل في الثلاثينيات من العمر مصرعه صباح اليوم إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء العمل.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكنها تبقى ضمن معدلاتها الموسمية، ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام القادمة. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أبيب وحيفا 27، 31 في الناصرة، هضبة الجولان وبئر السبع 32، و 29 في اللد والرملة. في 11 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله الورد.
4: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
5: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
1: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
5: استعدوا لأجواء جنوني.
1: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
4: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
1: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعريان. إيش من بعدنا مبلشناش ماريا؟
1: إيش في؟
0: ليه مبسوطة اليوم؟
1: شو بعرفنا آخر الأسبوع مونديال.
0: مونديال
1: أقنعتوني كل الأسبوع.
0: والله
1: شو جاهزين؟
0: قادك تحضرين؟
1: طبعا
0: الافتتاحية
1: طبعا. ولعبة، وعندي معلومة عن اللعبة كمان اليوم. أول لعبة
0: مين ضد مين؟
1: هيك بال2010 المكسيك ضد جنوب افريقيا 1-1 كانت الالعاب
0: ب 2010. حافظه تاريخ.
1: اليوم الافتتاحيه بالمكسيك، مين اول مباراه راح تكون؟
0: المكسيك مع مين؟
1: جنوب افريقيا.
0: اوه
1: كيف استني هذا ابني
0: هل راح يعيدوا
1: المعلومات؟
0: هل راح يعيدوا تاريخ زي 2010 ويجيبوا تعادل؟
1: استنى، في كمان معلومة إشي عن اللعيب، في لعيب اسمه غريب كان اسمه، شو كان اسمه؟ شابالالا رقمه 8، فوت جول وكل عشان من جنوب إفريقيا إجوا كل أصحابه، كان في رقصة خاصة،
0: فاليوم بدنا نرقص على كل جول. إحنا منتابع الرقصات،
1: بنتابع ده أشوف كيف.
0: حبيت
1: ابني،
0: كل الاحترام،
1: يعني هو فهم
0: ابنك اللي كانوا عنا ضيوف، انت عم تتطوري وعم تتحسني وعم بتتابعي.
1: بذوت.
0: حلو حلو
1: بذوت.
0: حلو حلو.
1: وبيتزا، مش اخذنا بيتزا من الشغل ولا بتعرفيش؟
0: لا
1: عملنا لنا بيتزا.
0: طب ما قلت ليش
1: ما بعتوا رسالة؟ رجعنا نحكي عن نفس القصة، بعتوا رسالة
0: قولي لي.
1: نعم.
0: ايش نظارات جداد؟
1: لا نظاراتي هني
0: بس
1: حبيبات قلبي، بس
0: مزغري كتير الخط هون بالوراق
1: عشان بدي أعمل تجربة كيف أنا رح أقدر أقرأ
0: بالمولتيفوكال
1: كبر الأحرف 10.5 بالمولتيفوكال. واو عالم تاني.
0: طب ماريا، يعني مثلا أسنانك مبارح، اليوم نظرات مولتيفوكال.
1: إيش عم بتحاولي تقولي؟
0: لا إنه
1: إيش؟
0: إنه كله تمام؟
1: الحمد لله عم بضبط. عم بصلح الخراب
0: قبل الصفية.
1: لا ما خصش
0: قبل المونديال،
1: قبل ما تيجي سنين الجيات.
0: يعني إسا أنت بصحتك،
1: في صيانة
0: هي
1: تست، عملت
0: تجديد براغي،
1: عملت التست، صلح
0: لك صلح أكمل إيش عشان يمرق التست الكامل.
1: نعم كيف،
0: وعم بتشدش دي براغي.
1: أيوة
0: بس صبية وأصغر مني مبيني.
1: لا
0: بروحك.
1: لا
0: بطلتك.
1: لا
0: صدقيني.
1: لا مبين العمر، مبين
0: بس العمر،
1: بس هو العمر رقم،
0: فيه إشي بهجة، فيه إشي فيه نضج، فيه
1: طبعاً.
0: خبرة
1: طبعا مبيني سنين
0: هيك. تاريخ
1: حمليته. تاريخ ماريا.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد ابو نمر، جوسلين محميدي بريق بالانتاج، ايلان هولتزهاوزن معنا بالهندسه الصوتيه، وخين عزرا احلى تحيه من الراديو.
1: اذا انا مزهزها وانت كمان،
0: انا بتاثر منك.
1: اوكي
0: كل انا مرايتك.
1: مرايتي
0: يعني كل شو بتساوي انا
1: حلو
0: كثير حساسه وحساسه اتجاهك، وبتكوني مبسوطه بنبسط معك، وبتدزعلي بزعل معك، بكون متضايقه باجي بلاقيكي مبسوطة تبسطيني معك.
1: حلو،
0: تفهمي المسؤولية اللي انت حمليتها.
1: منيح انه اليوم الغزالة رايقة.
0: هاي من الصباح الخير بحس النبض. اليوم يوم ماريا ولا لا؟ عشان اعرف كيف يومي بده يكمل
1: اخر الاسبوع.
0: بس هذا التعلق مش اشي ايجابي.
1: لا،
0: في كتير ناس بفكر مثلي مثلا انه متعلقين بنفسيات اللي حواليها.
1: انا اكتر واحدة صدفتها هي انت.
0: صح؟
1: يمكن قبلك امي.
0: احنا خلقنات نفس اليوم. برج العذراء حساس. 0723355993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 0509071321.
0: حساسين مش حساسين، تاخدوا على قلبكم، بتتأثروا من مزاج اللي قبالكم ولا لا؟ مع انه هذا مش هو موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم مونديال
1: كأس العالم، مباراة كأس العالم، فيفا،
0: الحدث الأضخم
1: الأكبر. كم من لعبة؟ 104 ألعاب.
0: الحدث الكروي
1: 48
0: العالمي،
1: 48 منتخب، 39 يوم، ولايات المتحدة وكندا والمكسيك
0: كلن
1: هو لما أمريكا
0: والمحظوظ اللي طالع يحضر اللعبة لايف.
1: هاي النكست
0: اليوم عندنا محظوظ زميلنا عزيزنا رح يكون معنا محمد الشيخ خليل. يحكي لنا عن تجربته بسنوات سابقة, حبه للرياضة,
1: يشرح لنا شو بده يصير اليوم
0: والسفر. رح يسافر للمونديال.
1: واو.

0: بس هذا اللي أنا جربت أفسر لك إياه، إنه معنى الكلمة كتير قوي.
1: مزبوط،
0: في ناس حواليك حساسة، يعني مزبوط. ممكن إسا أزدت لك كلمة
1: تمام.
0: اللي أنت ما تتأثريش منها بس غيرك يضايقوا.
1: لا أكيد رح أتضايق، أقولك إنه مش رح أتضايق، رح أتضايق، بس في درع معين اللي أنت بتحطيه،
0: درع حماية،
1: درع حماية اللي هو فيه كمان إيش اسمه منطق.
0: أوكي.
1: ليش الشخص هيك عم بقول لي وعم بأثر علي؟ أنا لما أنا بقول في تاريخ عندي، كوني مين ما أنا، لوين ما أنا وصلت، إيش أنا بعمل، هذا بحد ذاته لازم يعطيني أكون واثقة بحالي.
0: اسمعيني،
1: إذا أنا فاهم الحساسية، بس نحنا لازم نشتغل على حالنا كل الوقت ونفهم إنه الناس مش دائما إلها،
0: الناس أجناس. أوكي.
1: بالضبط، الناس أجناس، وتمام تمام يحكوا أوكي، ممكن أنا أرجع لهم كمان ليك عم تقول، يعني في إشي بالحوار، في إشي بالتواصل.
0: ماريا هذا اللي أنا عم بحاول أقولك إياه بكتير برامج،
1: بعرف تطلعيش من نقطة
0: ماريا كمان مرة، تطلعيش من نقطة منطلق إنه البدايات والتاريخ والفرص والتجارب اللي أنت مريتي فيها، أي شخص مر فيها. ثقة مرات
1: أكيد
0: تيجي من دعم،
1: أكيد
0: الثقة مرات تيجي من تجارب، الثقة
1: أكيد
0: مرات تيجي من خذلان ومن كسران ومن ومن ومن. في ناس
1: لا
0: ما مرتش كتير بتجارب ووصلت لتاريخ معين وعملت كتير ونجحت بنجاح،
1: بس لازم تكون واثقة من حالة بمين هي وبإيش عملت.
0: بس مرات
1: ففيش إشي لازم أترف عليها.
0: لا بلا بلا.
1: أنا يعني كيف كيف كيف بدنا نحمي حالنا، كيف بدنا يكون عندنا قوة؟
0: أنت كيف حميتي حالك؟ أنت ما خلقتيش مع هذا الدرع. يمكن أول إشي طبعي،
1: مزبوط،
0: يمكن طبعي،
1: ممكن طبعي، يمكن البيئة اللي كبرت فيها لي كتير،
0: يمكن كمان الكفوف اللي أكلتيها على الطريق
1: بس علمتني.
0: طيب بس أنا يمكن ما أكلتش نفس الكفوف تبعتك، يمكن أنا ما مريتش بالتجارب تبعتك.
1: الكفوف إن كفوفي، بس أنا برأيي الكفوف بس بتقوي،
0: أكيد
1: بتقوي وبتخلينا نعرف كيف ندافع عن حالنا،
0: أكيد
1: كمان
0: أكيد. بس مش كلنا نفس التجارب مريم،
1: تمام تمام.
0: فأنا يمكن ما أجيش جاهزي، يعني أنا اليوم مثلا ممكن ما أتأثرش من كلمة قالوا لي إياها قبل سنة،
1: تمام فهمي. أنت مرأتي سيرورة عم بتمر السيرورة وعم بتذوت الأشياء، هذا اللي عم بقوله وعم بتطبق الأشياء اللي عم تفهميها.
0: أو ماريا ممكن في شغلات كتير حساسة الواحد مرقها بطفولته أو أشياء موجودة بالعقل اللاواعي.
1: مين لا؟
0: اللاواعي.
1: مين لا؟
0: اللي يمكن أنت تقولي إسا كلمة كتير عادية، كتير نورمال، كتير على الآخر، على الآخر تكبس كباس عند اللي قبالك.
1: تمام.
0: أوكي. منعرفش لوين، منعرفش هاي الكلمة وين قاعدة. إسا في كمان شغلة، شفتي الصبايا اللي إجوا عنا، نادين أبو لبن وآية عابد، وكان عنا مبارح كمان
1: غنطوس ديما،
0: دنيا غنطوس، صبايا هنا بقولوا لك مرقوا كتير بالملاعب. إسا أنا سألت آية عابد، أنت كنت غايبة أوكي، سألتها قلت لها طب انت ما خلقتيش هيك؟ بتقولي انا انساني جدا جدا حساسي، انا انساني جدا رقيقه، انا انساني كتير باخد على قلبي، بس انا كل اللي تعرضت له وكل الكلام اللي سمعته
1: وكل
0: بالضبط
1: هذا اللي عم بحاول
0: بس
1: هقوله.
0: انا ما مرقت التجارب اللي مرقتها دنيا غنطوس بالملاعب.
1: تجاربك انت اللي هي بدها تقويك بالاخر. انا بقول التجارب بدل ما نحن ننكسر لها ونوقع منها، نحن بنتقوى منها، بنتعلم، نتقوى.
0: صح،
1: هذا اللي انا عم بحاول اقوله.
0: انا عم بحمي حالي مرات
1: كيف
0: بانه ما اخدش تجارب، باني امتنع، يعني مرات الواحد بيحمي حاله.
1: بس الحياه بدها تجارب، حياه كلها تجارب.
0: خليني على السيف زون، اعطيني اتعامل بس مع ماريا، ماريا فاهمه راسي،
1: ممكن
0: انا بالسيف زون تبعي،
1: وبعدين اذا انت ماريا راحت
0: فجأة الاشي صار يواجهني، بلاش، انا بنيت الاطار اللي الي،
1: أوكي.
0: انا بنيت اللي هذا الجدار اللي يحميني، يمكن ما بنيتش درع حمايه الي، بس بنيت بيئه اللي تحميني. يعني حطيت حوالي ناس مناح، غربلت،
1: تركوكي هاي الناس.
0: لا شو صار لما صرت ام، صرت اواجه ناس بدون علاقه الي، اللي هني مثلا موجودين،
1: صرت بيناس
0: اصحاب اولادي بالمدرسه، انت بتختاريش الصف، بتختاريش الاهل.
1: مزبوط.
0: فجاه بصير هون غصب عن هيك بالشغل، يجوا موظفين جداد، إدارة تغيرت، فجأة انت بتطلعي للشارع، بتقولي انه مهما حاولتي تحمي نفسك،
1: انت مش عارين اللي انا بعرفك من قبل 4 سنين.
0: أوكي.
1: انت عارين تاني
0: اكيد، وهي الحساسية الواحد لازم يعرف
1: نفسك، عارين بس عارين المتطور اللي كيد تطورت.
0: فاحنا هون مش عم نحكي على تجارب شخصية، احنا هون عم نحكي قديش حتى كرة القدم اللي هي محل اللي هو كتير ايجابي، مفروض يكون لعبي فيها روح رياضية، في تقبل الخسارة، فيها احترام متبادل، في مدربين اللي عم بيشتغلوا وحكام، في كتير شغلات حساسة بتصير هناك
1: طبعاً أكيد
0: من كلام
1: أكيد.
0: من شتائم
1: أكيد
0: من
1: بس هذا بيصير جزء من الجو هذا يعني امبارح ديما
0: دنيا غنتوس
1: قررت ديما علقت راسي ديما
0: تمام.
1: دنيا قالت بس هذا أواها صار إشي بقدر أكون هناك
0: صار يمرق من حدانا
1: بالضبط
0: هنا, هنا الشطارة إسا كل لاعب موجود لاعطوه فرصة كتير كبيرة اختاروا من بين ملايين يجي ويمثل منتخب معين إذا حكولك كلمة على الملعب عم بيجربوا يستفزوك من تحت لتحت هون قوتك ما تكونش حساسة ما تتأثرش
1: 100%
0: هون قوتك
1: بالضبط وهذا عم بحكيه كل
0: حتى
1: الوقت
0: حتى احنا بالمدرجات يعني بالملاعب إسا عم نكون اي حدا كتب او اي حدا حكى او اي او اي مش اي شيء يستفزك بسهوله
1: لا وهذا جزء من الـ من الـ من التجربه جزء من الاتموسفير كيف بيقولوا من الجو الاجواء الموجوده يعني مش حلو
0: الناس إسا رح تقعد
1: مش حلو
0: مش مشجعة نفس المنتخب
1: بس
0: رح تقعد معاها بمحل واحد إذا زدتلك إشي على منتخبك
1: ما أفكرش بالمونديال حاس إنه في ثقافة تاني هناك
0: متأكدين؟
1: بعرفش إذا
0: إحنا إسا اليوم إذا قعدنا بصالون وأنا محروقة بقولوا محروقة على فكرة
1: محروقة.
0: أنا محروقة على منتخب
1: أوكي
0: ورحت أنت مرة حضرت لعبي مع شخص اللي هو مش صديق لإلي بس كنا عائلة ومجموعة ولمة أصحاب فهو برشلوني محروق
1: أوكي.
0: أنا ما إليش بكرة القدم
1: أوكي.
0: فكنت أضلني أستفز أتهبل أضحك بتعرفي أتسلى أكل بزر يعني بهاي شاطرة فقامت عصبا علي وتقريبا مد إيده علي
1: أوي.
0: فقلت أوكي في أمور لإلك مش حساسي
1: صح.
0: لغيرك حساسي
1: مزبوط.
0: يعني أنا يمكن لإلك كرة القدم هي لعبي لغيري هاي مصير
1: هاي حياة تمام بس نتقوى مش كل إشي
0: شفتي اللي إجوا عنا لابسات ميسي أتهبل على ميسي يمكن بزعلوا مني بتروح زعلي
1: لا ده نحترم كمان ما هي جزء هاي الثقافة وجزء من اللعبة بعرفش ليش هالقد بيصيروا بالملاعب كتير
0: مشحونين
1: وعنيفين إشي ذكوري بفكر كمان فيه
0: فكرك
1: بس في ثقافة في إشي حلو مرات بحضر ألعاب اللي هي موجودة بالعالم مش إنه لا يعني
0: طيب
1: بس الهتافات والأغاني والشعرات
0: بفكر هذا المونديال في كتير قوانين صارمة
1: حلو
0: اللي مش رح تسمح
1: يعني
0: لأي حدا يتعدى حدوده ولا حدا
1: تأمل.
0: صار عنا اتصالات بس منذكر المستمعين والمشاهدين يشاركونا ويكونوا جزء من برنامجنا اليوم احنا هيك شوي اكتر مهتمين مع انه لا انا ولا مريم نفهم بكرة القدم بس حدث كتير كبير ضخم وهو مش بس كرة قدم هو احتفال كروي عالمي بيجمع بين ثقافات وناس منتخبات فاتصلوا فينا شاركونا ابعتوا لنا رسائل وكونوا جزء من برنامجنا اليوم احنا معاكم لحد الساعة 12 072-33-55-993 او
1: 0-5-0-9-0-7-1-3-2-1 رسائل نصية مجبورة لأنه وصلتنا رسالة عسلامة جواهر من تونس تحية عطرة لمنشطي البرنامج ماريا وعرين ولكافة المستمعين أشكركم على الأجواء المزيانة برشة التي تضيفونها كل يوم والتي تجعل من إذاعة مكان رفيقا ممتعا أتمنى لكم دوام النجاح والتألق وتحياتي للجميع دمتم بخير نحبكم برشا
0: برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي شكرا جواهر
1: شكرا كثير
0: ونتمنى النجاح لمنتخب
1: التونسي
0: مغرب قالت لك لا
1: تونس
0: ايش قالت لك من وين هي
1: تونس
0: اوكي ف
1: ولا تونس
0: جواهر على فكرة 8 منتخبات عربية
1: نعم بدك نعيدها
0: 8 قطر
1: السعودية
0: مصر الجزائر
1: المغرب
0: الأردن
1: العراق
0: قطر
1: إسا في عندي مشكلة لأنه تونس والجزائر والمغرب ومصر صح؟
0: وعراق
1: مصر هدول بإفريقيا يعني امبارح كنت عم بشوف أغاني المونديال هن كأنن إفريقيا تابعين لإفريقيا وإسا هن عربية يعني هن تابعين للجزئين
0: طب ما يعملوا غناني إلن
1: لا مش هذا القصد نحن قلنا 8 منتخبات عربية
0: طيب مش بقارة مش بنفس القارة تمام
1: لا
0: إيش مش فاهمي إيش بدك
1: بإفريقيا يعني قارة إفريقيا
0: نعم.
1: صح فيها منتخبات إفريقية
0: نعم.
1: فهن بيحكوا هناك إنه تونس المغرب والجزائر اللي هن شمال إفريقيا تابعين للمنتخبات الإفريقية
0: نعم
1: إسا العرب بقولوا الجزائر وتونس والمغرب تابعين للثمان
0: منتخبات عربية.
1: فهن كمان وكمان
0: إنه هن طيب هن يا جانب الأفريقي يا جانب العربي.
1: هن كمان الجانب الأفريقي وكمان الجانب العربي. حبيت.
0: Why not؟
1: ما قلتش لا عم بقول إنه كمان الحلو وكمان بالموضوع كمان وكمان ما قلتش إشي تاني يعني.
0: فهمت.
1: يعني
0: عم بتزيديني معلومات.
1: I'm wondering.
0: يعني أنت عم بتطب خشالات براسك وإحنا لازم نفهم.
1: طبعا دايما لازم تفهموني على الطاير كمان.
0: صباح الخير مين معنا؟
2: ألو صباح الفل.
0: أهلين يا مختار.
1: أهلين يا مختار.
0: حضرت بدلي للمونديال؟
2: في بدلي كل البدلات كل البدلات جاهزة.
0: لازم بدلي لازم بدلي عليها كل أعلام المنتخبات اللي مشاركة بالمونديال.
2: أعلام ماريا بكفي. ماريا
0: ماريا
2: ماريا
0: ماريا ماريا ماريا ماريا ماريا ماريا ماريا أنت أي منتخب مشجع؟
1: مش عارفة
0: بده يخيط بدلي يعني.
1: أنا بدي أروح على المونديال. يمكن كابو فيردي.
0: كابو فيردي
1: أو البرتغال.
0: مختار.
2: أنا حاطة في البرتغالك على على ماريا.
0: أنا بعيوني ماريا. أنا بس هي يعني
1: أدو أدون
0: مش قايمه بالواجب.
2: قايمه بالواجب
0: أيمة بالواجب.
2: احنا طب انا بدي احكي شيء واحد. من يوم ما راح اسحاق رابين الله يرحمه ما ضل يشر الصوت العربي. الصوت العربي مش العضو الكنيسة. الصوت العربي ما ضلوش محل. جربنا اعضاء الكنيسة 4 سنين وكمان 4 سنين وغيروا الحكومة التقنية وجربنا كمان 4 سنين. وين الثقة؟ وين الثقة؟ وينها وينها؟ طيب انتوا بتطلعوا على اليوم ما تصير الانتخابات وتفضل الحكومة لرئيس الدولة تطلعوا احنا بنت الامن والامان لدولة اسرائيل. طب وين الامن والامان للعضو المنتخب العربي؟ راح انو بدي تعهد. اذا بدي تعهد تفضلوا انا يتنتبه فيكم بطلع بزارة ايجد وضان من اشكلون تروح على ام الفحم وعلى حيفا في المنتخب العربي. انت تفضلوا. وهذا هو. شكرا.
0: يعطيك الف عافيه مختار. شكرا. شكرا يا مختار.
2: مبارك على المستمعين كمان.
0: باي باي. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير مين معنا؟
3: صباح الخير.
0: هلا صباح النور.
3: كيف حالك عريل؟
0: اهلين يا فاف.
3: مريم والحمد لله على السلامه. يوم الحد ما كنتيش انت
1: بالبصره. يوم الاثنين الثلاثه ما كنتش اثنين كان
0: وقتها كان سنها ومبارح نظاراتها.
1: شو خص النظارات يعني كنت مبارك.
3: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك عفافوش.
3: هلاني هلا
1: عفافوش.
0: هلا عفاف رح تحضري كرة قدم ولا
3: انا؟ لا
0: بالبرنامج مش حلو بلا مريا صح؟
3: أكيد أنتوا تنتين
0: يعني, يعني المرة الجاي لما تقلعي سن العائل الثاني تعالي مورمي ولا ما تجيش.
3: صح
1: بقعد هوني شكلي.
3: أنا فيش بالرياضة. أنا بهتمش للرياضة حتى البيت عندنا فيش إنه حدا هيك بهتم.
1: ابنك
3: كمان.
1: وخطيبته والعروس
3: لا إنه ملتيين بزواج.
1: مشغولين
3: بحضروا للزواج.
0: طيب يلا ان شاء الله على خير. احنا مناح.
1: احنا مناح
0: كمان يوم.
1: ماشي
0: نهايه اسبوع. بكره الجمعه
1: وبعدين السبت
0: يعني بيجي الاحد وكمان اسبوع.
3: الا بيجي ايام تمرق السنه يخلص السنه والسنه
0: هاي خلصت سنه الدراسيه والحياه مستمره.
3: اكيد نشكر ربنا على كل شيء.
0: نعم نقول الحمد لله طبعا. نشكر ربنا كمان على المستمعين الحلوين مثلك.
3: بقول بتمنى النجاح لجميع المشاكل
0: منتخبات يعني حلو حلو كتير. يعطيك ألف عافية عفاف.
1: شكرا عفاف. أحلى يوم
0: إلك كمان.
3: أهلين.
0: باي
3: باي باي.
0: تحدي الأسبوع. تحدي
1: الأسبوع.
0: الأسبوع
1: يلا شو حضرت لنا
0: اليوم؟ بما أنه إحنا مش بس قربنا اليوم افتتاح كأس العالم 2026
1: فيفا
0: مونديال بيفتح بواب لثقافات منتخبات من كل العالم، والتحدي تبعنا تختاروا منتخب من المشاركين بكأس العالم وخلوا فضولكم يوديكوا بعيد عن الملعب شوي لحتى تتعرفوا على ثقافات
1: برشا. حلو.
0: اقتراحي كان هو اليابان. جربوا تتعرفوا عنه أكتر مش بس ككرة قدم، وإنما كقصة منتخب اللي بنى نجاحه خطوة بخطوة وصار من المنتخبات اللي بتحضر باستمرار على أكبر المسارح العالمية. اسألوا مين إنهن الحكام وشو الفكرة إنه نشجعن أو لا، يمكن تكتشفوا كتير إشياء اللي إحنا ما بنعرفهاش عن اليابان. شو بتعرفي؟
1: إنه الجماهير معروفة إنها بتنظف المدرجات بعد المباريات.
0: والله
1: منظمين، وصار هذا السلوك نموذج عالمي بالروح الرياضية والاحترام.
0: المنتخب الياباني معروف بلقب بالساموراي الأزرق اتأهل لكأس العالم بال 2026 هاي السنة للمرة الثامنة على التوالي، ومن أكثر المنتخبات الآسيوية ثبات في بطولة العالمية، وضمن تأهلوا مبكرا يعني كتير بكير بعد مشوار قوي من التصفيات الأسيوية. وبالسنوات الأخيرة صار اليابان من المنتخبات اللي بتاخد احترام كتير عالمي، خصوصا بعد ما فاز على منتخبات كبيرة زي ألمانيا إسبانيا بمونديال 2022 ووصل للدور الثاني للمرة الرابعة بالتاريخ. واو. يعني عم بوصل دايما دايما حاضر دايما ثابت 8 سنين وبتقدم
1: كل إشي متكتك عند المدروس منظم مرتب. إذا بقوله الألمان اليابان، أنا أقول على اليابان عالم.
0: في نسخة 2026 المنتخب طبعا رح يكون مع مدرب جدا جدا قوي، مش عارف هارا اسمه، هاجيمي مورياسو
1: موشي موشي
0: ويان، وبضم كتير أسماء بارزة زي وترو تكيوفوسا واللي بيميز اليابان مش بس مستوى لاعبينها وإنما ثقافة الانضباط والعمل الجماعي اللي صار جزء من هويتها الكروية، واللي بيشوفها كتير من الكروية وكتير ناس بتشوف إنه هذا الإشي كتير بيمثل كتير شعوب وياريت نتمثل منهن.
1: أنا أقول على اليابان في إذاعة تاخدني باليابان.
0: أنا بقول لك كيف بس، فلما منتابع اليابان منشوفش بس فريق كرة قدم وإنما منشوف قصة بلد آمن متطور فيه كتير صبر وعمل.
1: واو.
0: الإشي بيجيش
1: لا
0: فجأة.
1: اليابانية عندي حلم.
0: شو الحلم؟ انك التقاعد تبعك يكون هناك. تمام.
1: لا اتقاعد باليابان لا، بس إلا اروح اكون بطوكيو اعيش لي 3 شهور.
0: ليه حلم بتوكيو. طيب
1: لا بصير
0: سكر البرنامج اطلع الساعة 12 رح يحجزي تذكرة وان واي اما تكون بليز.
1: وان واي تيكت
0: ما ترجعيش
1: خليكي هناك تو طوكيو بيجن جابان. تعرفين الغناية بيجن جابان؟ حطيها

0: طيب، اليوم اليوم اليوم مونديال 2026 بتستعد هيئة البث لإطلاق واحد من أكبر مشاريع البث الرياضي بتاريخها. البطولة الحالية أكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخب و104 مباريات اللي رح تكون على مدار 39 يوم، يا جزء منها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
1: ولأول مرة الجمهور بقدر متابعة جميع المباريات البطولة مجانا.
0: مجانا؟
1: واو. وين كيف؟ عبر تلفزيون مكان، المنصات الرقمية، وتطبيق كان بوكس.
0: نزلوا تطبيق كان بوكس، احضروا المباريات بجودة جدا عالية مع تحليلات ومحللين وناس مهنيين من إذاعتنا وتلفزيوننا.
1: وما ننسى التغطيات الخاصة والمواكبة المستمرة عبر راديو مكان وتلفزيون مكان.
0: الحديث مش عم بيدور بس على نقل مباريات مرية، وإنما مشروع إعلامي ضخم استمر تحضيره لسنوات طويلة، اللي بيشمل استوديوهات خاصة، تحليلات، تقارير من قلب الحدث، ومحتوى رقمي متواصل اللي بيرافق الجمهور طول المباريات لحد ما نعرف مين هو بطل كأس العالم
1: 2026. يعني إذا كنتوا من عشاق كرة القدم أو من الناس اللي حابين يعطوا المونديال فرصة مثلي لأول مرة، هاي السنة كل مباراة وكل قصة وكل لحظة من الحدث الرياضي الأكبر في العالم رح يكون أقرب من أي وقت كان عنا هون
0: بمكان
1: وبكان بوكس وكل
0: المنصات الرقمية.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أهلا وسهلا بمستمعين ومشاهدين مكان ببرنامج ماريا وعارين. وإسا وصلنا لهيك فقرة جدا جدا حلوة
1: ومع
0: شخص كتير عزيز على قلبنا, زميل محمد الشيخ خليل. إذا في شخص عاش أجواء كأس العالم سنة ورا سنة فأكيد بيعرف إنه المونديال مش بس كرة قدم. ضيفنا اللي هو الزميل محمد الشيخ خليل, محرر البرامج الرياضية براديو مكان, واحد من أفراد طاقم التغطية الخاص للمونديال اللي رح سافر مباشرة لهناك لحتى ينقل الكل أجواء. واو,
1: صباح الخير محمد.
2: هلا هلا هلا بالصبايا, هلا بالستات, هلا بالرياضيات, هلا بالمونديالية,
0: هلا ومرحبا.
1: بعرف الشيخ
0: منحاول صراحة حاليا, صح حاليا اليوم بهاي اليوم بافتتاحية
2: ماريا.
1: ماريا,
2: نعم, تحضري مباريات كأس عالم؟
1: الصراحة يعني خصصنا هذا الأسبوع
2: أو لا بعدين منفصل أو لا
0: هي ناوي
1: اليوم رح أحضر
0: أنا. أكيد رح أول إشي, بس أنا رح أتابعك, رح أتابعك عشان تساعدني.
2: أنا حبيت انه ماريا بتحضرش وانتي عشان هيك اليوم بدنا نطلع من البرنامج, وبديش توعدني ماريا, انا متاكد راح تحضر ولو من ال104, لو اشي بسيط, لو راح تحضر 100 من ال104.
1: انا بقول لك اشي الشيخ, عندي ولد اللي هو من عشاق كرة القدم,
2: لازم يجيبك معاه العشاء.
1: لا هو راح, هذا راح يصير يعني, بدي او بديش راح اقعد
0: وتحضري معه
1: واحضر معه وافوت للاجواء.
2: طلع جملتك محلاها, بدي او بديش. بس انتبهي راح نقطش بدي او بديش
1: بدي
0: اليوم هي محضره بيتزا, راح تحضر هيك مسليات وراح تحضر كتير شغلات
1: جايين اصحابه
0: فعاملين جمعه كتير مميزه.
2: هاي متعه مره بالاربع سنين. يا جماعه ممنوع تفوت, يا جماعه هذا عيد الاعياد. تعرفي انت في عيد واحد بلم كل الطوائف وكل الشعوب وكل الأقوام والمونديال كأس العالم.
0: محمد قد ايه انت متحمس لهذا الحدث, وكيف رح تغطي من وجهة نظرك, وكيف ممكن نتابعك بكل هاي الفترة؟
2: فوق الطاقة, حماس غريب. بقول لك انا عايش هاي الفترة من 6 أشهر سبقت لحديت ما نبدأ من اليوم. يعني اليوم ان شاء الله الساعة 8 عبر شاشة التلفزيون مكان رح اكون انا في الاستوديو التحليلي, راديو تلفزيون مكان في الاستوديو التحليلي. سبدأ أتطرق للراديو والاستماع الهائل اللي عملناه بقطر ورح نعمله, سبرجع لها. راديو تلفزيون مكان الساعة 8 الاستوديو التحليلي, ومعاي 2 نجوم كرة القدم, لاعبة منتخب 2 عباس صوان ولؤي طه, لعبوا بالمنتخب أعلى المستويات معاي. في التحليل بعدين بدنا ننقل افتتاحية الاحتفال الافتتاحي للمونديال.
1: وين رح يكون؟
2: والساعة طبعا
1: وين رح بالمكسيك. يكون؟
2: بالمكسيك. بالمكسيك, والساعة 10:15 بتسلم الزميل باسل زريق للتعليق على المباراة الأولى, ومعه رقم 1 في التحليل أحمد وهاب.
0: حلو.
2: من 10:00 إلى 12:00 ببثوا المباراة الأولى اللي ستجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا. المكسيك وجنوب أفريقيا الساعة 10 المباراة الأولى في المكسيك. فالحماس يا ماريا ويا عارين,
0: ما أحلى الأجواء.
2: يعني الساعة 11:15 عم بقول يا ريت الساعة 4 حتى السيارة تيجي تاخذني ونطلع مع أجواء المونديال.
0: حكيت إنك عم بتحضر حالك صار لك نص سنة. شوية تحضيرات والناس يمكن اليوم تيجي بتتابعك وبتشوف إنك أنت عم بتمرر هاي المباريات, بس بتعيش المجهود الكبير اللي أنت عم
1: أنت والطاقم كلياته. يعني نحن قبل شوي حكينا قداش هيئة البث جاهزة وهي الوحيدة وعم تشتغل صار لها سنين. لا تهيئ يعني هذا
2: من أشهر سبقات لعندما تعينت مين المنتخبات اللي ستلعب في المونديال وانتظرنا الملحق. هي سامعين شو بتطوك هاي الورقة النايلون؟ اشتغلنا عليها بشكل كبير جدا. أوقات المباريات, مين بده يبث هاي المباراة, مين بده يكون محلل معه, مين بيقدر الساعة 4 الصبح, مين الساعة 2 الفجر, كله بأخذ مجهود. مين ضليع في الكرة الأردنية, مين ضليع في الكرة المغربية, مين ضليع في الكرة الجزائرية. حاولنا وبجهود كبير جدا من خلال هاي الفترة نضع مجموعة من الزملاء اللي راح ينقلوا المباريات, اللي هني زميل جودة عودي, زميل باسل زريك, زميل يوسف شداد. هذول اللي راح يكونوا مركزيين بالإضافة لإلي, راح ننقل من هون. وبناء عليه هاي الست أشهر أدخل لأتعرف على كل منتخب من شان أحفظ لعيبته من اليوم، أحفظ أرقام اللعيبة، أحفظ كل لعيبة. يعني أنا اليوم تقريبا حافظ كل لعيبة المنتخبات أنا وباكر الزملاء،
1: كل المنتخبات
2: طبعا طبعا مع
1: الشيخ
0: وكل واحد شو رقمه.
1: منتخب جنوب إفريقيا مين هو؟
2: نعم يعني لا لا لعيبة ده كلك، لا لا لا بحكي لك إياهن كله، أنا عنديش مشكلة.
1: بعرف
2: بدي اقول لك انه جنوب افريقيا سؤالك منيح، لانه
0: اليوم
2: بدنا يستغرب الكثيرون من العالم انه ما عندناش لعيبه مشهوره من خارج جنوب افريقيا. معظم اللاعبين انتبهي بيلعبوا بفريق واحد في افريقيا اسمه ميلودي سان داونز، بميلودي سان داونز الافريقي. واللي من يعرف هذه الامور يعلم جيدا بانه هذا الفريق قبل قرابة شهر حصل على بطولة دوري الأبطال في أفريقيا، أفضل فريق في أفريقيا. وعليه سيعتمد المنتخب الأفريقي، سيعتمد هذا المنتخب جنوب أفريقيا على هؤلاء اللاعبين بشكل متميز. انتبهوا من مولودي سان داونز هو أفضل فريق مثلا،
0: يعني عيوننا رح تكون عليه.
1: دافرش أنا الشيخ خليل،
2: عملتي لي امتحان؟
1: لا لا ده احكي لك شغلي لأنه أنا دارسي شغلي. لا اسمعني الشيخ خليل، اسمعني
2: حارس المرمى ويليامز بن سان داونز هو الكابتن المتميز. عندنا بخط الدفاع مداو كمان من سان داونز من أفضل اللاعبين، مديبة مدافع متأخر متميز. عدد من اللاعبين على سبيل المثال في خط الوسط من المشهورين، مكويتا لاعب مشهور جدا، سيفيفيليو سيتول لاعب من المتميزين جدا. في الهجوم لمن لا يعلم هنالك نيكيتا لاعب، يعني عدد من اللاعبين المتميزين في أفريقيا وليس على الساحة العالمية الدولية. ليش أنا جبت هذا الفريق تحديدا؟
0: ليش؟
2: لأنه باقي المنتخبات 90% باقي المنتخبات كل العالم بيعرفوا نجومها. مثلا منتخب المكسيك نجومه بتلعب في أوروبا وبتابعوها في الفرق اليومية، بتابعوها في الفرق اليومية. فرنسا نجومها بتلعب في أعلى المستويات في إسبانيا وفي فرنسا وفي إنجلترا بيعرفوها. بينما منتخب جنوب أفريقيا لعيبته بتلعبش بأوروبا يوميا، فمن الصعب أن يعرفها الكثيرون.
0: أول شيء ما كانش عندنا شك إنك أنت جاهز.
1: لا يا جاهز
0: 100%.
1: بس أنا بدي أحكي إشي للشيخ.
2: بحب الامتحان.
1: هذا مش امتحان، أنا بحكي لك إشي. أنا عم بجرب أفهم اللعبة هاي، تمام؟ إسا ابني علمني الدرس مبارح.
2: حلو.
1: فحكالي إنه بال2010 مونديال 2010 يحكيتها من قبل، مكسيك وجنوب إفريقيا لعبوا
0: واحد واحد
1: كانت
0: تعادل. شو وهاي التاريخ عم بعيد
1: حاله. شو رأيك من إيش رح يكون النتيجة؟ رح تكون النتيجة.
2: أنا بتوقع لهاي المرة المكسيك يفوز. عندي توقع إنه المكسيك يفوز. ليش؟ سألتوني يسألوني ليش؟ عامل الأرض الملعب والجمهور.
1: بقلب المكسيك صح.
2: يعني حوالي 70,000 مكسيكي بأثر كثير كثير كثير يعني فوق الطاقة.
0: إلا ما يجي جنوب أفريقيا مضغوطين يعني لو جهزوا حالا.
2: بعدين لعيبة المكسيك نجوم كبار. لعيبة المكسيك نجوم كبار على الصعيد الأوروبي والدولي. فأنا أرجح كفة فوز المكسيك اليوم.
0: محمد الشيخ خليل، وأنت رح تسافر لهناك ولا وين رح تكون موجود وأي ألعاب رح تغطي؟
2: بعشرة سبعة الألعاب. بقول لك إيش إن الفرق مش موجودة بعد.
1: أنا رح
2: أغطي طبعا زميل يوسف. طبعا أنا ب14 أنا طالع ب10/7 إن شاء الله 10/11 ب14/7 عندي مباراة نصف النهائي زميل باسل زريك وأنا سوية. أنا أعلق على المباراة باسل وأنا أحللها. وب19/7 المباراة النهائية ولي الشرف العظيم.
1: واو.
2: تعرف يعني يعني العربي الوحيد اللي بث نهائي كأس العالم. يعني بكل العالم اسمعوني منيح استمنيح منيح بكل العالم العربي بس تنين بيبثوا نهائي مونديال بكل العالم العربي بكل العالم.
1: واو.
2: حضرتي من مكان محمد شيخ خليل وواحد من البين سبورت اثنين بكل العالم العربي.
0: محمد يعني الشيخ خليل فخر واعتزاز ورفعين راسنا.
2: كان لي الشرف انه بثيت النهائي بقطر.
0: احكي لنا شوي عن تجربتك بقطر قبل 4 سنين كيف كانت وايش اختلافها رح يكون هاي السنه كونه المحل اكبر اوسع
2: ثلاث
1: ولايات.
2: انا بحكي لك الاختلاف المتوقع في قطر. انا لما خلصنا المونديال التقينا مع انفنتينو هيك بلفه صغيره. بقول له انا لو انا انفنتينو رئيس الاتحاد العالمي لكره القدم, بقول له انا هو اللي بكرر كل كره القدم العالميه. بقول له انا لو كنت انفنتينو كان عملت شيء واحد. ضحك, قال يلا حط حالك لمده دقيقه انفنتينو. قلت له انا انفنتينو بعمل كل كؤوس العالم من هون لاخر العمر بقطر.
0: ليش؟
2: كلياتها بمدينة واحدة اسمها الدوحة, كل الملاعب.
0: أوكي.
2: أبعد ملعب بعيد عن الثاني 40-45 دقيقة.
0: قديش لحق تحضر باليوم؟ باليوم الواحد قديش لحق تحضر مباراة؟
2: لا واحد بقدرش أحضر. ليش؟ لأنه بعد المباراة كنت بدي أعمل تقارير وبدي أعمل تلخيص. غيري اللي كانوا معاي تبعون هندسة الصوت والآخري كانوا يخلصوا لعبة وينتقلوا على لعبة تانية يحضروها. شو اللي بجنن؟ إنه الأجواء الرائعة, حم كتير بالنهار بتشوفيش حدا, ساعات المباراة حتى الخامسة فجرا تقدريش تحط إجرك ولا بمحل مشهور وبالذات سوق واقف.
0: بحكي كمان هاي السنة رح يكون من الأحر المونديال,
2: يعني بس هون تنكو. يعني بدي أنقل أنا بدي أنزل بنيويورك, بدي أخذ طيارة على دلس, بدي أخلص دلس ب 14 الشهر أجي على نيويورك, من نيويورك بدي أروح على نيوجيرسي للمباراة النهائية, ومباراة بكاليفورنيا, واحدة بالشرق وواحدة بالغرب وواحدة بالمكسيك وواحدة بكندا. هون ما بتقدر تسعري, هذا الفرق. غاد بتعيشي 21 يوم عشناها أجواء مونديال, كلها أعلام مونديال, الناس اللي بتحكي مونديال, سوق واقف كلياته مجموعات أجنبية وعربي, أروع من هيك ما فيش. 5 الصبح الناس تنام, 5 الصبح وتفيق على 12 واحد قطر. بينما هون إشي بنيويورك إشي
0: بالدلس متأخرين
2: كثير بيكون صعب. لا لا ساعات جيدة على فكرة, معظم الساعات جيدة.
0: الكل عم بحكي هاي السنة إنه على 4 الصبح والأردن رح يلعب والأردن رح يلعب 7 الصبح. من
2: تفي في بعض المباريات على 4 الصبح في 3, ولكن المباريات الهامة في الأوقات المراحل الإقصائية على 10 بالليل, نصف النهائي ونصف النهائي والنهائي على 10, يعني ما في مشكلة من ناحية المباراة. الناس متخوفة, نعم هن 104 مباراة, هن 104 نعم في بعضها على 4 الصبح و3, ولكن الكثير منها وبالذات في المراحل الإقصائية راح تكون الساعة 10 على ساعتنا, مريحة جدا جدا جدا.
0: وبحكوا كثير انه هاي القوانين كثير صارمه هاي السنه, غيروا وشددوا كثير شغلات كرة القدم.
2: نعم, او على شغلتين شددوا في الدخول الى الولايات المتحده الامريكيه مثلا على سبيل المثال, حققوا او يعني كثير طولوا في التفتيش مع منتخب البرازيل, منتخب الايراني.
0: ايران بيقولوا بس بنفس اللعبه بدهم يجوا بنفس اليوم ويروحوا بنفس اليوم,
2: برجع على المكسيك وبرجع على المكسيك في تجديد. الحكم الصومالي عبد القادر رجعوه من الطيعه باتهام انه له اصدقاء مع جماعات ارهابيه في الصومال. لما رجع الصومال استقبلوه مبارح استقبال الملوك بعد ما رفضوه انه الولايات المتحدة ما تطلش فيزا انه يفوت. كثير من الطاقم المرافق للمنتخب الايراني ممنوع يفوت على امريكا, بروحوا اللعيبه بروحوا المدربين بيضلوا في المكسيك. هذا من ناحيه, من ناحيه
0: تشديد تشديد او
1: امريكا
2: بتغيير جديد, تغيير جديد بالقوانين على ارض الملعب, تجديد غير يعني الفار بتدخل في الركنيه, الفار بتدخل في البطاقه الصفراء الثانيه, يعني ممنوع تضيع وقت كثير. في كثير قوانين جديده حلوه حتى اللعبه.
0: وكرت الاحمر كمان فهمت انه اسهل من انه يترددوا, واصفر فدغري رح يعطوا
1: شو عارين.
2: نعم في بعض الكرت مثلا واحد تعرف مرات بحط اذا انتبهوا تركزوا بحط له بلوزه على تمه او كفه بس على تمه بصير يحكي مع اللعيب اللي قباله مشان يبينش على الكاميرا شو حكى. من هاي
0: فكل التهكمات تشاتروش هاي السنه
2: من هذا المونديال اللي بيعمل هيك دغري بطاقه حمراء وبرا.
0: واو انسى الموضوع, فش يوم مرحميني
2: خوفا منه انه بيشتم اللي قباله او خوفا انه بوجه يعني كلمات عنصريه للي قباله فبسكر.
0: فش تعمل حلك تفركشت بالغلط حبيت. عشان تضوع وقت
2: بيعرفك اذا الحكم عرفت هيك انت تعاقب عليها,
0: تتمايع حتى لما بيبدلوا بين لاعبين تتمايعوش اذا انتوا كنتوا ضمنين حالكم.
2: تستعجل مثلا حتى رمية الاوت اكثر من 10 ثواني بتنقل للفريق الثاني, ضربة المرمى اذا اكثر من 10 ثواني بتصير ركنية عليك
0: سريع
2: حتى يشتمعوا عدم تضيع. بدي اقولكم شغلة اللعيبة مجرمين في الاحتيال, بلاكوا اخرى 87
0: متهكمين
2: كيف يضيعوا وقت هناك وبدال
0: ضمنين الفوز بيكون
1: بس بطلع. محمد يعني قريت انه رح يكون في كتير كتير حم بهاي الفترة, واللاعبين بقولوا انه في امكانية انه كتير
0: ايش سفرنا
1: يعني انه رح يكون في مجهود جد
0: جايين من دول باردي
2: استنى شوي, في حم كتير وبنفس الوقت متوقع بالذات منطقة نيويورك تمطر. شفنا اول امس تأجلت واحدة المباريات لأنه الملعب امتلى مي. على فكرة انا عندي اخوة اثنين ساكنين بالولايات المتحدة الامريكية, يعني امبارح بتحدث مع واحد من اخوتي اللي بحب كرة القدم كتير, شرح لي هو قريب على نيويورك, شرح لي انه خذ بالاعتبار انه تيجي حم حم فجأة ممكن تصير عاصفة.
0: شو بدك تاخذ معك اواعي
1: ورطوبة
0: طويلة
1: ورطوبة كتير عالية,
2: ماخذ احتياطات على
0: وبتتشر هناك يعني
2: احتياطات بعدين بدي اقول كلمة واحدة, انا بمكان منحونا كل التسهيلات اللازمة من الألف إلى الياء من ناحية مصروف, من ناحية الأواعي, البدلات, الجرافتات وكل الأمور هيئت لنا زي بقطر, أعطونا كل البدلات وأعطونا كل ما نحتاج, أيضا هيئ لنا كل ما نحتاج وإحنا موجودين غادي. إحنا بالإضافة أنه أنا بدي بث مباريات وبالذات النهائي كمان بدي أعطي للراديو وللتلفزيون أنا وباسل وعباس طوان اللي بدي يطلع, بدنا كمان نعطي في كل برامجنا الإخبارية في الراديو وفي التلفزيون يوميا راح نعطي.
1: ومين اسمه يعني متواجد من مكان
0: بخارج البلاد؟
2: نعم حاليا زميلنا خالد ضراوشي موجود لمدة حوالي 8 أيام 9 أيام, ولكن مش في الأجواء من خارج الملعب, برجع كمان أكم من يوم بعود, بطلع زميل نجيب كزل كمان هو أخرى شيء 10 أيام, بيعطينا أجواء للبرامج الراديو كل البرامج الإذاعية سواء رياضية وغير رياضية, وللخامسة في مكان والنشرة الإخبارية بيروح هو, بطلع أنا وباسل ويوسف وعباس طوان ومصير نعطي آخر 12-13 يوم إحنا لكل البرامج الإخبارية الرياضية وغير الرياضية وكمان للتلفزيون للخامسة, يعني طالعين مزبوط حلوة بس فيها شغل كتير. أما هذا الشغل ما أنا بستمتع فيه, ما أنا بتمناه بستناه, يعني وين صارت في العالم يا عرين وماريا واحد بيشتغل شغلة وهو بيعشقها لو ما اشتغلهاش بده يعملها.
0: صح محلا
1: كل الاحترام يعني. مين بدك يفوز؟
2: مين بدي البرازيل.
1: برازيل.
2: في مين بدي وفي مين بتوقع.
0: مين تتوقع؟
2: أنا بدي البرازيل ولكن لا أتوقع البرازيل, فريق مش هذا الفريق القوي والطاحن. أتوقع يكون فرنسا, البرتغال, إسبانيا,
0: حتى أرجنتين مش متوقعين تعبانين جايين.
2: رح توصل كتير أما بتوقعش تأخذ للمرة الثانية على التوالي. صح. لا حال على فكرة في منذ بدء المونديال لحتى اليوم بس منتخبين حصلوا مرتين على المونديال متتالي, البرازيل وإيطاليا.
0: إيطاليا مش موجودة هاي السنة. محمد الشيخ
2: اسمعوا إيطاليا المونديال الثالث على التوالي
0: اللي مش متواجدين. محمد الشيخ خليل مدير قسم الرياضة في مكان معك. إحنا بعم نص دقيقة للأخبار رح نتابعك ورح نسمع أخبارك ورح نرافقك
1: متشوقين
0: للمونديال. شكرا كثير, فخر واعتزاز وبالنجاح
1: اليوم.
2: احضروا بس الله
1: يحفظكم. خلص
2: لا مش ماريا وعرين الستات احضروا وقدروا ظروف
0: جسلين. جسلين تشرح لنا جسلين الفاول وين الفاول. باي محمد شكرا بالنجاح.
2: باي.
0: شكرا لكل من تابعنا هاي الساعة, رفقونا بعد الساعة 11 لكمان ساعة من برنامج ماريا وعرين. جسلين محمد بريق, رانيا شد أبو نمر, خين عزرا, إيلان هولتساوزن, شكرا لكم. باي.

0: أجا
1: يا أجا هدوء
2: هابي بيرثدي
3: يا جماعة بس شوي
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو
5: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
5: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوته، إيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: عناوين الأخبار: حزب الموحدة والجبهة يؤكدان أن الباب لا يزال مفتوحا أمام إعادة تشكيل القائمة المشتركة الرباعية. الوسطاء القطريون ينهون جولة محادثات في طهران بالتوازي مع التصعيد الأخير. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن بلاده تأخرت في بسط سلطتها على كامل أراضيها والحرارة تبقى على حالها حتى يوم الأحد المقبل على الأقل.
5: راديو مكان الأخبار. نشرة 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في ظل فشل المفاوضات بين القائمة العربية الموحدة والأحزاب العربية الثلاثة الأخرى لتشكيل القائمة المشتركة، قال رئيس الموحدة منصور عباس إنه لا يهمنا فقط التمثيل في الكنيست، بل أن نكون وسيلة لاستبدال الحكومة وحل مشاكل المجتمع العربي. وأعطى على سبيل المثال العنف وهدم البيوت وتشغيل الأطباء العرب. وفي حديث مع الزميل نادر أبو تامر شدد على أنه من ناحيته فإن الباب لا يزال مفتوحا أمام تشكيل قائمة مشتركة بمركباتها الأربع. وبدوره أكد المرشح عن حزب الجبهة جعفر فرح والآخر أن الباب مفتوح أمام القائمة الرباعية، ومع ذلك أكد ضرورة أن تعتني الأحزاب العربية بالشؤون القومية أيضا وليس بالقضايا اليومية فقط. غادر الوسطاء القطريون طهران صباح اليوم بعدما أجروا محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول صفقة محتملة مع الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء رويتر أن المحادثات استمرت

0: أكد وزير الملاحة الهندي أن 3 ملاحين هنود قتلوا إثر غارة أمريكية استهدفت ناقلة نفط قبالة شواطئ سلطنة عمان. وقالت الولايات المتحدة إن الناقلة حاولت خرق الحصار البحري المفروض على إيران. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن أنشطة حزب الله خارجة عن القانون والمفاوضات هي الخيار الأقل كلفة. وفي مقابلة مع قناة العربية أضاف أن بلاده تأخرت كثيرا في بسط سلطتها على كامل أراضيها، ويجب بسطها وفق اتفاق الطائف. أعلنت النيابة نيتها تقديم 3 مسؤولين كبار من منظمة الجريمة دكة إلى العدالة بعدة تهم، منها ابتزاز الخاوة من مقاولين وغسل الأموال في مجالي البناء وحراسة ورش البناء في تل أبيب. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المشبوهين من يافا وجنوب البلاد.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة على حالها حتى يوم الأحد المقبل على الأقل. عند انتصاف اليوم سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا رح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: يسعد صباحكم مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين على التلفزيون والراديو مكان. هاي ماريا.
1: هاي عارين.
0: ساعة تاني يوم خميس،
1: برنامج لهذا الأسبوع،
0: ويكند. أنا بصرة مع
1: نقدر نسهر.
0: على فكرة أنا كل حياتي بشتغل يوم جمعة، ولا مرة كنت أسمع.
1: صار لك فترة إسا مش عم تشتغل يوم جمعة من شهر عشرة.
0: ما هو التغييرات بتصير.

0: والواحد بيستوعب
1: من قبل شهر من شهر الستة.
0: استني بس انا عم بقول لك كل حياتي بشتغل يوم جمعة.
1: نعم.
0: فجأة بالسنة الأخيرة مش عم بشتغل يوم جمعة.
1: سنة بالضبط.
0: وبستغرب إنه الخميس ببلش.
1: ببلش.
0: الويكند.
1: ويكند.
0: فبلش نقهر جوسلين لأنه جوسلين تشتغل أيام جمعة. كل اللي بيشتغلوا أيام جمعة يعطيك العافية. بس إحنا.
1: أنا بكرة معطل.
0: وأنت مداوم. تحية لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: جوسلين محمد بري، رانيا رشيد أبو النمر بالإنتاج، معنا خين دهان بالهندسة الصوتية، وخين عزرة بالراديو المتلفز. اليوم المونديال حدث.
1: نعم.
0: كبير.
1: حدث كبير على الثمانية.
0: الكل معجوق
1: بالليل،
0: اللي حابب الفوتبول واللي مش حابب الفوتبول. وجوسلين مش مخلي أنواع التسالي وبزر بطيخ.
1: بزر البطيخ صح، بزر البطيخ
0: وبزر أسود،
1: بزر القرع أسكى إشي،
0: بس فيه كتير دهون على فكرة.
1: إيش؟ لا دهون كتير منيحة.
0: تعال نحكي عن البزورات، مكسرات. هاتي نسمع أغنية أحمد سعد، مكسرات
1: منفع
0: سبطولة. طيب. أبصر وينها.
1: إيش إيش لك تحكي عارين؟
0: وصلك رسالة؟ مين؟
1: صباحكم، أنا من نابلس بحضركم كل يوم، أنتو بتجنن، وأنا اسمي حنين.
0: جد
1: كتير بحب أشوفكم أسمعكم.
0: أحلى اسم حنين.
1: حنين حلو الاسم.
0: حلو الاسم
1: حنين.
0: مين كمان؟
1: كان وصلنا كمان رسالة من ساعة قبل. بسبب الوضع فش حدا إله نفس يحضر لعب المونديال.
0: صح.
1: بسبب الوضع في الوسط العربي من جرائم إطلاق نار على البيوت وحرق سيارات في كل مكان، فش أمن ولا أمان، حتى البيت ما عادش آمن.
0: آمن.
1: يعني
0: الرسالة من مين وصلت؟
1: من شخص، من مستمع.
0: طيب شو بعد؟ شو بعد وصلك؟ في كمان اسم أنا أعطيتك إياه. وصلتنا رسالة.
1: وصلتنا رسالة من إيمان الشاعر.
0: إيمان
1: بتقولنا إنه هي متابعتنا وبتسمعنا، فأحلى تحية.
0: أحلى تحية لإيمان الشاعر، موجودة بالشغل ومرافقتنا.
1: حب لما بسمعونا بالشغل.
0: كيف؟
1: حلو.
0: هيك
1: جابلي مره اسمعنا
0: لما انا اكون بالشغل،
1: لما
0: بس يكون مسجل وانت قاعده بالمكتب. فيش سبب لما انت بالمكتب لا تسمعينا، انت بتكوني بالاستوديو
1: مباشر.
0: وين هاي كيف ماريا؟
1: نعم. زناخه
0: تشربكيهاش.
1: زناخه
0: تعقديهاش.
1: نبيل صبيحات ببعث لنا صباح الخير وشكرا لما كان على البث والتغطيات كاس عالم.
0: الا
1: صح، كرة قدم ممتعة، ولكن الفرق بالساعات سيكون مانع بسبب.
0: نعم.
1: التوقيت.
0: أجل.
1: أمل أن تفوز البرتغال
0: إن شاء الله
1: رونالدو بالكأس أو المغرب.
0: 0723335993 على هذا رقم التليفون عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية فقط نصية على واتساب مكان
1: 0509071321.
0: معنا اتصالات.
1: صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: معك ابو احمد.
0: شكلك متابع ابو احمد، شكلك متابع المونديال من الحماس.
2: والله انا متابع المونديال، بس انا يعني ما بشجعش الا فريقين في كل العالم، برشلونه وشكيب السلام.
0: برشلونه وشكيب السلام. برشلونه
2: لانه فريق عالمي يعني. وبيستاهلوا الواحد يعني يمتعوا في اللعب. وشكيب السلام لانه لحد هسه ولا مره قدر يلم 11 لاعب، دائما بيلعبوا 9 لعيبه يعني.
0: طب فوت انت زيد عدد.
2: والله ناصح انا بزبطش معاه.
0: بصير في لياقه. انا وياك بنركض انا على المرمى. على فكره اهون إشي على المرمى. لا ابو احمد حطوا يحطوك على المرمى.
2: والله بجوز يعني.
0: خلص نحكي لك مع جوسلين. مين مسؤول عن فريق شقيب السلام؟ سبت تحكي لنا مع فريق. بس كل الاحترام لانتمائك، كل الاحترام انك انت بتشجع اهل بلدك، وهي الروح الرياضيه الموجوده عندك كتير حلوه، والمونديال رح تتابعه يوم الافتتاح. شو رايك؟
2: ان شاء الله. بس انا يعني في كمان نقطه هيك حتى من ضمن الكلام اللي انتم بتحكوه، الواحد بيستنى بتجي افكار ثانيه.
0: يلا
2: احكي لنا. المكسرات والبزح. يعني نحكي، شوفي يعني على احسن إشي في المكسرات اللي هو الكاشيو. الكاشيو شكله عوج.
0: ايوه يعني شوفي في بنادول. لا في ناس
1: بحبها اقولكم،
0: في ناس بنادول عوجة.
1: لا اول شيء انا من يعني ابوي من بلد الكاجو، غينيا بيساو.
0: من جد؟
1: ثمرة الكاجو.
0: طب ليش الكاشيو غالي هون؟
1: لانه كيف بقطفوه.
0: طب روحي حاجي من غينيا بيساو جبيلنا.
1: تمام بس تمام بروح. طيب. غينيا ثمرته كتير حلوه.
0: واه
1: جدا زي عرف الديك. جميل. لا احلى
0: احلى من عرف الديك. اه واو
1: حلو طعمته يعني هناك.
0: طيب غير الكاتشو شو نحط اليوم تسالي ابو احمد؟
1: البرازيلي
2: والله البطيخ مليح. البطيخ مع جبنة مالحة هيك يعني شيء بفد يعني عن الأكل وبشبع يعني.
0: محمد الشيخ اللي بحب أبروبو.
1: محمد الشيخ اللي بحب انت مع لبني. أبروبو مع لبني زاكي. البطيخ
0: جسلين طبعًا. بتحب البومبا اللي بقلبه شوكولاته.
1: وبحب موضة جديدة بزر القرع.
0: بتعرفي جسلين دايما بشوف معاها البومبا الأحمر. هذا بعرفش أنا مين بشتري.
1: جسلين
0: البومبا الأحمر بس مع
1: اللي عليه سكر.
0: هاي على فكرة المكسرات على أنواع اليوم ده تكون بافتتاحية المونديال.
2: الله يهدي البال على الجميع يا رب
0: إن شاء الله يعني. والله ينجح شقيب بالسلام ويكمل الفريق ونكمل نشجع. وشكرا كتير لاتصالك أبو أحمد.
2: تحياتي. شكرا
0: دايما شاركنا. ألو صباح الخير مين معنا؟
3: مونديال.
0: هلا مونديال
1: مين؟
3: رائدة معي.
0: هلا رائدة.
3: حطيك العافية.
1: زيدة
0: رائدة مشجعة فريق القدس ولا؟
3: مشجعة فريق الأردن.
0: الأردن.
3: الأردن. إن شاء الله إن شاء الله.
1: جنة.
0: طب هاتي نسمع رائدة. رائدة الأردن أول مرة بتشارك.
3: يعني هاي الإشي مميز وبشجع إنه الواحد يتابع. أنا من مشجعين البرازيل والأرجنتين.
0: بقولوا في أمل للبرازيل ولا لا؟
3: ما بظنش لأنه بتشعر إنه مرات ميسي. أنا يعني من عشاق ميسي. بيفاجئ مرات اللي قبل بجيبها بتجنن مرات بتحقيق إنه
0: بس بقولوا كبر ميسي هاي السنة مش عارفين إذا رح ياخذ
1: تعرف إنه مش كتير كبير.
3: يمكن يفاجئنا يمكن يفاجئ.
1: تعرف قد عمره لميسي كلياته 37
0: 37 لكرة القدم كتير كبير.
1: بس تعرفي رونالدو قد عمره 42 رونالدو.
0: طيب
1: أكبر 41 متأسفة 41
0: لكرة القدم كتير كبير
1: بس رونالدو أكبر منه 41 وبعدين بيلعبوا.
0: يمال قد ايه عمره يمال؟
1: مين يمال؟ امبابي.
3: نيمار قصدك نيمار؟
0: لا قصدي لمين يمال؟
1: مين؟
3: مش مشكلة. المهم اللعبة والمهم لك إجا عبالك.
1: محمد الشيخ عطانا أسماء
0: لا بيكون بقعارين إيش عم تعملوا؟ جسلين عم بتخبط على راسها. متأسفين لكل مين بقع الشيخ لكرة القدم.
3: بالضبط. وبالنسبة للمسليات الواحد ما فيش مجال للمسليات بدك تكوني خفيفة وهيك إنه الواحد ينط نتمحم
1: نزل البطيخ
3: إيشي وتسيح وإيشي
0: إلا بدنا يعني نفعل. أنا بفرج أنا ما بعرفش باللعب بس كل ما يقرب على المرأة يوو ما فتش
3: لا إحنا أنا جوزي كان على يشجع ريال مدريد. انا اشجع برشلونه. ابني كان يشجع الارجنتين.
1: أيوة.
3: يعني كان في سنه من السنين ثالثه اعلام عصبوح البرازيل والارجنتين والارجنتين والبرازيل
0: مين
3: برشلونه.
0: حلو. طيب لكان في حماس في اجواء عندك بالبيت و
3: كثير
0: برشلونة مش بالمونديال. برشلونة
3: لا
0: يعني إسبانيا مش منتخب.
3: ميسي
0: يعني أرجنتين. ميسي أرجنتين كمنتخب
3: بالضبط الأرجنتين. الأرجنتين ميسي.
0: شكرا كتير رائدة يعطيك العافية.
3: وبالنسبة اسمع القهوة ما بيستغني الواحد عنها في
0: القهوة نضلنا صحيين مجبورين سعدونا. كيف بدك تحضري ألعاب الساعة 4؟
1: مين أنا؟
0: بدك تشربي قهوة؟
1: ليش أحضر ألعاب الساعة 4؟
3: بنحاول لازم نحضرها لأنه اسمع اللعبة إذا ما كانت شي حضرها الواحد مباشر
0: مش حلو تحضري عادي
3: يعني الأكشن والتفاعل هذا كله يكون مباشر
0: صح.
3: أما التسجيل بتحس ما أنت عارف النتيجة بتحضري على البارد
0: صح
3: عندك أحلى وطاقة تفريغ طاقة يعني بقول لك إحنا وضع وهيك لا إحنا بنفرغ طاقة.
0: طيب يعطيك العافية رائدة شكرا على المشاركة.
3: ويعطيك العافية
0: انت. باي باي.
3: نهاركو طيب. هلا
0: معنا كمان اتصال. على الصباح الخير.
4: يا صباح الخير.
0: هلا مين؟
1: يا صباح النور.
0: هلا
4: سعيد.
1: مين مش سامعين منيح؟
0: الو
1: هلا. أيوة. مين صباح الخير.
0: الو انت معنا على الهواء. ما فيش عندك ارسال ومش قادرين نسمعك بوضوح معنا. الو يا صباح الخير. تليفون تاني مين؟
1: صباح الخير.
0: هلا.
5: صباح الخير.
1: صباح النور.
5: معك نبيل سباحات من سالم.
1: أهلا نبيل, بقرأ رسائلك دايما.
0: واليوم تجرأت تتصلنا وتسمعنا صوتك, صوتك الراديوفوني.
5: وأخيرا لأن زميل لمحمد الشيخ خليل برضو
0: نبعث له أحلى تحية.
5: بعطيك عنه سر, بعطيك عنه سر
0: عن محمد الشيخ خليل. شو أسراره؟ فشلنا إياها
5: محمد الشيخ خليل. كنت أنا وياه كان حكم كرة قدم لفترة قصيرة جدا. محمد الرياضي طبعا وإذاعي وإنسان قبل كل شيء.
0: صح. حلو
1: حلو
0: حلو كتير. نبعث له أحلى تحية ورح نرافقه طبعا بكل هاي الفترة وكل الطاقم والبعث اللي رح يطلعوا ويحكوا وينقلوا لنا كل الأجواء من المونديال مباشرة. من المونديال
5: جعلنا بالسلامة أهم شيء إن شاء الله رب العالمين يتخنوا. طبعا نحن نتخنى عبر الشاشة.
0: نبيل رح يتابع المونديال, رح يتابع الألعاب؟
5: أكيد. أنا على فكرة أنا حكم كرة قدم 30 سنة سابقا.
0: حلو كتير. وكيف أنت رح تشوف
1: مثلا يعني أنا بالذات نبيل بفهمش كثير بالرياضه,
0: احنا بنعرف انه الطابه مدوره
1: وركض وراها
0: بس حلو العفويه. واحنا عم نجيب كمان ومنمثل الجمهور اللي هو مش شرط يكون
1: لا بس انت اكثر مني بتفهم الشغلات. انا ولا شيء,
0: طلعي انا بدرس بشتغل فاهمي.
1: انا عم بحاول
5: ترسل منيح الكين
0: منيح.
5: يمكن احنا اللي مجانين الكره, مجانين الفوتبول, واحد مع فريق وطبعا وعصبي واعصاب. انت مش مهم.
0: احنا الانترتينمنت تيم, احنا اللي بنيجي بنرفه.
1: احنا مع هذول البومبون
0: كشكيش كشكيش
1: يا
0: يا يا يا. احنا بنيجي هيك بالاجاء بال
5: بالعفويه.
1: تي
0: لما
1: تي اي ال يا
5: ان شاء الله. ان شاء الله طبعا انا بحب البرتغال وبحب كريستيانو, افضل لاعب على عبر التاريخ ولا رايح يجي مثله. صح. طبعا مش انت لما كنت يمين يمال طبعا انا شخصيا
1: مين هذا من وين هو؟
5: مش بحبش برشلونه بالمره بالاطلاق. انا ريال مدريد. وان شاء الله رب العالمين ان شاء الله انه رونالدو لو بسجل هدف بكاس العالم الثاني بديش زياده عن هدف.
0: طيب خلص هذا هو بس. وحياتك اول ما يسجل هدف بدك تتصل عنا على البرنامج.
5: طوالي بتشوفك ثاني يوم
0: تتصل فينا دغري. استاذ نبيل عم نستناك.
1: مين رونالدو
0: ولا رونالدو؟ ما اسموش يامال. يمال
1: يمال من وين؟
0: بحبوش. خلص احنا مع استاذ نبيل. استاذ نبيل قالنا رونالدو. احنا منحبش برشلونة ولا يمال, احنا بدنا رونالدو يفوت جول.
1: برتغال
0: احنا مع البرتغال وبدنا البرتغال تربح وبدنا رونالدو يفوت جول. واول ما يفوت جول بنستنى اتصال.
1: جول واحد.
0: لا احنا بدنا اول واحد نحفل فيه. طيب تعال نبلش
5: مثال من كيد العزال.
0: ايوه هي هاي احنا معك. طيب انا وماريا قررنا انه احنا من فريق المشجعين من نبيل واحنا مع البرتغال وعم نستنى رونالدو يفوت جول
5: ان شاء الله.
0: شكرا لنا يعطيك العافيه. شكرا.
1: انا بدي
0: يعطيك العافيه. باي باي. مين بدك؟
1: كابو فيردي.
0: مين فيه بكابو فيردي؟ تفضلي زي ما عم تحرج. يلا قولي لي مين بكابو فيردي.
1: هسه بقول لك لحظه في تشات. هسه بقول لك كل شيء.
0: انا اشجع الاردن. شو مع الاردن؟
1: اسمع الغناي
0: عن جد.
1: حبيتها.
6: حنا نشام كرامة تبرق بسامانا البشارة. خلي الأردن
1: هاني متواسي ونداء الشرارة.
0: هلا هلا هلا هلا
1: هلا اسمع مع سلامة.
6: اسم بلادي بالقلوب وبالملاعب صدارة
0: الأردن
1: بجنب
0: أول مرة مونديال 2026.
6: دونيين سمعوني هتافكم يا القوم يا المبدع في كل
0: اشعر بدني.
1: صح
0: محلى.
1: شوفي

0: بالنجاح لكل المنتخبات العربية. وصلنا لزاوية التخلي.
1: نسينا جربناها بس.

0: عشونا نتخلى اليوم مريم؟
1: انه فكرة بعد الاسبوع هذا الكامل اللي انتو ساعدتوني شوي شوي افوت لاجواء المونديال, يعني رح اخذها شخصي, انا كل شيء باخذه شخصي لإلي.
0: اكيد احنا نتعلم منك
1: وكمان يعني لا باقي الناس بفكر بتامل انه اثرنا انه نتخلى عن فكره انه كره القدم بس للرجال, بالذات انه كان عندنا
0: نساء
1: اللي شاركت
0: ناجحات
1: بكره القدم
0: وبلش ما يكون عندنا صوره نمطيه على شيء
1: انه رياضه بس للرجال,
0: عودونا انه ذكوريه وانه لا
1: اليوم في لاعبات ومدربات ونساء بيكونوا حكمات حكم وصحفيات ورياضيات وجمهور نساء كبير بتابع وبيشجع,
0: لاعبات شاطرات بوصلوا لأبعد الحدود.
1: ممكن مش كل الناس بتحب كرة القدم, بس أكيد الموضوع ما إله علاقة إذا أنت كنت رجل أو امرأة,
0: هي إشي هاي نوع رياضة حدا بيجي بقرر
1: واليوم عن جد بدي أحضر
0: وما تخلوش أي شخص يأثر فيكو كمان.
1: وبصراحة مزبوط أنا بأول الأسبوع قلت شو هاللعبة, هاي لعبة اللي
0: بركضوا فيها رجال
1: بركضوا ورا طابي, لا اليوم بدي أحضر أجرب أفهم اللعبة
0: وأستمتع
1: طبعا رح أستمتع
0: لأنه لعبة بمستوى جدا عالم
1: رح أستمتع بس بدي أتابع, بدي أحاول أتابع أفهم هاي اللعبة لأول مرة من
0: سنين,
1: من اكس اكس اكس اكس
0: تاريخي
1: سنين. من
0: تاريخي
1: مريا تاريخي.
0: تجدد بشو بدنا نتجدد يا مريا؟
1: يعني إذا نحن قلنا إنه اللعبة مش هي إشي بس لا أبيض ولا أسود, مش يعني مش بس للرجال أو للنساء, التجدد إن نعطي فرصة لإشي كنا مقتنعين إنه هو مش إلنا.
0: أوكي.
1: أنا كنت مقتنعة كرة القدم أنا بدي بس الباسكت,
0: نغير صور نمطية نفتح أفق لمجالات مختلفة, شغلات اللي ما كناش نآمن فيها كتاب. أشياء اللي هي بس للذكور يعني بركي أنا استعملت مثلا رخصة
1: مطور
0: شاحنة
1: باص مثلا حلو
0: فش شي تابو ابدا
1: فكتير مرات نحكم على الاشي قبل ما نعطيه فرصه
0: بلاش حقيقية. نحكم صح
1: وبعدين نكتشف انه صار جزء من اهتماماتنا. التجدد اليوم انه نفتح باب صغير لإشي جديد انا خايفه ما نحبه
0: بس انا خايفه اخر المونديال تصير كتير محترفه.
1: شفتي ممكن جدا على فكره, اعطيني انت بس تحدي بكون عرفيت لك شو اسمه يا يعني منال شو اسمه ينال شو اسمه هون؟
0: طيب
1: ايش اسمه؟
0: عم نكرج كل
1: هذا اللي حكيتي لي عنه ايش اسمه؟
0: يمال
1: اللي بحبوش نبيل
0: يمين يمال
1: يمال يمال يمال
0: جسلين مستحيل
1: ايش مستحيه جسلين؟ هاي الحقيقة شو؟ عادي هي عم تقول لا عادي سمعتي عشو؟
0: لا بس هي حفظيتن هي عارفة ايش رقمه ليمال؟ ايش رقمه ليمال جسلين؟ عم نعمل لك امتحان شو رقم يمال؟ شو رقم بلوزته؟ خان من الهندسة الصوتية شو رقم بلوزة يمال؟ ها؟ يا بعرفوش
1: لكن ليش بتصير؟
0: 10
1: ليش بتصيرته؟ مش فاهم جبتي لي اياه من من اي فريق هو؟
0: اولادي بحبوه مش بس انت على فكره مش حلو عنك طيب مش بس انت ابنك بيهتم لهي الامور كمان انا اولادي بحبوه ليمال
1: طيب رح اساله اليوم مين يمال اسه بتصله رح اساله مين يمال احكي لي بكون حكي لي في نيمار مره
0: بس استاذ نبيل طلب مننا نهتم اكثر برونالدو
1: حبيبي
0: فهمتي
1: مش
0: نهتم ببرشلونه
1: تفاجئت اكتشفت امبارح ابني كثير بحبه لرونالدو
0: طيب
1: عيد ميلاده وعيد ميلاده ب5/2
0: عنده أكتر عدد متابعين بالإنستغرام
1: كتب له رسالة
0: 19 بقول لك خين
1: رقم كتب له رسالة 19. طويلة بالإنجليزي ما أحلاها مش ليمال
0: إلا
1: لرونالدو كريستيانو
0: طيب إعلانات يمال
1: مين هذا؟
2: مونديال 2026 العد التنازلي بلش مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
3: الليلة على قناة مكان اللحظة اللي كل العالم بيستناها أكبر احتفالية كروية في العالم في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم
2: استعدوا لأجواء جنوني
3: وفي 10 نقطة الانطلاقة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
2: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
3: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: رجعنا لكم مستمعين ومشاهدين مكان انتم مع برنامج ماريا وعارين. والصراحة اللعب متأخر وجسلين قالت لي انه بنفعش عارين كل المكسرات صح. لازم تجيبي زي خيار. ماريا بطيخ وتعطي الطاولة تكون فيها تسالي مفيدة.
1: خيار جزر كرفس
0: كرفس كرفس
1: كرفس
0: اوكي
1: سلري سلري انا هيك بندي
0: وجبنة بيضة مثلا
1: جبنة بيضة بس 5%
0: زي السحور لبني
1: لبني
0: فهمتي؟
1: زعتر
0: زعتر
1: مناقيش لا مش منيح بالليل.
0: السؤال اذا النساء بدها تكون فايقه بالليل وهي اللي رح تحضر هاي الشغلات ولا تحضرها قبل ما تنام ولا هي رح تتابع؟
1: ليه لازم تحضر؟
0: بسأل
1: لا
0: إسا في كتير شغلات رح يكون في خلافات زوجية. أنا حاسي مش إني أنا إسا عم بهوج بس أنا حاسي إنه في إسا تركيبي لا هيك مش عارفي في شغلات ممكن تكون شوي مشحونة ألعاب مباريات عدم فضاوي يمكن يكون في التزامات ومسؤوليات بالعيلة يمكن إسا كتير أشخاص يقولوا لك أنا اتركيني بحالي عندي لعب عندي منتخب عندي حدث ضخم بيجي بعد كل 4 سنين أنا حاليا أوف. فممكن هذا الاشي يسبب كتير مشاكل زوجية على فكرة عشان تعرفي وبدو يروح على القهوة يحضرها مع أصحابه بدو يعزم أصحابه عنده على البيت أو هي تعزم أصحابه ففجأة شو البيت بده يصير إيش إيش
1: المضافة
0: غير البزر اللي بده يكون شمال يمين مثلا شو إيش
1: إيش فيه
0: بدنا حدا يساعدنا كيف نحل مشاكلنا بهاي الفترة قبل ما يبلش المونديال قبل ما يبلش المونديال قبل الافتتاحية
1: نرتب الأمور على العالم نعم. 2026 عونيها بتفون طيب عم بتصعبيها
0: لا مش عم بصعبها عم بقول واقع وعم تمام. بقول أصوات اللي عم بسمعها حوالي
1: تمام
0: إنه ممكن هاي الفترة ما تكونش سهلة
1: لا أكيد مش سهلة هي أصلا مش سهلة على الأزواج ففكري فيها إسا بفترة هيك مش شهوية يعني.
0: فضيفتنا إسا طبعا بتتعلق جزء لا يتجزأ من فترة المونديال بس من زاوية مختلفة تماما لبنى شتاوي الشيخ خليل مستشارة علاقات زوجية وعائلية ومش بالصدفة مش بالصدفة اليوم معنا زوجة زميلنا عزيزنا اللي احنا فخورين جدا فيه محمد الشيخ خليل اللي رح يسافر ويتابع وينقل مباريات
1: وعايش الأجواء وأصلا قبل شوي عرفنا معلومة انه كان حكم وكان لعيب
0: يعني كرة القدم بشرايين فلبنى شتاوي الشيخ خليل اليوم ده تساعدنا من محل اللي هي كتير قريبة منه لكل المشجعين ومتابعين اللي بدنا يتابعوا المونديال كيف ممكن احنا بهاي الفترة نقدر نتخطاها بخير وسلامة مع كل العلاقات الزوجية الأسرية بيوت بيت أولاد صباح الخير
1: صباح الخير لبنى
2: يسعد صباحك ماريا ويسعد صباحك عارين وجميع المستمعين طبعا
0: ما أحلاكي ومحلى طاقاتك
1: لبنى احكي لي كيف الواحد يكون عايش مع زوج اللي هو كل حياته كل إشي والفوتبول
0: كرة
1: وكرة القدم يعني كرة القدم ورياضة يعني هو
2: زوج بس زوج
1: أنا شريك حياة رزمة
2: رزمة كاملة
0: أوكي.
2: عندي البنات عندي البنات جوزل وهوزان وعندي يمان وينان وعندي محمد وأنا انجبرت أنحط بهاي الرزمة
0: لأنا
2: كثير بعيد
0: 5 متابعين
1: وهي بعيدة عن يعني أنت زيي بعيدة عن الرزمة هاي ما
2: ماريا بصراحة أحكي لك شغلة يعني بدي أحكي بصراحة
1: بس بصراحة
2: عن جد أنا بعيدة عن جد أنا بعيدة يعني مرات بجتهد بفوت ببحث مين هذا اللعيب اللي بحكي عنه عشان أفوت بالحكي معي
0: بالأجواء
1: يمال يمال يعني. يمال
0: لمين يمال
1: مين هذا
2: لا يمان وينال لا. يمان وينال فريق جوزال فريق لحالها هوزان ومحمد فريق
0: او ماي جاد
2: كل واحد تخيل التركيب الكبير اللي عندي فتخيلي كيف انا بدي
1: كيف بتحتوي كيف تحتوي
2: كثير الاشي بده ذكاء
0: ذكاء
2: عن جد انا
0: ومين قدك يا لبنى الذكيه انك تعرفي عن جد توازني بين كلهن
1: 5
0: وثلاث مقسمين لثلاث فرق
2: لحظه انتم ما ذكرتوش كمان الضيوف
0: لبنى بتستضيفي
2: بنستضيف الساعة 1 بالليل الساعة 2 بالليل الساعة 3 بالليل
1: ليش
2: تخيلي كمان شو الاشياء قديش معقده وقديش عن جد بدها تحضير بدها احتواء
0: صبر
2: بدها صبر بدها كتير اشياء عن جد.
0: يعني بالنهاية الواحدة اذا بتكون ذكية وبتعرف تستغل هاي الفترة, هي فترة كتير حلوة,
1: تستمتع كمان,
0: هي فترة
1: يعني
0: كتير حلوة, الاجواء كتير حلوة, العائلة كلها متحمسة.
1: بس انا بحبش الموضوع, يعني بعيد عن الموضوع. اذا انا ليه مجبورة
0: مياكي انت بدك تتابعي اسا عشان ابنك؟
1: تمام, بس انا
2: بنفع اعطيكي مثال مريا.
1: حكيلي.
2: انت بتحب اكيد تاكلي حلو وبتحبي تاكلي الاشياء اللي هي بتنصح زي انا مثلا زي كوفين, بس بالمقابل بدي احافظ على جسمي اللي هو صحه واللي ما انصحش كتير, انا بمنع حالي من الاشياء او بلتزم باشياء اللي هي مش حاببتها كتير. فهذا المثال بنثبت فعليا على الرياضه. انا مضبوط بحبها شيء كتير, بس علشان الاهداف تبعتي او عشان انجح باشياء معينه, انه انزل بالوزن او انه اعمل بيئه داعمه بالبيت, بالضبط هذا المثال بعطينا بول إن كيف احنا نتعامل بهاي المرحله.
1: فهون
2: احنا عن جد احنا مش مطلوب منا انه نحب كلنا نفس الاشي. في عندك اشي اسمه نضج اسري, يعني انه انا احترم شو بسعد شريكي او احترم شو بحبه ولادي, حتى لو انه الاشي مش من ضمن اهتماماتي. في عنا تقبل, في عنا نهتم بالاشياء اللي بالاسرة تبعتها, وكديش هذا النضج الاسري انا بدي اشتغل عليه, اذا كان انا, اذا كان بنتي, اذا كان جوزي, اذا كان كل الناس اللي انا عن جد بحبهم.
0: لبنى, الاصعب اشي بهاي المرحلة هو التوازن. يعني حلو انك تكوني ذكية, وحلو انك تدعمي, وحلو انه يكون الجو كتير لطيف ومر بالاربع سنين وكل شهر وبمر, بس كيف ممكن توازني انك انت كمان يكون في إلك الحيز الشخصي, يكون في إلك قوانينك؟ وين احنا مش عم نحكي بس اليوم عن تجربة يعني شخصية, اليوم احنا عم نحكي عن كتير بيوت اللي عم تستعد لهذا الحدث الضخم, اللي اوكي تمام انا بدي ادعم الزوج, انا بدي ادعم المرأة, انا بدي ادعم الناس اللي بتشاهد, بس وين انا, وين قوانيني
1: بالزبط.
0: وباي ايام وانت في راحة, اسألوني قبل, ما تعزموش قبل ما تقولولي.
1: واحدة بالليل يعني, واحدة ثلاثة بالليل, انا بديش حدا يجي
0: طب
1: عندي على البيت.
0: يمكن اتحمل قبل بليلي, بس تاني ليلي يمكن اكون تعباني. فكيف ممكن الواحد يوازن بهاي الفترة ويكون الشغلات يعني مرتبة بشكل مسبق؟
2: بالضبط. بدي احكي لك شغله عارين, اذا احنا نروح على يعني نروح للإشي بجديه اكثر, في عندنا كمان في عائلات اللي هي بتمر بروتين معين, انه من الطبيعي انه هاي الروتينات العائليه تتغير بوقت المونديال. اذا رحنا مثلا في نساء اللي هن بيشتغلوا, فصعب كتير عليهم انه يكونوا الساعه 4 الصبح
0: يوقفوا الطريق. انا عندي
2: سفر, انا عندي كتير شغلات. والاستضافه هي مش بس مشاهدة المباراة, في عندك التضييقات, في عندك تنظيف, في. فهنا بيجي عندنا كيف إحنا نتوازن, كيف إحنا نعمل هذا الروتين, كيف إحنا نعمل نظام بكلب هاي الحدث هذا
1: كيف.
2: إذا إحنا تقسيم مهام, إذا كيف إحنا بدنا قبل وبعد
0: الحمل ما يكونش على شخص واحد.
1: مش بس يعني بتقدري تعطينا أمثلة للشغلات يعني على أرض الواقع لبنى؟ يعني
2: بعطيكي انا من حياتي الشخصيه, لانه انتم بتعرفوا محمد قديش عنده شغف لهي الامور, وبحب كثير يستمتع بالمباراه ويذوق, يعني ياخذ منها كثير. فالإشي بيكون عن جد ترتيب مسبق, يعني انا بشتغل شغلتين, بنفعش انا بتقوم فجاه انه اشوف انا نازل عندي برنامج مع ضيوف مع احنا في عنا برنامج اسبوعي, برنامج يومي اللي احنا حاطينه على البراد, كل واحد بيشوف. يعني مثلا ولادي بيشتغلوا بالليل, بيشتغلوا الصبح بما انهم بيشتغلوا بالطب, فعندهم في
0: دكاترة
2: بيشتغلوا كثير يعني مشمرات
0: دوريات
2: لازم نحكي بس على بيشتغلوا دوريات. فانا بدي اعرف وانت انتوا جايين, بدي اعرف وانت بدي اعمل
0: كل واحد وبرنامجه, اسم الله اربع اولاد, كل واحد والالتزامات تبعته, كل واحد ومسؤولياته. يمكن انت باني برنامج
1: في على البراد,
0: فهنا عم نحكي عن ست افراد يعني
2: في برنامج, كل فرد عنده رزمي كامل,
0: فكل شخص عم بيسمعنا اليوم يحط قائمه بالزبط. التزامات ومسؤوليات الموجوده بالزبط. على البراد, لحتى نعرف انه الاشي يلائم كل البيت.
1: اوكي,
0: ايش الشيء حسب حدا
2: بالضبط. انا كثير بنصح النساء والازواج وكل اولاد كمان, انه عن جد هاي المباراه مهمه اللي بدي احضرها ماما, انا بدي اسهر للصبح, معناته انت بدك تحضر حالك قبل.
0: شو وجباتك؟
2: يمكن عندك مخيم او عندك إشي او بنفعش انا بهذا الشهر اجي احط كل القوانين, بنفعش اجي احرمهن من الاشياء اللي كثير بحبوها. هون كثير التوازن مهم, احنا عندنا التوازن ببين كيف انا بتقبل ايش بحبه هني كمان. المشكله مش بالمونديال نفسه، المشكله انه كيف انا بكونش عامل توازن صح. لما احط انا برنامجي اليومي بعرف انه انا الساعه 7 مثلا راح اكون متواجد بالبيت مع اصحابي، فانا بعرف الماما انه بدها تحضر كل هاي الامور، انا الساعه 4 بدهم يجوا ضيوف. فيش هيك إشي. اليوم المونديال هذا المونديال صعب شوي لانه ساعات الصبح مختلفة، فهذا الإشي بصعب علينا إنه نكون متواجدين ونحضر كل المباريات. فهون برجع كيف نغير الروتين التوازن، وهون الإشي كتير بساعدنا إنه إحنا ما نفوتش على خلافات، ما نفوتش على تعب. كمان تنسيش التعب، هذا الإشي كتير مرهق بالذات إنه فيه سهر وكمان تعب وكمان تنظيف وكمان تحضير، بزبطش.
1: الكل بوقع على الكل إشي بوقع عليكي أنت، ولا في كمان يعني لما أنتوا يعني بنحط
0: من ناحية التضييفات؟
2: جايتك بالحكي. مثلا عندنا إحنا كمان قائمة مين بده يعمل مشتريات، مشتريات للمونديال. مثلا محمد هاي السنة غايب، فالولاد باخدوا جزء حتى لو جزء بسيط. اللي معوش سيارة زي هوزان هي بتاخد جزء بالتحضيرات البيتية، إذا كان تنظيف قبل بعد، وبيكون الإشي بدوريات. يعني اليوم أخذت هي بكرة أختها، بكرة أخوها، هيك ساعتها المونديال بفوت عنا بسعادة، بترك أثر حلو وكتير مننبسط. ومش بس هيك، بتحسوش بتعب، بتحسوا الإشي بثلاثة هيك، وبكفي إنه أنتوا كمان بتعطوا زي راحة لكل أفراد الأسرة، وكل واحد بأخذ الإشي اللي بحبه.
0: كيف ممكن كمان
2: نرجع للزكاة؟
0: نعم، كيف واحد ممكن كمان يحترم المساحة الشخصية تبعت كل فرد؟ يعني يمكن اليوم أنت مهتم أنك تحضر لعبة اللي هي أقل أهمية إلي، بس معلي الصوت وعازم أصحاب لإلك، فالمساحة الشخصية كيف ممكن نحددها بهاي الفترة؟
2: المساحة الشخصية بترجع كمان للتحضير المسبق. لما أنت في عندك ضيوف، بنفعش أنت الضيوف هدول اللي أجوا يغيروا كل روتين البيت. بنفع إحنا نستضيف، مش كل يوم، بنفعش نستضيف كل يوم، بنفع نحدد أيامات اللي نستضيف فيها، لأنه كمان نرجع لراحة الأسرة كلها. كمان شغلة، إذا أنا بدي أستضيف في عندي المساحة الخاصة، أنا مثلا بهاي الساعة بدي أنام، بديش أحضر هاي المباراة، مش مهم كتير، مش المباراة النهائية اللي مفروض أنا أكون فيها،
1: أو بديش أحضر، بدي أحضر إشي تاني،
2: بديش أحضرها، بدي أكون أنا في عندي شغل، بدي أخلص شغلي. في إحنا محل خاص، لا أخصص مكان خاص لإن أحضر هاي المباريات، بدي أوطي الصوت عشان أحترم الجانب الآخر من الأسرة. بنفعش يكون في أنانية كمان هون. كمان بدي أحكي على شغلة مهمة كمان عندك بالعلاقات الزوجية، الزوجة كتير بتتأذى، بصير في كتير خلافات بسموها خلافات المونديال.
1: إيش
2: الزوجة بتفكر أنا بدي أحكي لك ماريا، الزوجة بتفكر
0: إن اللعبة أهم منها.
2: مش بس هيك، أنا ويني أنت 24 ساعة مونديال،
0: وبحب لها لبنى، وبحب لها إسا تطلع على مطعم أو إسا تتحدث معا، أنا بدي أتحدث معك عن موضوع مهم بوقت اللعبة، اللي بحب لها حزلز بوقت اللعبة تتخرج.
1: لا أنا بتغار من اللعبة يعني،
0: لا وكأنه بدي أفحص اهتمامك. مين أهم؟
2: هاي عدم احترام لرغبات الشريك واحتياجاته.
1: من أي محل نابعة يعني؟ من محل
2: من اللي... أي محل نابعة
0: التنشن.
2: لما يكون الشريك، بدي أحكي لك، في أزواج بالذات الرجال بنسوا إنه في عندهن امرأة اللي في عندها هرمونات، اللي في عندها احتياج عاطفي، بصير غائب عاطفيا بفترة المونديال. طب هي
0: تجاهل،
2: أنا بدي هذا الاهتمام، أنا تعودت إنك تحكي معي، أنا تعودت إنه نعمل تلخيص يوم،
0: نسهر مع بعض، نحضر مع بعض،
2: تعودت إنه نطلع يوم الخميس، نطلع مثلا على قهوة، تعودت على نمط معين. أنت أجيت بشان أنت بتحب هذا الإشي وأنا لازم أتقبله،
0: أعود على جنب،
2: إنه أنا أتنازل وأصف على جنب. هون أنا رسالتي للأزواج بالذات للرجال، أنت يا زلمة حابب وبدك، بدك إياها تحتو، بدك إياها تتقبل كل هاي الإشياء، مفروض إنك تجتهد، مفروض إنك
1: يعني ما يحضرش اللعبة،
0: لا بس يقوم بواجباته قبل،
2: ونبسط وكيف
0: يعبرها قبل،
2: يبعث لها رسائل. المرأة
0: كتر القلوب، كتر القلوب، جيب لها وردي،
1: شو برشيها؟
2: لا بطلت الوردي عريض، بطلت
0: الوردي، مش ترند، مش ترند،
1: سويرة
2: ايموجي. عارفة ايش بحبوا كتير؟ بحبوا يسمعوا حكي حلو، بحبوا إسراء،
0: بس مش شاطرين الرجال،
1: بس ايش هاي يعني رشوة؟
0: مش رشوي اهتمام اهتمام
2: هاي واجب أوكي. واجب كل زوج مفروض انه يعطي هذا الاهتمام مش شرط بس بالمونديال بس انت المونديال مفروض انك انت تعود لانه اكيد رح تلتهي اكيد رح يعزموك اصحابك على قهوة تحضر لعبة واكيد كثير اشياء اللي هي ده تخرب لك روتينك بالمقابل انت بدك تعود هاي الزوجة اللي
0: بوقت جودي اخر
2: بالضبط
0: وقت جودي مش يرشيها
2: بالضبط احنا عندنا 24 ساعة احنا بدنا نروح نترك ال 24 ساعة وبس نركز على 90 دقيقة مباراة
1: او مباراة ورا مباراة ورا مباراة ورا مباراة
2: وين انتوا وين انتوا انه انتوا تعطوا هذا الاهتمام الفل اهتمام
1: يعني المسؤولية بتوقع على الزوج هون بهاي الحالة
0: لا مش شرط يمكن العكس كمان يمكن هي اللي
1: متابعه
0: يمكن هي اللي متابعه وهو ما خصوش بالرياضه تمام هون نروح انا وياكي وماريا لبنى لاطفالنا عم تحضر وبتسمع الاهالي والكبار والاصحاب عم بشجعوا ومرات بنستعمل ملاحظات وبنقول شغلات وبننفعل اكتر من اللازم وبيبين علينا غضبنا ومشاعرنا بتكونش كتير تحت السيطره اولادنا شو عم بتشوف
2: أولادنا بتشوف ردود أفعالنا أكثر من كلامنا كمان مش بس الحكي ده أحكي لك شغلة مرات بفقدوا السيطرة لأنهم كتير بيكونوا مركزين معطين اهتمام فل للمباراة السفات في عنا الخبطات
0: خسرنا
2: كتير خسرنا بيكون غضبان كتير فبيبلش يزت حكي اللي هو مش بمحله أولادنا عمالهم بتعلموا عمالهم يشوفوا عمالهم يشوفوا كيف الأم والأبو بتقبلوش الخسارة ويفيش عندهم روح رياضية فإحنا هون دورنا كمان نكون قدوة كيف نحضر للمونديال كيف نعمل اجتماع خلينا أسميه هيك جلسة أو تحضير للمونديال كيف أنتوا بتحبوا بتحبوا نزين البيت بالذات إذا في ولد صغار حلو تدخلوا روح المراح تدخلوا هيك جو حلو زينا لحاله كيف إحنا برمضان منزين ومنحط الأشياء اللي بتخص رمضان أجا المونديال هاي فرصة لتقريب القلوب فرصة إنه نعمل الحدث لصالحنا نكسب منه قد ما بنقدر وعن جد يكون تجربة اللي هي هادفة تجربة اللي نقدر ناخذ منها قد ما بنقدر نعلم أولادنا فيها شو يعني ربح
0: الإعلام يعني المنتخبات ثقافات
2: يعني أحكي لكم شغلة ده أحكي لكم عن إحنا عمالنا نحضر كيف بدنا نعمل بيت مونديالي
1: كيف يعني
0: كيف؟
2: يعني مثلا بدنا نعمل شغلات نزين البيت
1: نحضر
2: الإعلام اللي بيجي عن جد بيشوف يحس يا ما أحلى عن جد عاملين مونديال
0: أجواء
1: حبي أزولها
2: بلشنا نفكر
0: نعم زين أهلا
2: بتشرفونا مثلا يمان بيحكي لي بدنا نجيب الشاشة كبيرة ونحطها برا واللي بحب يجي ينضم لنا
1: حلو
2: بدنا نحط مكبر صوت عشان يطلع درجة أكثر
1: يسمع محمد كمان
2: محمد للأسف مش معانا
1: بس رح
0: يسمعون
1: ويشوفون
0: كيف بيعلق
2: شو بدي أحكي لكم إضافته بتجنن أول شيء عملنا جو موندياله بامتياز بصير هو يعلق على المباراة إحنا منحطها بدون صوت منحب نسمعه هو يعلق فكتير أجواء حلوة فأنا كتير بحب أنصح الأزواج إنه يأخذوا بالمثل استغلوا المونديال يا جماعة عن جد لأنه فرصة لا تعود بيجي كل 4 سنين هذا حدث عالمي حلو الأولاد يكون عندهم ثقافة ثقافة كل إشي بدور حواليهن يعرفوا إيش يعني مونديال يعرفوا مين هذا الفريق إيش هاي الدولة حلو كتير الإشي
1: مسابقة يعني نقول في فريقين أجتني فكرة في فريقين فمسابقة معلومات عن الفريق اليوم جنوب إفريقيا والمكسيك معلومات عن جنوب إفريقيا معلومات عن المكسيك بقدر يكون حلو
0: إبداع
1: يعني إنه الواحد انتي. شو لا فكرة مجنمية
0: نعمل طبعا
1: قلوبنا كزوجة إعلامي رياضي وفترات البطولات الكبيرة قطر قبل 4 سنين وقبلها وقبلها كيف التجارب هاي كيف
0: شو تعلمت
1: بسافر كتير كمان
2: هو شوي صعب إنه هو مش موجود معنا لأنه عن جد يعني وجوده كتير مهم وبضيف للعائلة وللضيوف وللكل بس هو كتير بحب يضل معنا حتى لو هو برا بالرسائل بالفيديوهات بعطينا الاهتمام وحتى هو بعيد عنا وكتير مهم ده أحكي لك شغلة إنه تعرفوا عن محمد كديش متعلق مثلا بهوزن هوزن لأنه دب فيها الرياضة بعمق
1: رياضية
2: كثير كثير
0: الصغيرة يعني هوزان
2: هي محمد صغير على
0: صغير
2: على رياضة على عارفين كل تفاصيل المونديال
0: أحلى
2: وانت اللعب الأخير كل هاي الأشياء
1: عندي عمرها عزيان
2: هي 14 سنة
1: بسم الله صغيرة البيبي
2: عن جد الأجواء كثير حلوة وأنا مستغرب من السيدات اللي هن بشوفوا سيئبي عليهم طب تعالوا نطلع
0: بس عشان هيك حنحكي معك لحتى نورجيهن يعني جوانب تانية اللي ممكن الواحد يستغلها كفرصة ليتقربوا لبعض يجتمعوا يكون في كمان روابط حلوة كتير بهاي الفترة ويستغلوا يزينوا البيت يعني أنا إسا أعطيتيني فكرة ما كنتش مفكر فيها لأني أنا مش كتير مهتمي
2: يمكن كمان
0: فيعني إنه يمكن إسا أستغلها أعلمن على أعلام المنتخبات والعالم فيمكن أخذ كمان نعم
2: صح وبش بس هيك كمان البلوزة الفريق اللي انت بتحبها كيف احنا نحط على الطاولة ايش الوجبات اذا الضيف جاي نعمل مجموعة للمونديال انه احنا مثلا عندكم اليوم احنا انتوا عنا ايش جايبين معاكو
0: نعمل وجبة مكسيكية او وجبة مغربية
1: او جنوب افريقية مثلا
2: اذا احنا مثلا عائلة صحية ناكل اكل صحي فإحنا منحب الضيوف يجيبوا أكل صحي
0: فنجيب روتين على المونديال
1: اليوم مكسيك تورتيا
0: تاكو
2: نحط كل الأشياء
0: طيب خلص اليوم بدنا نعمل تاكو
1: تاكو وكاشيا ودوريتوز والشولولن
2: لا لا يعني مريم هذا الإشي بنصح
1: لا لا في الطبيعي أنت بتاخدي التورتيا وبتقسميها
0: وبتحمصيها
1: مع الجواكامولي بالمقلاية الكهربائية
0: لبنان نروح عند ماريا اليوم للطعمينة تاكو
1: جايين
2: أهلا وسهلا كمان
1: أهلا وسهلا تفضلوا البيت
0: لبنى الشيخ خليل
2: كيف صورت
0: نعم احنا معك
2: لا تلخيص إذا أنا بدي أحكي للزوجات بدي أقولهم إنه المونديال شهر بس الزواج مشروع
1: أكثر من شهر بس
2: أكثر شوي
0: 39 يوم بس الزواج عمر
1: عمر
2: صح. مشروع كامل عمر إذا عرفنا إحنا نوازن بين الشغف والعلاقة عن جد بنتريح التنين بالذات إذا حضرنا
0: هي كل شيء توازن
2: كان الإشي عن جد منظم وفيه توازن كتير الإشي بمرك بأريحية وبفرح كمان مش إنه بيكون عبء زي ما شايفين هن بعض النساء يطلعوا إجابة أنا لأني كتير بآمن بالإشي الإجابة حدث موجود أستغله لإجابة
0: لبنى شتاوي الشيخ خليل مستشارة علاقات زوجية وعائلية شكرا على الإجابة شكرا على الجوانب اللي نورتينا عليها
1: تجاربها
2: مونديال سعيد
0: وبدنا نصور لك ونبعث لك من كل نصائح
1: مين بدك يفوز؟
2: مش عارفة
0: الأردن أول مرة بيشاركوا
2: ماريا تسألنيش هذا السؤال أنا مش ملمني
1: يعني كمان مرة عملتها
2: بدي أسأل صديق
0: شكرا باي باي لبنى باي باي إليك كمان
2: شكرا باي
0: هاي المقطع الموسيقي من رامي شقور زميلنا جايب مشاهدات كتير حلوة باليوتيوب اسمعوها

مونديال للجميع. هيئة البث عم تستعد لإطلاق واحد من أكبر مشاريع البث الرياضي بتاريخها، البطولة اللي إسه عم بتكون موجودة الأكبر في تاريخ كاس العالم بمشاركة 48 منتخب و 104 مباريات اللي رح تكون على مدار 39 يوم بين الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

0: ولأول مرة بإمكان الجمهور متابعة جميع مباريات البطولة مجاناً بدون مصاري عبر تلفزيون مكان والمنصات الرقمية وتطبيق كان بوكس، وكمان التغطيات الخاصة والمواكبة المستمرة براديو مكان. الحديث مش بس عن نقل المباريات، بل هو مشروع إعلامي ضخم كان مدته كتير سنين،
1: لها تحضير طبعا،
0: تحضير وبيشمل استوديوهات خاصة، تحليلات، تقارير من قلب الحدث، ومحتوى رقمي متواصل برافق الجمهور كل فترة ألعاب البطولة المونديال.
1: يعني بما معناه إذا كنتوا من عشاق كرة القدم أو الناس اللي حابين يعطوا المونديال فرصة زي ماريا لأول مرة، فهي السنة كل مباراة، كل قصة، كل لحظة من حدث الرياضي الأكبر بالعالم رح يكون هقرب من أي وقت مدى هون مضى. أوكي، مش مدى، مضى براديو تلفزيون كان بوكس كل المنصات الرقمية كان مكان.

0: إيش في رسائل؟
1: ماريا وعارين مرحبا، كيفكم؟ يا ريت غنى هيك تدخل القلوب. يومكم جميل ورايق ومشكورين على تغيير اليوم للأحلى.
0: عدلنا المزاج.
1: فيك أقول مين؟ مين؟ ماجد، من ماجد الفقري.
0: ماجد، أحلى تحية لماجد. كمان رسائل.
1: محمد من مصر بسألنا، السلام عليكم، بسألنا لو سمحتوا المباريات مزاعة على النايل سات ولا قمر آموس فقط. تحياتي للجميع. ما بعرف، بنحاول نسأل
0: نستفسر، بس احنا اللي بنعرفه كمان انه اهون اشي عليك ممكن يكون انك تنزل تطبيق كان بوكس، وهناك رح تحضر المباريات بجودة جدا جدا جدا

0: مونديال 26 رح طبعا نتابعه ورح نتابع مكان وكان وكان بوكس وكل المنصات الرقمية بمكان وكان لحتى نقدر نعرف كل جديد بجديد خطوة بخطوة وكل ايش رح يتطور بهاي
1: يوم الأحد رح نكون على 10 ورح نحكي شو حضرنا
0: شو محضرناش
1: شو
0: تسلينا وكيف كانت
1: شو التسهل اللي كانت

0: شكرا لكل مين تابعنا. نهاية أسبوع كتير حلوة رايقة وملاني أكشن مع كل المباريات اللي رح تحضروها
1: عنا هون
0: عنا
1: مكان
0: مباريات المونديال. شكرا لطاقم البرنامج اللي كان معنا اليوم: جسلين محمد بري، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، خين عزرة بالراديو المصور، وخين دهان بالهندسة الصوتية. ماريا أحلى تحية إليك. يمكن
1: كمان
0: أجي اليوم أحضر جنوب أفريقيا
1: وسهلا.
0: والمكسيك عندك وأدوق التاكو مع الكاجو. باي.

0: غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: عناوين الأخبار. نبأ يفيد أن المفاوضات بين واشنطن وطهران استمرت حتى بعد التصعيد الأخير. النيابة تطلب تشديد القيود المفروضة على مستشار رئيس الوزراء أوريخ. أيزنكوت لا يستبعد التعاون مع بنغفير، تلاسن بين النائب سكوت ومدير مدرسة في حي شعفاط. مسرع شاب من يركا في حادث السير، والحرارة تبقى على حالها حتى يوم الأحد المقبل على الأقل.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر دبلوماسي أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة بالرغم من التصعيد الأخير. وذكرت الشبكة أنها تواصلت حتى بعد شن الهجمات الأمريكية على إيران الليلة الماضية. طلبت النيابة العامة من المحكمة المركزية في تل أفيف أن تحضر على مستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريخ المتهم بتسريب معلومات بهدف المساس بأمن الدولة أن تحضر عليه الدخول إلى مكتب رئيس الوزراء وكل منشأة أمنية أو مكان يمكن أن تكون فيه معلومات سرية. ويفيد مراسلنا وسام جابر بأن النيابة طرحت ذلك في لائحة اتهام معدلات قدمتها ضد أوريخ. ألمح رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت إلى أنه لا يستبعد إقامة حكومة مع بنغفير. وفي حديث لموقع واينت الإخباري أشار إلى أن بعض المرشحين يرفضون الجلوس مع الحارديم وبنغفير وسموتريتش ونتنياهو، وتساءل ما إذا كانوا يخططون لإقامة ائتلاف مع البنائين الأحرار. تجول رئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سوكوت في مدرسة نور الهدى بحي شعفاط بأورشليم القدس، ووقع تلاسن حاد بينه وبين مديرها حمزة قيسي. وقال سوكوت إن قيسي عضو في جمعية زكات القدس التي أمرت محكمة إسرائيلية بتفكيكها بسبب ارتباطها بحماس، وأوضح أنه سيطلب من الجهات المعنية فحص العلاقات بين المؤسسات الإسرائيلية وهذه المدرسة. علم أن

0: ثلاثينيات من العمر من سكان جنوب البلاد جراء حادث عمل وقع صباح اليوم في مستوطنة شعار تيكفا في السامرة، وأفيد أنه جرح إثر سقوط جسم ثقيل عليه على ما يبدو. كما أصيب عامل آخر بجروح متوسطة أثناء عمله في ورشة بناء في ريحوفوت. قدم اليوم تصريح مدعي بحق شخصين من سكان تل أفيف وباتيام ينسب لهما تفجير عبوة ناسفة في سيارة في حولون قبل شهرين، ووضع عبوة أخرى في مدخل شقة سكنية في أشدود قبل 3 أشهر، ولم تقع إصابات في الحادثين. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن لائحة اتهام ستقدم ضدهما قريبا.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة على حالها حتى يوم الأحد المقبل على الأقل. في 1 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال، في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.
3: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن مع رائد دياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الخميس 11 من شهر يونيو حزيران من العام 2026. استمرار التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية المماطلة من جانب طهران بالتوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بشن هجمات ساحقة. استمرار الجهود والمساعي للتشكيل المشتركة رغم العراقيل وعدم التوصل إلى أي اتفاق في اجتماع الأمس. جادي أيزنكوت رئيس حزب يشار مع أيزنكوت يقول بأن رئيس الوزراء نتنياهو يدرك جيدا بأنني أنا شخصيا المنافس الحقيقي له على رئاسة الوزراء. انطلاق منافسات المونديال مساء هذا اليوم بمشاركة 48 منتخبا، وفرنسا تتصدر القائمة للفوز باللقب. في الانتاج لنشحد رزق من الراديو المصور ريتا نادر تيودوري، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا.

0: ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان. تحية لضيفنا الأول عضو الكنيسة النائب الدكتور ياسر حجيرات من القائمة العربية الموحدة. دكتور ياسر أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: يعطيك العافية أخي رائد، تحية طيبة إلى كل جميع المستمعات والمستمعين.
0: لم ينبثق عن اجتماع الأمس أي اتفاق، هل تم إغلاق الباب أمام تفاهمات بين الأحزاب العربية؟
1: طبعا حتى الآن يعني حتى الآن لم يتم إغلاق أي باب للمبادرة ولمحاولة إقامة المشتركة. طبعا في اجتماع اللي كان يوم الثلاثاء طبعا لم تكن هناك نتائج. الأخوة في الجبهة قالوا بأنهم ذاهبون لإقامة الثلاثية. طبعا هذا لا يمنع حتى لو قاموا بالثلاثية أن تكون هناك مفاوضات لإقامة المشتركة.
0: اعتبرتوا يعني هذا التلويح بإقامة الثلاثية بمثابة التهديد لكم؟
1: نحن يعني هذه ليست المرة الأولى بعد جلسات مفاوضات يتم التصريح من قبل الأخوة في الجبهة والعربية التغيير والتجمع أنهم ماضون بإقامة الثلاثية، والمفاوضات ما زالت مفتوحة مع القائمة العربية الموحدة. وما تم طرحه ما طرحه الأخ أمجد شبيطة في اللقاء يوم الثلاثاء طبعا هو برضو شيء مقبول وواقعي، ويجب الحديث أيضا في إطار آخر. يعني برضو احتمال نحن نقول نريد أن تكون قائمة عربية مشتركة لمصلحة الجمهور ومصلحة المجتمع العربي، ولكن أيضا الطرح الثاني وهو طرح قائمتين أيضا يصب في مصلحة المجتمع العربي. نحن نقول يجب أن يكون اتفاق، سواء كان اتفاق لرباعية أو اتفاق لقائمتين بشراكة وباتفاق وباتفاق فائض أصوات و بعدم التناكف خلال فترة الانتخابات لجلب وإخراج الناس للتصويت. طبعا هذا الهم كبير، هم المجتمع العربي كبير، وما يعني ما كانت في الثلاث سنوات الأخيرة من هدم بيوت ومن الجريمة والعنف.
0: ما الذي جعل اجتماع اليوم الذي كان من المتوقع أن يقعد مع لجنة الوفاق، ما الذي جعل هذا الاجتماع يتم إلغاؤه دكتور ياسر؟
1: تم الاتفاق طبعا بعد اللقاء الثلاثاء تم الاتفاق بين رؤساء الأحزاب أن تكون لقاءات ثنائية أو بين الأحزاب للوصول إلى حلول والوصول إلى اتفاقات بدون يعني طبعا لجنة الوفاق بارك الله فيهم قاموا بعمل جيد جدا وحاولوا، ولكن الآن هناك جلسات ثنائية نحاول أن نصل إلى اتفاقات مع الأحزاب بشكل ثنائي وبشكل منفرد لنرى لأي جهة سنمضي إن شاء الله.
0: هل عندكم شعور أنتم في القائمة العربية الموحدة أنه لا يمكن تحقيق أي مكسب للقائمة من خلال المشاركة أو من خلال التواجد ضمن القائمة المشتركة مع الأحزاب الأخرى؟
1: أخي نحن نقول يعني القائمة العربية الموحدة تقول بشكل واضح نحن نريد نعم نريد قائمة مشتركة تقنية تعددية، ولكن ليس فقط أن تقوم هذه القائمة وما بعد الانتخابات لا يكون أي اتفاقات وكيفية التعاون. يعني من غير المعقول أن نعيد تجربة حكومة التغيير، نحن نريد أن تكون اتفاقات كيفية التعامل مع بعض ما بعد الانتخابات، كيفية التعامل لمصلحة المجتمع العربي. لا نريد أن نخوض انتخابات بقائمة واحدة وما بعد الانتخابات طبعا الأحزاب تذهب كل واحد على جهة وتصبح كل واحد يناكف الثاني. إذا كانت القائمة العربية الموحدة داخل ائتلاف فالأحزاب الأخرى تحاول تعطيل عملها. نحن نريد أن تكون اتفاقات واضحة كيفية التعامل ما بعد الانتخابات. نحن لا نريد اليوم نحن القائمة العربية الموحدة مرت بتجربة وعندها تجربة خاضت تجربة وكانت في ائتلاف، ونحن لا نريد تكرار التجربة مع التعامل مع الأحزاب العربية كما كان في السابق، لأنه طبعا نحن نريد أن تكون قائمة لخدمة أبناء مجتمعنا العربي. لا نريد أن تكون قائمة مشتركة فقط ل ترتيب المقاعد وترتيب المقاعد لكل حزب وحزب. هذا ليس الهدف تبع القائمة العربية الموحدة. نحن نقول أحيانا أربع أعضاء كنيسة تساوي 15 وهذه تجربة وكانت سابقا والكل كانت، فلذلك نحن نقول يجب الاتفاق على الخطوط العريضة. نعم قائمة تقنية تعددية، ولكن كيف سيكون التعامل ما بعد الانتخابات؟ هذا مهم جدا قبل أن نصل للترتيب المقاعد أو رئاسة القائمة.
0: أنتم بترحبوا دكتور ياسر حجرات بفكرة إقامة قائمة ثلاثية تضم يعني الجبهة والعربية للتغيير والتجمع من جهة، وأنتم تخوضوا الانتخابات بقائمة منفردة، بترحبوا بالفكرة ولا عندكم تحفظ منها؟
1: نحن نقول يعني إذا لا حول ولا حتى لو قامت القائمة الثلاثية وخالص الموحدة، يجب أن يكون برضو أيضا اتفاق. يعني نحن لا نريد أن نخوض انتخابات بدون اتفاق، حتى لو كانت الثلاثية قائمة والموحدة تم القرار في النهاية إلى كل قائمة تذهب الانتخابات على بشكل منفرد، يجب أن يكون اتفاق أيضا للتعامل خلال الانتخابات على فائض أصوات. يعني في النتيجتين حتى الاستطلاعات تقول أنه إذا كانوا قائمتين ثلاثية والموحدة أو قائمة مشتركية من ناحية عدد المقاعد هو تقريبا متساوي بين 14 ل 15 13 15 مقعد تحصل عليها القائمتين أو القائمة الواحدة.
0: في الماضي كمان طرح سيناريو بأن يعني يتم خوض الانتخابات ضمن قائمتين، مثلا القائمة العربية الموحدة بالشراكة مع العربية للتغيير، التجمع يكون مثلا في قائمة تضم الجبهة. السيناريو هذا لازال يعني الفكرة موجودة ولا الفكرة خلص ألغيت؟
1: لا، هن اليوم هذه الفكرة، يعني الفكرة ألغيت لأنه التصريح اللي صرحت به القوائم والجبهة قالت نحن ماضون لإنجاز القائمة الثلاثية، يعني القائمة الثلاثية قاب قوس أو أدنى لأن تكون وأن تتم جاهزة لخوض الانتخابات. هذا ما صرح به السيد أمجد شبيطة قبل البارحة، يعني قبل اليوم. نحن نقول يعني حتى الآن الباب غير مغلق، سنحاول، ولكن في أسوأ الأحوال يعني نذهب مع اتفاق لخوض بقائمتين وفائض أصوات لكي يتم استغلال كل الأصوات. وطبعا علينا جميعا أن ندعو المجتمع العربي أن يخرج للتصويت، وهنا مربط الفرس.
0: وفي هناك تخوف من أن المجتمع العربي أو الشارع العربي قد يعاقب من تسبب في عرقلة إقامة المشتركة، أنتم بتعتقدوش أنه يعني قد توجه أصابع الاتهام مثلا إلكو في هذا الجانب؟
1: نحن نقول لا، نحن لا نتهم، يعني احنا لا نريد يعني أن نتهم من عرقل إقامة المشتركة. نحن مجتمع واعي، نقول يجب أن نذهب لمصلحة المجتمع العربي. إذا كانت القائمتين هي تصب في مصلحة المجتمع العربي فليكن، والمهم أن نعمل معا لإخراج الناس للتصويت. وأنا لا يعني كل من يقول مشتركة أو عدم التصويت هذا يعني هذا كلام غير صحيح ومردود على من يقوله، لأننا احنا لا نريد جلد الذات. في الآخر الناخب العربي إذا لا يخرج بالتصويت هو عمليا يعاقب نفسه ولا يعاقب الأحزاب العربية. يعني وهناك أمثلة، وللأسف يعني نحن نرى اليوم بأن اليمين وراء برضو وراء مثل هذه الدعايات ومثل هذه الأشياء اللي يعني دفع العرب بعدم التصويت، يا مشترك يا لا. وهذا طبعا هناك وراء الكواليس كثير من يحاول الدفع بهذه العجلة، وخاصة أيضا اليمين يقومون طبعا بدعايات خصوصي بهذا المجال. نحن لا نريد أن نعطي اليمين أن يقرر لنا ما نعمل. فلذلك أنا أقول قائمة مشتركة إذا كان فكان به، وإذا قائمتين برضو حتى الآن يعني برضو يصب في مصلحة المجتمع العربي. والمهم أن يخرج الناخب العربي بالتصويت لأنه صوته قوة، وإذا يريد تغيير الوضع وتغيير القائمة والحكومة الحالية لإسقاطها واستبدال حكومة أخرى، يجب علينا الخروج للتصويت سواء كان قائمة مشتركة واحدة أو قائمتين.
0: شكرا جزيلا لك دكتور ياسر حجرات عضو الكنيسة عن القائمة العربية الموحدة على هاي الإضاحات. شكرا لك على المداخلة دكتور ياسر. شكرا جزيلا لك.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة، حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: حديث الظهيرة إذن حديث الدكتور ياسر حجرات من القائمة العربية الموحدة، واضح جدا تحدث بصراحة. إذا كان في مجال قائمة مشتركة فليكن، إذا لا فسنذهب ضمن قائمتين وندعو المجتمع العربي للخروج إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات. هذا أمر مهم جدا. التوتر بين واشنطن وطهران أيضا مستمر على خلفية المماطلة من جانب طهران بالتوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بشن هجمات ساحقة على إيران. ينضم إلينا الآن السيد عيدان رونين، المحلل والباحث في شؤون الشرق الأوسط. سيد عيدان أهلا وسهلا بك.
3: أهلا فيك، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا بك. الحرب لم تنتهي على ما يبدو بين واشنطن وطهران.
3: صحيح، وللأسف أنا أرى هنا يعني في صميم المشكلة تكمن عملية التفاوض نفسها. يعني الإيرانيون يستشعرون من مسافة 10,000 كيلومتر عدم رغبة الرئيس الأمريكي بإدخال جنود الأمريكان إلى الأراضي الإيرانية لو لازم الأمر، مما طبعا يؤدي لسقوط محتمل لجنود أمريكان، ويحاول ترامب التجنب من ذلك على قدر المستطاع. ولكن في الواقع ما يجري حاليا هو مفاوضات هدفها الأساسي هو كسب الوقت والمماطلة. أولا قبل أستمر بنقاشنا، هل تسمعني جيدا؟
0: نعم نعم نعم طبعا طبعا طبعا.
3: طيب أستمر، خليني أستمر.
0: نعم نعم.
3: فقط بس أردت أن أقول بأن التكتيك يعني التكتيك الإيراني هو بسيط جدا. يعني جار الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية محدودة النطاق. يعني نعم لمواجهة عسكرية قصيرة ولكن لا لحرب شاملة، لأنهم يدركون جيدا بأن ترامب موجود في حالة الإحباط، ولهذا هو ينتقل مرارا وتكرارا هجوم تفاوض هجوم تفاوض، ويبتزونه جيدا.
0: عملية ابتزاز من جانب طهران تقول بأنها تماطل بشكل متعمد بشكل مقصود، بذلك هي تقوم باستنزاف القدرات والطاقات والإمكانيات التفاوضية والمناورات الأمريكية.
3: صحيح، بلا أدنى شك. الفرص يبدو عليهم أن يحصلون على جائزة النوبل لكسب الوقت والمماطلة. أنهم الأبطال ربما الأولويين في جميع الحال أولى لمفاوضات من أجل مفاوضات، مفاوضات بلا نهاية. وترامب يعني ببساطة هو لا يريد أن يرى هجوم بريء أو إدخال الجنود الأمريكان بريا. حتى هنا في إسرائيل في شوي من الخطاب أو شوي من الحكي، ربما إسرائيل لا خيار لها أنها ترسل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي لربما عملية برية على الأراضي الإيرانية محدودة. طبعا خافي الأمور خافية من الكواليس، ولكن الجميع يعترف بسهولة ترامب يحاول ابتعاد عن الابتعاد عن حاله.
0: أنت تقول يعني ربما طهران تحاول استدراج الجانب الأمريكي وإدخاله في مستنقع صعب الخروج منه؟
3: أقول لك كذلك. للأسف الشديد، يعني حسب قراءتي، نحن شاهدين كلنا كما يقال تصدم الحضارتين، وأنا أقول تصدم الأقليتين. نحن نرى أقلية أمريكية غربية لا تفهم الأقلية الإسلامية، ما عندها أي يعني خصوصا أمام ملالي طهران، ما عندهم أي مشكلة لتضحية أهلها، ولهذا ما عندهم يعني فيش مشكلة بالنسبة لهم. الأمريكان بالمقابل
0: كان في الماضي عفوا على المقطع سيد عيدان رنين، لما كانت الحرب في ذروتها وكان على وشك أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى معركة يعني ضارية حامية الوطيس وحتى الدخول والتوغل البري، قالت طهران في حين أنها على استعداد بتسخير 5 ملايين يعني إنسان كدروع بشرية.
3: أنا لا أعتقد بأن في مبالغة بهذه الأرقام، ولكن على كل
0: هيك صرحوا على الأقل يعني
3: عفوا
0: هيك صرحوا، كان في تصريح من هذا النوع.
3: نعم، ولكن أنا أظن بأنه شوف حتى هنا في إسرائيل لم أنسى بأن كانوا في شوي من الجنرالات الذين أرعبونا ب15,000 جندي إسرائيلي قتيل في حال يعني ندخل المعركة مع حزب الله. يعني طبعا علينا أن نأخذ كل تحذيرات بالحسبان، ولكن بالمقابل أعتقد بأن إسرائيل لها القدرة مع الأمريكان بإنهاء المعركة مع الإيرانيين بمدة قصيرة يعني أكثر من المتوقع.
0: دكتور،
3: ولكن في لا أرى أي مفار، لا أرى أي مفار من يعني إنهاء المعركة عبر البار بطريقة أخرى، خصوصا بما خصوصا يعني إسقاط جنود سواء إسرائيليين سواء أمريكان سواء إثنيهم على أراضي جزيرة خارج التي هي مصدر القدرة الإيرانية، يعني النفط 90% من القدرات الاقتصادية لإيران موجودة في هذه الجزيرة، جزيرة خارج. وأقول بأن لو أخرجنا جزيرة خارج من المعادلة الأمور تتقارب إلى نهايتها بشكل جيد لإسرائيل وأمريكا.
0: قبل 4 أيام قال رئيس الوزراء نحن نرفض بأن تفرض طهران علينا معادلة جديدة، ولكن عمليا على أرض الواقع نرى بأنها بالفعل تحاول أن تغير يعني كل المعادلات التي كانت تسود المنطقة باعتبارها تقوم يعني بخرق الهدنة حتى ليل نهار، تقوم بقصف ميناء في الكويت إذا أرادت، وقصف يعني معابر مهمة جدا في البحرين، وقصف الميناء والمطار في الإمارات إذا أرادت. عمليا هي تفعل ما تريد.
3: عمليا الذي يقود المعركة هو ترامب، وأنا هو مش فاهم الأقلية الإسلامية لدى الملالي. أعتقد بأن إسرائيل عليها أن تقول ترامب بكل وضوح، اسمعني يا حبيبي، عليك أن تدرك بأن الطريقة الوحيدة للخروج من هذه المعادلة التي الفرس الإيرانيون يفرضون علينا بكل وقاحة هي قصفهم على قدر المستطاع، هذه الطريقة الوحيدة، وإلا هم يقصفوننا وهم من يقولون لنا ما هي الشروط، وهذا يعني سيناريو مستحيل بقبوله. يعني الطريقة الوحيدة هي ضربة عسكرية مكثفة، ولا يمكن أي خيار آخر للأسف.
0: طيب الانتخابات على الأبواب دكتور عدنان، رنين راح يضل الوضع بين إسرائيل وحزب الله على نفس الحال بين كر وفر؟ يعني هو هذا التصعيد راح يضل مستمر، وسكان المنطقة الشمالية في حالة لا يحسدون عليها حتى موعد الانتخابات، ولا ممكن يتغير الوضع؟
3: قبل الانتخابات احنا موجودين امامنا 3-4 أشهر، يعني هذا هو وقت كافي لاستكمال المعركة بنظري. ولكن على كل علينا ايضا لا نتجاهل من الساحة اللبنانية. قال الوزير سموتريتش قبل أيام بأنه في طريقة مبدعة، وهي توجيد رباط على على على الجنوب اللبناني أو حتى في بيروت، لو كانوا الإيرانيين يضربون بصواريخ. وأعتقد كما قلت لك بأن القصف واستمرار المعركة العسكرية سواء في الساحة الإيرانية سواء في الساحة اللبنانية هي الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه المعركة التي وصلت إلى مراحل سخيفة. يعني الفرس ما عندهم، من وين لهم الوقاحة يعني يقوموا بشروط أمام الدول العظمى، الدولة الأكبر عظمى عالميا، ولكن هذا يدل على الضعف لأمريكا أو الضعف لترامب. والطريقة الوحيدة للأسف هي طريقة القوة. مؤسف، ولكن الواقي في الشرق الأوسط هو مؤسف.
0: شكرا دكتور عدنان رنين المحلل والباحث في شؤون الشرق الأوسط على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
0: الآن نخرج إلى فاصل.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
2: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
4: حديث الظهيرة، أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا مشاهدينا الأكارم في كل مكان. ينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا وسهلا بك حسن. ملف غزة لا يزال حاضر أمام المحافل المختلفة، يبدو بأن حركة حماس أيضا تبدي نوع من المرونة في الموقف إزاء مقترح قدم من قبل الوسطاء، ما هي التفاصيل؟
5: نعم، مساء الخير رائد. المباحثات الجارية في القاهرة والتي جرت بالتحديد على مدار هذا الأسبوع رائد أظهرت، وهذه المحادثات بين الفصائل ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، أظهرت تقدما في عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل قطاع غزة، أبرزها ملف السلاح الذي ظل أحد أكثر القضايا تعقيدا في مسار المفاوضات. حسب مصادر فلسطينية مطلعة، وافقت الفصائل المشاركة بما فيها حركة حماس على مبدأ حصر السلاح بيد هيئة فلسطينية يتم التوافق عليها وطنيا ضمن إطار أشمل يتناول ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل إدارة القطاع بعد الحرب. المصادر أكدت أن الفصائل أعدت صيغة موحدة ردت من خلالها على المقترحات التي طرحها ملادينوف، وتشمل ملفات السلاح، إدارة غزة، الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، في محاولة لدفع المفاوضات نحو تحقيق تقدم عملي في القضايا العالقة. المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النور قال الليلة الماضية إن المشاورات شهدت تقدما ملموسا، موضحا أن الفصائل توصلت إلى رد وطني موحد يتعامل مع مختلف البنود المطروحة على المفاوضات. حازم قاسم المتحدث بلسان حركة حماس أكد من جانبه أن الكرة في الملعب الإسرائيلي، فلنستمع.
6: في الاجتماعات التي حصلت في القاهرة ما بين حركة حماس ومع الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء، حضرت في الاجتماعات وزراء من الدول الوسيطة من مصر وقطر وتركيا لهم علاقة بملف الوساطة. حماس تعاطت بكل إيجابية ومرونة مع مقاربات وضعها الوسطاء متعلقة بتنفيذ باقي مكونات الاتفاق وقف الحرب الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة في المرحلة الثانية من موضوع السلاح الفلسطيني والتعامل معه، مع موضوع القوات الدولية وأيضا اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. نأمل أن تنتج هذه الجهود مقاربات معقولة تقبل بها كل الأطراف. نحن الآن بانتظار موقف من الطرف الآخر، بمعنى أن الكرة الآن هي في طرف الاحتلال ومجلس السلام حتى يوافق ويقتنع بالمقاربات التي يضعها أمامه الوسطاء والتي توافقوا فيها مع الفصائل الفلسطينية.
4: نعم حسن.
5: في المقابل رائد، مصادر فلسطينية أشارت إلى استمرار الخلاف مع الجانب الإسرائيلي بشأن آلية التعامل مع ملف السلاح. السؤال الكبير رائد، هل ستقبل إسرائيل وميلادينوف، هل ستقبلان بالمقترح الفلسطيني إبقاء السلاح في لدى هيئة فلسطينية أو جانب فلسطيني أو سلطة فلسطينية موقف إسرائيل حتى قبل أيام كان أن يتم نزع الأسلحة أو تسليم الأسلحة على الأقل إلى القوات الدولية التي ستسيطر على منطقة قطاع غزة. هذه القوات حتى الآن لم تصل، هنالك تراجع في الدول التي كانت أو أبدت استعدادها للوصول إلى قطاع غزة. هذه الدول بطبيعة الحال رائد لا تريد أن تصطدم مع حركة حماس، لكن الوسطاء بما فيهم الأتراك المصريين والقطريين رائد يبذلون قصارى جهودهم لإيجاد حل، أن البديل هو استئناف الحرب أو العمليات العسكرية من قبل إسرائيل في قطاع غزة.
4: نعم. رائد، شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. والآن إلى منطقة النقب، حيث يعقد اجتماع طارئ للقيادة المحلية في أعقاب استمرار عمليات الهدم ومخطط شيكلي في مقترح الإقليمي للقرى غير المعترف بها. من هناك تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
7: هنا في المجلس الإقليمي القرى غير المعترف بها في النقب عقدت اليوم جلسة طارئة لمناقشة التطورات الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بعمليات الهدم الذاتي وخاصة في قرية العراد، وعدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بمخطط شكلي وقضايا التخطيط وغيرها. وفي ختام هذا الاجتماع التقينا المدير العام للمجلس الإقليمي سليمان الهواشلة.
8: أولا طبعا قضية تل عراد وهدم 40 بيت في قرية تل عراد غير معترف فيها بدون أي حلول في الأفق، هذه قضية هي كانت محورية في هذا النقاش على أمل أن تكون تغييرات منطقة تل عراد ويكون حل جذري ويكون مسكن ثابت. قضية ثانية هي خطة شكلي، وتخذ قرار بأن يكون التماس حول هذا الموضوع.
7: كما تحدث إلينا عضو المجلس الإقليمي القرى غير المعترف بها رائد أبو القيعان.
9: عمليات الهدم التي طالت تل عراد والتي ما زالت تواكب تل عراد حتى اليوم، حتى هذا يومنا هذا، هي عمليات تذكرنا بما حدث من كارثة في عام 2017 في أم الحيران، والكارثة الثانية التي حدثت في أم الحيران في عام 2024 عندما تم هدم القرية بأكملها وتهجيرنا قصرا إلى حورة، وحتى اليوم لم نأخذ مستحقاتنا من هذه الدولة. الدولة تتعامل معنا كغزاة ونحن لسنا غزاة في هذا البلاد، احنا اصحاب الحق.
7: هذا وقد تقرر خلال اجتماع الطارئ عقد اجتماعات دورية مع أصحاب الشأن من السكان الذين يهددهم خطر الهدم من أجل توعيتهم حول مخطط شكلي الذي يرفضه السكان والقيادة جملة وتفصيلا.
4: وسط التخبطات الكبيرة التي تخيم على المشهد الحزبي والسياسي ومساعي الأحزاب العربية الأربعة لإعادة بناء المشتركة، غادي أيزنكوت رئيس حزب يشار مع أيزنكوت يقول بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعي ويدرك جيدا بأنني أنا شخصيا المنافس الحقيقي له على رئاسة الوزراء، في تلميح بأن بنت ليس المنافس لنتنياهو. الآن ينضم إلينا محرر موقع وصحيفة كل العرب الزميل الصحفي فايز شتاوي. أهلا بك فايز.
10: أهلا بك أخي فايز وبالمستمعين.
4: تصريح مهم لأيزنكوت الذي بدأ بالفعل يشمر عن سواعده ويلمح بأنه هو الرجل الأقوى.
10: يعني حاليا بالمقاعد هو أضعف من نتنياهو، ما زال هو أضعف من الليكود باستطلاعات الرأي، ولكن حول السؤال من هو يعني أكفأ وهو مناسب أكثر لرئاسة الحكومة، بالاستطلاعات الأخيرة يفوز أيزنكوت على نتنياهو. طبعا أيزنكوت تاريخه العسكري حافل ومعروف، تضحيات وأبنائه في القتال في غزة يعني يمنح وزن نوعي آخر عن نتنياهو. لربما يعني
4: هو عمليا يتفوق على نفتالي بنت في الاستطلاعات.
10: نعم صحيح. وأيضا أنه يعني هو يعني لم يخطئ لغاية الآن، يعني انتبه هو تصريحاته محدودة،
4: الأخطاء قليلة. نعم
10: قليلة جدا جدا جدا، والتصريح قوي يعني حسب رأيي، واستطلاعات الرأي تنبئ أنه يعني ممكن يكون أنسب، ولكن ليس هذا على المحك أخي رائد. المحك هو من سيحصل على عدد مقاعد أكثر من أجل تركيب الحكومة. أيزنكوت ما زال بالمرتبة الثالثة.
4: لا، في نقطتين مركزيات، من سيحصل على المقاعد الأعلى، والثاني مين اللي راح يحظى أيضا بالتوصية عند رئيس الدولة بأنه هو الأنسب لرئاسة الوزراء.
10: إشكالية كبيرة يعني، وأحد يعني خلافات بين الأحزاب العربية على من سيقدمون التوصية. ولكن يعني برأيي ما زال أيزنكوت بالمرتبة الثالثة، فإذا كان بده يكون توجه هيكون حسب استطاعة الرأي اليوم طبعا هيكون نتنياهو ومن ثم بنت ومن ثم أيزنكوت. طبعا
4: نعم
10: موضوع التوصية عشان نفهم انه بده يكون اي مرشح تم التوصية عليه انه بامكانه تشكيل حكومة، يعني بامكانه يعني الحصول على ائتلافات وعبور اكثر من 61 مقعدا في الكنيسة. امر ليس سهل طبعا.
4: دكتور منصور عباس واضح يعني في كل محفل بقول انا بدي اوصي على شخص، مش رايح يعني اقف مكتوف الايدي، راح اشوف الشخص المناسب طبعا غير نتنياهو لانه بتتخلص من حكومة نتنياهو سموتريتش وبن كفير، فبده يروح لل بديل. موقف الأحزاب العربية الثلاث الأخرى لماذا يعني بالنسبة للمجتمع العربي حتى الآن لا يزال غير واضح؟
10: يعني نهج الموحدة هو الائتلاف الحكومي، وسينظر يعني دكتور منصور عباس من الأفضل ومن صاحب الحظوظ الأكبر في تشكيل الحكومة. إذا كان طبعا بنت سيكون بالتوصية على نفتالي بنت، إذا كان أيزنكوت سيكون بالتوصية على أيزنكوت، وهذا ما صرح به الدكتور. ولكن الأحزاب العربية لن توصي على أحد، طبعا هم يقترحون انه علينا ندرس شو الاحتمالات، شو الطرح المرشح، يعني ايش ممكن يعرضوا علينا بالمقابل الى اخره. الدكتور منصور عباس من اجل دخول الحكومه بده يكون بالتوصيه طبعا، وهذا امر يعني مفروغ منه. فهنا احد الخلافات بين الاطراف، يعني كان موضوع التوصيه
4: هي نقطه خلافيه مركزيه فايز.
10: نعم انت بتعرف اخي رائد انه التجمع قام بالتوصيه على على على جانس
4: بين جانس نعم في حينه،
10: ومن ثم وتراجع واعتذر عن هذا الموقف. لا اعتقد ان التجمع او الجبهه يعني سيقدمون التوصيه بهذه البساطة. سيصعبون الأمر وسيدرسون الطروحات الموجودة عن كل مرشح، وهذا يعني لا يروق أو لا ينسجم مع معتقدات واستراتيجيات دكتور منصور.
4: أنت تقول برأيك يعني أغلق الباب أمام التوصل إلى تفاهمات بشأن المشتركة؟
10: أنا حسب رأيي نعم، يعني الأحزاب تأخذ الموضوع بحذر شديد ولا تريد أن تقول أنه تم إغلاق الباب على المشتركة، ولكن منذ البداية أنا اقتنعت تماما أنه تشكيل المشتركة أمر غير سهل وهو شبه مستحيل. نحن نتحدث هنا أخي رائد عن تصادم في الخطوط العريضة، يعني طرح الموحدة يختلف عن طرح الثلاثة أحزاب الجبهة العربية التغيير والتجمع. الموحدة تريد الائتلاف، تريد التغيير من الداخل. الأحزاب العربية الثلاث لا تريد، تقول إحنا ممكن نكون جسم مانع، لا نريد دخول ائتلاف، ممكن ندخل بكرة بحرب وإحنا نضطر لتأييد الحرب وما إلى ذلك من الأمور. الموحدة طبعا بهذا الباب باب صعب جدا. موضوع ترتيب الحملة الإعلامية بين الأحزاب الأربعة صعب جدا، يعني كيف بدك تعمل حملة انتخابية مشتركة للأربع أحزاب حينما يقول منصور عباس أنه يريد الائتلاف الحكومي وثلاث أحزاب لا يريدين الائتلاف الحكومي، فكيف بدك تعمل أنت يعني كامبين أو حملة إعلامية مشتركة؟ أمر آخر يعني تم طرحه انه تقاسم الادوار، بمعنى انه اذا احنا فتنا الائتلاف، اذا دخلت الموحد الائتلاف لا تريد ان تعود لنفس السيناريو اللي كان في 2022 عمليا الاحزاب العربيه يعني تتشارك مع المعارضه من اجل اسقاط الحكومه ونعود للتخوين والتكفير وترتيب المطبات امام الموحدة وما إلى ذلك من اللي يعني جرى وحصل بالانتخابات الأخيرة عندما فات الائتلاف مع نفتالي بنت ولبيد. فعمليا هاي الأمور مجتمعة تصعب من أجل الوصول إلى اتفاق ينتج عنه القائمة المشتركة. أنا برأيي أخي رائع الاحتمال القائمتين هو أفضل، ولو أنه تشكيل القائمة الثلاثية أصعب من تشكيل المشتركة عشان تعرف. يعني تشكيل القائمة المشتركة ثلاث أحزاب لداخل قائمة واحدة أمر أصعب بكثير من تشكيل المشتركة. المشتركة عنده 15 مقعد و16 وأكثر، وهذا يعني بيعطي المجال لدخول الأحزاب بأريحية، وكل حزب يمكن يستفيد من المشتركة. بينما الثلاثية استطلاعات الرأي تعطي الثلاثية لسبع مقاعد أو
4: سبع مقاعد، عمليا ستكون هناك مزاحمة كبيرة على
10: كيف بدك تحشر أنت ثلاث أحزاب في أول سبع مقاعد. طبعا أنا مع إنه القائمتين اذا بيشتغلوا صح ممكن احنا نحصل على نفس عدد المقاعد اللي بتحصل عليها المشتركه. يعني ممكن نحصل 15 مقعد من خلال قائمتين. اذا كان وعلى فكره الجبهه اطلعت اصدرت بيان انه احنا بدنا نروح نشكل قائمه ثلاثيه وكذا الأخير ولا ننتظر الموحدة. بالأمس واليوم سيد وليد طه النائب من الموحدة أصدر بيان وحتى بفيديو مسجل إنه الجبهة قطعت الطريق على المشتركة وهم يريدون يعني أن يذهبوا بثلاث أحزاب بالثلاثية بقائمة واحدة ونحن نبارك ونحن نطالبهم باجتماع فوري من أجل التوقيع على ميثاق شرف وعدم التخوين والتكفير وإلى آخره
4: وحتى اتفاق فائض أصوات.
10: نعم سيد نعم. فهذا بدل يعني بالأخير كل الإشارات تدل على أن الموضوع المشتركي
4: الموضوع يعني انتهى
10: لم يعد واقعيا.
4: نعم شكرا لك فايز شتوي على هذا التحليل. شكرا جزيلا لك. الآن معنا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد. هناك أمر إغلاق لمخبز في كفر قرع صدقت عليها الشرطة. هذا المخبز أيضا وقعت فيه جريمة قتل قبل فترة.
11: نعم هذا صحيح. رأت في إطار النشاطات التي تقوم بها الشرطة للتصدي لجرائم القتل وحوادث العنف في القرى والبلدات العربية مع التركيز على جرائم القتل المتواصلة وعرقلة إجراءات التحقيق، في إطار ذلك وقع ضابط العمليات في منطقة منشي المقدم دوري رخمم على أمر إغلاق إداري لمدة شهر لمخبز في كفر قارع بعد أن وقعت فيه جريمة قتل. هذا القرار اتخذ على أرضية مواد التحقيق التي جمعت والتي أظهرت توفر شبهات بتنفيذ أعمال في مسرح الجريمة بهدف عرقلة سير التحقيق وإخفاء الأدلة، الأمر الذي يمس بقدرات جهات إنفاذ القانون على كشف الحقيقة وتقديم الجهات الضالعة في هذه الجريمة إلى العدالة. نذكر أن التحقيق في هذه القضية كان قد أحيل إلى الوحدة المركزية في لواء الساحل وأعلنت الشرطة أنها تواصل التحقيق في هذه الجريمة، وفي السياق أكدت الشرطة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى أي محاولة لتشويش التحقيق في جرائم القتل أو المساس بجهود التحقيق، مع الإشارة إلى أنها ستستخدم كافة الصلاحيات والأدوات المتاحة لديها ضد العناصر الضالعة في الجريمة وضد الأماكن التي تستخدم مسرحا لجرائم خطيرة أو المساس بإجراءات إنفاذ القانون. ربما رأيت قضية أخرى، دعنا نقول بأن الشرطة تستعد لإمكانية تنظيم تظاهرات في بعض الطرقات والمحاور الرئيسية من قبل التيار اليهودي المتشدد دينيا احتجاجا على قانون التجنيد واعتقال البعض من المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية، وفقا لما نشر الحديث يدور عن إغلاق العديد من الطرقات، نخص بالذكر طريق رقم 1 مفترق مطار بن غوريون، طريق رقم 40 بالقرب من المطار، طريق رقم 4، طريق رقم 6 من مفترق نخشونيم ومفترق قاسم، وطريق رقم 471. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المظاهرات اعتبارا من الساعة 4:30 من بعد ظهر اليوم، وأطلق على هذه الاحتجاجات يوم الغضب في مناطق مختلفة من البلاد.
4: نعم شكرا لك مرسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. لن ينضم إلينا مرسلنا أحمد أبو سويس. أهلا وسهلا بك أحمد. هنالك استعدادات كبيرة للمشاركة في مظاهرة قطرية تقام في اللد، واللجنة القطرية أيضا ولجنة المتابعة قامتا بتوجيه الدعوة لمشاركة واسعة في هذه التظاهرة. إذا ما هي التفاصيل أحمد؟
12: مساء الخير رائد لك ولجميع المستمعين والمستمعات والمستمعات. بالتأكيد كما بيّنت طبعا هناك فعلا استعدادات تتواجد في مدينة اللد، وأشاهد يعني والتقيت بعدد من المواطنين القيادة العربية، استعدادات تحضيرات متواصلة طبعا هذا ما تشهده مدينة اللد والرملة في طبعا الأيام الأخيرة، طبعا كل ذلك في إطار الجهود الرامية إلى حشد أكبر مشاركة ممكنة في المظاهرة القطرية ضد تفشي آفة العنف والجريمة طبعا المقرر تنظيمها كما بيّنت عصر يوم السبت في مدينة اللد، حيث طبعا يأمل المنظمون أن تشهد المظاهرة مشاركة واسعة وجماهيرية كبيرة. وطبعا تأتي مسيرة الرايات السوداء القطرية الرابعة استمرارا لسلسلة الفعاليات الاحتجاجية التي كانت قد أعلنت عنها اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قبل عدة أسابيع رائد، طبعا كل ذلك رفضا لتفشي آفة العنف والجريمة والخاوة وتوقعات الشرطة في التعامل مع هذه الآفة كما بينوا، حيث من المتوقع أن تنطلق المظاهرة بمسيرة من سوق اللد باتجاه ساحة السبيل في المدينة طبعا بالقرب من المسجد الكبير رافعين الرايات السوداء ويؤكد المنظمون اليوم لي أن المشاركة الواسعة للمواطنين العرب واليهود في هذه المسيرة ستشكل رسالة واضحة للجهات المسؤولة عن مواجهة هذه الآفة، خاصة في ظل المعطيات المقلقة. نعم هناك معطيات مقلقة التي يعني بينوها بنا تشير رائد يعني إلى مقتل 321 شخصا من مدن اللد والرملة ويافا خلال الأعوام 15 الأخيرة. يعني في معطيات قمت بجمعها يعني خلال 6 أعوام والنصف الأخيرة قتل في مدينتي اللد والرملة 144 قتيلا، أعداد مقلقة كبيرة يعني ومخيفة طبعا في ظل هذا يعني هذا العدد المتزايد من القتلى في مدينة اللد والرملة، مدينتي اللد والرملة. التقيت برئيس اللجنة الشعبية المحامي خالد الزبارقة اليوم، ودعا المواطنين العرب رائد للوصول والمشاركة في المظاهرة يوم السبت من أجل إرسال رسالة للجهات المختصة، فنستمع له.
13: نحن نتوجه إلى أبناء مجتمعنا ونقول لهم شاركوا في هذه المظاهرة، نريد أن نرى الحشود، نريد أن نرى الآلاف في هذه المظاهرة، لأن وجود هذه الحشود هي رسالة واضحة. أولا نحن كمجتمع لنثبت للجميع أننا لسنا عاجزين ونحن نستطيع أن نواجه هذه الآفة وهذا المرض الموجود في مجتمعنا، ومن ثم نوجه أيضا نستنهض الهمم ونستنهض الضمير الحي داخل مجتمعنا، لأننا نحن بحاجة إلى أن نحرك المياه الراكدة. ممنوع أن نشعر بالعجز، ممنوع أن نشعر بالشلل، ممنوع أن نستسلم لهذه الآفة. علينا جميعا أن نشارك في المظاهرات، ثم نشارك وحتى نصل في آخرة المطاف إلى اجتثاث هذه الآفة من مجتمعنا بإذن الله تعالى.
12: نعم أراد نشير باختصار شديد طبعا بأن الشرطة بينت بأنها أيضا هي أجرت استعداداتها وستقوم بتعزيز قواتها في المدينة، ودعت المواطنين يعني بهذا بينت بأن هذا حق ديمقراطي للمواطنين بالتظاهر والتعبير عن غضبهم، ولكن طالبتهم بالمحافظة على الأمن والأمان في طبعا في هذا اليوم. حاليا أمال كبيرة بأن تكون هذه المظاهرة مشاح يعني حاشدة وتقوم بإرسال الرسالة إلى جهات المسؤولة.
4: شكرا شكرا أحمد، شكرا جزيلا لك.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
4: عمليا ساعات قليلة جدا تفصلنا عن لحظات رائعة، عن الافتتاحية التي ستكون مذهلة جدا في أكبر نسخة احتفالية بكأس العالم منذ إقامته. 48 منتخب سيلتئمون يجتمعون في 3 دول تستضيف هذا المونديال، والافتتاحية اليوم ستكون في المكسيك من خلال المباراة التي تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا. ينضم إلينا من هناك مباشرة موفدنا إلى هناك مراسلنا خالد دراوشي. أهلا وسهلا بك خالد.
14: أهلا بك رائد والجميع.
4: الأجواء أولا.
14: نعم الأجواء هنا كلما اقتربنا بالكيلومترات نحو الملعب رأينا حب كرة القدم ولغة كرة القدم التي تتحدث بها دولة المكسيك والجماهير المكسيكية. عادة الأجواء هنا رائعة، ليس فقط اللون الأخضر الخاص بالزي المكسيكي، بل أيضا رائد بإمكاننا القول أن الأصفر الكولومبي والأصفر البرازيلي وأيضا كل أطياف العالم جميعها اجتمعت هنا. الإعلام بأكمله قد اجتمع هنا، التنظيم، الحضور. نحن هنا نتحدث عن سابقة كروية كما ذكرت في مقدمة هذه الزاوية استثنائية بإمكاننا القول أن هذه النسخة الأكبر، وأيضا عدد الدول الأكبر المستضيفة لهذا الأمر هو حدث استثنائي، وهذا أيضا ما أكده أمس في المؤتمر الصحفي جياني إنفانتينو عندما يعني قابلناه وحضرنا المؤتمر الصحفي من هناك، وكان من أمامه كأس العالم، الكأس الذهبية نفسها التي ستسلم في 19 من شهر يوليو القادم على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. يعني قال أن هذه الأجواء هي أجواء احتفالية، وهذا كأس العالم سيكون احتفالي وكرنفالي. وإذا ما تحدثنا إلى أقرب حدث من سلسلة الأحداث الكبيرة، فبعد ساعات كما ذكرت ستنطلق المباراة الافتتاحية وركلة البداية ل104 مباريات من هنا من المكسيك على بعد كيلومترات من مما أتواجدنا في الفندق. يعني بإمكاننا القول أن من قلب الحدث في المكسيك عبر تغطية خاصة لتلفزيون وراديو مكان سننقل الحدث بالشكل المباشر وبالشكل الأمثل.
4: وبطبيعة الحال سيكون الاستاد الذي يستضيف المباراة ممتلئ عن آخره. التذاكر كما فهمت يعني من حسب المعلومات التي ترد إلينا نفذت منذ مدة طويلة.
14: نعم هذا الملعب يعني يتحدث عن نفسه بنفسه، لا يريد أحد يملك من التعجرف ما لا يريد أن أحد يتحدث عنه. هذا الملعب سيكون هو الملعب الوحيد الذي يستضيف ثلاث نسخ مونديالية، مونديال 1970 و1986، وهذه المرة كالملعب الأول الذي يستضيف ثلاث نسخ مونديالية. على هذا الملعب رائد رفع بليه كأس العالم، وبهذا الملعب أيضا دخلت إنجلترا إلى السجل الأسود في تاريخ كرة القدم بعدما سجل مارادونا هدف يد الآلهة وهدف الذي استاز فيه كل منتخب إنجلترا. هنا لقطات بسببها سجلت لقطات من ملعب أستيكا بسببها عشقنا ملعب كرة القدم. اليوم سيكون ممتلئ كثاني أكبر ملعب في العالم ب85,000 متفرج، ونحن بطبيعة الحال سنتم
4: استمتع خالد بكل لحظة تقضيها هناك. شكرا لك، مفادنا إلى المكسيك إلى المونديال خالد دراوشي، شكرا جزيلا لك.
14: شكرا لك.
4: ينضم إلينا الآن المحلل الرياضي المدرب عبد رباح، أهلا وسهلا بك خالد. سيتابع الأجواء والمباريات من هناك، نحن سنتابعها من هنا من خلال الشاشة لا بأس. وهذا مونديال جميل جدا، مرة كل 4 سنوات يحتفل العالم بالمباريات التي يعني تجمع منتخبات عريقة أوروبية بأفريقية أمريكية جنوبية بأمريكية شمالية وأسيوية بأوروبية. أهلا بك عبد، هل لا تزال
15: أهلا بك
4: فرنسا فعلا حقا يعني تتصدر مجموعة المنتخبات من حيث الحظوظ؟
15: من حيث الحظوظ، من حيث تنشاش فرنسا الكؤوس العالم السابقات المونديالين السابقات حصلت على واحد والثاني وصلت النهائي. صعب تصل مرة ثالثة للنهائي ثلاث مونديالات متتالية، بس اليوم كادر المنتخب الفرنسي بنعد أقوى كادر منتخبات موجود اليوم.
4: كادر قوي جدا، كادر قوي جدا،
15: قوي جدا يعني حسب التحليل حتى المنتخب الفريق اللي مش بالتركيب الفريق الثاني بيقدر ينافس على كأس العالم. يعني تقدر تركب منتخبين اللي بنافسوا على كأس العالم، يعني اللي ينافس على البطولة يوصلوا لمراحل متقدمة.
4: ماذا يعني هذا الأمر أن منتخب الديوك لا يزال يشكل يعني تهديدا على سائر المنتخبات؟ إذا كان مثلا منتخب البرازيل الذي دائما كان مرشح، بتعرف نيمار موجود مع منتخب الأرجنتين أيضا، يمكن ميسي آخر مشاركة له في المونديال، هل يعني منتخب فرنسا عمليا يشكل تهديد قوي جدا على سائر المنتخبات القوية؟
15: بدون شك منتخب اللي عنده هذا الكادر اللاعبين، لاعب زي امبابي زي ديمبلي زي نعد بدلش نعد اللاعبين، يمكن اللاعبين اللي ما ندعوش للمنتخب ان اللاعبين اللي
4: مميزين
15: يعني. فأعتقد منتخب قوي جدا، منتخب بضم كادر كبير، وتعرف المونديال اليوم مونديال بضم 48 منتخب، عدد مباريات اكثر راحت
4: 104
15: بس كل منتخب راح يلعب مباريات أكثر. يعني حتى في الجولة الثانية راح يكون 32 منتخب، اللي هني مثل يعني في عندك مباريات زيادة لكل منتخب خلال هذه الفترة. هذا الاشي أكيد بثقل على الفرق وعلى اللاعبين، اللي تنساش اللاعبين اللي لعبوا كل الموسم مش أقل من 50 أو 52 مباراة خلال الموسم كل فريق بلعب، فاللاعبين جايين مجهود كبير. إذا بكونش عندك بدلاء اللي ممكن يفوتوا ويغيروا مجريات اللاعب أو حتى يريحوا اللاعبين الأساسيين، فبكون صعب على المنتخب إنه يصل. يعني المنتخب بعدين لعب بعدين الجولة الدور 16 ودور ربع نهائي، فبده يكون عندك كادر كبير اللي يقدر يريح قسم من اللاعبين.
4: واليوم ستكون يعني بداية افتتاحية قوية للمكسيك التي من الممكن أن تفوز على جنوب أفريقيا.
15: بدون شك العامل البيتي للمكسيك رايح يلعب دور كبير في هاي المباراة، مباراة افتتاحية للمونديال، مع انه اليوم في عندك ثلاث افتتاحيات للمونديال، هي اول مرة برضو في كل مباراة افتتاحية لمنتخب مستضيف راح يكون افتتاحية قبل المباراة. المكسيك منتخب بضم لاعبين ملاح في مباراة بيتية. منتخب جنوب أفريقيا اللي نسبيا يعني حتى في القارة السوداء ملوش مش من المنتخبات القوية يعني في القارة السوداء, فأكيد راح يكون له هو مرجح انه يفوز في المباراة, مع انه في مباراة كرة القدم والحلو فيها انه كل نتيجة متوقعة.
4: نعم في مفاجآت ايضا. شكرا لك عبد رباح.
15: شكرا
4: جزيلا لك. شكرا. المونديال على الأبواب, هنيئا لكم, استمتعوا طبعا بكل لحظة في هذه المباريات. شكرا لكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج لينا شهادة رزق, من الراديو المصور ريتا ناتر تيودوري, في الهندسة الإلهية أوسكار, مني رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية, طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا
4: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله يا ابو الورد.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: عناوين الواحدة: النيابة تطلب حظر دخول المستشار أوريخ إلى مكتب رئيس الوزراء، والمعارضة تحمل بشدة على نتنياهو بسبب مواصلته العمل معه، إيران تصر على إدراج لبنان في الاتفاق المتبلور معها، إغلاق مخبز في كفر قرع ارتكبت فيه جريمة قتل، بلدية أورشليم القدس تناشد السكان تطعيم كلابهم ضد داء الكلب، والحرارة تبقى على حالها حتى يوم الأحد المقبل.
3: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الواحدة من أورشليم القدس: طلبت النيابة العامة من المحكمة المركزية في تل أفيف أن تحضر على مستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريخ المتهم بتسريب معلومات أمنية لصحيفة بيلد، أن تحضر عليه الدخول إلى مكتب رئيس الوزراء وكل منشأة أمنية يمكن أن تكون فيها معلومات سرية. وأثارت الخطوة ردود فعل في الحلبة السياسية، حيث قال رئيس المعارضة لبيد أن على رئيس الوزراء الإقرار بخطئه بمواصلة دعم أوريخ حتى بعد أن اعترف بأنه تلقى أموالا من دولة مؤيدة للإرهاب. ومن جانبه قال رئيس الوزراء السابق بنت أن نتنياهو أدرك أن أوريخ عميل أجنبي ولكنه خاف منه ولم يفعل شيئا. وبدوره رأى رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت أن كل لحظة يسمح فيها نتنياهو لأوريخ بالبقاء في مكتبه هي مساس بأمن الدولة. في ظل تعثر المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال حسين باك العضو الذي يرافق فريق التفاوض الإيراني إن بلاده لن تقدم أي تنازل بشأن ضرورة إنهاء الحرب في إيران ولبنان. وفي حديث لقناة الجديد أضاف أن طهران لن تقبل ببقاء إسرائيل في جنوب لبنان أو بحرية الحركة والعمل هناك. أغلقت الشرطة لمدة 30 يوما مخبزا في كفر قرى، حيث ارتكبت جريمة قتل مؤخرا بعد أن تبين أن الأدلة في ساحة الجريمة شوشت بصورة قد تعرقل القدرة على تقديم الجنات إلى العدالة. وشددت الشرطة على أنها تستخدم كافة الوسائل المتاحة لها لمنع محاولات لتشويش تحقيقاتها. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير قتل 22 جنديا إثر تحطم مروحية عسكرية. وقالت مصادر أمنية في إسلام أباد إن الحادث وقع خلال الإقلاع بسبب خلل فني. في أعقاب ازدياد حالات إصابة حيوانات بداء الكلب بأنحاء البلاد، دعت بلدية أورشليم القدس والخدمات البيطرية أصحاب الكلاب إلى التأكد من صلاحية التطعيم لحيواناتهم الأليفة وإلى استئناف الترخيص. وشددت البلدية على أهمية إعطاء التطعيم.

facebook.com/mekan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا ابو الورد.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026. الان على مكان، هدوء نسبي على مزاج غازي ابو بكر. مكان.

0: لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
2: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
3: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا، دائما على مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: عناوين الساعة: إيران تعلن بقاء مضيق هرمز مغلقا حتى إشعار آخر، باكستان تعلن مواصلة انخراطها وقطر في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إغلاق مخبز في كفر قرع ارتكبت فيه جريمة قتل، بلدية أورشليم القدس تناشد سكان تطعيم كلابهم ضد داء الكلب، والحرارة تبقى على حالها حتى يوم الأحد المقبل.
2: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الثانية تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر من جراء ما وصفته بالتوترات التي سببتها القوات الأمريكية المعتدية في المنطقة. وبالرغم من التصعيد الأخير، أعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن باكستان وقطر لا تزالان منخرطتين في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن قنوات التواصل الدبلوماسية بين البلدين عبر إسلام أباد كانت ولا تزال مفتوحة. وقد أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر دبلوماسي أن المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة حتى بعد شن الهجمات الأمريكية على إيران الليلة الماضية. وبدوره قال حسين باك العضو الذي يرافق فريق التفاوض الإيراني، قال إن بلاده لن تقدم أي تنازل بشأن ضرورة إنهاء الحرب في إيران ولبنان. وفي حديث لقناة الجديد أضاف أن طهران لن تقبل ببقاء إسرائيل في جنوب لبنان أو بحرية الحركة والعمل هناك. أغلقت الشرطة لمدة 30 يوما مخبزا في كفر قرع حيث ارتكبت جريمة قتل مؤخرا، بعد أن تبين أن الأدلة في ساحة الجريمة شوشت بصورة قد تعرقل القدرة على تقديم الجنات إلى العدالة. وشددت الشرطة على أنها تستخدم كافة الوسائل المتاحة لها لمنع محاولات لعرقلة سير تحقيقاتها. في عقاب ازدياد حالات إصابة حيوانات بداء الكلب بأنحاء البلاد، دعت بلدية أورشليم القدس والخدمات البيطرية أصحاب الكلاب إلى التأكد من صلاحية التطعيم لحيواناتهم الأليفة وإلى استئناف الترخيص. وشددت البلدية على أهمية إعطاء التطعيم لمنع انتشار الداء الخطير.
2: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
7: تبقى درجة الحرارة على حالها حتى اليوم أو يوم الأحد المقبل على الأقل. إلى هنا هذه النشرة، نعود ونلتقي إخبارياً عند الثالثة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.

0: مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
3: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
1: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
3: استعدوا لأجواء جنوني.
1: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
2: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
1: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس. الآن في مكان، غازي أبو بكر، تذاكر.

0: من جديد تذكر يا هانم تذكر يا بيه. في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر وأيضا جوسلين محميد.
1: مسارح وسيمة وسيرك وقفي
0: على هندسة الصوت معنا اليوم حين حين حين.
1: مسارح وسيمة وسيرك وقفيش
0: مسارح وسيمة وأولى أغنيات تذاكر لهذا الأسبوع. قبل التذكرة الأولى تأخذنا إلى إحدى أغنيات أو أحدث أغنيات شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا.

0: والتذكرة الأولى تأخذنا إلى معرض جديد في رهط بعنوان صرخة صمت. معنا على الخط الهاتفي الفنانة والعاملة الاجتماعية سيدة سلمى الحواجري. مرحبا.
1: أهلا.
0: صرخة صمت، هل قمة الصراخ هو الصمت؟ سؤال فلسفي صعب. طب ليش أطلقتوا عليه صرخة صمت؟
1: صرخة صمت لأنه إحنا بشعور الصمت الموجود مع ظل الظروف موجودة، فهو بصرخة صمت.
0: طيب يا ريتك تفاصيل عن هذا المعرض، شو بيحتوي من أعمال فنية من فنانين مشاركين؟
1: المعرض يعتبر المعرض الثالث من صالة في صالة العرض في رهط من يوم الافتتاح. المعرض يتناول أعمال فنية اللي هي تحاور موضوع العنف في أشكاله اللي انتشر خاصة في الفترة الأخيرة، من عنف القتل النساء، قتل بشكل عام خاصة بسر الأحداث اللي بتصير آخر فترة يعني.
0: طيب بتحبي تذكري أسماء بعض الفنانين المشاركين؟
1: في عنا هم تقريبا 26 فنان. في عنا سماح، بطيش، شادي، طوافرة، أنا من المشاركين، سلمى الحواجري، في سجود أبو رقيقة، هلا أبو فريح، ملان يعني.
0: ملان. طيب المعرض، نقول المكان والزمان من ناحية المعرض.
1: المعرض موجود في رهط في صالة العرض للفنون.
0: قديش
1: مفتوح؟ مفتوح لعند 15/7 إن شاء الله.
0: هل مفكرين تعملوا جولة، تعنقول إجمالا بكون عرض غنائي، ممكن يعملوا جولة عروض، هل في إشي هيك جولة عروض للمعرض نفسه ينتقل من منطقة لمنطقة ولا فقط في رهط؟
1: هذا السؤال ممكن مش أنا اللي أجاوب عليه لأنه في إدارة لصالة الفنون، بس ممكن الإشي يتناقشوا ويأخذوا قرار بالموضوع.
0: أها. طيب الفنانة سلمى الحواجري، لو تحكي لنا عن الأعمال الفنية أو العمل الفني اللي أنت حضرتك مشاركة فيه بالمعرض بشكل شخصي، تحكي لنا عنه، تعطينا هيك صورة افتراضية، خلينا نقول، خلينا كل مستمعي راديو مكان يشوفوا العمل الفني اللي حضرتك مقدميته من خلال أثير راديو مكان.
1: أنا قدمت لوحة باسم الفقدان، هي بتحكي عن تجربة الفقدان اللي بعيشها الشخص اللي بعيش الفقدان، اللي بعيش الفقدان يعني اللي بعيش معنا. رسمت شخصين اللي هم في وضعية حضن من نوع الاشتياق، شخص اللي بحاول يحضن الشخص اللي فقده يعني، فهذا الحضن ما بيقدر يوصل لأنه فقد الشخص، فنوع من التجربة اللي بعيشها الشخص اللي بحاجة إنه يأخذ هذا الحضن من الشخص اللي بحبه يعني.
0: طيب بالفنانة سلمى، احنا دائما بصراحة نسأل هذا السؤال بتكرر كتير عنا، هل دور الفن، هل ممكن الفن يغير المجتمع ولا فقط هو دوره انه يعكس ويصور المجتمع؟ شو رأيك كفناني؟
1: الفن بالنسبة لي له دور كبير خاصة بنشر الوعي والثقافة، خاصة انه بيفتح المجالات وعدة زوايا اللي قدرنا نطلع على القضية بشكل مختلف، ونفتح مساحة تعبير أو مساحة حوار، خاصة لما تيجي عصالة العرض وتشوف جميع اللوحات، فأنت بتشاهد أنه في فنانين، في أشخاص اللي هم أجوا للعرض فهم بيشاهدوا ويناقشوا هذه المشاعر الأفكار اللي بتطلع لهم من اللوحات.
0: طيب ناخذ هيك قبل ما نختم حوارنا مع حضرتك معلومات عنك فنيا، قديش صار لك ترسمي، هل درست الفن، المعارض اللي شاركت فيها حتى الآن، تعطينا هيك لمحة سريعة؟
1: أنا في رهط ثاني معرض لإلي في نفس صارة الفنون، اللي تقريبا يعني فترة يعني من وأنا صغيرة فنان يعني كان كان عندي هواية من الطفولة واستمرت معي لعند هذا اليوم لأن يعني اليوم عمري 27 سنة. تعلمت كورس لمدة سنة كورس أكاديمي مع فريق كلية حيفا اللي هو كمان فنون تشكيلية.
0: طيب الحضور الجماهيري بالوسط العربي شو رأيك؟ هل أنت راضي عنه الحضور الجماهيري للمعارض الفنية والرسومات؟
1: ما شاء الله يعني كان في المعارض اللي شاركت فيها والمعارض اللي جرتها في حضور جماهيري اللي هو ملفت ودلالة على إنه في عنا وعي وتطور ثقافي بمجال الفن. واحنا دائما بنناشد انه يكون في اكثر ويكون في دائما حوارات عن مجال الفن وقديش ان الفن مهم يكون في كل مجتمع خاصه المجتمعات اللي ممكن تكون بحاجه.
0: ممتاز الفنانة والعاملة الاجتماعية سلمى الحواجري، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا النشاط الفني وكل نشاطاتكم الثقافية في المستقبل ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا.
0: الى اللقاء. إلى جديد، السوبر ستار راغب علامة الذي احتفل قبل عدة أيام بعيد ميلاده 64

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو؟
3: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
3: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: التذكرة التالية تأخذنا إلى تحت التوتي، مسيرة ثقافية ومعارض فنية مميزة في عبلين. معنا على الخط الهاتفي السيد أسامة دعيم من مجموعة عبلين في القلب. مرحبا.
1: خير، مرحبا أستاذي. هلا.
0: أمسيات ثقافية تحت عنوان تحت التوتي، أكيد بدنا تفاصيل عديدة تشجع الناس تيجي على عبلين.
1: أوكي، أول شيء شكرا على المبادرة أنكم تتواصلوا معنا. يعني تحت التوتي من اسمه، تحت التوتي رح يكون عن جد تحت التوتي. أمسيات ثقافية ومعارض فنية مميزة، متحف دار داود في عبلين، مكان بيت يعني هو شخص لناس عايشة فيه قديم. احنا صرنا سنين يعني بنتعامل فيه احنا وجمعيات تانية من عبلين، طبعا نستغل المكان، جمال المكان، بساطة المكان، نعمل فيه كل الفعاليات، كتير فعاليات ثقافية اجتماعية فنية. فأول شيء بنشكرهم انه دائما بينطونا الاشي قلب مفتوح ومجانا. هاي واحد.
0: هو تواريخ المهرجان
1: البرنامج او هتنقول هو مش مهرجان، هو اكتر برنامج ثلاث امسيات. أيوة. راح تكون عندنا ب 12 الشهر يوم الجمعة افتتاح غدا، و 13 الشهر السبت، و 14 الشهر الاحد. المحتوى.
0: أيوة.
1: المحتوى يوم الجمعة راح يكون عندنا زميلتكو سماح بكرية راح تكون جزء من المشاركة، راح
0: طبعا
1: يكون
0: الإعلامية القديرة.
1: طبعا بنت عبلين.
0: نعرف. أكيد.
1: طبعا فإحنا والاي اي هيك اسم الأمسي راح يكون بالمشاركة.
0: حلو.
1: بين سماح حسنين بكرية وكمان دكتور سماح غزاوي من عبلين، دكتور بالعلم الحاسوب. فالتنتين راح مع بعض يتحاوروا ويفرونا الوجه الثاني للعالم اللي عم ندخله إسا موضوع الاي اي والموسيقى، ورح يكون عندنا مداخلات موسيقية يعني تنفري هذا الاي اي شو بنطينا موسيقيا وشو الانسان الحي شو ممكن ينطينا، الاحساس اللي ممكن ينطينا. فاحنا بصدام يعني، احنا بوضع عن جد صدام حضاري، صدام ثقافي بين عم نتقدم نفس الوقت يمكن عم نتغلب. وهي الامسية الاولى.
0: حلو.
1: وراح تكون عندنا افتتاحية للأمسي فرقة المعهد الموسيقي في عبلين بقيادة الفنان ديمتري رضوان، راح نقدم معزوفة موسيقية قوية كتير. الأمسي الثاني يوم السبت راح تكون الطريق إلى الداخل، حوار مع الشاعر المترجم والدكتور يوسف حنا ابن الرامي، فمنوجه له تحية على مشاركته. راح يحاوروه كاتبة من عبلين، كاتبة رنين زيدان جروس، أصدرت كتاب ظل أزرق، والكاتب الواعد عيسى عواد اللي هو كمان صيدلي، احنا يعني الكتاب تاعه بعده في مرحلة التنقيح اللغوي. فكتاب تنين راح يحاوروا شاعر واديب. الطريق الى الداخل هو يعني هو كتاب شعر اللي اصدره الاستاذ.
0: ايوه.
1: وراح نتطرق لكتير شغلات، واستاذ يوسف عنا يعني معروف انسان مثقف وفنان ودكتور، فراح يتحاور معه بكتير مجالات. الامسية الثالثة هي امسية فنية اسمها.
0: أيوة.
1: فيروز زياد.
0: حلو.
1: يعني هي خلطة بين فيروز وزياد.
0: حلو كتير العنوان مميز، فيروز زياد.
1: فيروز زياد احنا قلنا لا فيروز زياد
0: حب جنة،
1: فهي مزج بين فيروز
0: وزياد
1: طبعا.
0: واضح. تفضل.
1: صحيح. راح تأديها الفنانة تالا نجار بنت فصوطة، وراح يشاركها فنانين عازفين صاعدين، بس إني فنانين، ساري بشارة من ترشيحة وصافي دعيم من عبلين. وإضافة بالثلاث أيام هذول في عنا معرضين بقلب البيت نفسه، بقلب العقود غاد، معرض القش مع الحرفي والباحث الأستاذ محمد زيتون، ومعرض أزازي مع الفنان إيلان أبو غنيمي، راح يعرض كل فن الزجاج وفن الإنتاج الزجاجي يعني هاي اختصاصه. وكمان حتى راح نعمل ورشة قش، يعني الأستاذ محمد زيتون راح يعملنا باليوم الافتتاحي، راح تكون عندنا ورشة قش لثلاث ساعات من الساعة 10 للساعة 1. الناس اللي حابة تشارك بيقدروا يتواصلوا معنا، راح يتعلموا أسس التعامل مع القش وممكن ينتجوا كمان منتج معين.
0: هل كان في نشاط عمليا لعبلين في القلب في السنوات السابقة، وكيف كان الحضور الجماهيري؟
1: انت صرت تحكي معي على 10 سنين. احنا بلشنا، احنا اول شيء عبلين في القلب هي مجموعة يعني مش جمعية ولا شيء.
0: حلو.
1: مجموعة اشخاص صرنا 10 سنين نشتغل. سنويا عندنا 3-4 فعاليات كإطار، احنا كاطار عم نحاول نكون الكيمياء بين كل الجمعيات بعبلين، مش الكيمياء كمان، نتشارك مع بعض بكتير فعاليات. طبعا هاي الفعاليه مثلا اللي هي بهاي النوعيه صارت 3 سنين نعملها بنفس المحل. يعني مثلا بنعمل كتير فعاليات في البلد، مشاريع اللي بقلب شوارع البلد القديمه كل سنه بنعملها، يعني مشروع اسمه طش ونتشي، فمثلا بقلب البلد
0: حلو العناوين تاعتكم.
1: بنحاول نلاقي كمان شغلات لذيذة. بنعمل كتير عروض مسرحية، منجيب مسارح، منجيب عروض فنية، نتشارك مع كل المؤسسات بعبلين. هذا الاشي اللي بيوحد هاي البلد، كل موضوع الجمعيات اللي كلياتها مع بعضها، يعني بتتشارك، بتحاول قد بتقدر. مرات جمعية بتقيد الاشي والباقي بيشارك وبيساعد بالدعوة او بالمشاركة. فهذا جزء من الإشي اللي عم نعمله بهالبلد بال10 سنين اللي مرقوا تقريبا.
0: هل مقدر نقول هاي النشاطات زي تحت التوت عمليا بتعطي مجال لفناني عبلين بالتحديد؟ ونحكي على الجانب الغنائي، شو معه؟ هل في دعم لمطربي عبلين بالتحديد؟
1: طبعا طبعا. انت لسه بتحكي معي، انا كأسامة دعيم، انا رئيس جمعية الكروان، جوكة الكروان. احنا جوكة اللي موجودين على الساحة من ال94 لقبل جمعتين 29/5 كان عندنا عرض اسمه سيدات الطرب مع فيوليت سلامي ومع رنا دريس مع شوكة الكروان، كان عندنا العرض الأول وأنطتني الفرصة، فأنا بدعيكم تيجوا تحضروا العرض الثاني، راح يكون بقصر الثقافي بالناصري ب21/6، وب5/7 راح يكون عندنا طبعا بكرمئيل كمان عرض. جوكة الكروان كأجواء فنية، احنا خرجنا كتير فنانين اللي موجودين إسه على الساحة، يعني بديش أذكر أسامي لأنه بخاف أنسى حدا. فحتى الأمسي اللي انت شايفها فيروز زياد، يعني بالآخر الفنانة تالا نجار هي فنانة صاعدة، أنطناها فرصة يعني مع العازفين التنين الشباب سري وصافي لحال هني يقدموا أمسي كاملة متكاملة. السنة اللي قبلت مثلا كانت معنا مرقص،
0: أمل مرقص
1: هي كانت الفنانة اللي شاركت معنا مع فراس طبعا ابنها، برضو شاركوا بأمسي. بنحاول نلاقي دايما الأماسة تكون هيك حلوة تفوت على الراس. وكمان اشي بدي اقولها انه كله مجاني، يعني كل حتى العروض الناس بتيجي تحضر والامسيات مجانية، الا اذا الشغلات زي المعارض اللي فيها يعني منتج، فهون اشي تاني.
0: ممتاز. سيد أسامة دعيم، احنا رح نختم الحوار مع حضرتك بصوتين من عبلين، سليم وأبانوب خليل.
1: سليم وأبانوب طبعا هني،
0: أيوة هني أكيد كانوا يمكن تهيألي بالكروان عندكم.
1: طبعا سليم كان بالكروان من جيل 7 سنين، يعني حد اخترق تعرف مجاله، فنان طبعا ومنحبه كتير. وأبانوب كمان فترة معي، يعني كان مريم توكان كانت، ورنا دريس كانت، وأيمن خليل كان، والحبل على الجرار زي ما بقول. هاي وظيفتنا بالآخر، نساعد الفنانين يطلعوا وهن يشقوا طريقهن يعني بالفن.
0: سليم وبنوب خليل رح يقدموا لنا وين بدك تروح وكل كذب لزياد برجي ونصيف زيتون. بالتوفيق السيد أسامة دعيم من مجموعة عبلين في القلب.
1: شكرا شكرا أستاذ،
0: إلى اللقاء.

الأخوين سليم وأبنو بخليل ونتابع مع الغناء ونصل إلى نانسي حواء. جاي أيام بعدها جاي تذكرة جديدة.

0: والتذكرة التالية تأخذنا إلى عرض احتفالي للمسرحية بعنوان بريميرا. أحدث إنتاجات مسرح المجد عام 2026 معنا على الخط الهاتفي المسؤول عن هذا المسرح الفنان القدير إياد شيتي. مرحبا.
1: يسعد أوقاتك.
0: طبعا العنوان مثير بريميرا، رح تعملوا بريميرا للبريميرا تعال نقول.
1: هي المسرحية اسمها بريميرا أو بالعربي عرض احتفالي.
0: أها.
1: والعرض الاحتفالي عندنا راح يكون ب 24 شهر إن شاء الله بإكسال. استضافونا الإخوان هنا ومشكورين جدا على رحابة صدرهم يعني والترحيب الكريم تبعهم فينا.
0: طيب أكيد بدنا تفاصيل لبريميرا عمليا.
1: شوف، هو بريميرا هي طرح، هي يعني الموضوع أول مرة بنطرح على خشبة المسرح. موضوع شوي قاسي بس بنفس الوقت مطروح بشكل كوميدي لطيف، بتأمل انه يعني يلقى احسان يعني وذوق الجمهور يكونوا راضين. الطرح او السؤال الكبير، شو المسرح اللي انت بترضى فيه او شو هو مستوى الفن اللي انت بتزقف له او بتوقف عن الكرسي باخر العرض وبتزقف له؟ هل هو يعني لكل عمل، لكل إنتاج، هل هو بس للمقرب لإلك، ولا هل هو للي عن جد خلاك تقدر توقف عن الكرسي وتزقف بحماس؟
0: طب أنت شو مقدمين للجمهور اللي راح تخلوه بالآخر وقف ويزقف بحماس؟
1: لا، إحنا مش راح نطلب من الجمهور يوقف يزقف لنا، هذا
0: رح تجبروا يوقف. بقصد ايش مقدمين فنيا لتن توصلوا لهي الحالة؟
1: احنا مقدمين طرح شوي هيك مختلف وبتأمل يكون لطيف ويتقبلوا الجمهور هيك بسلاسي. بس الأهم إنه في مستوى معين ممنوع المسرح ينزل عنه، لازم يكون في خط أحمر. أخذنيش يعني طبعا ما حدا بقول عن زيت عكر، بس يا أخي في الآونة الأخير يعني أيوة. نشوف
0: إنه نسمع. أتفضل.
1: في شوي هبوط في المستويات اللي عم تتقدم، وهذا لأنه صاحبي وهذا لأنه ابن عمي وهذا لأنه ابن خالتي، فأنا باجي وبدعمه. بغض النظر زيد على ذلك يعني المبالغة في الألقاب، مثلا بتقول مثلا الفنان القدير، الفنان المتألق، المبدع، بيكون بعده بأول طريقه، بيكون بعده بأول خطوة. مش غلط انه نشجع وندعم، ولكن شو بدنا نقول للكبار ساعتها؟ شو بدنا نقول للي باعوا طويل؟ يعني ما عادش في مراقبه على الفن اللي موجود عندنا في البلاد.
0: طب الفنان إياد شيتي ذكرت انه في هبوط، هل الهبوط بالتمثيل ولا بالكتابه ولا بالاخراج؟ وين نقاط الضعف برايك؟
1: في أسباب، ما بدي أدافع وبنفس الوقت ما بدي أظلم. الإشي بيبدأ من الميزانيات الشحيحة اللي عم توصل للمسارح، بالذات في الآونة الأخيرة لما بلشت الخصومات، خصم الميزانية في مسارح انخصمت منها 50%، وقالوا لنعيش ونفس العيشة يعني، بس في 50% خصم على الميزانية العامة اللي انتو بتخدوها، دبر حالك. فبصير المسرح يدور على بدائل وعلى انه كيف بدي اطلع من هاي الورطة. فهذه واحدة من الاسباب الرئيسية اللي ادت لهبوط شوي. يعني انا بدل ما اجيب ممثل اللي ممكن يكلفني اكس، بجيب ممثل اللي ممكن يكلفني واي.
0: فهمت. طب مين مشاركين في بريميرا؟ احنا ما اخدناش كتير تفاصيل، ضلوا دايما اطار الغموض. حضرتك ما على الاقل مين مشاركين في العمل كتمثيل كاخراج ككل الاشخاص اللي واقفين وراء العمل؟ تفضل.
1: هو في طاقم يعني لا بأس فيه، في قائد السفينة اللي هو المخرج منير بكري.
0: قائد ممتاز، معلش أقول رأيي، تفضل.
1: طبعا طبعا بيستاهل. في أنا كتبت النص، في كمان معنا في الديكور سمير حوا، في الملابس نتالي مرشي، موسيقى ماجد شيتي، ممثلين عنا فزع حمود، خالد ماير، نارين حداد، أحمد أيوب، وأنا كمان بشارك في العمل، وفي مساعدة المخرج ميسا أبو ليغ.
0: طب ذكرنا المكان والزمان للعرض.
1: المكان إكسال، المركز الجماهيري إكسال، ب24 الشهر الساعة 7 مساء، 7:30 آسف، 7:30 مساء.
0: أحسن ما حدا يجي 7 يقول غدرونا براديو مكان ماله. طيب الفنان إياد شيتي القدير، خلينا نقول. معلش لو طلعنا على مصر مثلا، أكيد في المزبوط، أنا عندي جواب ولكن بطرحه قدامك قدام الجميع. منشوف أعمال مسرحية بتضاين سنوات، مش بس هيك بتفوت دائرة الخلود. ليش إحنا فيش عنا مثلا عمل مسرحي بضاين وبفوت دائرة الخلود؟ خلينا نقول هل في؟
1: أنا بدي أحكي عن حالي أنا. عن مسرحي، يعني ما بقدر أتدخل في مسارح تاني. بس مثلا أنا عندي مسرحيتين اللي هن خلدوا، يعني مثلا مسرحية حرية ما زالت تعرض لحد يومنا هذا، وهي من إنتاج 2007. من
0: يعني تقريبا 20 سنة. حلو.
1: العروض يعني مستمرة، يعني كمان كم من يوم عندي عرض في جامعة بير السبع لطلاب الجامعة. ما في عندي مسرحية تنين بتل أبيب عملت أكثر من 200-250 عرض، يعني كمان من 2017 لحد اليوم وهي عم تشتغل. في مسرحيات اللي إلها يعني روح وإلها حياة عمر طويل، وفي مسرحيات اللي بتنزل ثاني عرض ثالث عرض بتلاقيها خلصت ما فيش إلها عروض.
0: زي الأغاني كمان، هناك أغاني بتطلع وبتضاين سنوات، وهناك أغاني
1: صحيح
0: بتطلع وتنتسى خلال يمكن يوم أو أسبوع.
1: مظبوط.
0: طيب الفنان إياد شيتي، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق في بريميرا. وهل راح تكون جولة عروض خلينا نقول بعد إكسال؟
1: بعد إكسال إن شاء الله بننتقل لحيفا، للناصري، للنقب، في جولة عروض إن شاء الله راح نعلن عنها قريبا.
0: ممتاز، رح نكون مع مقطع مسرحي لإحدى المسرحيات الشهيرة ريا وسكينة. بالنجاح يا تشيتي.
1: شكرا شكرا يا غالي.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: مع السلامة.
0: ودخلت شادية على المسرح لأول مرة، ريا وسكينة.
2: أشرعك وبرعك وخلي نفسك يطلع ما يخشش، يا عتيقة يا قديمة يا مملاسة بعراءة.
3: قالت لك اللي تنشكي بدانها دي؟
2: قال له مبادوي. قال
3: إيه؟
2: لا دول يقولوا لها يا أم أوي، يا أم 44، يا أم جلامبو. منفخة عليها يا ولية أنت، على حتة البيت اللي سندينه بعود كبريت. لا ده احنا برضه ولاد الأصول، تربية العز وأكل الوزن، لولاش الزمن الأخضر اللي رماك علينا. يا إيحة
3: اسم الله يا
2: يا يا الشيطان يقولك يا أبي.
3: ده اهدي، ايه العصف المنفرد ده؟ انت جبت الاباحه دي منين؟
2: منك.
3: قالت لك ايه اللي تنشك في رقبتها دي؟
2: قال ايه يا سكينه يا اختي،
3: ايه
2: بتلقى عليا انا؟
3: قالت لك ايه اللي تمتص في عينيها دي؟
2: دخله يا اختي كافيه خير شري وبوقيتي في ايدي ولا ايدك دي قاعده لي على العتبه زي قرطاس اللب بتبص لي وبتغني لي غنوه المتنيل على عيني.
4: حسب الله.
2: مش هي دي الغنوه اللي بدو اهلنا ليل ونهار تحت الشباك؟
3: يا اختي يا اختي يا راي يا راجل فنان يفن مطرح معاه
2: يعني ما لقاش في الحته دي كلها غير بيتنا هو اللي يفني فيه.
3: هو حر
2: خلاص الشربات اتعقد والسكر اتبل وترش تحت شباكنا يا اختي.
3: ما عرفتيش؟
2: لا
3: الشربات انعقد ونحط في ازازه ولبسوها فستان وسموها رر.
2: يا اختي يا سكينة انت رخرة ده انا مقاطع الرجاله ومحرماهم عليا سبع حرمات.
3: ليه يا اختي؟
2: عايزاني يوم ما اقول يا راجل اباصل الصرصار ده. الحصب الله
3: يا اختي والنبي ده بيموت في كعب رجليه.
2: بقول لك ايه خلينا في شغلنا بلا حصب الله بلا غضب الله.
3: عندك حق. عملت ايه في السوق؟
2: اسكتي يا سكينه اسكتي دي الحاجه بقت ولع نار.
3: ايه؟
2: تصوري مقطع الحرير بقى بكام؟
3: بكام؟
2: باربع صاغ يا اختي.
3: واشتريتي
2: مقطعين بثمانية صاغ يا اختي.
3: ليك عليك يا راي.
2: اعمل ايه السعر اللي في السوق؟ اصل الوليه لبيبه العلمه كانت مصوراني على حته قماش ما صدقت لقيت اللون اللي عايزاه قلت اجيبه لها ولو بالخساره.
3: يا اختي ربنا يتوب علينا من شغله الدلاله اللي فاتحانا في كل حته وخصوصا الكراكونات.
2: الله ليه بقى كده احسن ولا قعدتك مع امونه؟
3: طفي من بقك يا راي. الله ده نشحت في الشوارع ولا عتب لها عتب الباب. امونه بنت شلبيه يا قادر يا كريم.
2: بص يا سكينه بص الحته دي عشانك انت يا اختي.
3: سيلي بس بتفكريني ده كريب رعاش.
2: رخر المتر بكام؟
3: بكام يا
2: اختي؟ ب17 مليم.
3: ايوه وانا اقول بترقص لوحدي ليه؟
2: ما انا اول ما شفتها قلت اجيبها لك تعمليها قميص نوم. حكي ما انا عارفاكي غاويه الشبتشي.
3: كان زمان.
2: ليه يا اختي بعد الشر عليك؟ ده انت الف من يتمنوا لك الرضا ترضي.
3: انا مش عايزه من الالف دور غير نفر واحد بس هو اللي لبسته المشمشي والشبتشي واوريله من كل اصناف البدع كل شيء.
2: يا خساره
3: يعني ما تتريقيش عليا.
2: شده ورايه
3: ما تتريقيش عليا.
2: بقول لك ايه ما دام انت مدلوقه عليه الدلقه المهببه دي هو مش سائل فيكي ما تسحري له.
3: ايوه لا يا اختي نمو يوقف اسحر له.

0: أعلنت شريهان افتح يا تلفزيون، سنفتح التلفزيون على قناة مكان. معنا على الخط الهاتفي مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان الإعلامية ربا ورور. مرحبا ربا.
1: أهلا أهلا غازي، إليك ولجميع المستمعين.
0: السؤال الأسبوعي، أي ساعة أي يوم شو راح نحضر على قناة مكان؟
1: اليوم أول إشي هيك لازم بنفعش هيك نحكي من دون ما نقول إنه اليوم الساعة 8 راح يكون افتتاح المونديال.
0: بالضبط.
1: وهي يعني عبارة عن مهرجان رياضي اللي بخاطب كل مشاهد ومشاهدة، وخاصة يعني يوم الافتتاح لأنه بيكون مليان بعروض فنية مميزة وجميلة ورائعة.
0: حلو.
1: بنصح كل يوم إنه عن جد ما تفوتوا هالاحتفالية الرياضية المميزة. طبعا بكرة الجمعة احنا رح يكون عندنا كمان موعد مع الفنانة أصالة يوسف وهيك السهر. ويوم السبت احنا رح نكون مع الحلقة الأخيرة من برنامج استوديو.
0: صارت الأخيرة.
1: صارت الأخيرة عمليا، احنا على مدار موسم كامل 10 حلقات، في كل حلقة كنا نقدم تحية لفنان من العالم يعني ومن العالم العربي يعني.
0: أها.
1: ومسك الختام طبعا رح نكون بتحية للفنانة صباح الشحرورة. وطبعا صباح مين بدك ومين قدك هذا بعرف، هي واحدة من ألمع نجمات الغناء في العالم العربي، هي جنات
0: غالي.
1: غالي بالضبط، اللي غنت للحب وللفرح وللحياة وتركت رصيد هائل يعني من الأغاني والأفلام والمسرحيات،
0: حوالي 3500 أغنية، كتير يعني.
1: واو واو. وقدمت نموذج يعني مختلف للأنثى على المسرح، هذه الأنثى أو المرأة القوية الحرة المليانة طاقة وابتسامة.
0: صح.
1: ضيفة السهرة رح تكون الفنانة ميرا عازر من الرملة. طبعا احنا بنتحدث عن فنانة رائعة اللي تعلمت على العود وعلى كمان من طفولتها ودرست الغناء الشرقي إلى جانب التقنيات الغربية، واليوم بتعمل في مجال التعليم والعلاج وبالموسيقى. وطبعا عبر الحوار رح نكتشف أكثر بداياتها في البيت، في تشجيع العائلة، مشاركاتها في المهرجانات، وكيف صار فن صباح جزء من هويتها الغنائية. وطبعا في ذروة الحلقة زي كل مرة رح نستمع لأغنية خاصة.
0: أيوة.
1: بس المميز في هاي الحلقة إنه العمل هو من كلمات ومن ألحان الفنانة الضيفة ميرا عازر.
0: أو
1: والأغنية عمليا بتعبر عن تجربتها الخاصة كفنانة، وبنفس الوقت احنا لما هيك بتسمع الأغنية انت بتكتشف، او الأغنية نفسها يعني بتكشف عن هوية فنية ناضجة، اللي ومنشوف كمان يعني كيف هي متأثرة بصباح وبنفس الوقت كيف في عندها بصمتها الخاصة.
0: ممتاز. احنا بنختم الحوار بحضرتك الإعلامية ربا ورور بإحدى أغنيات صباح، مشاركة رولا عازر.
1: اوه عظيم عظيم.
0: بالنجاح.
1: شكرا شكرا غازي.
0: الى اللقاء.
1: باي باي.

0: لحد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
2: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله الورد.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكوب القعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.

0: عناوين الساعة: إصابة جنديين من جيش الدفاع في انفجار عبوات ناسفة في مخيم جنين. نتنياهو يؤكد أن جيش الدفاع يواصل توجيه ضربات قوية إلى حزب الله. أنباء عن انفجار قبالة سواحل سريك في إيران، ومصادر رفيعة تقول إن إيران سلمت ردها على المقترح الأمريكي.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثالثة من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. أصيب ضابط من جيش الدفاع بجروح خطيرة وضابط صف بجروح طفيفة إثر انفجار عبوات ناسفة في مخيم جنين. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة حكومية خاصة عقدت في نوفا غاليل إن الحكومة تعمل على تقديم حزمة دعم كبيرة للمدن المركزية في الجليل تشمل عكا وكرمئيل وصفد والعفول والناصرة وطبرية، مؤكدا أن ما فعلناه في الجنوب سنفعله في الشمال، فهذا هو تصورنا. وأضاف نتنياهو أن التحدي الأول في الجليل يتمثل في الأمن، مشيرا إلى أن جيش الدفاع يواصل توجيه ضربات قوية إلى حزب الله وأن 100 المسلحين يقتلون أسبوعيا، لافتا إلى وجود تحديات إضافية من بينها الطائرات المسيرة. وقال إن العمل جار لمعالجة هذا الملف. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ذوي انفجار قبالة سواحل سريك في محافظة هرمزغان وأن السبب غير معروف. قالت مصادر رفيعة لقناة العربية إن إيران سلمت ردها على رسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني. وأوضح مصدر دبلوماسي رفيع أنه لا صحة لما ينشر حول تعثر مسار مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأشار إلى أن باكستان وقطر كثفتا جهودهما في الساعات الماضية للدفع قدما بالاتفاق، مشددا على أن المفاوضات بشأن الاتفاق مستمرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات ما وصفه بإجراءاتها الخطيرة، معتبرا أن التحركات الأمريكية جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بلا أثر. جاءت أقواله هذه خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وقد أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر من جراء ما وصفته بالتوترات التي سببتها القوات الأمريكية المعتدية في المنطقة. تتجه ليلة الساعة 10 أنظار العالم إلى المكسيك، حيث تنطلق مباريات كأس العالم لكرة القدم مونديال 2026. ويفيد الزميل أحمد عوسات أن 48 منتخبا تشارك في البطولة، منها 8 من دول عربية، وسيتم نقل المباراة عبر إذاعات وتلفزيون مكان.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة على حالها حتى يوم الأحد المقبل على الأقل. نعود ونلتقي إخباريا بإذنه تعالى عند الرابعة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة.

0: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
2: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هدوء.
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
7: مرحبا، انتم معنا على الطريق. فترة جديدة، أغاني كتيرة، معظمها أغاني جديدة، رح نترافق معها معكم للأربعة. تحية لإيلان مساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، لكم مني دايما شادي بلان، أحلى التحيات.

أولي أولي بلشنا مش بالصدفة مع الأغنية اللي قدلنا إياها العراقية رحم رياض. النجاح لكل المنتخبات العربية، المنتخب اللي أنتوا حابين إنه يفوز اليوم. اليوم بالليل ينطلق المونديال. أخبارنا الفنية اليوم على 3:30 رح نحكي عن أغاني المونديال لمحة.

متساعد هذا رح نحكي عنه بالأخبار الفنية بهاجم شيرين عبد الوهاب. نحكي كمان عن خلاف جديد بين راغب علامة والشامي. نستعرض كمان أبرز أغاني المونديال، مونديال 26. هسه منسمع ديو حلو ناجح بين سعد المجرد محمد شاكر. الأمر ديالي.

الأمر ديالي محمد شاكر سعد المجرد. أغنية حلوة جمعتين كتبتها ولحنتها جمانة جمال المسؤولة عن نجاحات فضل شاكر الأخيرة اللي كتبت ولحنت معظم الأغاني اللي حبيناها بصوت فضل شاكر.

نحكي عن شيرين اللي بهجمها أحمد سعد، نحكي عن الشامي ورغم علامة وأشهر أغاني المونديال. هذا كله على 3:30 مع زميلي

0: عالطريق. ريميكس ريميكس.
1: فريد الأطرس اليوم نجم ريميكس.

الالبوم مفتاحه ريمكس اليوم لهالاغنية الحلوة اللي غنى اياها لاول مرة فريد الاطرش بالستينات 1962. سمعناكم نسخة حديثة من هالاغنية.

0: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو،
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
5: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
6: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
7: رجعنا زي ما وعدناكم لنكمل معكم مع غنينا الكتيرة والناجحة والجديدة وائلك فوري. شو مشتاق لي؟
5: على الطريق.

0: رغم علامة هذا لأحدث أغاني حكينا لكم صور لها الأغنية كليب حلو رومانسي في باريس. 3:30 صارت 3:30 ساعة باجتهادنا بحيفا.
1: اسكت يا لساني.
2: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
0: مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبار كتير. نبلش بالمونديال حدث العالم الكبير اليوم.
1: صح.
0: الليلة الثمانية
1: حماس كبير. حماس كبير لافتتاحية اليوم رح تكون بعدة محلات المكسيك كندا والولايات المتحدة. وحدث كروي جدا عظيم.
0: وحاسة
1: انه الاشي مش لا لا لا ما هاد اللي اقولك اياه
0: مش بهالمرحلة
1: انه مش حاسة انه الكرة القدم عم تعني لي بهذا الحدث اكتر من الاغاني الافتتاح المهرجان الاحتفالات
0: الشو هذا الكبير
1: كله كل شيء الا الكرة.
0: نحكي على الدول العربية المشاركة هالسنة وعلى الاغاني كثير
1: أكتر
0: أغاني.
1: مرة فيها بتاريخ المونديال بشارك فيها دول عربية 8 دول عربية: قطر، المغرب، جزائر، تونس، السعودية، الأردن، عراق ومصر.
3: عاش العربي عاش عاش. منودي أحلى تحية للمنتخبات العربية كأس العالم هالصيفية. وعاش العربي عاش عاش.
1: أغاني اللي عم بتكون تدعم المنتخبات العربية جدا جدا حلوة. وطبعا اللي عم تحكي عن المونديال بشكل عام أغاني كتير حلوة.
0: نبلش.
1: من أبرزها إليانا بأغنيتها اللي برزت كتير بالفيفا. وداي داي لشاكيرا. شاكيرا دايما نمبر وان.
0: موجودي دايما.
1: طبعا نتذكر إنه توكو تاكا
0: مريم فارس
1: جربت بس ما زبطتش معها.
0: لا السنين نرجع لأغاني
1: عربياً هالسنين. عربياً نور فتحي مغربية عند أغنية سير سير. رحمة رياض
0: ناصحة
1: صورت أغنيتها بلبنان عراقية هي.

0: بالنجاح لمين بدك؟
1: بالنجاح لكل العرب.
0: إسا نحكي أحمد سعد، ماله أحمد سعد؟
1: بينتقد شيرين، كان عنده مقابلة عند بعمر أديب وبيقول إنه جمهور شيرين كتير كبير. بس ما عجبنيش أغنيها الجديدة تبعت شيرين، وأنا قلت لها رأيي بصراحة.
0: حلو. طيب رأي سوزا
1: يا شهري، حلو ولا مش حلو؟ أول شيء مين أنتي؟ طلع أنتي خمس ألبومات ولا واحد ناجح.
0: ليش الأخير ناجح؟
1: أول شيء أنت صحيت بس قبل خمس ست سنين، شيرين صار لها باع طويل.
0: بس عنده رأي بدي أقوله.
1: تمام، بس تقول له شو قدام الجمهور؟ ليش تطيح بطل بني آدمي بس ململمي قواتها ونفسيتها وراجعة الساحة الفنية؟
0: أغنيها؟
1: يا عمي حبيتش، تمام أو ما حبيت ولا لا؟
0: ما تحكي
1: تحكيش، لأنه من نشجع للمرأة.
2: صوتها نفسه، صوتها نفسه في حاجة، فعشان كده هي أي حاجة تقولها الناس بتحبها. مش معنى كده أن الأغاني مش حلوة، لا هي مش حلوة بصراحة، بس لا مش عجباني، مش أحلى حاجة يعني، مش أحلى حاجة، بس هي الحاجات الأغاني الناس حبيتها، والناس عشان هي شيرين لو كانت قالت أي حاجة بعد الغياب ده انتظارها.
3: هقول لك تباع تباع
0: عنده فيلم جديد كمان.
1: إلا فيلم جديد، تصريحات عن فيلم أول بطولة إله مع طارق العريان المخرج اللي نجح كتير بأولاد رزق وغيره. صح. فشكله مفزع أحمد سعد.
0: هو عمل فيلم زمان بس كان فاشل زمان،
1: مش من زمان بلش ينجح. صح. طيب صح. تذكر
0: رغب علامة الشامي.
1: لا انت مش فاهم، رغب علامة عامل ضج كتير، اذا مش عابنه عليه
0: حكينا على اغنيته الجديدة.
1: صح.

0: حكى قبل فترة كان في هجوم على ابنه انه تحول لبنت, طلع كله هذا مفبرك
1: صح.
0: وهو قال انه كل هذا الهجوم كان مقصود
1: موجه له صح.
0: هاي المرة بيطلع بمقابلة
1: هو بيجيب الهجوم على حاله
0: بالضبط, هو يعني بتصريحاته بيقول بيسألوه عن الجيل الجديد من المغنيين فبقول انا بعرف شو لحدا فيهم, بذكروا له الشامي سانت ليفون وغيره, فبقول انا بعرف سانت ليفون بغنية كلمنتينا
2: ما بتذكر مين الجيل الجديد, مين في جيل جديد يعني ممكن يطلع حدا يوم وينام تاني يوم, ما عم بستذكر اسامي من الجيل الجديد.
0: شو هذا بيقول جهل الشامي الشامي ما حطاش واطي طلع منشور قال له اصلا انا بدي احترم تاريخك اللي انت مش عم تحترمه وهاجمه بانه انت مش عارف فني واغنيه,
1: قال له اشي على اولاده كمان
0: وقال له ايمي ولادك وايمي ولادك من الدي ام عندي يعني انه هني عم تابعوني وبحافظين اغنيه جاي تنتقدني انا بس المفاجئ كان انه الشامي حذف المنشور بس كان يمكن ربع ساعة أبصر من قايل له هي هي هي تبلش اشتهاجم راغب علامة تخسر كتير انت ولد صغير بعدك بالساحة هون تتشاطرش
1: اسمع راغب ولا الشامي ولا مين بدك
0: أحمد سعد

لين هايك هاي اللي بتغني مع الشامي زي ما سمعنا بأخبارنا الفنية رغب علامة بيعرفش الجيل الجديد والشامي زعل بعيدا عن الجيل الجديد نسمع إسا أغنية

0: أغاني زمان زمان.
1: ألف وتسعمية وسبعين غنى وديع الصافي هالأغنية الحلوة من ألحان.

0: عشقي ببيع الدواء، وانا ياللي كنت طبيب الهوى، ولأهل العشق ببيع الدواء. من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى. يا
1: قبل 56 سنة صدرت هالأغنية، ألحان بليغ حمدي، حكينا لكم كلمات لحسين السيد، عملنا إياها الفنان اللبناني الكبير الراحل ودي هسه.

لها بحكي يا ويلي لون الصغر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها في الودن ابتسامة القدر فوق خدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشقي ده بيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشقي ده بيع الدواء

مرة حلوة دي عصاف اليوم ذكرناه بأغنية من زمان صوته الحلو مع الأغنية الحلوة على رمش عيونها اللي غنانا إياها عام 1970 قبل 56 سنة بالضبط. جانا للأغاني الجديدة إسا مع توليت مع وصلت لفاند.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا معدنوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا معدنوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة: ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة شديدة للغاية الليلة. أيضا إصابة محاربة من جيش الدفاع إثر انفجار مسيرات معادية في جنوب لبنان. نتنياهو يؤكد أن جيش الدفاع يواصل توجيه ضربات قوية إلى حزب الله. الحكومة تقر خطة مكملة لتطوير شمال البلاد. والحرارة دون تغير يذكر.
1: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الرابعة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله وأوقاتكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة للغاية هذه الليلة أيضا، وتعهد بالاستيلاء على جزيرة خارك الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. كما سيتم الاستيلاء على مواقع بنية تحتية نفطية أخرى والسيطرة كاملا على أسواق النفط والغاز هناك. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها عطلت ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان لأنها خرقت الحصار على إيران وحاولت نقل نفط إيراني، وأشارت إلى أنه تم إطلاق صاروخ هيلفاير عليها. أصيبت محاربة من جيش الدفاع بجروح متوسطة إثر انفجار مسيرة معادية في جنوب لبنان. أقرت الحكومة بالإجماع اليوم خطة مكملة لتطوير شمال البلاد يصل حجمها إلى حوالي 4 مليارات شيكل، وذلك علاوة على المليارات 18 التي سبق وأن خصصت للتجمعات السكانية الواقعة على خط المواجهة. وقد قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الحكومية الخاصة التي عقدت في نوفا جليل، قال إن الحكومة تعمل على تقديم حزمة دعم كبيرة للمدن المركزية في الجليل تشمل عكا وكرمئيل وصفد والعفول والناصرة وطبرية، مؤكدا أن ما فعلناه في الجنوب سنفعله في الشمال أيضا، فهذا هو تصورنا. وأضاف نتنياهو أن التحدي الأول في الجليل يتمثل في الأمن، مشيرا إلى أن جيش الدفاع يواصل توجيه ضربات قوية إلى حزب الله وأن مئات المسلحين يقتلون أسبوعيا، لافتا إلى وجود تحديات إضافية من بينها الطائرات المسيرة. وقال إن العمل جار لمعالجة هذا الملف. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بمقتل شخص في بلدة سحمر وإصابة آخر من التبعية السورية بجروح في سهل مشغرة جراء استهداف على دفعتين من مسيرة إسرائيلية، كما فادت بغارة على دير قانون النهر وأخرى استهدفت محيط مدينة صور بالقرب من مشفى حرام. تتجه ليلة الساعة 10 أنظار العالم إلى المكسيك، حيث تنطلق مباريات كأس العالم لكرة القدم مونديال 2026. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن 48 منتخبا تشارك في البطولة، منها 8 من دول عربية، وسيتم نقل المباراة عبر إذاعات وتلفزيون مكان.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان
6: في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على مكان وكان بوكس.
5: تبقى درجة الحرارة غدا دون تغير يذكر، بحيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية، وإليكم درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في أورشليم القدس وتل أفيف 27، حيفا 26، الناصرة وبئر السبع 31، جبال الجليل 28، وفي إيلات 39 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند الخامسة، طاب يومكم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية.

0: جيش الدفاع يواصل نشاطه في جنوب لبنان ويحكم السيطرة على شمال وادي السلوقي، ومسؤولون لبنانيون يتمسكون بخيار المفاوضات. وتقديم لائحة اتهام بحق مستشار رئيس الوزراء أوريخ، والنيابة تطلب حظر دخوله إلى ديوان رئاسة الوزراء ومنشآت أمنية. وملفات أخرى نطرحها في النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: قليل مكان اكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: أمريكا ترحب بكم،
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: وإنت شو حلمك يا عباس؟
4: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
2: وإحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
3: مع كل الأحداث
2: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
5: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

ما أجمل هذا القول وما أجمل هذه الشارة. ونحن سيداتي وسادتي في مكان نزف لكم بشرة كبرى بأننا عبر راديو مكان وعبر تلفزيون مكان سننقل وقائع مباريات من المونديال من البلاد طبعا ومن خارج البلاد. زميل جودة عودي سيكون حاضرا كما أتحفنا في مونديالات سابقة. زميل باسل زريكو والآخر سيكون حاضرا. زميل يوسف شداد سيكون حاضرا في نقل وقائع المباريات وأنا كذلك سأكون معكم بإذنه تعالى. أيضا سأنقل لكم المباراة النهائية من موقع الحدث من

0: جيرسي زميل باسل زريك سينقل نصف النهائي أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ويكون محللا في المباراة النهائية. زميل يوسف شداد برفقة عباس صوان أيضا سينقل الاثنان واحدة من نصف النهائي في الولايات المتحدة الأمريكية. تابعونا دائما على مكان راديو وتلفزيون، نحن أصحاب حق في البث لأجل المستمعين مجانا، سننقل لكم المباريات، بإمكانكم مشاهدة المباريات عبر قناة 33 في التلفزيون مجانا وعبر راديو مكان مجانا. غدا طبعا الجمعة سنكون مع برنامج انتبهوا ملاعب وأهداف، نلخص المباراة التي سنشاهدها هذه الليلة. احنا اليوم في برنامج مكان اكس 2 البرلمان الرياضي الخميس، احنا حاليا تقريبا عند الساعة 4 وشوي، وبعد 4 ساعات من الآن رافقوني عبر شاشة تلفزيون مكان، سنكون مع الاستوديو التحليلي. في الاستوديو التحليلي سيتواجد النجمان معي، النجمان لؤي طه وعباس صوان نجماء المنتخب ونجماء الدرجة العليا في الاستوديو التحليلي، وسننقل الافتتاحية، الافتتاح، المهرجان الافتتاحي، الاحتفال الافتتاحي. بعدها الزميل باسل زريك برفقة المدرب المحلل أحمد وهب سيعملان على نقل وقائع المباراة الأولى المكسيك أمام جنوب أفريقيا. هنيئا لنا طاقم مكان بكم، وهنيئا لكم بنا، من أجلكم نحن هنا دائما مكان، إن شاء الله نكون على قدر حسن الظن وفي الطليعة كما عودتمونا أنتم. إذن تبدأ الآن حلقات المونديال، سنكون إن شاء الله في البرلمان بشكل دائم. نحن اليوم الخميس وإياكم، تعالوا بنرحب بالضيوف اللي هن طبعا أعضاء البرلمان، نسميهم اليوم ضيوف المونديال، هيك ضيوف كأس العالم 2026. المدرب المحلل أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير محمد إلى كل جميع المستمعين.
0: طبعا أمتعتنا طبعا بالأمس الأربعاء عندما حللت المباراة الأولى، واليوم بدنا نروح لقدام، واليوم عندك على 10 أنت باسل البث المباراة هذه اللي حللتها بالأمس، عندك اليوم البث. زميل جودة عودي، تحية لك، أهلا بك، ومستعد جاهز؟
2: تحية لك أخي محمد ولجميع المستمعات والمستمعين طبعا وأعضاء البرلمان. وبالفعل نحن نعيش هذه الأجواء مرة كل 4 سنين ونستعيد الذكريات والتاريخ بدون شك، هذا الحدث اللي كل محب لكرة القدم ينتظره.
0: الزميل باسل زريك، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير لك محمد، يعني أنا في قمة الانفعال توطئة للمباراة هذه الليلة في الثامنة.
0: حافظ أسماء لعيبة جنوب أفريقيا كله تمام؟
1: طبعا
0: مع اللفظ الصحيح واللفظ السليم
1: مع كل شيء. وبعد ذلك بساعتين أي في العاشر من هذه الليلة تنطلق صافرة البداية، درجات كبيرة من الانفعال، من الفرح، إذا شئت من التوتر الإيجابي. كل 4 سنين إحنا منفوت باي التجربة،
2: بس أنت بالبوفوزيلا ما تنساش، هدير بالك
0: أنا خسر البوفوزيلا.
1: والأهم من كل ذلك، قناة مكان تصدر اسمها بأحرف عريضة من الذهب، قناة مكان راديو وتلفزيون وديجيتال في القمة.
0: طيب على الكسر بوزيلا، بعدها عندي زميلنا جودة عودي سافر على جنوب أفريقيا في المونديال، غطى من المونديال في جنوب أفريقيا، وصيت وجيب لي البوزيلا وجاب لي إياها، ولليوم معي 17 يوم جودة وانا اتدرب عليها تنظوري غدر يمشي عليها.
2: صعب بالفعل، صعب،
0: لا تزال موجودة عندي. اللي جاب مذكر اي سنة طبعا؟
2: طبعا 2010.
0: نعم، قبل 16 سنة جاب لي اياها ولا تزال موجودة، كنت ببداية تقديم انا البرنامج واحضرتها لنا. استبدأ رد لك اياها، نشوف شو في بامريكا واجيب لك مع ارد لك الهدية. الزميل محاسن ناصر، تحية لك، مساء الخير، اهلا بك.
3: تحية لك محمد إلى كل المستمعين والمستمعات. أنا مش متفائل من هذا المونديال، ما بعرف، عندي حاسس إنه راح يكون خيبة أمل كبيرة.
0: ممكن قل لي
2: تفائلوا بالخير تجدوه يا محاسن.
0: اللي فهمته متوقع تتواجد في نصف النهائي والنهائي، موجود هناك ربما
3: إن شاء الله،
0: نأمل ذلك. هيا بنا أيها الزعماء، زعماء 2026 كأس العالم.
4: الآن في مكان إكس 2 قضية ساخنة.
0: أحمد وهب، ما قضيتك الساخنة؟
1: بما أن نحن على أبواب المونديال محمد، أخذت القضية الساخنة أنا بالنسبة لي الأرجنتين.
0: شو على بعد المنديال قدامنا أربع ساعات وبتيجي اللعبة الأولى.
5: البث ست ساعات يعني، وأنا زي ما تفضل جودة والشباب، أنا بشبه المونديال محمد زي الشاب بده يتجوز سنة بحضر لجيزي وبيجي يوم أكبر يوم فرحة عنده يوم جيزه ويوم عرسه، فهيك المونديال بالنسبة لكل مشجعي كرة القدم في العالم. إيه ليونيل إسكالوني هو الشي مدرب الأرجنتين، ما أنا بقول الأرجنتين محمد، أنا انتبه في أربع منتخبات اللي فازوا في المونديال روحوا من التمهيديات يعني من المجموعات، يعني من ناخذ فرنسا في 2002، إيطاليا في 2010، إسبانيا في 2014، ألمانيا في 2018، روحوا من المجموعات من أول ثلاث مباريات. هذا بدل على أنه اليوم الأرجنتين مع الكادر اللي موجود أنا مش شايف هذا الفريق
6: في المونديال اللي بعده. أحمد وهاب في المونديال اللي بعده أصدق
5: لا، أنا بحكيش على الأرجنتين على من ناحية المنتخب. يعني أنا اليوم مع كل الاحترام لسكالوني عنده اليوم بحسب رأينا لو طاروا مارتينيز والباريس هني الأفضل، صعب جدا أشوف ميسي يقود المنتخب لكل المباريات بشكل متتالي ويلعب كل مباراة 90 دقيقة، صعب جدا أشوف هذا الشيء على ميسي. لذلك اليوم بحاجة إلى الأرجنتين، بحاجة أكثر لجميع اللاعبين، بحاجة اليوم لأوتوميندي وروميرو في الدفاع أكثر من أي مرة، لأنه اليوم إذا من ناحية لياقة بدنية حنشوف ميسي في تراجع كبير جدا، صعب جدا يركض 90 دقيقه، صعب جدا يغطي من ناحيه دفاعيه، وهاي المباريات جميع المنتخبات راح تيجي جاهزه
6: راح يفاجئ ميسي الجميع.
5: انا ممكن ولكن صعب جدا، وانا ذكر شو بقول لك صعب جدا اشوفه يستمر كل المونديال.
6: انه منتخب الارجنتين راح يتم اقصائه من الدوريات يعني من التمهيديات، لا يعقل يعني الارجنتين
5: لا مش لا انا ما قلتش من التمهيديات المنتخبات لا لا لا تفهمني، انا ما قلت شيء، أنا قلت على المنتخبات اللي أنه من التمديات، ولكن أنا ما قلتش، قلت صعب جدا أشوف الأرجنتين تحافظ على الكأس، وصعب جدا أشوفها تأخذ الكأس، لأنه السبب كما مرة اليوم ما فيش هناك تغيير كثير. ما انتبهوا لهذا اللاعب محاسن باسل الكل نيكو باس، هذا اللاعب لاعب كومو تحت فابريغاس في كومو، هذا لاعب من 21 سنة راح يكون حسب رأيي
2: بس مصاب يا أحمد، مصاب
6: أخذ المونديال مرتين ورا بعض باستثناء البرازيل.
0: إيطاليا بالأربعة لا لا لا لا لا لا لا لا إيطاليا بالأربعة وثلاثين و38 افحصوا وينك باسل
6: انا ذكرت باستثناء الثلاثينات يعني
0: ذكرت
5: 52 و62 البرازيل 58 و62 البرازيل
0: 34 38 نعم حكي باستثناء الثلاثينات
2: ايام كان منتخب
0: يلا اعطينا كمل حتى ما يضغطناش الوقت.
5: لذلك انا بشوف انه هناك المنتخب الارجنتين مع كل الجذب، مع انه كاس العالم صعب جدا اشوفه ياخذ الكاس، وبسبب انه كمان صعب جدا اشوف ميسي يخوض الفريق بشكل زي ما شفنا قبل اربع سنوات في قطر. وذكر محمد شو قلنا عن انسو فرنانديز راح يكون احد افضل اللاعبين اذا بتذكر. اليوم احنا بقول لك عن نيكو باز هذا اللاعب مهم جدا تنتبه لهذا اللاعب في المونديال. القضيه الثانيه ثاني محمد انا ايش كمان يمكن يفرح اكثر محاسن البرتغال، يعني البرتغال مع كل الاحترام حسب رايي انا احد اكبر الفريق المرشحين للفوز البرتغال اذا رونالدو بقعد على جنب على دكه الاحتياط بيلعب ربع ساعه نص ساعه مش اكثر، لانه اليوم اللي شاهد المباراه اخر مباراه لهذا الفريق وشفنا هذا المدرب من 8 امتار من 10 امتار اهدار فرص لولد صغير بسبب انه هناك اول شيء البطء في الحركه قله السرعه، يعني هاي الاشياء موجوده، ولما دخل نيتو وجيدش شفنا قد ايش صار في التغيير في هذا الفريق في المنتخب. يعني اذا اليوم ناخذ كلاعبي محمد افضل لاعبين منتخب اليوم في كل العالم موجودين في البرتغال، اذا بتبدا من عند كانسيلو لروبن دياس لبيجا لسميدو لبرونو فيتينيا، يعني فريق مدجج بالنجوم، وحسب راي رونالدو بيبطئ. ودائما انا بقول في كره القدم في هذا المستويات دائما الناحيه الدفاعيه اللي بيجيب الالقاب، ومهم جدا رونالدو وميسي حسب رايي خلف قمه عطاهن في هذا المونديال راح يكون.
0: يا بس انا بجوز كتار وافقوك، اليوم صار معي جدال مع عدد من اللاعبين قالوا نفس حكيك ممنوع يلعبوا كتير وقت، بس الجمهور بده يتمتع فيهن باخر مونديال قدر المستطاع. هل سيفضل المدربون النتيجه على الظهور ام لا؟ سنرى ماذا يحدث.
2: باعتقاد راح يبداوا باللاعبين الكبار هذول ان كان ميسي او رونالدو، ممكن يلعبوا 60 70 دقيقه وحسب الهدف.
0: قضيه ساخنه،
2: انا بما انه احنا في اجواء المونديال قضيه الساخنه هي من المونديال بالفعل قضيتين. القضيه الاولى يا جماعه هي موضوع الولايات المتحده والنظام الموجود هناك والتاشيرات لبعض المنتخبات واللاعبين اللي المفروض انه يشاركوا في المونديال. يعني اول شيء مثلا منتخب ايران اضطر نتيجه كل الـ الامور اللي حاطت بوصول هذا البعثة على انه يرحل المعسكر تبعه من الولايات المتحدة الى المكسيك، وسيضطر انه يسافر بالطيارات من مكان اقامته في المكسيك الى ملاعب المباريات ويرجع في نفس اليوم او بعد انتهاء المباراة. طيب. قديش راح يكون مرهق؟ طيب.
0: اللي بتحكيه حتى الان متوقع يكون تغييرات يعطوهن يتواجدوا فترة اطول في الولايات المتحدة الامريكية. سنرى ماذا يحدث.
2: طيب. وكذلك المهاجم العراقي ايمن حسين،
0: أيمن حسين.
2: 7 ساعات او 11 ساعات تحقيق، مش عارف يعني هو ارهابي هذا البني ادم. انتم عارفين انه جايين لاعيبه كره قدم، لاعيبه منتخب كره قدم، انا مش عارف ايش هذا التعامل معهن. وبنضيف لالهن، بنضيف كمان بالقضيه الساخنه، افضل حكم افريقي واول حكم من الصومال، المفروض من الصومال المفروض يكون عمر عبد القادر ارتان
0: على البيت،
2: رفضوا يعطوا تاشيره،
0: شاب صغير،
2: بيقولوا انه في التحقيقات هو مربوط مع له صداقات مع بعض ناس المشبوهين. طب الناس المشبوهين اللي جايبين معاه مشان يعمل يرتكب جريمه في الولايات المتحده،
0: سؤال نهائي من الصومالي مش راح يدخل.
2: روحوا على على على, على
5: لا المصيبي
2: المصيبي انه الفيفا كمان اعلنت انه لن يشارك في تحكيم المباريات ورجعوه على اسطنبول.
0: احد بقول لك من افضل حكام المونديال، مش افريقيا الاول بافريقيا ومن الاوائل على العالم،
5: افضل حكم،
0: افضل حكم في افريقيا
2: واول حكم صومالي سيكون صومال. يعني خسرت الصومال.
5: انا كنت مخليها خيبه،
0: خليها لا خليها خليها خليها،
5: لا مش مهم في شيء ثاني.
0: طيب باسل زريك، باسل زريك،
5: يعني قضيتي الاولى باختصار الاغماء على الدنمارك كريستيان إريكسن المره الثانيه،
0: بنطمنك وضعه الحمد لله منيح.
5: نعم نعم وضعه منيح،
0: بس هي قضيه فعلا قضيه ساخنه.
5: بس هالمره الظاهر انها حياته الرياضيه، مش راح يقدر يرجع يلعب، مش كل مره تسلم الجره سقط ارضا وتوقفت. هذا الاغماء ادى الى توقف مباراه منتخبه الدنماركي الاحد الودي في اللقاء الودي امام،
2: بس تبين انه كان في خلل في الجهاز الطبي اللي ركبوه داخل القلب،
5: يعني الاطباء استعملوا الجهاز
7: هو اللي انقذوا يا جوده، هو اللي انقذوا، ولكن الدكتور قال له ممنوع تلعب.
5: الشيء المهم هون يعني الشيء الجديد انه على ما يبدو مش راح يرجع الملاعب، وطبعا يعني هبوط فريقه الالماني وولفسبورغ الى الدرجه الثانيه في المانيا هذا الشيء بعزز عدم عوده كريستيان إريكسن. فبنقول له يعني ايش متناولش في قدامه يحافظ على حياته، بلا منها الرياضه، بلا منها الرياضه. اذا كره القدم بدها تهدد حياتك فبلا منها كره القدم، بلا منها الرياضه. قدمت مواسم كبيره، عملت عطاء كبير في كره القدم، فتريح والصحه اهم. القضيه الساخنه الثانيه، يعني انا مستغرب كيف لم يتطرق لها جوده احمد واد، انتخاب فلورنتينو بيريز لولاية أخرى جديدة.
0: مضمون.
2: مين قال لك مش مسجل عندي؟
0: ماشي.
2: بس مش بقضية ساخنة.
5: مضموني زي ما نبحكي معك. هاي مضموني. فيش حديث عليها.
0: مضموني كانت قبل
5: مجموعة. قضية ساخنة مولتاش. طيب يعني متفوقا على يعني كنت أقول
0: ريكيلمي.
5: بالضرب الفني القاضي على إنريكي ريكيلمي. وأحرز 66% من الأصوات طبعا بيريز. يعني لأول مرة بعد 20 عاما بيكون انتخابات. ريال مدريد برئيس 79 سنة انتخب لعام 2030، ويعني فورا حال انتخابه بدي يضع برامجه وخطته في قيادة ريال مدريد،
2: ينفذ برامجه، كان واضع برامجه بس بدأ ينفذ
5: بدي ينفذ أول تنفيذ بارز هو إعادة خوسيه مورينيو طبعا إلى سدة تدريب ريال مدريد بعد 13 سنة من مغادرته مورينيو آخر مرة درب ريال مدريد.
7: أكبر خطأ
5: طبعا السؤال السؤال كان فيه القضية كيف يعني ستظهر ولاية جديدة لبيريز، هل هي استمرار وتواصل لسياسته القائمة حتى الآن، أم سوف نرى ما هو جديد اللي لعله ينشل شوي ريال مدريد من التقهقر والتراجع اللي كان فيه آخر سنتين.
0: كاظم قال هل عندك شك أنك أحلى وأغلى وأجمل وأمرأة في العالم، هل عندك شك بأن بيريز لم يكن سينجح بمحاسن ناصر؟
5: لا لا مضمون.
8: أنا كمان إحنا بأجواء مونديال، يعني كمان قضيتي الساخنة كانت كيف ذكر الزميل جودة عن يعني تعامل السلطات الأمريكية مع المنتخب العراقي أو أيمن حسين نجم المنتخب العراقي وأيضا مع المنتخب الإيراني، يعني منع التأشيرات. أنا هذا مش أنا جاي جماعة جايين نلعب فوتبول، ومش عارف كيف الفيفا ما تدخلت يعني بالموضوع، يعني كمان أنا إشي غريب، يعني بعرف كيف القوانين غاد، ولكن يعني خيبة أمل كبيرة هي كمان وقضية ساخنة. لا يعقل إنه منتخب بحضر حاله سنوات وبخوض مباريات على مدار 4 سنوات من أجل الوصول إلى هذه اللحظة بالآخر تمنعوا منه إنه يفوت قادة وإداريون ولاعبين أيضا كل ذلك. يعني فيش له محل ما دامنا نحكي دائما إنه ما تدخلوش السياسة مع الرياضة على ما يبدو إنه لا مفر من إدخال السياسي بالرياضة كمان. هي خيبة أمل العالميين ولكن لابد يعني
2: قضية

0: قضية الساخنة.
1: قضية الساخنة الثانية تحدث بنار الساخنين يا جماعة. أنا بعرف أنك غدا إن شاء الله في ملعب وهذا
0: نعم الصديق مزبوط
1: رئيس إدارة الفريق
0: ويسعدني يسعدني أنك تحضر سؤال أو تنين لمحمد أبي يونس.
1: لدي عدة أسئلة يعني ولا بسيكومتر ما بكفي الأسئلة اللي ممكن
0: والله قضية ساخنة رهيبة جدا
1: بالفعل. يعني السيناريو يعود نفسه على نفسه.
0: لا هي المرة أخطر من أي مرة في مضت
1: صحيح. يعني حتى البلدية رفعت يعني مازن غنائم رئيس البلدية بقول لك أنا البلدية ما تقدر تدير شؤون الفريق. محمد يونس مش معروف هو بالبحر ولا بالبر
0: ماشي بس السؤال لما كان رئيس إدارة كان يقعد بالبلدية 24 ساعة
2: هذا ابن الخامس
0: كانت تقدر تدير البلدية أنا ذاك تقدر تدير الفريق. على كل حال سؤالاتك محلة قضيتك أبقى بكون عارف هاي قضيتك الساخنة تشغل بال الجماهير.
1: هذا اللي بدي أقوله يعني نار قايمة في سخنين وفي كل المجتمع العربي من محبي اتحاد ابناء سخنين حول مصير الفريق. يعني تخوف كبير على مستقبل اتحاد ابناء سخنين فريق العريض سفير الوسط العربي في الدرجة العليا عشرات السنوات. وايضا يعني اسئله كثيره يجب ان تطرح على محمد ابو يونس.
3: محاسن بدي اسالك سؤال محاسن بس بدي اسالك سؤال مع كل الاحترام لمسخنين ولمازن محمد ابو يونس حامل العبء لحاله سنوات. وين اللي بيحبين الفريق وين اللي بيهمني الفريق وين الناس اللي بيقولوا الفريق وفريق بدنا فريق بس في الحكي اللي بده يا حبيبي بدي
0: تفضل محمد وهاب بكره واطرح سؤالك او ملاحظتك.
1: انا معك لازم يجب مسانده محمد ابو يونس. لا يعقل انه رجل يحمل هذا الحمل الثقيل على الفريق اللي اسمه اتحاد ابناء.
0: طيب نتقدم
4: الان في مكان اكس 2 لاعب الاسبوع
0: باسل ازريك.
5: على الرغم من انه كان اسبوع مليء بالمباريات الوديه تحضيرا لكاس العالم ولكن يعني اعجبني مايكل اوليتي لاعب المنتخب الفرنسي ولاعب بايرن ميونخ
0: نجم انا باعتقادي نجم المونديال القادم باعتقادي.
5: هو مرشح هو يعني هو والأمين جمال وهالاند وديكو في 4-5 لاعبين بالفعل ممكن يلمعوا في المونديال القريب اللي فيه منهم. طبعا سجل 3 أهداف فرنسا الثلاثي الاثنين الماضي في شباك شمال إيرلندا أو إيرلندا الشمالية 3-1 باللقاء الودي. ضفت له دييغو بيرلو 17 سنة هذا النجم الإيطالي مسجل الركلة الترجيحية الأخيرة لمصلحة منتخب إيطاليا في شباك بلجيكا 5-4 فازت إيطاليا في ركلات الترجيح في بطولة أوروبا دون 17 عاما يوم الأحد وتتويج إيطاليا بلقب بطولة أوروبا. لاحظوا إيطاليا في الجيل الصغير عم بتفوز في بطولة أوروبا وبجيل الكبار مش عم توصل المونديال للأسف. فيش عندي يعني هاي مفارقة ما فيش عندي
1: شخصية.
2: شو علاقته بأندريا بيرلو ابنه؟
5: أمور غريبة عجيبة
3: قبل اسم
5: بيفوزوا في بطولة أوروبا على يعني بتأمل إنه هؤلاء الشبان الواعدون يحافظوا على مستواهم بس يكبروا بعد 5-6 سنين بتأمل يغيروا أو يبيضوا شوي ماء الوجه يغيروا اسم إيطاليا اللي صار
3: على الأوضاع الموجودة يا باسل ظلك أحلم مش مهم.
5: وفي لعيب تنس مش اختاره خليته لمحاسن.
0: طيب خليه لمحاسن زي ما بدك محاسن روح خش.
1: أنا اخترت مايكل أوليسي كمان سجل 3 أهداف رائعة.
0: مفروض تختاروا يعني الأربعة وتذكروا الأربعة.
1: صحيح 3-1 يعني السؤال هل سيبرز أوليسي ويتوج ملك هدافي المونديال 26؟ أنا أعتقد لأنه عنده الإمكانيات وعنده القدرات أن يكون ملك هدافي المونديال الحالي الوشيك يعني. طبعا عدة لاعبين هناك كيف ذكرته الأمين جمال عدة أيضا الباريز كمان ممكن يكون نجم كبير في منتخب الأرجنتين. ولكن يا جماعة شو ما تحكوا حكيتوا عن ميسي خلت تاريخ وما خلتش تاريخ وعلى ما يبدو انه تاريخ الارقام القياسية لميسي لا تتوقف يعني رقم اسطوري جديد لم يحققه اي لاعب في تاريخ كرة القدم. يعني يوم اول امس الثلاثاء سجل ميسي في اول لمسة فات بديل ضد منتخب
0: 18 دقيقة
1: بالفعل
0: عمل تمريري مسطرة قاتلي
2: من ركلة جزاء
1: 3-0 المنتخب سجل وطبخ يعني وصل بين تسجيل أهداف وطبخ الأهداف إلى 1325 هدف في مسيرته حتى الآن يعني هذا ورقم لا أعتقد أنه راح يحطم في العشرات السنوات القادمة. يعني 1325 هدف سجل ميسلي وطبخ معا في مسيرته الدولية والمحلية طبعا.
3: هذا مخبث معك الخلاف معك على أنه تنساش أنه كل ثلاثة أيام راح يلعب مباراة في هذا الجيل ولو بيكون
0: المباراة السهلة اللي شبه
1: محيح، ولكن ميسي يبقى ميسي. ميسي عنده القدرات، وأنا متفائل أنه ميسي راح يبرز. يعني حتى رأيته بعينكم بتقول لا
0: مين قال لك؟ لا مين قال؟ لا منين جبتها؟ اتهمنا قال لا قال بيقدرش يلعب 90 دقيقة
3: يا زلمة تستعجلش.
0: قال لك بيقدرش يلعب
2: بالعكس رونالدو وميسي
1: أيام قليلة ورايحين نشوف
0: 100% المي بتكتب الغطاس.
2: أنا بقول بالعكس رونالدو ميسي لا بيقدرش كان بيكون اللعبة
0: جودة عودي.
2: طيب أنا بدي أبعد شوي عن موضوع المونديال، ناخذكم أول شيء يعني باسل تنازل عنها اعطاها لمحسن محتاج، بس مجبور نحكي على الكسندر زفيريف. هذا اللاعب من اصول روسيه طبعا
0: ماشي، بس
2: ولكن بيلعب باسم المانيا وتوج بلقب بطوله
0: رولان جاروس، اول الماني بعد بيكر بوخد جراند سلام.
2: الماني مجنس يعني
0: امبارح حكى عنه ابو ليجا وحلل
2: صحيح انه يفوز في المباراه النهائيه طبعا يعني بعد قتال كبير بالفعل بدون شك،
5: و 3-2
2: بثلاث مجموعات مقابل المجموعتين. طبعا انجاز كبير لهذا اللاعب. انا بدي اضيف له طبعا لاعب كره السله ان بي اي وبنياما الفرنسي من سان انطونيو
0: فيكتور
2: لاول مره في تاريخ نهائيات الان بي اي ثلاث مباريات تبدا بخساره بيتيه. يعني سان انطونيو خسر اول مباراتين في بيته امام نيويورك، ونيويورك خسر اول مباراه
0: 2-1 2-1
2: فالمباراه القادمه ان شاء الله راح تكون بعد بكره.
0: بس اسالكم سؤال، عم تحضروا اللعاب انتم؟
2: قسم من
0: الاخره بحضر يا جماعه. انا بحضرين كلين. هذا فيكتور وميام هذا 225 سنتي، مش بس انه بركض وقوي وبيسجل وبيعمل ريباوند، بقول لك لاعب متكامل.
2: تعرف شو بسموه؟
1: ايش قديش طوله؟
0: 225
2: حتى 26
0: بسموه
2: كائن فضائي.
0: احضر يا محاسن تتمتع فيه،
2: كائن فضائي بالفعل.
0: ولد صغير قديش ولد موهوب وراقي
2: جديد على دور الان بي اي صار له السنه الثانيه طبعا اجى من نتيجه الدرافت طبعا. اذا قلنا وبنياما مع سان انطونيو ربما يعيد الفريق اذا بحقق الفوز الثاني في نيويورك بيطلعوا 2-2 برجع على سان انطونيو، ممكن كل شيء يبدا من جديد. وبدي اضيف كمان
0: شالوا البطل وكلهم من طريقه
2: طبعا عشان هيك انا بنظري يعني مع انه تاخروا 2-0 في اول مباراتين بيتيتين هو المرشح. وبدي اضيف لهن فلورنتينو بيريز. ليش فلورنتينو بيريز؟ لانه اول مره انتخاب كان بالتزكي، كان انجازاته اسمه نتائجه ومصاريه ومش عارف كله فش حدا ينزل معه
0: انتخابات على الورق.
2: هاي المره نزل معه وانا متاكد انه نزل معه هيك يعني
0: كلمه كان عارف حاله بالاتفاق مع بيريز كل ضبكوا ببعض هون وهون وهون
2: كان واضح انه يعني حتى يا جماعه بلاش تزكي عملت انتخابات انا ما زلت الاول وعلى ما يبدو سيبدا مشوار جديد مع ريال مدريد.
0: احمد وهب من هو لاعب الاسبوع؟
3: لاعب الأسبوع بالنسبة لنا اللاعب الأول محمد برونو جيمرايش لاعب البرازيلي ضد مصر 2-1. هذا اليوم عم بيقود الفريق في وسط الملعب، لاعب بدون شك اللي أثبت نفسه بدون شك مش بالصدفة وأفضل لاعب في نيوكاسل. وفي هناك الفضل لتشابي ألونسو على أردا جولير اللي شاهد المباراة التركية ضد فنزويلا، شفنا أردا جولير بدأ يكون قائد المنتخب ولاعب الوسط الأول ولاعب في وسط الملعب وكان قائد الفريق على شاهدة المباراة. لاعب ثالث بالنسبة لي أنا اللي شاهد البرتغال وتشيلي شاف جونزالو جيديش وبرونو فرنانديز. برونو كقائد الفريق وجونزالو جيديش سجل الهدف
0: بيلعب بفرحة
3: ليش بقول لك انا مع رونالدو؟ رونالدو كل الوقت واقف محله ويعطي اشارات، ولكن جونزالو جيديش شفنا يتحرك شمال يمين وداء طابه العمق اللي سجل الهدف فيها، فبتشوف هناك يعني احيا الفريق لما دخل. لذلك انا بقول لاعبين عنا زي مهما يكونوا كبار في وقت اللي على الاقل لنص ساعه يعني مش اكثر من هيك، زي ما قلت الايام راح تثبت ذلك. واللي بشوف كمان شهادة هولندا انا بالامس محمد اوزبكستان شفنا جاكفو سجل هدفين، وشفنا هولندا ضربة جزاء ولكن كان ممتاز وسجل هدفين، كان أفضل لاعب في المنتخب الهولندي. هذول لاعبين بالنسبة لي
0: عظيم يعني شملته كتير. احنا حضرنا كل مباراة شملته كتير، بطلنا ننام يا جماعة.
2: بس مش رح يجيك نوم بعد شوي
0: NBA ومباريات ودية. يلا يا عم نتقدم
6: الآن في مكان X2 خيبة أمل.
0: جودة عودي
2: خيبة أمل الأولى برضو مربوطة بالمونديال، وخيبة أمل هي من الفيفا والمسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنه أنتوا دائما كنتوا يعني الاتحاد الدولي وكثير من الدول كانت تنادي بعدم خلط الرياضة بالسياسة والسياسة بالرياضة، وبالتالي النظام أو المسؤولين في الولايات المتحدة فرضوا الأشياء السياسية على الرياضة، وحكينا طبعا في بعض القضايا الساخنة على بعض القرارات اللي اتخذوها، عدم تدخل إنفانتينو والاتحاد الدولي بكرة القدم لردع أو للطلب من المسؤولين في الإدارة الأمريكية عدم التعرض لأي منتخب أو لاعب، أعطوهن المجال ييجوا يلعبوا يتدربوا، إحنا جايين نلعب فوتبول جايين نلعب رياضة، هاي واحدة من يعني خيبات الأمل الكبيرة لإنفنتينو بالذات اللي كان دائما النادي وشعاره أنه عدم تدخل الرياضة بالسياسي. خيبة الأمل الثانية
3: جودة، ما انت بتعرف أصعب التأشيرات للدخول في العالم على أي دولة على أمريكا.
2: بس نعرفين في مونديال عندنا يا أحمد، تعرفين في كل العالم بعرف أنه في مونديال.
3: الأمريكان خير زي المسطرة، إذا هذا هيك مش ممكن يتغيروا حتى بلا ما يكون هناك قانون.
2: خيبة الأمل الثانية رح تفرح زميلي وحبيبي محاسن ناصر، قالوا موسم صفر بالنسبة لريال مدريد. مظبوط، مش بس في كرة القدم، كرة السلة. ريال مدريد وصل إلى المباراة النهائية لليوروليج وخسر أمام الفريق اليوناني، مع أنه طبعا كان في القمم. في الدوري الإسباني يحتل المرتبة الأولى، حتى أنه خسر آخر ثلاث مباريات خصوصي لأنه كان فارق كبير بين المحل الأول والثاني، فبهمش كان خسارة عشان بده يريح لعيبته للمباراة البلاي أوف. في إسبانيا بيلعبوا البلاي أوف أول ثمان فرق، الأول مع الثامن، الثاني مع السابع وهكذا. الثامن كان فريق تنريفي، تنريف فاز على ريال مدريد اللعبة الأولى، فاز بفارق نقطة في اللحظة الأخيرة من المباراة. راح ريال مدريد على تنريف غلعوا 37 فرق.
0: ريال غلع تنريف
2: 37 فرق.
0: طيب
2: أجوا على ريال مدريد، بس نذكر شغلة واحدة، ريال مدريد غائب عنه أهم ثلاث لاعبين ارتكاز الطوال كلهن نتيجة الإصابة.
0: بس تنين من أفضل من كل تنريفي المفروض.
2: مزبوط، فثلاثة غائبين، فشو ضل عندك؟ اللعيب الإقصار بس يلعبوا. فأجت تنريفي وغلبتهم بفارق حوالي 7-8 نقاط، وطلعت ريال مدريد الأول من أول مرحلة في البلاي أوف من بطولة إسبانيا، مع أنه هو البطل في آخر سنتين.
0: والله لو محاسن بيعرف يزغرت زغرت. طيب
3: دائما في حجج صار وطوال شو
2: لا بلعبوا
3: متحسم ريال مدريد.
0: تعرف ليش حجته مش مقبولين وجودة محاسن؟ لأنه بقول مع على الرغم من الغياب راحوا غلبوهن فرقية 37، المفروض لو هن غايبين يغلبوهن بسبعة يا أخي، بلاش 37.
2: صار بس تنساش في الكرة السلة لاعبين ارتكاز الطوال مهمين جدا جدا.
0: طيب محاسن خيبة أمل،
3: والله خيبة أمل كيف سمعنا من الزميل يوم أمس الزميل خالد دراوشي يعني حول أجواء المونديال في مكسيكو سيتي، فيش أجواء فيش اهتمام يعني التنظيم بشوية لابد. أنا قلت في الافتتاحية أنه راح يكون خيبة أمل هذا المونديال، ولننتظر ونرى كيف يقول. يعني أنا مش متفائل، قلت أوسع أقولها كمان مرة، تنظيم المونديال مش كيف كان في قطر الطب يعني كان بقطر
5: يعني. يعني أنا لا حاسين، أنا بقول لك شو طبيعة الحال لما بوصلوا لهم 48 فريق دول ما حدا سامع عنها، استثنينا عن كروساو وعن الرأس الأخضر وعن
0: لا ملاش علاقة. خالد امبارح حكى عن الأجواء، حكى عن الأجواء،
2: كرة القدم في أمريكا هي الرياضة الثالثة والرابعة يا جماعة.
0: لا محاسن بيحكي مظبوط.
3: معلش احنا احنا احنا هنا احنا هنا يعني متفائلين وعندنا حماس كبير من المونديال. بأمريكا بيحكوش عن المونديال يا جماعة.
0: خل اعطينا
5: اسمعوني بلاش من المستمع يسمعني.
0: طيب محاسن واصل محاسن،
3: أمل واحدة الخيبة الأمل، ما في أكبر من خيبة أمل الحكم الصومالي عمر عبد القادر إيتانا. يعني شو تمنعه الزلمة كل حياته يحلم يعني، حتى يعني ردة فعله كانت يعني أشعر بخيبة أمل كبيرة. يعني أنا مجرد حكم كان يقول، كان يبكي، أنا مجرد حكم بدي حقق حلمي، إنه وهو كان أكبر حلم في حياته إنه يشارك في كأس العالم، تيجي تمنعوه؟ أضع يعني اختتم حديثه بالدموع، إنه أضع أكبر حلم في حياتي إنه أكون حكم في المونديال بسبب تأشيرة، بسبب ما بعرف إيش وحصات ما بعرف، ولكن يعني لا يعقل، مسكين يعني. أنا أسفت عليه بالرغم من كل ذلك، يعني معلش خلينا أكمل بس، بالرغم من كل ذلك بعد ما رجع على الصومال استقبلوا
2: استقبال البطل الأبطال
1: يعني رائع جدا يعني صحيح رحلته بالمونديالية انتهت قبل ما تبدأ، ولكن حاز على وسام شرف كبير من الصومال. طيب. يعني كل قيمة عمل كبير.
0: طيب لجنة التحكيم، لا استنى شوي، لجنة التحكيم المنظمة

0: كشفت كشفت أسرار أنه لو كان زبط في المباراة الأولينية كان هو مرشح لنصف النهائي وما بعد ذلك ليكون حكما مركزيا لأول مرة من فترة.
1: كيف اكتشفوه قدراته؟ كيف وين؟ في دوري
2: بالسومان
1: وين
2: شافوه؟ لا حكى في دوري أبطال أفريقيا.
1: أفريقيا
2: في الكونفدرالية ودوري الأبطال.
0: دوري أبطال أفريقيا أبدع أبدع.
1: كيف وصل لغاد؟ وين راقبوه؟
0: ما بقول لك ما بنحكي لك بدوري أبطال أفريقيا وبكأس الأمم الأفريقية.
1: ما اختلفناش بس الاتحاد الأفريقي وين شافوا تجاوبوا على دوري أبطال أفريقيا؟ فيش دوري فيش كرة قدم بالصومال.
0: لا لا لا لا
2: في دوري بالصومال.
0: اترك الدوري اللي بالصومال، المهم التحكيم.
3: في تقييم لكل حكم دولي يا باسل.
0: طب تعال لا لا لا بدي لحظة شوي لحظة شوي باسل، لسه بدي أقول لك بدي أخليك تقول لي آسف. بدي أخلي فهمنا سؤالك، لسه بدي أخليك تقول لي آسف. مارشين ياك من بولندا، شو دوري البولندي دخلك؟
1: ليه؟ في دوري البولندي؟
0: يا نو دوري، أعطيني أسامي أربع فرق يلا. يلا
1: ايه
0: بس عسكت عسكت عسكت اعملوا معروف اعملوا معروف اعطيني اسامي اربع فرق
1: يعني
0: البولندا اعطيني اسامي اربع فرق. بتعرف ايش مارشينياك احسن حكم في العالم اجى من بولندا شافوه بدوري ابطال، فبتقدر تقول لي معك حق باسل بتقدر تقول لي.
1: طيب اخذنا جواب
2: افهمك افهمك.
0: يلا احمد وهاب
4: عندي ثلاثة على السريع محمد.
0: قول.
4: أول خيبة أمل بالنسبة لي أنا مكابي حيفا اتجاه شريف كيوف. يعني اليوم شريف كيوف هذا من الأشبال وهو في مكابي حيفا وقالوا له ما فيش تحرير بيبنوا عليه، واليوم مكابي حيفا عم تتفاوض مع عمر جلازر وعمر نيرو غير على عند نير ماكوف. يعني لذلك شو بدني في شريف كيوف؟ لذلك خيبة أمل كبيرة أنا بقول له لشريف من هون اترك مكابي حيفا في كل الحالات، ممنوع تبقى في فريق اللي مش مقدر ومش محتر لعيبه اللي كبر وطرارة. إذا كانت منيح أو مش منيح هاي مشكلة ثانية، ولكن عليك أنك أنت تأخذ القرار وتترك الفريق. بالنسبة لي خيبة أمل كبيرة جدا من مكابي حيفا. خيبة أمل ثانية أنا محمد من مكابي تل أبيب اتجاه دور بيريس، هداف الدوري أفضل لاعب في الدوري، ومكابي تل أبيب حتى الآن لم تتفاوض مع بنمني الوكيل وهو في الطريق إلى الخارج. لوين؟
0: بطار
4: في الموسم الماضي
0: حضر كل اتفاقيته جاهزة بس هو متردد.
4: أيوه الاتجاه من خسرة في الموسم الماضي كان كوفسكي على 50,000 دولار. كما مكابي تل أبيب اليوم إذا فريق اللي بدي يعد العدة بدي يرجع يكون في الأوائل في كرة القدم الإسرائيلي، صعب جدا تقدر تستنى على لاعب مثل دور بيرتس كلاعب خط وسط 19 هدف، كان أفضل لاعب في هذا الموسم، إنك يجي عندي تستغني عليه بهاي السهولة بسبب كمان 50,000 دولار فرقية. خيبة أمل الأخيرة أنا محمد، أنا سمعت مقابلة مع ران كوجوك قبل يومين مدرب
0: بقول لك بده مدرب بقول لك صغيري عليه مدريد،
4: وانا ابتلت اقول لك ما قدرتش اسمعه للاخر. يعني وبقول انا باستطاعتي انه انا
3: كنت شو
4: لريال مدريد لريال مدريد لمين؟ وشو انت بتقدر تعطي فينيسو وامبابي وبيلينغ؟ شو بتقدر تعطي هاي اللاعبين انت مع
2: بيعلم الاصول كره القدم
3: حسب وضع ريال مدريد؟ يعني معقول حكيه
4: يعني
3: ذلك انا بقوله يعني
0: كنكو انتو
4: مش المشكلة مش القصة القصة على انه كيف مدرب بهذا الشكل فأي استعلاء. مين انت مين بعدك دربت او وين انت من اي كرة خدم بيدهول ابرامي جرانت اللي كان ايده
3: الحكي عليه رباط يعني الحكي عليه جمرك
0: كان يحكيها بشكل جدي كان يحكيها بشكل جدي
4: افضل طريق في العالم. طيب. انت عم تستهزئ في افضل طريق في العالم، عيب عليك، خلي مقدارك احترم اعمل اشي على علوك. ما مرة قال بقول السادات محمد قال من يتطلع الى شيء اعلى منه فسيبقى عبدا طوال حياتي لهذا الشيء، فهذا راح يبقى عبد لا الى شيء كل حياته.
0: طيب بدي اشوف مين منكم متذكر الاربعة. قبل اربع خمسة اشهر انا حكيت في مقدمتي قلت وبعدني بذكرها منيح ران كوجوك بفكر حاله لازم يدرب ريال مدريد وبرشلونة بهاي المستويات، وشارون ميمر بفكر حاله اعلى من هاي المستويات لازم يدرب منتخبات
1: انا متذكر
0: متذكرينها وذكرت ريال مدريد هي تفضلوا لوين وصلت هيك بفكروا حالهن، وانا قريت الصوره بهدول الشخصين. هذاك بفكر حاله صغيري عليه ميمر للفرق وكوجوك بطل بده هاي الفرق بده مدريد. يلا
2: شارون ميمر
1: وين مشوار ران كوجوك محمد؟
2: شارون ميمر لايطاليا
1: في باقة. وين رون كوجي كان مشواره كرة قدم في باقة ولا وين في كفر قرع؟ وين أنا مشواره
0: كلاعب
1: عجاد في باقة بفكر آخر موسم لعب
0: معقول. سبفحص وبخبرك. باسل زريك
1: على السريع، الخيبة الأولى من قوانين جديدة اللي بتحطها الفيفا في كاس العالم، يعني فيش حاجة لهذا التدقيق.

0: لا بدقة. كرة قدم مباراة عفوية، ممنوع منعا باتا حسب رأيي كثير كرة سلة، ممنوع، فيش حاجة للعشر ثواني ولا الخمس ثواني، والفار بكفينا مع ركلة الجزاء ومع لايش الركنية صار بدها فار. فأنا خائب أملي من هاي التدقيقات اللي الزايدة حسب رأيي لحاجة، والخيبة الأمل الثاني منتخب تونس. يعني صح الحكي عن مباراة ودية، بس يعني تخسر 5-0 مع بلجيكا خسارة غير مفهومة غير مقبولة، حتى لو تعتبر مباراة تحضيرية بالفعل خيبة أمل ظهور تونس أمام بلجيكا، وإذا ظهر هيك في كأس العالم كفك عضيع بروح من الدور الأول.
1: يا الله.
2: الآن في مكان إكس 2 لفت نظري
1: محاسن الناصر.
3: يعني شيخ انت وجودة انتو كنت حكام على ما اعتقد في
1: انا كنت حكم، بعرف جودة كنت حكم كمان انت. انا كنت حكم
4: 9 سنين.
3: يعني ليش تركتوا التحكيم؟ انتو عارفين انه
4: انا تركت 79 يا محاسن زمان، يمكن قبل ما تخلق.
3: حتى ولو يعني لو انك استمريت وحكمت المونديال، تعرف قد ايه حكام المونديال باخذوا على 5 أسابيع شغل في المونديال؟ بين 86,000 يورو ل100,000 يورو من الفيفا.
5: كل مباراة 6,000 يورو. كل مباراة بياخذوا 6,000 يورو.
3: كل مباراة هذا 6,000 على اللعبة، ولكن عنده كمان
4: وفي
5: على اللعبة.
4: وفي إقامة يومية كمان، في إقامة يومية.
3: طيب. 100,000 يورو يعني كانوا بيضبطونه يعني.
4: بدرجعكم.
3: بيرجع أحكم عوام، لأنه كمان 52 حكم رئيسي راح يكون في المونديال، 88 حكم مساعد، 30 حكم فار راح يكون، طبعا أكثر 41 حكم من المونديال في قطر، يعني أول أكبر وأضخم.
1: طيب عندك عدد أكبر،
5: 140 منتخب،
1: 104 مباراة
3: يعني، بس كثير يا عمي، وبأخذوا كمان مصاري كثير. هذا أول واحدة لفتت نظر. لفتت نظر ثانية، في عنا واحدة ألمانية اسمها جونس هوفنر، هاي الست هوفنر عمرها 38 عام، حطمت الرقم القياسي للنساء بعدد سباق الماراثونات، يعني مش بالماراثون نفسه، بعدد السباق. الست هوفنر هاي كل يوم بتركض ماراثون، كل يوم الصبح بتقوم بتركض 42 كيلو و190 على ما اعتقد
4: عدد 192
3: صح على مدار 367 يوم، يعني كل سنه اكثر من سنه تركض كل يوم ماراثون. وهوفنر ست هوفنر ناوي تركض 495 ماراثون في ألمانيا عشان تمر في 2059 مدينة وقرية في ألمانيا عشان تحطم الرقم القياسي ويبقى خالدا عبر التاريخ. معنا كمان شوية
1: خذ معنا
3: شوية وقت. في 20 منتخب يا جماعة شاركوا في المونديال ولم يفوزوا في أي مباراة. الهندوراس لعب 9 مباريات لم يفوز. مصر يا جودة لعب 7 مباريات لم يفز في أي مباراة. نيوزيلندا 6 مباريات. بوليفيا 6 مباريات. كندا 6 أيضا. السلفادور 6. أنغولا. إسرائيل 3 مباريات لم تفز كمان. إيسلندا 3.
5: كيف 7 مباريات مصير؟ كيف؟
1: لا يعني
4: من 34
3: 7 مباريات لم تسجل أي انتصار.
4: محسن تعرف شو بيقولوا بمصر؟ مصر لسه وسائل الإعلام عم بتقول لماذا لا يمكن المنتخب المصري أن يفوز بكأس العالم؟
3: لماذا؟
4: يعني عندنا أمل إنه
3: ممكن. طيب في عندك كمان أصغر لاعبين، أنا بقول لك لا مش رايحين يفوزوا ما داموا فيش لاعبين من الزمالك، مش رايحين يفوزوا
4: إن شاء الله ما بيفوزوا ولا مباراة.
3: في عندنا أصغر لاعبين في المونديال، يعني جيلبرتو مور، هذا اللاعب مكسيكي عمره 17 عام و7 أشهر فقط، هو أصغر لاعب سوف يشارك في المونديال 2026. في كمان تشيكي هوغو سوتشيك هكذا يدعى، هذا 17 عام و11 شهر. الألماني كورل عمره 18 عام و3 أشهر. إبراهيم ميمطاي هذا السنغالي عمره 18 عام و4 أشهر. والمصري حمزة عبد الكريم مهاجم مصر منتخب مصر طبعا 18 عام و4 أشهر أيضا. هؤلاء سوف يكونون أصغر لاعبين سوف يشاركون في المنتخب.
1: أحمد وابقى قبل ما أنتقل لك، طبعا وصلني العديد من الرسائل. نعم بال2018 أجا رانكوجو باكر الغربية لعب أجب شهر واحد نص السنة نعم، ولعب لآخر الموسم وأنهى رانكوجوخ. صحيح لعب باكر الغربية،
4: كان لعب درجات دنيا عادة يعني.
1: لا لعب أبو العكا، لعب مكابي نتانيا، أبو العكا بكريات شمونة لعب، ما كانش اللاعب البارز، أما زي ما قال أحمد وهب لعب باكر الغربية. صحيح لعب باكر الغربية. أحمد وهب

0: فلقيت بالنسبة لفت نظري أنا محمد أول إشي في سكوتلاند الكل بيذكر روبي كين مدرب مكابي تل أبيب.
1: طبعا
0: فهذا أراد يرجع لسلتيك يدرب في سكوتلاند وجلس مع ديرموت ديزيموند هذا ممول الفريق وصاحب الأكثر أسهم في الفريق وتبين أنه 67% من المشجعين بدهنش روبي كين بسبب على أنه درب في إسرائيل ومكابي تل أبيب وهو اليوم بالأخص الأوتراس حاطط هناك الحد أنه مش ممكن يخلوا يرجع يدرب في
2: رجعنا للسياسه والرياضه كما مر
0: لا يعني هاي المشجعين الشيء الثاني محمد لفتت نظري الثاني احنا بنذكر ماركينيوس لما راح لعند جابرييل وعانقه وعبطه وساعة لانه بعد ما
1: اخذ الفرصه
0: ضربه جزاء متر ولكن سالني ليش سبب اذا بتتذكر محمد البرازيل في قطر تذكر مين اللي اهدر اخذ ضربه جزاء ومنع من ان يوصل في الربع نهائي ضد كرواتيا ماركينيوس هو اللي أهدر الفرصة وهو مرت عليه هذا الشيء ما مرق عليه لذلك هو راح يوتي وقال له صار معي زي ما هيك كشفوها بعدين صار ما صار معك في قطر أهدر الفرصة ضد كرواتيا وإحنا بنذكر لو إن كرواتيا وصلت محمد في المونديال وخيبة الأمل الأخيرة بالنسبة لي أنا توخل يعني كيف ممكن
2: لا هاي لفتت نظر
0: لفتت نظر يعني على إنه كيف ممكن ستونز لاعب بمانشستر سيتي مش في التركيب وكيف هندرسون لاعب كمان نفس الشيء مع انه لاعب اللي بسبب السن وفيل فودن وكول بالمر احد افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي بالاخص كول بالمر كيفه مش من المنتخب بالنسبه لي انا حسب رايي هاي لفتت نظر لتوخيل انه منتخب انجلترا اليوم يعد من افضل المنتخبات في العالم ولكن بسبب وحكينا اكثر مره اذا فيش توازن في المنتخب صعب جدا وبالاخص في هاي المباريات وفي هاي المواقف.
1: طيب خد جودة عودي
3: لفت نظري نشر على ضوء المونديال طبعا نشر بعض الإحصائيات من المونديال اللي راح يكون عندنا طبعا أكبر مونديال وأكبر أكثر عدد مباريات أكثر منتخبات مشاركة إنه سيتم كسر العديد من الأرقام القياسية أولها مثلا عدد الأهداف في أكبر عدد كان في قطر 172 هدف متوقع يكون في كسر هذا الرقم في هذا المونديال لأنه عدد المباريات أكثر كسر عدد الرقم البطاقات الصفروات كان برضو مش في قطر كان في 2006 345 بطاقة صفراء والبطاقات الحمر برضو في مونديال 2006 كان 28 بطاقة متوقع طبعا كسر هذه الأرقام أيضا أنه ميسي رونالدو وغيرمو أوتشيزا حارس مرمى المكسيك سيلعبوا المونديال السادس ولا لاعب في التاريخ قبلهن لعب 6 مونديالات مع أنه ميسي ورونالدو لعبوا بالفعل 6 مونديالات أوتشيزا كان في 6 مونديالات ولكن كلاعب شارك في المباريات بس شارك في 3 إنما كان موجود في 6 مونديالات ولفت نظري شيء آخر بعيد شوي عن المونديال يا جماعة قطر هذا البلد اللي بده يوصل للعالمية في كل شيء السنة الجاي 27 سيستضيف كأس العالم بكرة السلة وعشان يعزز موقفه وأماله راح للاعب باناتينايكوس صانع الألعاب الأمريكي كيندريك نان واقترح عليه 30 مليون دولار اتفاقية لخمس سنين تعال بس مثل منتخب قطر علشان تشارك معنا في كأس العالم السنة الجاي
1: هال باسل زريك
4: يعني بسرعة البرق لفتتان من المونديال المكسيك راح تكون أكثر من استضاف المونديال 3 مرات ليلي راح تكون في المرة الثالثة طبعا بعد نسخة 1970 و 1986 ولا دول استضافت المونديال 3 مرات غير المكسيك لحد إسا واللفتة الثاني إنه الليلة المباراة الافتتاحية بين جنوب أفريقيا والمكسيك تكرار للمباراة الافتتاحية اللي كانت في نسخة مونديال جنوب أفريقيا 2010 وقتها جنوب أفريقيا في بلدها لعبت في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك
3: أنا كنت فيها أنا هذه المباراة
4: كنت فيها يعني.
3: المكسيك وجنوب أفريقيا
1: طيب أنهينا يا أخوان تعالوا بنا إلى المفاجآت المدوية الآن
5: الآن في مكان إكس 2 تكهنات
1: أعطينا يا باسل إلى اللقاء هذه الليلة في الثامنة طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء
4: إلى اللقاء

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
3: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في 8:00 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
3: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي 10:00 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
2: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين الساعة: الكابينات يلتئم مساء، ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة شديدة للغاية الليلة، أيضا إصابة محاربة من جيش الدفاع إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، الحكومة تقر خطة مكملة لتطوير شمال البلاد، وانفجار اسطوانة غاز بالبلدة القديمة من أورشليم القدس يوقع قتيلا وجريحا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الخامسة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. قامت الشرطة قبل قليل بإغلاق عدة طرق رئيسية في أواسط البلاد تحسبا لاحتجاجات الحريديم ضد التجنيد لجيش الدفاع، وأفيد باكتظاظات مرورية شديدة في المنطقة. من المقرر أن يلتئم الكابينات المصغر مساء اليوم، ويفيد مراسلون للشؤون السياسية شمعون أرانا أن رئيس الوزراء نتنياهو يجري على مدار الساعة سلسلة مداولات أمنية حول التطورات الحاصلة بين الولايات المتحدة وإيران. وقد أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة للغاية هذه الليلة أيضا، وتعهد بالاستيلاء على جزيرة خرك الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب، كما سيتم الاستيلاء على مواقع بنية تحتية نفطية أخرى والسيطرة كاملا على أسواق النفط والغاز هناك. أصيبت محاربة من جيش الدفاع بجروح متوسطة إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أقرت الحكومة بالإجماع اليوم خطة مكملة لتطوير شمال البلاد يصل حجمها إلى حوالي 4 مليارات شيكل، وذلك علاوة على المليارات 18 التي سبق وأن خصصت للتجمعات السكانية الواقعة على خط المواجهة. أسفر انفجار أسطوانة غاز في شقة سكنية بالحي اليهودي بالبلدة القديمة من أورشليم القدس اليوم عن مصرع امرأة ثمانينية وإصابة رجل خمسيني بصورة خطيرة، وبوشر التحقيق في الحادثة. رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب عصر اليوم طلب النيابة العامة أن تحظر على مستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريخ المتهم بتسريب معلومات أمنية لصحيفة بيلد أن تحظر عليه الدخول إلى مكتب رئيس الوزراء وكل منشأة أمنية يمكن أن تحتوي على معلومات سرية. تتجه ليلة الساعة 10 أنظار العالم إلى المكسيك، حيث تنطلق مباريات كأس العالم لكرة القدم مونديال 2026. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن 48 منتخبا تشارك في البطولة، منها 8 من دول عربية، وسيتم نقل المباراة عبر إذاعات وتلفزيون مكان.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، بحيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية. إلى هنا هذه النشرة، نعود ونلتقي إخباريا عند 6. طاب مساءكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غد.

أربع دقائق تقريبا بعد الخامسة، ساعتنا هنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر، إيلان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناويننا: بدء العد التنازلي لافتتاح مونديال 2026، وأنظار العالم تتجه إلى المكسيك حيث تنطلق مباريات كأس العالم بكرة القدم في العاشرة. ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة شديدة للغاية هذه الليلة. أيضا إصابة محاربة إثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان، والإعلان عن إصابة ضابط وجندي إثر انفجار عبوة ناسفة في مخيم جنين. خلال جلسة خاصة في نوف هاجاليل الحكومة تقر بالإجماع خطة مكملة لتطوير شمال البلاد بنحو 4 مليارات شيكل. تقديم لائحة اتهام ضد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في قضية تسريب الوثيقة الأمنية السرية إلى صحيفة بيلد الألمانية. ومسرع امرأة في البلدة القديمة من أورشليم القدس، وإصابة آخر جراء انفجار اسطوانة غاز. هذه المواضيع ومواضيع عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة.

0: طواقم نجمة داوود الحمراء إنها تلقت بلاغا قبل قرابة النصف ساعة عن وقوع انفجار داخل أحد أزقة البلدة القديمة، حيث هرعت فرق الإسعاف إلى المكان مستخدمة مركبة رباعية خاصة تتيح الوصول إلى المناطق الضيقة في منطقة البلدة القديمة. وقال مسعفون من نجمة داوود الحمراء إنهم عثروا في الموقع على مصابين اثنين، من بينهما سيدة كانت ملقاة على الأرض فاقدة للوعي ومن دون نبض أو تنفس. وأضافوا أنهم باشروا بإجراءات إنعاش متقدمة استمرت لفترة دقائق، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ليعلن عن وفاتها في المكان. في الوقت نفسه قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي لرجل يبلغ من العمر نحو 50 عام، كان في حالة وعي ويعاني من حروق خطيرة في أنحاء جسده قبل نقله إلى مستشفى شعرية سيدك في القدس لتلقي العلاج. لا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن اسطوانة غاز في البلدة القديمة في القدس.
1: شكرا لك الزميل تامر الكيلاني. شكرا تامر. ومن هذا الحادث المؤسف إذن في شرق أورشليم القدس، نحن الآن إلى أخبار المونديال، وينضم إلينا مباشرة من المكسيك مفدنا إلى هناك الزميل خالد دراوشي. أهلا بك خالد، مساء الخير عندنا طبعا وصباح الخير عندكم.
2: صباح الخير من هنا من مكسيكو سيتي من بلاد المكسيك، ومساء الخير لك. أنا هنا من أمام ملعب الأزتيكا حيث الحضور الجماهيري ساعات فقط تفصلنا عن الحفل الافتتاحي وعن المباراة الافتتاحية. من هنا ركلة البداية ستنطلق، الركلة الأولى، وستمتد لمدة 104 مباريات لمدة 39 يوما. الآن بعد ساعات سنرى عبر شاشة قناة مكان المطربة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا، من هنا ستطلق الأغنية الافتتاحية برفقة العديد من الفنانين العالميين ومن حضور طبعا شخصيات مهمة كجياني إنفانتينو، وقد يكون الرئيس ترامب هنا والعديد العديد من الشخصيات الهامة حول العالم إضافة إلى نجوم. ومن ثم بعدها غالية ستنطلق الركلة الأولى أمام جنوب أفريقيا، هذه المباراة الافتتاحية من على ملعب أستيكا، هذا الملعب غالية الذي بات يتدلل في هذه الأثناء بسبب كونه تاريخيا هو الملعب الوحيد الذي سيستضيف في نسخته التاريخية الأولى 3 مونديالات، وهو الملعب الذي لعب عليه أكبر عدد من مباريات كأس العالم 19 مباراة غالية. إذن هنا سجل بليه، هنا رفع بليه كأس العالم وسجل مارادونا أهدافه التاريخية، وهنا بعد ساعات ستنطلق الشرارة الأولى للبطولة الكروية الأعظم.
1: وكما ذكرت خالد، هنا طبعا عندنا أيضا في استوديوهات مكان سيتم نقل هذه المباراة والافتتاحية اليوم، وطبعا متابعة كل المونديال يمكن عبر طبعا قنوات مكان. نشكرك جزيل الشكر الزميل خالد دراوشي، ومتابعة ممتعة لك اليوم وهذا المساء في هذا الحدث التاريخي.
2: شكرا لك غالية.
1: شكرا خالد. ونواصل مع هذا الموضوع ونبقى في العاصمة المكسيكية. من هناك ينضم إلينا الآن السيد كمال شيا، مواطن من هناك، أهلا بك.
3: شكرا لكم وعلى سلامتكم.
1: شكرا على وجودك معنا في مكان. أهلا بك. حدثنا أولا عن أجواء المونديال عندكم.
3: يعني بالمختصر، الشعب المكسيكي شعب مو يعني مولع جدا بكرة القدم، وبتعرفوا إنه وحدث تاريخي أول شغلة بصير لأول مرة بالتاريخ، بصير إنه هاي المرة الثالثة اللي تستضيف
1: الثالثة.
3: الثالثة طبعا، وأول مرة بالتاريخ بصير أنه بنفس الملعب بصير في افتتاحية، هذه بعد ما حدثت بستاد أستيكا. هذه المرة الثالثة بصير فيها افتتاح المونديال، وبعده ما نوجد في تاريخ كرة القدم هذا الحدث. شعب المكسيك هو شعب محب لكرة القدم، شعب على طول بيحاول يوصل للنهائيات، بس للأسف ما قدر يوصل للربع النهائي إلا مرتين. مرة في عام 1970 اعتقد أخذتها البرازيل، والمرة الثالثة في 1986 أخذتها الأرجنتين. الشعب هون شعب محب جدا لكرة القدم. المدينة حاليا المدينة كثير،
1: يعني كان هنالك أنباء عن أنه أعطوا يوم شغل من البيت ويعني من أجل التخفيف طبعا، أيضا إلغاء التعليم كما فهمنا في بعض المناطق من

0: أجل التخفيف من الازدحامات عندكم.
1: أكيد أكيد أكيد، هون كل الناس قاعدة ببيوتها بتعرفي، لأن المكشيك بده يكون في ساحل المكشيك، كل العالم هون يعني منتظر الحدث التاريخي، وكل العالم قاعدة ببيوتها. رغم ذلك يعني لمعلوماتكم أن العاصمة المكشيكية هي يعني التعداد الرسمي هي من المدن الكبيرة، بس التعداد الغير رسمي المكسيك مع الريف المكسيك تعتبر أكبر عاصمة في العالم، بس مش رسميا لأن الناس كثير مو مسجلين في العاصمة المكسيكية.
0: حوالي 26 مليون على ما أظن، دارت الحديث يعني عن أكثر من 20 مليون.
1: الحقيقي الحقيقي الحقيقي 40 مليون.
0: 40 واو، مع الضواحي طبعا.
1: مع الضواحي طبعا، ومدينة جميلة، مدينة شعب رائع جدا، مع أنه من دول العالم الثالث، الشعب رائع، شعب غير عدائي، شعب بحب البصر. لسه بتلاقيهم طالعين من الملعب منتصرين، إن شاء الله بتنتصر المكسيك اليوم، كل واحد قارنية البيرة بعيد وعم بيشرب وعم يغنوا لابسين الطواقي المكسيكية وعم بيحتفلوا. أكيد أنا عم بصدق عليهم لأن متأكد أنه راح تربح المكسيك اليوم.
0: يعني أنا بديهي أسألك أنت مين بتتابع يعني؟
1: طبعا يعني لي توقعات خاصة بالنسبة لكأس العالم، لي توقعات خاصة، بس المكسيك نتمنى أن نتوصل للربع النهائي،
0: بس للربع النهائي مش أكثر من هيك؟
1: لا لا صعب يعني. أنا على صفحة نشرت أنه يلي بتوقعوا أن تربح البرتغال، لأنه مش بس
0: مش لأنك أنت بتشجع البرتغال، وإنما لأنك أنت موضوعي.
1: موضوع كثير، بس أنا بشجع رونالدو.
0: أوكي. يعني أنت ماشي ورا رونالدو مش ورا مش ورا المكسيك.
1: بالضبط بالضبط بالضبط، لأنه فعلا لاعب قدر يكسب شعبيته العالمية بجسارة، بنظافته، بطريقة لعبه، بإنسانيته، لاعب يعني فريد من نوعه.
0: وسكان المكسيك طبعا متابعين أكثر لمنتخب المكسيك، ولا كمان زيك ممكن نلاقي هيك أصوات
1: أكثر؟ عفوا ما سمعت صراحة.
0: عم بسألك إنه إذا يعني إذا سكان المكسيك عندكم أغلبهم بيتابعوا المنتخب المكسيكي بدهم إياه يربح، ولا كمان في أصوات زيك اللي بتأمن في منتخبات طبعًا أخرى؟
1: طبعا ليك هني يعني بكل أملهم إنه يوصلوا للربع النهائي هذا، بس هني يعني ما بتتوقع يعني منتخبهم ما عنده مدربين عالميين. بتوقع يوصلوا يعني كل همهم إنه يوصلوا للربع النهائي بكيفه، يعني ينبسطوا إنه يوصلوا الثالث والرابع، يعني شيء رائع بالنسبة لهم يقفوا على المنصة يفوزوا، هذا شيء جميل جدا، لأنه بالمكسيك بتعرفي بده يكون في 13 مباريات مش بس مباشرة مباريات الافتتاح. كلهم عم يترقبوا وعم يترقبوا يعني بشغف.
0: وانت حكيت على حوالي 40 مليون نسمة الموجودين في المكسيك يعني العاصمة وضواحيها طبعا والريف، قديش في نسبة العرب الموجودين هناك؟ في أرقامك ممكن نحكي عنها؟
1: نسبة بسيطة جدا، نسبة بسيطة، أكثر شيء لبنانيين وسوريين قلال، السوريين أكثر شيء من مدينة السويداء، حتى وصلوا لمناصب سياسيه مرموقه كثير يعني
0: كمان.
1: وصلوا بالوزاره بيتعاقدين معلوم، وصلوا للوزاره والنفوذ يعني ممتاز. ولبنانيين في كثير كمان وصلوا للسيناد وللسيناتور، وفي نادي لبناني من اجمل النوادي الموجوده هون باحسن منطقه بالمكسيك. طبعا في سعوديين، في مصريين، في جزائريين، نسبه قليله جدا، لا يشكلوا نسبه مرتفعه بالنسبه لعدد السكان الاصليين، بس له وجود تجاري. بس العيلة الأكثر نفوذ تجاري واقتصادي هي بيت العقباني من الموجودين من مدينة المزرعة السويدية.
0: نعم. وسؤال أخير يعني في كل ما يتعلق بالمباراة اليوم، لمن ترجح أن يكون الفوز، المكسيك أم جنوب أفريقيا؟
1: 100% المكسيك.
0: مكسيك يعني في هاي المرحلة أنت مع المكسيك حاليا؟
1: الجمهور طبعا لا آخر لحظة، أنا ما تربح البرتغال بس أنا أول شيء مع المكسيك، طبعا بتمنى تربح المكسيك لأنه شعب يستاهل، بيتعب كثير.
0: نعم.
1: ليوصل لأنه
0: إحنا بنتمنى لكم أجواء ممتعة. طبعا إحنا عم نحاول من هون كمان إنه إحنا ننقل الأجواء، وعشان هيك كنا معك في حديث خاص وهاي الحديث المباشر من العاصمة المكسيكية. نشكرك جزيل الشكر كمال شيا، شكرا على هذا الحديث لمكان، وبالتوفيق اليوم طبعا في المباراة وفي كل هذه الفترة. شكرا. شكرا. نواصل مع المونديال. الشرطة تحذر من الانعكاسات الجنائية لألعاب المونديال، حيث من المتوقع أن تتفاقم ظاهرة المراهنات الرياضية في شبكة الإنترنت، وتشير الشرطة إلى أن كل هاتف ذكي هو بمثابة كازينو مراهنات. ينضم إلينا الآن الناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي فلاح فلاح. أهلا بك أستاذ فلاح. يعني أنتم تحذرون طبعا من هذه المراهنات، مع أن هنالك مراهنات قانونية كما نعرف في كل ما يتعلق بالمجال الرياضي، ما الذي يقلقكم من ناحية الشرطة؟ ضعنا أكثر فيها التفاصيل.
2: صحيح، في البداية كيف ما نكون بيعرف اليوم تنطلق إلى مباريات كأس العالم 2026 مع أجواء رياضية وحماس كبير، اللي أكيد راح يرافق البطولة. بهاي الأوقات نحن نشهد ارتفاع ملحوظ في الإقبال على المراهنات، وكيف كلياتنا بنعرف في هنالك مراهنات تقليدية، ولكن مع وجود هاتف ذكي بين الأيادي أيضا هنالك مراهنات تقليدية.
0: فلاح، إذا في إمكانية بس توضح هيك الصوت شوي مش واضح، إذا في إمكانية هيك تحسين جودة الصوت، مهم جدا هذا الموضوع، بالأخص إنه كثير من الشباب المراهقين كمان اللي بيوقعوا في هاي النقطة، ومهم جدا التحذير. حاول إنك ترجع تحكي لنا بس عن هذا الموضوع. بنحكي على مراهنات في منها اللي هي رسمية ومتبعة، ولكن هنالك مراهنات خطيرة.
2: صحيح صحيح، هذا يأتي بتزامن مع خروج الشباب كيف ذكرتي أستراليا من مع فرصة فصل الصيف، وأيضا تواجد الهاتف الذكي بين أيدي الشباب مع انطلاق مباريات كأس العالم. فسوف تكون هناك ساعات طويلة أمام الشاشات لمشاهدة المباريات، وسوف يكون ساعات فراغ طويلة، فهم عرضة للخطر بطبيعة الحال لهذه المنصات والتطبيقات. بالأخص كيف ما ذكرنا أن كل شاب اليوم بيحمل هاتف ذكي، فهذه التطبيقات تعمل بصورة غير قانونية وعدا عن المخاطر المالية والقانونية والأمنية في بعض الأحيان. فنحن بشرطة إسرائيل نؤكد أن المراهنات مخصصة للبالغين فقط ووفق القانون، وأن مشاركة قصرين من الشباب والفتيان في المراهنات تعتبر مخالفة، وفيما ما ذكرت تؤدي إلى أضرار اقتصادية بالإضافة إلى مخاطر الانجراف في الديون. فيما ما سيارت في أستغالية أنه يبدأ الكثير من الأشخاص بمبالغ صغيرة بدافع التسلية أو الحماس الرياضي.
0: ولكن كيف يمكن التفرقة بأن يدور الحديث عن موقع يعني ممكن استخدامه، حتى وإن لم يعني الحديث طبعا عن بالغين بداية، ولكن كيف نعرف بأن هذا الموقع يعني مشبوه مثلا؟
2: بالبداية يجب النظر لكل مراهنة على إنها مخاطرة حقيقية وليست وسيلة مضمونة للربح. فطبيعة الحال الأرباح السريعة التي تروج لها بعض المنصات في كثير من الأحيان هي مجرد وهم. فإحنا بشرطة إسرائيل نعمل أيضا لمحاضرات وورشات عمل في المدارس أو في مؤسسات اجتماعية أو وكيل في كل ما يتعلق بالإنحصار في الشبكة، ونعود ونسدد هذا الموضوع بالأخص مع افتتاح بطولة العالم المونديال. فهنا كيف ما ذكرت بيجي دور الحماس، لأنه الكل بده يشعر أنه بداخل اللعبة تبدأ بمراهنة بسيطة، وكيف ما ذكرت أنه ممكن تدهور لديون
0: الديون اللي الأهل فجأة رح يكتشفوها، يعني هاي مش إشي اللي لأنه في حساب المراهقين في مصاري.
2: أحيانا في غالبة في هاي التطبيقات هنالك أيضا مجموعات، وهنا إحنا أنا بحب أنوه للشباب إنه يعرفوا مع مين عم بيحكوا، بأي مجموعات واتساب أو إنه بأي تطبيقات تيليجرام أو ما شابه، ما يفوتوا على أي رابط إذا بطلوا منهم إدخال رقم الهوية أو رقم بطاقة الاعتماد. عادة نحن نعلم أن الأهل لا يدخلون على أولادهم بأي شيء، فيعطوهم بطاقة الاعتماد. بطاقة الاعتماد مع رقم الهوية ممكن يؤدي إلى محاولات من هذه الجهات الى سرقة الاموال من هاي الشبيبة، ومش هذا الهدف طبعا، وبالذات بهالمرحلة. وكيف ما انا ذكرت سابقا ايضا هنالك هاي المراهنات الغير قانونية ممكن ان تدار استغلالها من قبل جهات اجرامية.
0: مهم جدا طبعا هذا التحذير وهذه التوضيحات أيضا من قبلكم ومواصلة الحديث عن هذا الموضوع. فقد بدأنا اليوم مع المونديال وهو سيستمر على مدار 40 يوما على الأقل. نشكرك على هذا الحديث لمكان الناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي فلاح فلاح، شكرا لك.
2: جملة أخيرة غالية، أنا بتمنى صيف آمن ومونديال حافل للجميع لنحافظ على شباكنا نظيفة جميعا من أهداف التحذيرين، ولنشهد عليه الأهداف فقط تحرز على أرض الملعب. النجاح للجميع.
0: شكرا لك فلاح فلاح، شكرا لك. ونواصل مع المونديال هذه المرة من جانب آخر. ينضم إلينا الآن البروفيسور محمد سواعد، باحث في العلوم الاجتماعية والثقافية في كلية الجليل الغربي. أهلا وسهلا فيك بروفيسور محمد.
3: مساء الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: نريد أن نتحدث عن الجانب الاجتماعي والثقافي في كل ما يتعلق بالمونديال. نحن نتحدث بروفيسور عن لقاء حضارات وثقافات مختلفة، قارات متنوعة كما نرى هذه المرة أيضا، يعني خليط من الجميع يمكن أن نقول.
3: نعم، يمكن القول بأن كأس العالم ليس مجرد منافسة رياضية لتحديد المنتخب الأفضل في العالم، بل أصبح حدث إنساني عالمي يجمع الثقافات الحضارات المختلفة من خلال التبادل الثقافي، تشجيع المنتخبات الوطنية، الحوار بين الشعوب، التفاعل مع القضايا السياسية والاجتماعية. أستطيع أن أقول أن أصبح المونديال منصة عالمية تعكس واقع العالم المعاصر. فإن كأس العالم فهو لا يجمع المنتخبات الوطنية فقط، بل يجمع الشعوب والثقافات المختلفة كما ذكرتي من جميع أنحاء المعمورة.
0: من جميع أنحاء المعمورة، وأن هذه المرة نحن نتحدث عن المكسيك وليست المرة الأولى التي يكون فيها في المكسيك أو في الولايات المتحدة، إن كان في اختلاف في القارات. هذه المرة، المرة السابقة مثلا مونديال قطر سلط الضوء على كل ما يحدث في الخليج العربي، وبذلك أيضا يمكن الحديث عن يعني تغيير الصورة النمطية أحيانا لما يفكر فيه البعض.
3: نعم، بما أنك بدأت الذكر عن مونديال 26، فانطلاق الكأس العالم اليوم عم يشارك فيه 48 منتخب، تقام مباريات في 3 دول لكندا، الولايات المتحدة والمكسيك. وهذا ما يميز هذا المونديال بإقامة البطولة بشكل مشترك بين 3 دول في خطوة تعكس التعاون الدولي والانفتاح الثقافي. وبما أنك ذكرتي مونديال قطر، ف مونديال قطر عام 2022 عمليا كان محطة مميزة في تاريخ البطولة. أولا كان أول مونديال يقام في دولة عربية وإسلامية، وكان في منطقة الشرق الأوسط، مما أتاح لملايين الزوار الفرصة على التعرف على الثقافة العربية الإسلامية ومن قرب، وذلك من خلال الضيافة العربية، التراث المحلي، الفعاليات الثقافية المصاحبة للبطولة، كما وأن منتخب المغرب بقي عمليا إلى لنصف النهائي. نعم. كمان يعني اعطى استمرارية للتكلم عن الثقافة العربية والإسلامية، وبما أن المغرب كمان تقع في شمال أفريقيا فكمان تكلموا على القارة الأفريقية.
0: نعم، وأنا يعني في سؤال دائما يحيرني هيك بروفيسور محمد سواعد، يعني تحدثنا سابقا مع مواطن يسكن في العاصمة المكسيكية لكنه يعني مع فريق البرتغال مثلا، كيف يعني يبني كل شخص لنفسه الفريق المفضل لديه؟ يعني نحن نعرف أن الهوية الوطنية هي واحدة طبعا من بين أبرز ما يقرر ذلك، ولكن كما يبدو هنالك عوامل أخرى مختلفة ومتنوعة.
3: هناك العديد من الأسباب اللي تدفع الجماهير إلى تشجيع المنتخبات المختلفة في كرة القدم، بداية في الانتماء الوطني. مثلا زي ما ذكرتي البرتغال، فممكن البرتغاليون يشجعون منتخبهم لأنه يعتبرونه جزء من الهوية الوطنية تبعتهم، والاعتزاز بالهوية والثقافة، لأنه المنتخب عمليا ويمثل الشعب، التاريخ، حتى الهوية تبعتهم، عاداتهم، تقاليدهم. في كمان في عنا الوحدة والتضامن الاجتماعي، كمان في عنا العاطفة،
0: نعم.
3: والغريزة لانتماء لفريق معين. مثلا أنا أشجع إيطالي ولكن إيطالي ظلت في البيت.
0: صحيح.
3: ولكن هذا ما يعني أني أنا ما أشوف المنتخبات الأخرى. في أن الإعجاب باللاعبين والأداء الرياضي، بما أنك ذكرتي البرتغال فكريستيانو رونالدو فيه المشجعين، كذلك الأمر بالنسبة لإمبابي مثلا يشجعوا فرنسا، ممكن يكون ميسي والأرجنتين. في كمان التأثير الإعلامي، تلعب وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دور مهم في زيادة الحماس وتشجيع الجماهير على دعم المنتخبات المعينة.
0: نعم.
3: في كمان الدعم الإقليمي أو الديني. مثلا إذا مثلا تطلع اليوم مثلا ممكن الناس إنها تشجع مثلا المنتخبات العربية، على فكرة في عنا 8 فرق عربية، منتخبات عربية،
0: الأردن،
3: المغرب، مصر، الجزائر، تونس، السعودية، قطر، العراق، ولأول مرة كمان الأردن.
0: الأردن فعلا.
3: فكمان هاي كمان ممكن يشجعوا على نطاق ديني، مثلا يشجعوا تركيا بسبب انها كونها دولة إسلامية مثلا. على مثال
0: يعني هذا ممكن ان يكون يعني السبب وراء التشجيع. ولكن اريد ان يعني لضيق الوقت اريد ان ايضا ننتقل الى نقطة اخرى هي مهمة. نحن نتحدث عن روح رياضية، عن العاب رياضية، ولكن السياسة ايضا تدخل في الرياضة.
3: نعم. من يعني قال انه الرياضة بعيدة عن السياسة؟ فانا اقول انهما عمليا السياسة والدبلوماسية موجودتان في الرياضة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو غياب روسيا عن المونديال بعد استمرار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا بتعليق مشاركة المنتخب الروسي منذ عام 2022 على خلفية الحرب مع أوكرانيا، وكمان حتى الأندية الروسية، وعكس تأثير الأحداث السياسية على المنافسات الرياضية. وكمان في كمان الحرب الأخيرة، يبرز التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران خلال مونديال 26. فعلى الرغم من تأهل المنتخب الإيراني ومشاركته في البطولة، واجهت بعثة إيران تحديات مرتبطة بإجراءات التأشيرات والتنقل بسبب التوترات السياسية بين البلدين. وقد أثارت هذه المشاركة المنتخب الإيراني نقاشات سياسية عالمية حول العلاقة بين الرياضة والصراعات الدولية.
0: طبعا وبالطبع حتى الرياضة لا تخلو من السياسة. نشكرك على هذا الحديث وهذا التحليل إذا من جانب اجتماعي ثقافي، البروفيسور محمد سواعد، باحث في العلوم الاجتماعية والثقافية في كلية الجليل الغربي. شكرا لك على هذا الحديث لمكان.
3: بدي أنهي بكلمة واحدة ووحيدة، كلمتان. طبعا. أنادي بالروح الرياضية في المباريات الدولية،
0: أهم شيء الروح الرياضية دائما. شكرا لك بروفيسور محمد.
3: شكرا لك.
0: شكرا. فاصل ومن بعده نعود.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: وإنت شو حلمك يا عباس؟
7: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
8: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
5: وإحنا
4: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
6: مع كل الأحداث
5: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
8: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
8: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
10: أشعلها أبو الورد أشعلها.
8: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الله الله يا أبو الورد.
8: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: جولة المساء الإخبارية بعد أن كنا مع أخبار المونديال، نعود الآن إلى التطورات في المنطقة وإلى التوتر في الخليج. الرئيس ترامب يهدد بضربات أشد على إيران الليلة، آنيا يقول ترامب إن المحادثات مع طهران مستمرة والجمهورية الإسلامية تواصل التحدي والسخرية. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
11: أهلا بك غالية وبجميع المستمعين. إذن خطيا عبر شبكة Truth Social ثم شفهيا لقناتي المفضلة كيف لا Focus News، الرئيس ترامب يجدد الوعيد لإيران، دعينا نستمع.
12: Yeah, there will be more bombing tonight. It'll be a bigger, more powerful. Don't forget, we've knocked out all of their anti-aircraft. They don't have any anti-aircraft.
11: مزيدا من الضربات هذه الليلة وستكون أكبر وأقوى. لا تنسى، ويقول ترامب بأننا قمنا بتدمير مضاداتهم الأرضية وقد يتدبر في أفضل الحالات مع أسلحة محمولة على الكتف. ترامب أضاف أنه لا يشعر بالإحباط إطلاقا إذا سير المفاوضات مع إيران، قائلا إنها في حالة استسلام وأنها تجيد الدعاية أكثر من القتال. مرة أخرى الرئيس ترامب.
12: And they're really in submission. They just don't know it yet. Okay, to be honest with you, they just don't know it yet. And we are talking to them and all. But you know, look, my preference is.
11: لا يعلمون حتى أنهم في حالة استسلام. هكذا ترامب الذي أرتف تحذيرا بأنه كان يفضل دائما الاستيلاء على جزيرة خرق. أهم الجزر الإيرانية في مضيق هرمز فيما يتعلق بالتصدير النفطي. هذا سياق غالية. مسؤولون في الإدارة الأمريكية قالوا للسي إن إن قبل قليل إن خطط الاستيلاء على خرق طرحت عدة مرات خلال الحرب، ولكنه الرسالة التي نقلت إلى ترامب نفسه أن هذه العملية تنطوي على مخاطر كبيرة جدا تستوجب مثلا عمل قوات برية ضخمة، ما قد يؤدي بطبيعة الحال إلى خسائر بشرية. ومن هنا حسب CNN يرى البيت الأبيض أن الاستيلاء سيكون بمثابة محاولة أخيرة فقط لحسم المعركة. إذن إشارة واضحة يكررها ترامب في الأيام الأخيرة بأن الهدف من الضربات القادمة ممارسة الضغط على الجمهوريات الإسلامية لتوقيع الاتفاق بالشروط التي حددتها واشنطن الليلة الماضية. نذكر كانت هي الثانية على التوالي للقصف الأمريكي على مواقع عسكرية جنوب إيران حول مضيق هرمز وعلى ما يبدو أيضا في محيط العاصمة طهران. ولكن إيران التي ردت، نذكر بإطلاق صواريخ ومسيرات نحو القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن، يبدو أنها غير مكترثة بتهديدات الرئيس الأمريكي. المستشار العسكري للمرشد الأعلى محسن رزائي قال اليوم إن ترامب عديم المنطق ويتخيل بأن الانفجارات قد تسحبه من المستنقع الذي حفره لنفسه، إلا أن الصواريخ الإيرانية ستغرقه أكثر فأكثر في هذا المستنقع. واشنطن أضاف محسن رزائي يجب أن تختار إما قبول الشروط الإيرانية أو فقدان ما تبقى لديها من مصداقية في العالم. مع تأكيد إيران غالية بطبيعة الحال أنها ستقوم بتشديد ضرباتها في حال التعرض لهجمات أمريكية. وكالة فارس، وهذه الخاتمة غالية، وكالة فارس الإيرانية أفادت بأن بنك الأهداف المحدد إيرانيا تم توسيعه ليشمل الآن كافة الأصول الاقتصادية والمالية التابعة لصاحب الأعمال إيلون ماسك الصديق في الأمس القريب للرئيس ترامب، منها وهذا لافت أهداف في إسرائيل.
0: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. شكرا. ورئيس الوزراء نتنياهو يجري سلسلة من المشاورات مع كبار المسؤولين من الدوائر الأمنية لمتابعة التصعيد الأمني الحاصل بين واشنطن وطهران. عن هذا الموضوع وعن تصريحات رئيس الوزراء بشأن حزب الله ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل ومحرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير لك شمعون.
13: مساء النور لكم جميعا غالية.
0: إذن الكابينت يجتمع هذا المساء تقييما لكل التطورات.
13: نعم، الكابينت المصغر، وذلك استمرارا ولجلسات وتشاورات مشاورات مماثلة لمناقشة كل التطورات الحاصلة ميدانيا، ولكن بشكل خاص لمتابعة كل التطورات والتصعيد الأمني الذي نراه حاليا بين واشنطن وطهران. إسرائيل تتلقى الإطلاعات تطلع من كل ما يجري حاليا من واشنطن. على فكرة ما تحدثت قبل قليل مع الزميل شمعون بن نعيم، ما من شك بأن هذا هو تكتيك المفاوضات محاولات للي الذراع. نحن نرى الرئيس ترامب خلال الآونة الأخيرة يهدد يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة لا يقوم بشيء باستثناء هذه العمليات التي استهدف البطاريات في منطقة هرمز لاعتراض الصواريخ وغيرها. ولكن حاليا لن نرى أي عملية عسكرية واسعة نطاق من قبل واشنطن. إسرائيل على اتصال كما قلنا مع الإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع، تفضل استمرار الحرب، ولكن حاليا هناك المونديال، هناك الأسبوع المقبل عيد ميلاده 80، عيد ميلاد 250، عيد الاستقلال الولايات المتحدة وإلى غيرها. لذلك الرئيس ترامب لا يريد الانزلاق نحو مواجهة عنيفة ستزعزع الاستقرار إقليميا.
0: نعم شمعون، وإذا ما انتقلنا للحديث عن كل ما يجري في المنطقة الشمالية، اليوم جلسة خاصة للحكومة في نوفا غاليل تقر أيضا فيها خطة لتطوير شمال البلاد.
13: نعم، وقبل التطرق إلى الخطة فلنستمع وإياك غالية إلى قول رئيس وزراء حول تعامل إسرائيل مع حزب الله ومواصلة العمليات العسكرية ضد هذه المنظمة الإرهابية.
14: ونحن مقيمة حزب الله חזק מאוד, במאות מאות מחבלים שאנחנו מחסלים מדי שבוע, ויש לנו עוד אתגרים.
13: חלה.
14: אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה, אבל קודם כל הביטחון. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום.
13: إذن يقول نتنياهو إننا نوجه ضربة قاسية لحزب الله في جنوب لبنان، نقوم بتصفية مئات الإرهابيين أسبوعيا. يوم أمس ذكر نتنياهو بأن جيش الدفاع قام بتصفية 10,000 إرهابي من حزب الله. لدينا المزيد من التحديات، أحدها هو المسير تفجير المسيرات المفخخة من قبل حزب الله، ولكن قبل كل شيء الأمن هو الأمر الأهم. سنعيد الأمن للمنطقة الشمالية كما قمنا في الجنوب، نعيد الأمن للمواطنين كما قمنا في المنطقة الجنوبية، يقول رئيس وزراء. وردنا لسؤالك غالية حول الجلسة، جلسة نعم. مجلس وزراء الاستثنائية اليوم في نوفا غاليل. بالفعل تمت المصادقة على خطة شاملة لتطوير المرافق الاقتصادية في شمال البلاد بقيمة 4 مليارات شيكل، بالإضافة إلى مبلغ 18 مليار شيكل تم تخصيصه للقرى والتجمعات السكنية لخط المواجهة. في الأسبوع الماضي كانت هناك جلسة مماثلة، وكان قد صادق المجلس على اعتماد مبلغ 18 مليار شيكل للمنطقة الشمالية في مجالات التربية والتعليم والمواصلات والصحة والأمن الشخصي والثقافة وغيرها. هذه الخطة الرباعية للأعوام 2026 حتى 2030، أي لمدة 4 أعوام، تمت بلورتها بالتعاون مع وزارات المالية والوزارات المعنية الأخرى ورؤساء سلطات من صفد، صفات، نوفا غاليل، الناصر، العفولة، تبارية، كربيئيل وغيرها. غالية،
0: شكرا لك زميل شمعون أران. شكرا. والآن إلى الجانب اللبناني، الرئيس اللبناني جوزيف عون يتمسك بخيار التفاوض مع إسرائيل رغم الضغوط، ويؤكد مواصلة المحادثات لتحقيق مطالب لبنان، فيما يهاجم حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار ويصفه بأنه بلا قيمة. التفاصيل في تقرير الزميل محمد سلامي.
15: في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تراوح مكانها وسط تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة، يواصل الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بخيار التفاوض رغم الضغوط الداخلية والخارجية. عون أكد أن الدولة تبقى الخيار الوحيد لحماية اللبنانيين، مشددا أن السيادة لا تكتمل إلا من خلال مؤسسات الدولة، ومعلنا رفضه الانسحاب من المفاوضات قبل الوصول إلى نتائج تحقق مصلحة لبنان. الرئيس اللبناني حدد أولويات بلاده في المفاوضات، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين وإطلاق الأسرى. في المقابل رسم رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم صورة متشائمة لمسار المحادثات، واصفا إياها بأنها بالغة الصعوبة بسبب ما اعتبره رفضا إسرائيليا فعليا لأي تسوية سياسية. كرم قال إن لبنان يخوض المفاوضات من موقع ضعيف فرضته نتائج الحرب، محذرا من أن الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الجاري قد تكون مهددة بالتأجيل أو التعثر بسبب الخلافات القائمة. وفي مؤشر على اتساع هوة الخلاف الداخلي، شن المسؤول في حزب الله نواف الموسوي هجوما حادا على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، معتبرا أنه اتفاق فاقد للقيمة ولا يمثل وقفا حقيقيا للقتال.
16: أنه هذا الاتفاق مصيره إلى الزبالة. وينه الاتفاق؟ وينه من هلا اليوم؟ وينه؟ أنا لم أقم اعتبارا، يعني هذا الاتفاق الذي سمى اتفاق أفلح هو كذبة كذبة كذبة بالكامل. هو بالحقيقة اتفاق لإطلاق النار على المقاومة، محاصرة المقاومة ودفعها إلى التراجع، لكن ما له أي قيمة، لأنه اللي عم بيحاول يعمله فريق السلطة هو أنه يزج بالجيش في معركة إسرائيلية أمريكية، وما بعرف مين المعتوه اللي قبل باتفاق مكتوب بهذه الصيغة.
15: وبين تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض ورفض حزب الله الاتفاقات المطروحة، تبدو الجلسة المقبلة أمام اختبار حاسم قد يحدد مسار التهدئة ومستقبل المفاوضات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
0: وجيش الدفاع يعلن استكمال سيطرته على المناطق الشمالية وادي السلوق واستمرار الضربات المتبادلة ما بين إسرائيل وحزب الله. للمزيد حول التطورات الأمنية ينضم إلينا مراسل الشؤون العسكرية والأمنية إيال عليم. أهلا بك إيال.
17: أما مساء الخير غالية، لا شك بأننا نستطيع الحديث عن مرحلة مفصلية فيما يتعلق بالعملية، عملية التوغل التي تقوم بها قوات جيش الدفاع بعد الاستيلاء على نهر الليطاني وكذلك وادي السلوق والمناطق شمالية هذا الوادي. ففي الواقع القوات تتواجد على بعد 3 كيلومترات من بلدة النبطية، 6 كيلومترات من نهر الزهراني. النبطية تعتبر معقل لحزب الله ليس فقط من الناحية العسكرية والمعنوية، وإنما تاريخيا في هذه المناطق استعد وبنى حزب الله الخطوط الدفاعية لمنع أي احتلال أو تقدم للقوات الإسرائيلية من هذه الناحية، احتلال هذه المنطقة. السيطرة على نهر الليطاني أدت إلى خسائر كبيرة في صفوف حزب الله، إلى ضربة فيما يتعلق بقدراته العسكرية. مع ذلك الأوساط العسكرية تقول أنه رغم هذه الإنجازات فإن المعركة بعيدة عن حسم النزاع مع حزب الله بهذه الطريقة. لا تزال لديه القدرات والوسائل لمواصلة القتال. من الجانب الآخر ربما يجب الإشارة إلى أن عدد الإصابات من جراء المسيرات التي يطلقها حزب الله قد انخفض خلال الأسبوع وخلال الأيام الأخيرة. ليس من الواضح إذا ما نستطيع الحديث عن اتجاه جديد في طريقة مواجهة هذه المسيرات، أم أنها ربما بسبب بعض العوامل، ولكن على ما يبدو هكذا على الأقل تقول الأوساط العسكرية أن هناك تحسن في الوسائل الدفاعية من ناحية القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. من الجانب الآخر الحقيقة بأن حزب الله اضطر إلى الابتعاد أكثر فأكثر من الحدود الإسرائيلية ومن أماكن تواجد القوات، قد يجعل المسيرات أقل نجاعة. على كل حال ربما الصورة قد تتضح أكثر إذا ما استمرت هذه الخسائر في أو عدد الخسائر الضئيلة في صفوف القوات الإسرائيلية. غالية،
0: شكرا لك الزميل إيال عليمة. نتوقف مع فاصل.
8: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
18: إليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. أنظار العالم تتجه الليلة الساعة 8 إلى المكسيك حيث ينطلق حفل افتتاح المونديال وتليه مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، وقناتنا مكان تنقل مباريات الحدث الكروي الأكبر. ترامب يهدد بتسديد ضربة أخرى شديدة للغاية إلى إيران الليلة إذا رفضت توقيع اتفاق، وبأنه أمر بوقف الضربات استجابة لطلب مسؤولين إيرانيين. إيران تقصف أهدافا لواشنطن في دول المنطقة، وتعلن أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر، وباكستان تعلن مواصلة الوساطة. جيش الدفاع يواصل نشاطه في جنوب لبنان ويحكم السيطرة على شمال وادي السلوقي، ومسؤولون لبنانيون يتمسكون بخيار المفاوضات. وتقديم لائحة اتهام بحق مستشار رئيس الوزراء أوريخ، والنيابة تطلب حظر دخوله إلى ديوان رئاسة الوزراء ومنشآت أمنية. وملفات أخرى نطرحها في النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
8: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
0: وفي جولة المساء نعود الآن وننتقل إلى الشؤون الحزبية. في خطوة تعكس رغبة متزايدة في إحكام قبضة القيادة المركزية على مقاليد القرار، تتجه الأنظار نحو المساعي الحثيثة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة هندسة النظام الداخلي لحزب الليكود. حول ذلك نتوجه مباشرة إلى الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
19: تحياتي لك يا غالية، تحياتي المستمعين والمستمعات يا هلا.
0: يبدو أن رئيس الوزراء يريد إحكام سيطرته وقبضته على حزب الليكود أكثر، ضعنا أكثر في الصورة فالح.
19: والسؤال كيف غالية؟ الواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد هندسة الولاء مجددا له داخل الحزب من خلال التصفية السياسية. وإذا قلنا كيف، الآن حزب الليكود يجد نفسه أمام مفترق طرق، إما الذهاب إلى ترتيب مقاعد الحزب من خلال برايمريز، أو من خلال إسناد هذه المهمة للجنة ترتيبات، للجنة تعيينات، سميها كما شئت. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن استعداداته للانتخابات القادمة بدأ مؤخرا يعقد جلسات ذات طابع سياسي حزبي، يلتقي مع رؤساء سلطات محلية وشخصيات عديدة محسوبة على الليكود، يطالبهم من خلال هذه الجلسات بإلغاء الانتخابات الداخلية. نعم كما تستمعين غالية، سيما ولطالما نتنياهو والليكود جماهيريا أمام الرأي العام تباهوا بأنهم من الحزب يكاد يكون الوحيد الذي تبقى مع نظام ديمقراطي ويختار مرشحيه بآلية ديمقراطية. هو الآن يريد إلغاء البرايمرز، وفي نفس الوقت يطالبهم بتحصين بين 7 مقاعد إلى 10 مقاعد. بطبيعة الحال كل المقربين من نتنياهو الذين أتحدث معهم يحاولون تبرير هذه الخطوة غالية من خلال أن للانتخابات الداخلية هنالك مساوئ جمة. أشاروا إلى تقرير مراقب الدولة الذي أشار إلى وجود تجاوزات بكل عملية تنسيب الأعضاء لهذا الحزب. يتحدثون أيضا عن صرف أموال طائلة نحو أكثر من 12 مليون شيكل، وكلها من شأنها أن تساهم بخلق تصدعات داخل الحزب، وبالتالي أيضا ما أسموه لخطاب الانقسام. بالمقابل هنالك جهات عديدة من داخل الحزب التي ترى بأنه هذا مساف بجوهر وروح الديمقراطية داخل الحزب، وأكدوا أنه الحزب مفتوح لكل من يريد المنافسة، عليه أن يأتي وينافس بشكل ديمقراطي. أما بخصوص هذا بخصوص التحصينات، بخصوص أيضا غالية قضية إلغاء البرايمريز، هم يطالبون نتنياهو بالعدول عن هذه الفكرة وإبقاء الحزب ديمقراطي. لأنهم عمليا يدركون أن نتنياهو يريد تصفية بعض الشخصيات وليس فقط إنعاش الحزب بشخصيات جديدة.
0: شكرا لك الزميل فالح حبيب، شكرا.
19: على الرحمة.
0: والنيابة العامة أضافت المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يوناتان أوريخ إلى لائحة الاتهام في قضية تسريب الوثيقة الأمنية السرية إلى صحيفة بيلد الألمانية. التفاصيل في تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
20: قبل عام ونصف قدمت لائحة اتهام ضد المستشار الإعلامي سابقا لرئيس الوزراء إيلي فيلتشتين وضد جندي احتياط من شعبة الاستخبارات أري روزنفيلد، تنسب لهما تهما أمنية خطيرة على خلفية ضلوعهما في تسريب وثيقة سرية لصحيفة بيلد الألمانية. تسريب الوثيقة جاء بحسب لائحة الاتهام بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل ضد المظاهرات المطالبة بإبرام صفقة للإفراج عن المخطوفين في قطاع غزة آنذاك، بداعٍ أنها تضر بالمفاوضات وتقوي حركة حماس.
1: مع التوصل إلى أدلة من هاتف فيلشتين تشير إلى ضلوع المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يوناتان أوريخ في القضية. أضافت النيابة العامة أوريخ إلى لائحة الاتهام حيث يتهم بتسريب معلومات سرية بنية الإضرار بأمن الدولة وحيازة معلومات سرية وإتلاف أدلة. وطلبت النيابة العامة إبعاد أوريخ كليا عن مكتب رئيس الوزراء وعن أي منشأة أمنية أو مكان قد تحفظ فيه معلومات سرية، فضلا عن منعه من التواصل المباشر أو غير المباشر مع أي من المتورطين في القضية. وتعود هذه القضية إلى مطلع شهر أيلول سبتمبر من العام 2024 على إثر حادثة إعدام المخطوفين الستة في قطاع غزة وما أعقبها من مظاهرات ضد الحكومة، حيث قرر فيلشتين نقل الوثيقة السرية إلى وسائل إعلام في إسرائيل، ولكن الرقابة العسكرية حظرت نشر الوثيقة بسبب حساسيتها. في أعقاب ذلك قرر فيلشتين تجاوز الرقابة وقام بتسريب الوثيقة إلى الصحيفة الألمانية التي نشرت فحواها في إطار مقال تناول موقف حماس في المفاوضات للإفراج عن المخطوفين استنادا إلى الوثيقة السرية. وبعد فحص أجري في جيش الدفاع كشف أمر تسريب الوثيقة المصنفة سرية للغاية، حيث قال مسؤولون أمنيون في حينه إن كشفها قد يؤدي إلى المساس بالإفراج عن المخطوفين وإلى المساس بالنشاط العملياتي لجيش الدفاع والشباك في قطاع غزة. وعقب الإعلان عن تقديم لائحة الاتهام ضد أوريخ اليوم، توالت ردود الأفعال في الحلبة السياسية وخاصة في صفوف المعارضة. رئيس المعارضة يائير لابيد قال إن على نتنياهو الإعلان عن أنه ارتكب خطأ فادحا حين احتضن أوريخ وغض الطرف عنه حتى بعد أن اعترف بتلقيه أموالا من دولة داعمة للإرهاب، في إشارة إلى قضية قطر جيت. رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت قال إن نتنياهو يعلم تماما أن كل لحظة يبقى فيها أوريخ العميل القطري في مكتبه تشكل ضررا على أمن إسرائيل، غير أن نتنياهو يخشى أوريخ ولذلك فهو عاجز عن فعل أي شيء. رئيس حزب يشار إم أيزنكوت غادي أيزنكوت قال إن كل دقيقة يسمح فيها رئيس الوزراء لمستشاره بالبقاء في مكتبه هي إضرار بأمن الدولة. رئيس الوزراء الذي يحتضن من يتهم بتسريب معلومات سرية بنية الإضرار بأمن الدولة ليس قائدا وليس أهلا لمنصبه، أقوال أيزنكوت.
0: واليوم المصادقة على قانون إعادة تنظيم وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، ما حش عن ذلك في تقرير نجيب قزل.
21: صادقت الكنيسة الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعادة تنظيم عمل وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة المعروفة باسم محش، وذلك بأغلبية 43 عضو كنيسة مقابل معارضة 39. وينص القانون الذي بادر عليه عضو الكنيسة موشي سعادة من حزب الليكود على إخراج محش من إطار النيابة العامة وإعادة تأسيسها كهيئة مستقلة داخل وزارة العدل مع ميزانية منفصلة وصلاحيات واسعة للتحقيق مع أفراد الشرطة وتقديم لوائح اتهام بحقهم في قضايا جنائية مختلفة. وبحسب القانون الجديد ستبقى محش خاضعة للتوجيهات العامة للمستشارة القضائية للحكومة والنائب العام، إلا أنها ستحصل على استقلالية أكبر في إدارة الملفات الجنائية التي تتولاها، كما ستنتقل إليها صلاحيات كانت بيد المستشارة القضائية أو النيابة العامة في القضايا التي تحقق فيها الوحدة. كما يشمل القانون إنشاء آلية جديدة لتعيين مدير محش عبر لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارة العدل وسلطة الخدمة المدنية وقاضيا متقاعدا ومحاميا جنائيا، فيما يرى معارضو القانون أن تركيبة اللجنة تمنح عمليا أغلبية للجهات المرتبطة بوزير العدل. ومن بين البنود البارزة أيضا إنشاء منصب مسؤول للتنسيق في قضايا التحقيق مع أفراد الشرطة، تكون مهمته الفصل في الخلافات بين محش وبين هيئات التحقيق أو الإدعاء الأخرى، كذلك البت في نقل الملفات بين الجهات المختلفة عند الحاجة، ويشمل القانون كذلك ترتيبات جديدة تتعلق بالتحقيق مع أفراد الشباك، حيث تتم هذه التحقيقات بموافقة مشتركة من المستشارة القضائية ومدير محش، وفي حال نشوب خلاف بينهما يتولى مسؤول التنسيق اتخاذ القرار النهائي. مؤيدو القانون وعلى رأسهم عضو الكنيست موشي سعادة ووزير العدل يريف ليفين اعتبروا أن الخطوة تشكل إصلاحا ضروريا في جهاز إنفاذ القانون، وأنها ستعزز الشفافية والحياد وتعيد ثقة الجمهور بالمؤسسات القضائية والتحقيقية. أما المعارضون وفي مقدمتهم المستشار القضائي للحكومة غالي بهراب ميارا، فيحذرون من أن القانون يؤدي إلى تسييس عمل محش وإخضاعها بصورة أكبر للقيادة السياسية، الأمر الذي قد يؤثر على استقلالية التحقيقات وخصوصا في القضايا الحساسة المتعلقة بالفساد أو بأصحاب المناصب الرفيعة.
0: وقبل الختام نلفت انتباه مستمعينا الذين يستمعون إلينا طبعا على طرقات البلاد، هنالك العديد من الازدحامات المرورية في هذه الساعة بالأخص في منطقة أواسط البلاد بسبب احتجاجات الحريديم ضد التجنيد. تم إغلاق طريق رقم 1 أمام حركة السير، والشرطة قامت بإغلاق عدة طرق رئيسية في أواسط البلاد منعا للاحتجاج. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، إيلان رفقنا في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. اليوم إذن وهذا المساء العرس الكروي يبدأ مع المونديال، مكان تنقله اعتبارا من 8. متابعة ممتعة وتحية رياضية، وإلى اللقاء.

0: يا على 2026 لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
2: الليلة على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: عناوين الساعة: اكتظاظات مرورية في أواسط البلاد بسبب احتجاجات الحريديم، جيش الدفاع يعلن السيطرة القتالية في المنطقة الواقعة شمال نهر السلوقي في لبنان، الكابينات يلتئم مساء مصرع مسنة في انفجار اسطوانة غاز في البلدة القديمة من أورشليم القدس، وأخيرا مستمعينا الحرارة تبقى دون تغير يذكر.
2: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة 6 تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. تشهد أواسط البلاد اكتظاظات مرورية شديدة بسبب احتجاجات الحريديم ضد التجنيد لجيش الدفاع، وأغلق طريق رقم 1 أمام حركة السير، وقامت الشرطة بإغلاق عدة طرق رئيسية في أواسط البلاد لمنع احتشاد ألاف المتظاهرين. وجاءنا قبل قليل أن حركة القطارات في منطقة جانوت توقفت بسبب نزول متظاهرين إلى السكك الحديدية. أعلن جيش الدفاع أنه حقق السيطرة القتالية في المنطقة الواقعة إلى الشمال من نهر السلوقي، وأضاف أنه خلال العملية تم القضاء على 100 من البنى التحتية الإرهابية وتصفية أكثر من 50 مخربا، كما عثر على عدة وسائل قتالية لا سيما عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع ومنصات لإطلاقها. من المقرر أن يلتئم الكابينات المصغر مساء اليوم، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران أن رئيس الوزراء نتنياهو يجري على مدار الساعة سلسلة مداولات أمنية حول التطورات الحاصلة بين الولايات المتحدة وإيران. صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنيت بأن النظام الإيراني سيخسر اللعبة الصفرية التي يلعبها، لافتا إلى أن أي ضرر يلحق بحلفاء الولايات المتحدة في الخليج سيتم دفعه من أموال تستقطع من الحسابات الإيرانية، وشدد على أن أي رسوم تدفع لسلطة مضيق الخليج العربي سيتم تعويضها من أموال تستقطع من حسابات إيرانية، مؤكدا أيضا أن كل هجوم تشنه إيران لن يؤدي إلا إلى تعميق العواقب الاقتصادية والمالية التي تواجهها. أسفر انفجار أسطوانة غزة في شقة سكنية بالحي اليهودي في البلدة القديمة من أورشليم القدس اليوم عن مصرع امرأة ثمانينية وإصابة رجل 5 بصورة خطيرة، وبوشر تحقيق في ملابسات الحادثة. رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب عصر اليوم طلب النيابة العامة أن تحضر على مستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريخ المتهم بتسريب معلومات أمنية لصحيفة بيلد الدخول إلى مكتب رئيس الوزراء وكل منشآت أمنية يمكن أن تحتوي على معلومات سرية. تتجه ليلة الساعة 10 أنظار العالم إلى المكسيك حيث تنطلق مباريات كأس العالم لكرة القدم مونديال 2026. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن 48 منتخبا تشارك في البطولة منها 8 من دول عربية وسيتم نقل المباراة عبر إذاعة وتلفزيون مكان.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان وكان بوكس.
10: تبقى درجة الحرارة غدا دون تغير يذكر بحيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية. إلى هنا هذه نشرة من مكان، نعود ونلتقي إخبريا بكم عند الثامنة. طاب مساءكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: إليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. أنظار العالم تتجه الليلة الساعة 8 إلى المكسيك حيث ينطلق حفل افتتاح المونديال وتليه مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، وقناتنا مكان تنقل مباريات الحدث الكروي الأكبر. ترامب يهدد بتسديد ضربة أخرى شديدة للغاية إلى إيران الليلة إذا رفضت توقيع اتفاق، وبأنه أمر بوقف الضربات استجابة لطلب مسؤولين إيرانيين. إيران تقصف أهدافا لواشنطن في دول المنطقة، وتعلن أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر، وباكستان تعلن مواصلة الوساطة. جيش الدفاع يواصل نشاطه في جنوب لبنان ويحكم السيطرة على شمال وادي السلوقي، ومسؤولون لبنانيون يتمسكون بخيار المفاوضات. وتقديم لائحة اتهام بحق مستشار رئيس الوزراء أوريخ، والنيابة تطلب حظر دخوله إلى ديوان رئاسة الوزراء ومنشآت أمنية. وملفات أخرى نطرحها في النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
2: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: كان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

Yeah.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم،
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: وإنت شو حلمك يا عباس؟
4: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
2: وإحنا
1: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
3: مع كل الأحداث
2: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الليلة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله الله يا أبو الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: ساعة لانطلاق الحدث الكروي الأكبر، وأنظار العالم تتجه لحفل افتتاح المونديال في المكسيك ومباراتها وجنوب أفريقيا. ترامب يهدد بقصف إيران مجدداً وبقوة إذا رفضت توقيع اتفاق ويتعهد بالاستيلاء على جزيرة خارق ومواقع نفطية. إيران ترد بخصف أهداف لواشنطن في دول المنطقة بعد تبادل إيراني بينهما، وباكستان تعلن مواصلة الوساطة. حالة تأهب في البلاد خشية من امتداد التصعيد، رغم تأكيد ترامب أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الأخيرة. جيش الدفاع يواصل نشاطه في جنوب لبنان ويحكم السيطرة على شمال وادي السلوقي. لائحة اتهام بحق مستشار رئيس الوزراء أورخ، والمحكمة ترفض طلب النيابة حظر دخوله لمكتب نتنياهو ومنشآت أمنية. مساعي حثيثة يقودها نتنياهو لإلغاء نظام الانتخابات التمهيدية في الليكود لإحكام قبضته على مقاليد القرار. استعدادات في مدينتي اللد والرمل لمسيرة الرايات السوداء القطرية الرابعة ضد آفة العنف والجريمة.
9: النشرة المسائية مع فراس حامد.
8: أهلا بكم في النشرة المسائية. أقل من ساعة على انطلاق حفل افتتاح المونديال، وأنظار عشاق الساحرة المستديرة تتجه إلى المكسيك، واحدة من مستضيفي المونديال. من هناك انضم إلينا مفدنا للمكسيك خالد دراوشي. خالد مرحبا بك في البداية. ماذا ينتظرنا خالد ونحن أقل من ساعة من انطلاق هذا الحفل، حفل افتتاح المونديال؟
10: نعم، هنا بإمكاننا القول فراس ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا في مدينة مكسيكو سيتي حيث الأجواء الاحتفالية، لك أن تتخيل فراس أن الجماهير المكسيكية بكل شغفهم، إضافة لهذا الجلد المدور، إضافة لهذا المبنى الذي هو خلفي الذي يتحدث بعينه، الجدران هنا تتحدث عن هذا الملعب، الجدران بحد ذاتها شهدت التاريخ بأم عينه فراس، ولها أن تتعجرف على جميع من يذهب إلى هنا، فأنت عندما تلامسها فأنت تلامس التاريخ فراس. هنا نحن نتحدث عن حدث تاريخي سيحصل اليوم لأول مرة، هذا الملعب سيستضيف النسخة الثالثة المونديالية كأول ملعب يستضيف ثلاث نسخ مونديالية، الأول عام والثاني في مونديال 1986، وهذه المرة يعود هنا إلى بلاد المكسيك، بلاد الشمس كما يقال، لتستضيف هذه النسخة. نحن في أعقاب، بعد أقل من ساعة ستنطلق الحفل الغنائي بكوكبة من المغنيين هنا والنجوم العالميين، على رأسهم الفنانة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا، وأيضا بدون أدنى شك بعدها ستنطلق ركلة البداية بين جنوب أفريقيا ومنتخب المكسيك، المنتخب المضيف الذي يبدو أنه سيرد الضيافة لمنتخب جنوب أفريقيا الذي استضافه أيضا في مونديال 2010، وكانت المباراة الافتتاحية بينهما 1-1. نذكر فقط فراس أن المنتخب المكسيكي.
11: خالد، سنعود إليك في سياق هذه النشرة، أيضا كما ذكرنا سنكون مع حفل افتتاح المونديال، وأيضا مع المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا. والآن إلى مواضيع أخرى. تشهد أواسط البلاد اكتظاظات مرورية شديدة بسبب احتجاجات الحريديم ضد التجنيد لجيش الدفاع، حيث أعلنت الشرطة إغلاق عدد من الشوارع الرئيسة، ويتزامن ذلك مع تنظيم 3 حفلات موسيقية ضخمة في تل أبيب، رمات جان، وبيتح تكفا، التي من المتوقع أن يشارك بها نحو 80,000 شخص، حيث تطلب الشرطة من السائقين تأجيل سفرهم إلى منطقة جوش دان. والآن إلى الحرب الأمريكية الإيرانية. لليلة الثانية على التوالي شن الجيش الأمريكي موجة هجمات على أهداف في أرجاء إيران، ويؤكد ترامب أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة رغم إعلان طهران عن إغلاقه. وترامب يواصل التهديد، وباكستان تعلن أن الوساطة مستمرة. ينضم إلينا الزميل وليد يوسف. وليد، مرحبا بك في البداية. صانع في آخر تصريحات ترامب، هو في أوج التهديدات إذا إيران.
12: صحيح، ترامب يهدد مرة أخرى ويقول لفوكس نيوز سنقصف في إيران بقوة مرة أخرى الليلة، ويهدد كذلك بالاستيلاء على جزيرة خرج. جزيرة خرج في رأس، يعني 90% من النفط الإيراني يمر في هذه الجزيرة، وهو يعني يلمح إلى الاستيلاء على، أو يهدد على الاستيلاء على قطاعي النفط والغاز في إيران كما فعلنا في فنزويلا يقول. ولكن هو يقول نفضل الاستيلاء على هذه المنشآت وليس تدميرها، يعني للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية وبيئية. ومع ذلك فراس هو لا يزال يعني يعول على المسار الدبلوماسي، يقول نحن نتحدث مع الإيرانيين وأود إبرام اتفاق مع الإيرانيين، ولكن بطبيعة الحال إيران كان لها رد على تهديدات ترامب. رئيس لجنة الشؤون الأمنية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول نحن نرفض تهديدات ترامب، ونحن مستعدين للرد بقوة على أي هجوم أمريكي بقوة وبأسلوب سيوجع الولايات المتحدة، يقول عزيزي. والمتحدث العسكري باسم الجيش الإيراني، القوات المسلحة الإيرانية، يقول نحن نمتلك قدرات عسكرية ودفاعية لم تكن لدينا في بداية الحرب فراس. ويقول كذلك أنه لا صحة للادعاءات الأمريكية بأن تم تدمير المنظومات الدفاعية الجوية في إيران.
11: نعم، دعنا نقول ما يقول

0: مصدر دبلوماسي أمريكي يقول سي إن إن إن المفاوضات بين طهران وإيران بين طهران وواشنطن مستمرة. الباكستان يقولون نحن مستمرون في جهود الوساطة، وسيكون كذلك قريبا اجتماع للدول الخمس التي يعني هي ضالعة في جهود الوساطة، وهي باكستان وقطر والسعودية وتركيا ومصر، ستكون يعني ستعقد اجتماع لها في الأيام القريبة المقبلة من أجل ربما دفع الطرفين باتجاه اتفاق. نحن نعلم أن المعضلة الأساسية لا تزال قضية اليورانيوم النووي والمنشآت النووية الإيرانية.
1: بالنسبة لمضيق هرمز، طهران قالت بأنه مغلق، ترامب يقول هذا الإعلان خاطئ.
0: صحيح، إيران تقول مضيق هرمز مغلق حتى إشعار آخر، وترامب يقول أنه كان هناك يعني مهمة سرية من أجل تأمين الملاحة في المضيق، ويقول أنه يعني كان هناك عمليات عسكرية ساهمت في عبور أكثر من 100 مليون برميل من النفط خلال اليومين الماضيين. بالأمس كذلك قال أن الجيش الأمريكي استولى على 22 سفينة كانت محملة بالنفط بملايين البراميل، ما أدى في نهاية المطاف حسب ترامب طبعا إلى انخفاض سعر النفط نوعا ما بالأمس.
1: نعم وليد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: إذن واشنطن وطهران مع جولة قتال جديدة والإبقاء على الخيار الدبلوماسي، في تقرير الزميل وسيم كيوف.
2: للمرة الثانية وبعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس، الشرق الأوسط يستيقظ على حافة نيران مواجهات عسكرية بين واشنطن وطهران التي قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة. فهل طبول الحرب الشاملة عادت لتقرع من جديد وتنسف ما تم إحرازه في المفاوضات بين الطرفين؟ هذا المشهد يأتي بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية استكمال ضرباتها العسكرية ضد إيران التي وكعادتها لم تقف موقف المتفرج وقامت بالرد باستهداف قواعد عسكرية أمريكية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إلى أن قواتها استكملت تنفيذ ضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع للدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران، كما واستخدمت وحدات من مشاة البحرية والقوات الجوية الأمريكية ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف إيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية. هذا مع التأكيد إلى أن الهدف من هذه الضربات هو زيادة الضغط على طهران في إطار المحادثات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي. الرئيس الأمريكي ترامب وفي نبرته الحادة المعهودة نوه إلى أن مسؤولين إيرانيين طلبوا من واشنطن وقف هجماتها، مشيرا إلى أنه استجاب لهذا الطلب وإلى أن إسرائيل لم تكن طرفا في الهجمات، كما عاد وهدد طهران بضربات أشد إذا لم توقع على الاتفاق في أسرع وقت ممكن.
3: Iran very simply cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. All they have to do is they have to start signing a paper. It's fully negotiated. We have a fully negotiated, but they're tapping and tapping. And I say, all right, let's give them a couple of more days. They're tapping because it's a meaningful paper. They know when they sign that paper, it's meaningful.
2: من جانبها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تفعيل صفارات الإنذار في المملكة، فيما أفادت تقارير إيرانية بأن طهران استهدفت 18 هدفا تابعا للجيش الأمريكي في كل من الكويت والبحرين. من جانبها أعلنت الكويتية أيضا بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وتم إغلاق الأجواء الكويتية وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة بسبب الهجمات الإيرانية.
4: في سماء العاصمة عمان تمام الرابعة وعشر دقائق تقريبا بعد الفجر.
2: وفي سماء الأردن تم اعتراض صواريخ إيرانية، بينما زعم الحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ دمرت مقاتلات أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية في المملكة الأردنية. وفي أعقاب هذه التطورات المتسارعة أعلن الحرس الثوري

0: الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، ما فندته القيادة الأمريكية جملة وتفصيلة، مؤكدة أن السفن التجارية تواصل عبور المضيق دخولا وخروجا. وما بين هذا وذاك، وبالرغم من هذا التصعيد المتواصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية بأن باكستان وقطر لا تزالان منخرطتين في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. إذن بين نيران واشنطن التي تبحث عن حسم سياسي من خلال فرض قوتها العسكرية، وبين قبضة طهران التي ترفض الانكسار وتلوح دائما بخنق شريان العالم المائي، يبدو أن قواعد اللعبة القديمة بين الطرفين قد دفنت لتسطر تاريخ جديد في هذا الصراع.
1: هذا ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب أن إسرائيل لم تشارك في موجة الضربات الأخيرة، تتواصل حالة التأهب في البلاد خشية من امتداد التصعيد إليها. ينضم إلينا مراسلنا من أيوة العسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك. في البداية قبل الحديث عن ما يجري في لبنان بجملة أو جملتين، إلى مدى بالفعل ما زالت هناك حالة تأهب قصوى، وهناك نوع من القلق في المستوى العسكري بأن تنزلق هذه الحرب بين واشنطن وطهران إلى البلاد؟
2: نعم، مع أن حالة التأهب والاستعداد أصبحت اعتيادية في الظروف الراهنة خلال الساعات الأخيرة، تقييمات مستمرة للأوساط الأمنية والعسكرية ورفع حالة الجاهزية تحسبا لكل الاحتمالات واحتمال أن يؤدي هجوم أمريكي إلى رد إيراني في الأراضي الإسرائيلية. هذا الاحتمال يؤخذ أيضا بنظر الاعتبار، مع أن الأوساط العسكرية تقول أنه في هذه المرحلة هناك غموض كيف سوف تتصرف إيران في مثل هذه الظروف، ولكن من ناحية القيادة العسكرية فإنها لا تستطيع المراهنة، ولذلك كل الاستعدادات وحالة الجاهزية خاصة في سلاح الجو وفي تشكيلات الاستخباراتية والدفاعات الجوية في رأس.
1: نعم، أنتقل بك إلى الجبهة اللبنانية. جيش الدفاع يحكم السيطرة على شمال نهر السلوقي، ويكشف عن فيديو عن أنفاق مواجهة مع أحد إرهابي حزب الله.
2: نعم، وهذا تطور هام يجب القول من الناحية الميدانية، لأن عملية التوغل قد تكون في مرحلة مفصلية كما يتضح، بمعنى أنه في هذه المرحلة القوات قد استكملت السيطرة على محيط نهر الليطاني وادي السلوقي، تتواجد على بعد حوالي 3 كيلومترات فقط من بلدة النبطية، وهي معقل هام لحزب الله، ليس فقط من الناحية العسكرية والاستراتيجية، وإنما أيضا من الناحية الرمزية والتاريخية. في هذه المنطقة حزب الله استعد خلال سنوات طويلة وأقام خطوط مواجهة لمنع أي توغل إسرائيلي محتمل. في هذه المرحلة نستطيع القول بأن هذه الخطوط قد سقطت في أعقاب هذه العملية، وفي هذه المرحلة تواصل القوات تدمير البنى التحتية لحزب الله. الأنفاق في منطقة قلعة شقيف التي عاكفت إيران على بنائها خلال فترة طويلة، ولكن بغض النظر عن هذه التطورات الميدانية في هذه المرحلة لابد من أن يتخذ المستوى السياسي القرار إلى أين تتجه العملية في هذه المرحلة. هل تتقدم القوات غربا أو شمالا؟ احتمال احتلال أو السيطرة على بلدة النبط. في هذه المرحلة تقول القيادة العسكرية بأنه حتى الآن أساليب القتال كانت دفاعية، بمعنى أن الهدف كان توفير الحماية للقرى والتجمعات السكنية الإسرائيلية في خط المواجهة، سواء كانت ذلك بلدة المطلة التي قلعة الشقيفة تشرف عليها. ولكن في هذه المرحلة بعد استكمال هذه العملية والاستيلاء عن محيط وادي السلوق وشمال هذه المنطقة، فإن القرار إلى أين سوف تتجه العملية في هذه المرحلة، وهذا القرار متوك للمستوى السياسي. يجب القول بهذا الصدد، القيادة العسكرية تقول أنه حتى الآن تلقى حزب الله ضربة قاسية مؤلمة في كل ما يتعلق بقدرات عسكرية قد بناها خلال سنوات طويلة بمساعدة إيرانية، ولكن مع ذلك ورغم إضعاف حزب الله بشكل كبير، هذا أو ما حدث حتى الآن لا يحسم المعركة أو النزاع ما بين إسرائيل وحزب الله في هذه المرحلة. عندما تحدثنا عن مرحلة مفصلية بلا شك هناك حاجة لاتخاذ القرارات إلى أين سوف تتجه هذه العملية بعد استكمال السيطرة على وادي السلوقي.
1: نعم يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا فراس.
1: هذا ويلتئم الكابينت المصغر لبحث التطورات الأخيرة في حين تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، نبدأ من جلسة الكابينت، ماذا على طاولة هذا الكابينت؟
3: نعم، الكابينت المصغر سيلتئم لاحقا من مساء اليوم فراس، والهدف هو متابعة كل التطورات الخاصة أيضا بالحلبتين اللبنانية والإيرانية، ولكن بشكل خاص إسرائيل تتابع عن كثب كل ما يجري، كل التصعيد الحاصل بين واشنطن وطهران، تهديدات الرئيس ترامب المستمرة. هناك تقارير صحفية تقول إن ترامب سيواصل ضرب إيران كل يوم كل ليلة بهدف التوصل حشرها في الزاوية، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن اليورانيوم، بشأن كل الحرب بين واشنطن وطهران في رأس.
1: نعم، أنتقل بك قبل أن نأخذ قضية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. كان هناك من قبل المسؤولين في لبنان التركيز على الشعب اللبناني، بدأ برئيس الدولة وبعد ذلك نتنياهو، كيف يمكن أن نقرأ هذا الأمر؟
3: نعم، ولكن قبل ذلك ربما سنستمع إلى أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو الذي يتحدث عن مسألة حزب الله ومسألة توجيه إسرائيل ضربات عسكرية لحزب الله، فلنشاهد.
4: نحن بمعاوك متميد עם הגליל וקודם כל הביטחון. קודם כל הביטחון. ואנחנו מקים את חזב אללה חזק מאוד במאות מאות מחבלים שאנחנו מחסלים מדי שבוע. ויש לנו עוד אתגרים, אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה, אבל קודם כל הביטחון, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום. לא האמינו שאמרנו שהדרום יחזור ויסגשג והוא יהיה בטוח. כולם אמרו אלה דברי רעב, צ'ק ללא כיסוי, היום רואים את זה. הביקוש בדרום לדירות, להתיישבות, הוא עצום, הוא יותר, הרבה יותר גבוה. ממה שהוא היה לפני היום הנורא הזה של השבעה באוקטובר.
1: دعم شمعون، ضعنا في دعوة نتنياهو للشعب اللبناني، وإذا كانت أيضا هناك ردود فعل بهذا الصدد.
3: نعم بالفعل، أولا هذه هي الدعوة أو نداء رئيس وزراء بنيامين نتنياهو إلى الشعب اللبناني بهدف الوصول إلى السلام مع إسرائيل، والنية تتجه، وهذا هذه الرسالة هي رسالة استثنائية من قبل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، جاءت غدات دعوة الرئيس أو نداء رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ إلى الشعب اللبناني. أقترح أن نستمع إلى أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، وهذه الرسالة لأبناء الشعب اللبناني لصنع السلام مع إسرائيل.
5: Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Do you remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes? Remember the culture? Remember the calm. All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. We've taken out nearly 10,000 Hezbollah terrorists so far. We're systematically carrying out South Lebanon of these fanatics. No matter where they are, we'll find them. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon. A peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah. They want war, not peace. They want death, not life. They will sacrifice as many of you as possible to achieve their sick aims.
1: نعم شمعنا على بواقع حديث نتنياهو المفاوضات بين الأطراف مستمرة واللقاء في 22 من هذا الشهر
3: نعم بالفعل في 22 من الشهر الجاري ستعقد جلسة جولة خامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان هذه الجولة ستكون ذات طابع عسكري سيتم النقاش ستكون هناك مناقشات حول التطبيق ما سمي ببايلوت زونز أي مناطق تجريبية كانت هناك مقترحات مثلا من قبل الجانب اللبناني في الجولة السابقة بأن تكون بنتج مثلا منطقة أولى منطقة سيحتذى بها كمنطقة تجريبية سيتم خلالها انسحاب جيش الدفاع من هذه المنطقة وبعد ذلك سيستولي الجيش اللبناني السيطرة على هذه المنطقة إسرائيل رفضت ذلك باعتبار بنت جبيل قريبة للحدود مع إسرائيل لذلك سيتم تحديد المناطق التي سيتم تطبيق فيها المناطق التجريبية مع انسحاب إسرائيلي مع تخفيف الغارات الإسرائيلية العسكرية وما إلى ذلك كل هذه الأمور في الجولة المقبلة رغم كل التصعيد الأخير فإننا نرى بأن لبنان وإسرائيل يتواصلان هذه المناقشات السياسية الدبلوماسية والعسكرية في الرأس
1: نعم شمعنا ران شكرا جزيلا لك
3: شكرا لكم
1: والآن إلى موضوع آخر لائحة اتهام قدمت اليوم ضد يوناتان أوريخ مستشار رئيس الوزراء نتنياهو وذلك في إطار قضية تسريب معلومات سرية لصحيفة البلد الألمانية ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة أن تحظر على أوريخ الدخول إلى مكتب نتنياهو وكل منشأة أمنية يمكن أن تكون فيها معلومات سرية التفاصيل في تقرير مراسل شؤون القضائية وليد يوسف
6: قبل عام ونصف قدمت لائحة اتهام ضد المستشار الإعلامي سابقا لرئيس الوزراء إيلي فيلتشتين وضد جندي احتياط من شعبة الاستخبارات أري روزنفيلد تنسب لهما تهما أمنية خطيرة على خلفية ضلوعهما في تسريب وثيقة سرية لصحيفة بيلد الألمانية تسريب الوثيقة جاء بحسب لائحة الاتهام بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل ضد المظاهرات المطالبة بإبرام صفقة للإفراج عن المخطوفين في قطاع غزة آنذاك بداعٍ أنها تضر بالمفاوضات وتقوي حركة حماس مع التوصل إلى أدلة من هاتف فيلتشتين تشير إلى ضلوع المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يوناتان أوريخ في القضية أضافت النيابة العامة أوريخ إلى لائحة الاتهام حيث يتهم بتسريب معلومات سرية بنية الإضرار بأمن الدولة وحيازة معلومات سرية وإتلاف أدلة وطلبت النيابة العامة إبعاد أوريخ كليا عن مكتب رئيس الوزراء وعن أي منشأة أمنية أو مكان قد تحفظ فيه معلومات سرية فضلا عن منعه من التواصل المباشر أو غير المباشر مع أي من المتورطين في القضية وتعود هذه القضية إلى مطلع شهر أيلول سبتمبر من العام 2024 على إثر حادثة إعدام المخطوفين الستة في قطاع غزة وما أعقبها من مظاهرات ضد الحكومة حيث قرر فيلتشتين نقل الوثيقة السرية إلى وسائل إعلام في إسرائيل ولكن الرقابة العسكرية حظرت نشر الوثيقة بسبب حساسيتها في أعقاب ذلك قرر فيلتشتين تجاوز الرقابة وقام بتسريب الوثيقة إلى الصحيفة الألمانية التي نشرت فحواها في إطار مقال تناول موقف حماس في المفاوضات للإفراج عن المخطوفين استنادا إلى الوثيقة السرية وبعد فحص أجري في جيش الدفاع كشف أمر تسريب الوثيقة المصنفة سرية للغاية حيث قال مسؤولون أمنيون في حينه إن كشفها قد يؤدي إلى المساس بالإفراج عن المخطوفين وإلى المساس بالنشاط العملياتي لجيش الدفاع والشباك في قطاع غزة وعقب الإعلان عن تقديم لائحة الاتهام ضد أوريخ اليوم توالت ردود الأفعال في الحلبة السياسية وخاصة في صفوف المعارضة رئيس المعارضة يائير لابيد قال إن على نتنياهو الإعلان عن أنه ارتكب خطأ فادحا حين احتضن أوريخ وغض الطرف عنه حتى بعد أن اعترف بتلقيه أموالا من دولة داعمة للإرهاب في إشارة إلى قضية قطر جيت رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت قال إن نتنياهو يعلم تماما أن كل لحظة يبقى فيها أوريخ العميل القطري في مكتبه تشكل ضررا على أمن إسرائيل، غير أن نتنياهو يخشى أوريخ ولذلك فهو عاجز عن فعل أي شيء. رئيس حزب يشار إم أيزينكوت غادي أيزينكوت قال إن كل دقيقة يسمح فيها رئيس الوزراء لمستشاره بالبقاء في مكتبه هي إضرار بأمن الدولة. رئيس الوزراء الذي يحتضن من يتهم بتسريب معلومات سرية بنية الإضرار بأمن الدولة ليس قائدا وليس أهلا لمنصبه، أقوال أيزينكوت.
1: تشهد مدينة اللد والرملة استعداد واسعة قبل انطلاق مسيرة الرايات القطرية الرابعة ضد آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي المقرر تنظيمها عصر يوم السبت في مدينة اللد. مراسلنا أحمد بسويس واكب الاستعدادات للمظاهرة وعد لنا التقرير التالي.
7: استعدادات وتحضيرات متواصلة هذا ما تشهده مدينة اللد والرملة في الأيام الأخيرة في إطار الجهود الرامية إلى حشد أكبر مشاركة ممكنة في المظاهرة القطرية ضد تفشي آفة العنف والجريمة المقرر تنظيمه عصر يوم السبت في مدينة اللد، حيث يأمل المنظمون أن تشهد المظاهرة مشاركة جماهيرية واسعة.
8: نعمل صبح وليل على تجنيد مجتمعنا العربي من أجل أنه يجي ويتواجد يوم السبت 13/6 الساعة 5 في ساحة السوق البلدي في اللد. إحنا جايين عشان نوصل صوتنا وصرختنا وإنه إحنا مش كمان مجرد أرقام.
7: وتأتي مسيرة الرايات السوداء القطرية الرابعة استمرارا لسلسلة الفعاليات الاحتجاجية التي كانت قد أعلنت عنها اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا قبل عدة أسابيع رفضا لتفشي آفة العنف والجريمة والخاوة وتقاعس الشرطة في التعامل مع هذه الآفة، حيث من المتوقع أن تنطلق المظاهرة بمسيرة من سوق اللد باتجاه ساحة السبيل في المدينة رافعين الرايات السوداء.
9: نحن نريد من الجميع أن يتحرك، نريد من الجميع أن يحشد، ونريد من الجميع أن يشارك في هذه المظاهرة، لأننا يجب علينا أن نتحرك. ما في عندنا أي حل آخر سوى التحرك ومزيد من التحرك وثم من مزيد من التحرك وبناء وعي تراكمي عند أبناء شعبنا لرفض هذه الآفة.
7: ويؤكد المنظمون أن المشاركة الواسعة للمواطنين العرب واليهود في هذه المسيرة ستشكل رسالة واضحة للجهات المسؤولة عن واجهت هذه الآفة، خاصة في ظل المعطيات المقلقة التي تشير إلى مقتل 321 شخصا من اللد والرملة ويافا خلال الأعوام 15 الأخيرة.
9: للفئات التي تنشر الفساد في مجتمعنا نحن نقول لهم اتقوا الله في مجتمعنا، أنتم الآن أصبحتم أحد أدوات التفكيك الاجتماعي الذي يتعرض له مجتمعنا، ولذلك اتقوا الله في مجتمعنا. وأيضا رسالة إلى الدولة، الدولة هي التي ترعى الجريمة المنظمة.
10: في مدينة اللد بعد الساعة 8 ترى المدينة وكأنها أشباح، منطقة أشباح، لا يوجد أي إنسان يتحرك في الشوارع سواء من الوسطين، وحتى نحن نخاف على أبنائنا طبعا بأن يخرجوا من منازلهم في ساعات الليل.
7: وما اقترب بموعد انطلاق المظاهرة يبقى الرهان على صوت الشارع وحجم المشاركة الجماهيرية في محاولة تحويل الغضب المتراكم من واقع العنف والجريمة إلى رسالة احتجاج واضحة تطالب بالأمن والأمان ووقف مسلسل الدم المستمر.
1: رفضت المحكمة اليوم طلب رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام العودة إلى منزله في الناصرة، وأبقت على قرار الحبس المنزلي والإبعاد إلى مدينة الخضيرة. مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكلان ينضم إلينا، مرحبا لك بك تامر. تامر ضعنا في التفاصيل.
11: نعم بالفعل فراس علي سلام وطاقم محاميه كانوا قد تقدموا بطلب للمحكمة أن يسمحوا له بالعودة إلى مدينة الناصرة علما أنه مبعد في مدينة الخضيرة بعد القرار الأخير أن يفرج عنه بشروط مقيدة وأن تستمر المداولات القضائية في هذا الملف الكبير. المحكمة رفضت طلب علي سلام وكذلك النيابة العامة أوصت بعدم تم القبول بالطلبات التي تقدمها المحامي، لأن هناك أسباب كثيرة، لا يزال هذا الملف قيد التحقيق، وهناك مخاوف كبيرة تتجلى من في حال عاد علي سلام إلى مدينة الناصرة أن يتسبب ذلك بأمور قد تعيق عملية التحقيق، مع العلم أن ملف متاهة المال كان قد تسبب بأزمة كبيرة داخل مدينة الناصرة، إلى جانب الاعتقالات وملف الفساد الكبير الذي يعتبر من أكبر ملفات الفساد في البلدات العربية منذ عقود، وإلى جانب كل هذا تسبب هذا الملف بأزمة داخل مدينة الناصرة، وحتى أن هذا الملف فتح نزاعات عديدة في العالم السفلي والعالم الإجرامي إلى في مدينة الناصرة، لذلك المحكمة رفضت هذا الطلب، وتعد طبعا هذه الخطوة تطورا جديدا في هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا في السابق. للعلم أن لا يزال هناك عدد من الجلسات والمداولات القضائية من الممكن أن تستمر أشهر بعد أن قدمت لائحة اتهام خطيرة ضد علي سلام، لكن حتى اللحظة لم يصدر الحكم النهائي بالنسبة لهذا الملف الكبير، هناك ترقب بالنسبة للأشهر القادمة، من المتوقع أن تصدر القرارات الأخيرة التي تتعلق في هذا الملف. إذن علي سلام باقي بعيد عن مدينة الناصرة في مدينة الخضيرة، والتحقيقات مستمرة وكذلك المداولات القضائية. فراس،
1: نعم، تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك.
11: العفو.
1: الكنيسة الليلة الماضية أقرت القانون الذي يفصل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة عن نيابة الدولة ويجعله جهة مستقلة في وزارة العدل. التفاصيل في تقرير مراسل شؤون الشرطة نجيب قسل.
12: صادقت الكنيسة ليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعادة تنظيم عمل وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة المعروفة باسم محش، وذلك بأغلبية 43 عضو كنيسة مقابل معارضة 39. وينص القانون الذي بادر إليه عضو الكنيسة مشي سعادة من حزب الليكود على إخراج محش من إطار النيابة العامة وإعادة تأسيسها كهيئة مستقلة داخل وزارة العدل مع ميزانية منفصلة وصلاحيات واسعة للتحقيق مع أفراد الشرطة وتقديم لوائح اتهام بحقهم في قضايا جنائية مختلفة. وبحسب القانون الجديد ستبقى محش خاضعة للتوجيهات العامة للمستشارات القضائية للحكومة وللنائب العام، إلا أنها ستحصل على استقلالية أكبر في إدارة الملفات الجنائية التي تتولاها، كما ستنتقل إليها صلاحيات كانت بيد المستشارات القضائية أو النيابة العامة. كما يشمل القانون إنشاء آلية جديدة لتعيين مدير محش عبر لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارة العدل وسلطة الخدمة المدنية وقاضيا متقاعدا ومحاميا جنائيا، فيما يرى معارضو القانون أن تركيبة اللجنة تمنح عمليا أغلبية للجهات المرتبطة بوزير العدل. ومن بين البنود البارزة أيضا إنشاء منصب المسؤول للتنسيق في قضايا التحقيق مع أفراد الشرطة، تكون مهمته الفصل في الخلافات بين محش وبين هيئات التحقيق أو الإدعاء الأخرى، وكذلك البت في نقل الملفات بين الجهات المختلفة عند الحاجة. ويشمل القانون كذلك ترتيبات جديدة تتعلق بالتحقيق مع أفراد الشباك، حيث تتم هذه التحقيقات بموافقة مشتركة من المستشارة القضائية ومدير محش، وفي حال نشوب خلاف بينهما يتولى مسؤول التنسيق اتخاذ القرار النهائي. مؤيدو القانون وعلى رأسهم عضو الكنيسة مشي سعادة ووزير العدل يريف ليفين اعتبروا أن الخطوة تشكل إصلاحا ضروريا في جهاز إنفاذ القانون، وأنها ستعزز الشفافية والحياد وتعيد ثقة الجمهور بالمؤسسات القضائية والتحقيقية. أما المعارضون وفي مقدمتهم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا، فيحذرون من أن القانون قد يؤدي إلى تسييس عمل محش وإخضاعها بصورة أكبر للقيادة السياسية، الأمر الذي قد يؤثر على استقلالية التحقيقات وخصوصا في القضايا الحساسة المتعلقة بالفساد أو بأصحاب المناصب الرفيعة. وتقول الجهات القانونية المعارضة إن القانون قد يخلق حالة من التردد لدى المحققين في التعامل مع ملفات تخص شخصيات نافذة، بينما يرى مؤيدوه أنه يضع حدا لما يصفوه بتضارب المصالح القائمة نتيجة تبعية محش للنيابة العامة. ومن المتوقع أن يواجه القانون التماسات أمام المحكمة العليا خلال الفترة المقبلة في ظل الخلاف الحاد بين الائتلاف الحكومي والجهات القانونية حول تداعياته على منظومة إنفاذ القانون في البلاد.
1: في خطوة تعكس رغبة متزايدة في إحكام قبضة القيادة المركزية على مقاليد القرار في الليكود، تتجه الأنظار داخل حزب الليكود نحو المساعي الحثيثة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة هندسة النظام الداخلي للحزب في ظل الحديث عن إمكانية إلغاء الانتخابات التمهيدية. ينضم لنا مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك. في البداية، يبدو أن نتنياهو يريد إحكام السيطرة والقبض على حزب الليكود أكثر مما هو الآن، والسؤال كيف سيقوم بهذا الأمر؟
13: والواضح أكثر في رأس أنها عملية لهندسة الولاء من خلال تصفية سياسية بطريقة غير مباشرة، سيما والليكود يجد نفسه أمام مفترق طرق، إما إلغاء الانتخابات الداخلية لبرايمريز أو الذهاب باتجاه إسناد مهمة اختيار مرشحي حزب الليكود للجنة تعيينات، لجنة ترتيبات. وما يريده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو إلغاء الانتخابات الداخلية، بالإضافة إلى تخصيص بين 7 مقاعد إلى 10 مقاعد محصنة. منذ عدة أيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء سلطات محلية وشخصيات نافذة محسوبة على الليكود، ويحاول إقناعهم بذلك. ولعل الجهات المقربة التي تحدثت معنا اليوم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي تحاول خلق ظروف تمهيدية تؤكد على مساوئ الانتخابات الداخلية وكيف فراس. هم يتحدثون أن للانتخابات الداخلية مساوئ جمة أشار إليها مراقب الدولة في تقاريره بشأن تجاوزات حملات تنسيب الأعضاء وسجلات الناخبين، ولعلنا نشاهد ذلك على الشاشة، ناهيك عن التكاليف المالية الطائلة التي تصل إلى ملايين الشواقل، فضلا عما تتسببه هذه الانتخابات من خطاب انقسام وتصدعات عميقة داخل صفوف الحزب. هذه الادعاءات التي عمليا تستند عليها الجهات المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي يستند عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالمقابل الجهات التي تعارض هذه الخطوة، ولعلنا نشاهد هذا على الشاشة أيضا، يتحدثون بشكل واضح فراس بأن إلغاء الانتخابات التمهيدية يمثل مساسا بجوهر الحرب وروح الحزب وروحه، وهو الذي ظل من الأحزاب القليلة التي حافظت على نهجها الديمقراطي. هذه الخطوة فيها تقويض للأعراف الديمقراطية والترتيبات التنظيمية الراسخة. أما بخصوص تخصيص المقاعد التحصينات، فنفس الجهات التي تحدثت معنا فراس أكدت لنا لماذا هذا التخصيص؟ ألا يتمتع نواب الليكود الحاليون بالكفاءة الكافية؟ من يود الانضمام إلى الليكود عليه أن يدرك أننا حزب ديمقراطي ولينافس كسائر الأعضاء والمرشحين. ما يعني؟ أنه بدافع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حزب الليكود في هذه المرحلة يجد نفسه أمام مفترق طرق، إما إلغاء الانتخابات الداخلية كما يريد نتنياهو، وإما الإبقاء عليها. عمليا هذه الخطوة يمكن القيام بها، سيما فراس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحاجة فقط لأغلبية عادية في المؤتمر العام والمؤسسات الداخلية كلجنة القانون الدستور والقضاء في حزب الليكود. فراس، نتنياهو الذي تمكن من إحكام قبضته على حزب الليكود، الواضح أنه سيذهب بهذا الاتجاه، ولكن أمامهم ستكون معضلة وإشكال قانون قضائي، سيما وكل المنتسبين الذين يلتزمون للحزب من خلال مبلغ شهري دفع يتحدثون بشكل واضح على ماذا إذن نحن ندفع. نحن ندفع من أجل أن نختار مرشحينا بأنفسنا، لهذا هنالك إشكالية قضائية ربما يوفر لها الحلول. نتنياهو عازم على إلغاء الانتخابات الداخلية، تحصين على الأقل 7 مقاعد، وإسناد مهمة اختيار نواب الليكود إلى لجنة ترتيبات وتعيينات بكل تأكيد سيكون له السيطرة عليها.
1: نعم، وربما هناك من يقول لك بأن انتخابات تمهيدية تفرز في نهاية المطاف عن الشخصيات التي تتواجد في قائمة الليكود، ربما اختيار من قبل نتنياهو وأطراف أخرى قد يكون مفضل أكثر. فعلي حبيب، شكرا جزيلا لك. وإلى موضوع آخر، مدرسة واحة الصحراء للتربية الخاصة في قرية أبو جرينات تواصل تنفيذ مشروع التشغيل والتأهيل المهني لنحو 100 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف إعداد الطلاب للحياة العملية وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل. مراسلنا سالم أبو الجامع والتفاصيل.
14: في خطوة تعكس الإيمان بقدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في حياة مستقلة ومنتجة، تواصل مدرسة واحة الصحراء للتربية الخاصة في قرية أبو جرينات في النقب تنفيذ مشروع التشغيل والتأهيل المهني لنحو 100 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وواحد 21 عاما.
15: مدرسة واحة الصحراء عندها نظرة شمولية للطالب، بتشوف في جزء لا يتجزأ من المجتمع، بتحاول قدر الإمكان دمج الطلاب في المجتمع بطريقة إيجابية بناءة ومدروسة، بتحاول قدر الإمكان أنه تعطي الطالب فرصة أنه يندمج بشكل إيجابي، أنه يشارك بكل الفعاليات بما فيها فعاليات مع مدارس عادية.
14: ويهدف المشروع إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل مستقبلا من خلال اكتساب مهارات مهنية وحياتية متنوعة تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، وذلك ضمن بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.
16: بيهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بمهارات العملية الاجتماعية والمهنية اللي بتمكنهم من الاندماج في المجتمع وفي سوق العمل بصورة أكثر استقلالية.
17: بلا شك إيماننا جدا كبير بطلابنا، هؤلاء الطلاب لديهم القدرة على الاندماج في المجتمع وفي سوق العمل. مسؤوليتنا كطاقم تربوي توفير الوسائل الفرص لهذا الاندماج، وطبعا مع الدعم التربوي وزيادة الوعي، العمل على زيادة الوعي وهذا جدا مهم عند الأهالي.
14: وخلال الورش المهنية المختلفة يتدرب الطلاب على عملية التركيب والتجميع والتغليف وإنتاج المشغولات اليدوية، إلى جانب تعلم مهارات الانضباط والالتزام والعمل الجماعي، وهي مهارات أساسية يحتاجها كل من يرغب بالانخراط في سوق العمل.
18: أنا مبسوط كثير كثير من المدرسة، عشان اليوم تعلمت تصليح بسكليتات، عشان بس أكبر بكرة أفتح لي مصالح بسكليتات وأصير أصلح.
19: أنا مبسوطة، تعلمت أشياء كثيرة في المدرسة، وأنا عن جد مبسوطة كثير كثير لأني تعلمت أشياء كثيرة مهمة في المدرسة.
14: ويؤكد الطاقم التعليمي في المدرسة بقيادة مدير المدرسة غازي أبو عشيبة أن هذه البرامج لا تقتصر على الجانب المهني فقط، بل تسهم أيضا في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم، بما يفتح أمامهم أفاقا أوسع للمشاركة الفعالة في المجتمع.
20: إيمانا من رؤية المدرسة، جاء مشروع التشغيل الذي يهدف بالأساس إلى تطوير القدرات العقلية لدى الطلاب، بالإضافة إلى رفع الأداء الوظيفي لديهم. طبعا كل هذا المشروع جاء من منطلق بأن المدرسة ترى من مسؤوليتها متابعة طلابها بعد التخرج ودمجهم في المجتمع بشكل أفضل.
14: يؤكد القائمون على مدرسة واحة الصحراء للتربية الخاصة إن الاستثمار في قدرات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقا، يمنحهم الفرصة للاندماج والإنتاج والمشاركة الفعالة في المجتمع.
1: وفي موضوع آخر، تسلل المخرب من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية هذا الأسبوع، والهجمات على بلدات خط التماس يعيدان إلى الواجهة مخاوف سكان القرى المحاذية للحدود، مع الشعور أحيانا بأن أي سياج أو حاجز لا يوفر الأمن المطلق. لنشاهد التقرير.
0: رغم أشهر من المناورات العسكرية في الحدود الشمالية، قام مخرب مسلح أول أمس بتجاوز القوات العسكرية والحدود مذكرا بهشاشة حدود الدولة.
21: ממש קשה להם. נכון, אתמול היה אירוע, אבל אנחנו בתוך אירוע גדול. כל הזמן יש ירי. הפסקת אש אולי ב-24, 25, 26 שעות יש פחות ירי.
0: لإسرائيل 5 مقاطع حدودية مع سوريا ولبنان ومصر والأردن وغزة، والشعور المشترك أن الحدود مستباحة كما هو الحال على طول خط التماس.
22: كما مرخك עכשיו بين הכפר הפלסטיני פה שנמצא בשטח רי, כפר חבלה, ליישוב?
23: 50 מטר.
22: 50 מטר?
23: כן. בערך 10 ימים היו שבחים שנכנסו, מבחינתם זה 3 דקות בכפר סבא.
0: هذا توثيق لعملية تسلل عبر السياج الحدودي وعلى بعد عشرات الأمتار من منازل السكان.
24: בשבועיים האחרונים לפחות 7-8 אירועים שהם הגיעו לגדר וחתכו, חלקם חיתוך סימון וחלקם שבאו ועברו. כל האזור הזה עשרות אנשים חצו רק בשבועיים 3 האחרונים, וכמובן שעשרות ניסו והגיעו עד הגדר.
0: وقبل 4 أيام قام مخرب من الطيبة بعملية إرهابية في بلدات محاذية لخط التماس، وقتل حيم كالوميتي وأصاب 5 مواطنين بجروح، الأمر الذي أثار المخاوف بين صفوف سكان مجلس محلي دروم هاشارون.
25: يريوت شايو اצלנו הראשונות ביישוב בעצם היו לשומר. עמוד עליו זה גן ילדים שבו הבת שלי נמצאת והיא בחצר. זה פשוט מחזיר אותך על 7 באוקטובר, זה פשוט... קודם כל, אני הרגשתי שאני מאבדת את השפיות שלי, אני פשוט לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, אם לצאת אליה, לא לצאת אליה, מה יעזור, אם יש מחבל בחוץ, אם להגיע אליה יעזור, אם שהיא תסתתר יעזור, איך אני מצילה אותה קודם, ולמה אני בכלל צריכה להתמודד עם השאלות האלה שהתמודדתי איתן בשבעה באוקטובר. שניסיתי לחשוב על אם אני יכולה להציל את אחותי, אם אני יכולה להגיע אליה לנובה, אם אני יכולה לעזור לה איכשהו, ושיש מחבלים בחוץ.
24: לא ישנים טוב.
22: מה הכי מטריד אותך?
24: מטריד אותי חדירה למספר יישובים במקביל, גם לא מאות. לא מאוד, אפילו חוליה של 2-3 בכל יישוב שמסתערים על שורת בתים הראשונה.
0: بلدة متان المجاورة لقرية حبلة الفلسطينية قامت بعد 7 أكتوبر بالاستعداد لسيناريوهات تعرضها لاجتياحات، والسكان يحذرون من أن الوسائل التي يملكونها ليست مجدية.
24: كيتوت كوننوت هم بباريم عصومين. יש מי דצמבר 23 הבטיחו שיהיה מיגון, ציוד, נשקים, אמצעים, קשר לכיתות הכוננות, וזה לא קורה. זה לא קורה. מתוך 7 יישובים תפר של צה"ל, 4 עדיין אין להם נשק קרמי, כן? ו3 שהיו מעורבים בפיגוע קיבלו אתמול את האפודים קרמים. זה מחיר אדם. רק אחרי מחיר אדם שחררו והגיעו אפודים קרמים ושכפ"ץ קרמי. אנחנו מציל חיים. חיזוק כיתות הכוננות בכל האמצעים, כי הם הכוח הראשון שיגיב. גם אם יהיה פה כוח צבאי, קח לו 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, 25 דקות, זה על יישוב אחד. לתת פה תקנים של חיילי הגמר, כן, באמת איפה שצריך לעשות חיתוך ולהבין שצריך לתת פה, כי אנחנו במלחמה.
0: والأمر لا يقتصر على خط التماس بل ويمتد إلى غلاف غزة، والذي يشعر سكانه بعدم الإطمئنان وحتى بعد مرور نحو 3 سنوات على 7 أكتوبر.
26: نحن لا نرحنا نخون لخدير أبا. أنا متلخت بتخوشة شذي يكره شوف. أيم ذي يكره بخدش القרוב وبشنة القרוב كنرى شلو. אבל לדעתי זה יכול לקרות שוב. אני חושבת שיהיה איזשהו רפיון כמו שהיה לפני 7 באוקטובר. אתה יודע, מחבלים הם מחבלים. הם מחפשים הזדמנות והם מוצאים אותה.
0: عملية التسلل في الشمال انتهت بدون خسائر بشرية، ولكن لا يمكن الاعتماد على الحظ، فالتسلل تحول إلى روتين على طول خط التماس وحدود الدولة، وأصبحت الأبواب مفتوحة على غاربها.
1: والآن إلى مونديال 2026. إذن دقائق على انطلاق المونديال ومراسم حفل الافتتاح. ننتقل إلى مفادنا المكسيك خالد دراوشي، والأجواء لديك ونراك أمام الملعب الذي يستضيف المباراة الأولى بين المكسيك وجنوب أفريقيا. ضعنا في الأجواء في البداية خالد لديك.
2: نعم، إذن فراس مرحبا مجددا لك ولجميع المشاهدين من يتواجد ومن يرى ومن يعشق هذه الكرة. نحن الآن في مرحلة توافد الجماهير وبداية دخولهم إلى أرضية الملعب. الجميع هنا، كل الألوان هي بالأخضر والأبيض، الألوان التي تمثل المنتخب المكسيكي فراس. لذلك بإمكاننا القول أن الأمور بدأت بالفعل، وأن دقة طبول المونديال، أو كما يقول في اللغة الإسبانية إيستا دي مونديال، أي أن المونديال قد انطلق. وبإمكانكم الآن أن تسمعوا هتافات الجماهير التي تتواجد هنا وتنطلق بدون أدنى شك. لذلك قد أضطر لرفع صوتي من أجل أن تسمعوني وأسمعكم، فنحن هنا نتحدث عن حضور جماهيري وشغف جماهيري، لكن أيضا كلمة حق تقال للجانب الأمني الذي أخذ حيز كبير جدا هنا في هذه الأثناء. نحن نعلم أيضا منذ أشهر ودولة المكسيك تعاني من المظاهرات للمعلمين الذين يعانون من بعض المشاكل، إضافة الحدث ومقتل زعيم المافيا هنا، وهذا ما تسبب في بعض البلبلة في دولة المكسيك. وهناك أيضا عائلات المخطوفين، ما يزيد عن 300 مخطوف في المكسيك. لذلك يتجهز وتأهب الجهاز الأمني هنا في المكسيك من أجل أن يبقوا طول الوقت بجهوزية تامة لأي حدث ممكن أن يؤثر على كأس العالم. لذلك كنا في الأيام السابقة قد توجهنا إلى هذا الملعب الذي متواجد خلفي، ملعب الأستيكا، عن طريق طرق مختلفة، لكن هذه المرة فراس استيقظنا في التوقيت المحلي في المكسيك، وخرجنا من الفندق في تمام 5:30 صباحا، وهناك رأينا أيضا الشرطة كانت متواجدة وأغلقت جميع المنافذ على بعد عشرات كيلو المترات، وأيضا اتخذت طرق أخرى للصحفيين للإعلاميين وأيضا للجماهير. التجهيزات الأمنية هنا كانت جدا رائعة، إن كانت على بعد عشرات كيلو المترات، وإن كانت أيضا فراس على من داخل أرض الملعب. لذلك لم نشعر بأي خطورة ولم نشعر بأي تشويش، بل أن الحدث الأضخم في هذه اللحظة والذي يشغل العالم بأسره يمر بانسيابية تامة فراس.
1: نعم، متى ستبدأ المراسم بشكل رسمي؟ وهذا الحفل يشمل الكثير حتى من الأمور الفنية.
2: نعم، سيبدأ الحفل فراس بعدما يقارب الساعة من الآن. نحن نتحدث فراس عن حفل كبير ستقوده النجمة الكولومبية شاكيرا بعدما أطلقت الأغنية الرسمية لمونديال 2026، أغنية داي داي، وفي حضور أيضا كوكبة من الجماهير وكوكبة أيضا من الراقصين والفنانين. سيضغى الطابع المكسيكي أيضا على الاحتفالات، وسيضغى أيضا الطابع العالمي، طابع التوحد، وأيضا طابع كرة القدم الذي دائما ما يصلح ما تفسده السياسة بشكل عام. نحن هنا في دولة وعلى ملعب بإمكاننا القول الكثير عنه بعد هذه الاحتفالات، وبوجود جياني إنفانتينو رئيس الفيفا الذي كان قد تطرق إلى هذا المونديال أمس في مؤتمر صحفي حضرناه برفقة كأس العالم. كان قد تطرق في هذا المؤتمر الصحفي، قال أن هذا المونديال سيكون استثنائي، ونحن بالانتظار أن نرى كيف إلى ماذا ستؤول إليها الأمور.
1: نعم خالد دراوش، نشكرك في هذه المرحلة، سنعود إليك بعد قليل. والآن ننتقل إلى الأحوال الجوية. يكون الجو الليل غائما جزئيا إلى صاف، وغدا تبقى درجات الحرارة على حالها. بهذا نأتي لختام النشر المسائية، بعد قليل سنعود إلى البث الخاص لتغطية مراسم افتتاح مونديال 2026. سنكون أيضا مع مفادنا من المكسيك خالد دراوشي، ومع أيضا مع ضيوف آخرين ومع المباراة الافتتاحية. إلى اللقاء.
3: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

أنتم عبر أثير مكان. تحية لكم مستمعين أينما أنتم. سنتوقف قليلا مع هذه الأغنية ومن ثم فاصل إعلاني لنعود من بعده لنقل الحدث الكروي الأبرز مونديال 2026 مع أهم خبراء كرة القدم بانتظاركم عبر منصات مكان الإلكترونية. كونوا معنا.

0: ولو عالغن كلنا في الهوى.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظة لحظة بس، إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.